0: في سوريا ترى أنه يشكل تهديدا لها، وإنها أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن إلى أنقرة. وفي السياق أفادت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان أجرى في 14 من أغسطس آب الجاري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحثا خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا، وذلك قبل نحو 4 أيام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال عن حملة اقتصادية ضد إيران، وصفها بأنها ستكون الأكثر سحقا التي فرضت على أي دولة على الإطلاق على حد تعبيره. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض على إيران حربا اقتصادية وعزلة غير مسبوقتين، مهددا أي دولة تسمح بعلاقات اقتصادية مع طهران عبر مؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهتها الحكومية بتعرضها هي الأخرى لعواقب اقتصادية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى جميع حلفائها من أجل إخضاع التهديد الإيراني. وإلى ملف غزة، أشارت تقارير إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت جنوب غرب مدينة خان يونس بتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. في السياق زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 4 عناصر من كتائب القسام وعنصرا من لجان المقاومة الشعبية خلال اجتماع لهم في مقر للشرطة بمدينة غزة، مشيرا إلى أن نتائج الغارة لا تزال قيد الفحص. وأضاف أن المستهدفين كانوا يعملون من داخل المركز على التخطيط لهجمات ضد قواته في القطاع. بدورها نعت وزارة الداخلية في غزة 8 ضباط شرطة وطفلة إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر الشرطة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس بعدة آليات عسكرية ونشرت قوات رجلة ودهمت عدة منازل وأحدثت دمارا في محتوياتها قبل أن تنسحب دون التبليغ عن اعتقالات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مشمسا مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من المعدل المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتبارا من ساعات الظهر. في القدس لهذا النهار 32 درجة، الجليل الأعلى 34، في طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الجولة الصباحية برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس المصادف 20 من شهر آب أغسطس 2026. نحن وإياكم على تواصل حتى 9 في هذه الجولة الصباحية في إعدادها الزميل ياسمين عابد، معي في الهندسة الإذاعية أيضا والتقنيات الصوتية الزميل إيهاب عويس، من مديرية الأخبار زهرة سعيد تتابع الأخبار أول بأول، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي.

عناوين كثيرة هذا الصباح، محلية دولية إقليمية أيضا ومحليا. ربما الخبر الأبرز هو الاتفاق والتفاهمات التي تمت بين مركبات القائمة المشتركة، ثلاث عناصر ثلاث مركبات وصلت إلى اتفاق وإلى تفاهمات بتشكيل قائمة ثلاثية تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، العربية للتغيير، وأيضا أبناء البلد، ليس أبناء البلد إنما التجمع الوطني الديمقراطي عفوا. إذن الاتفاق تم بعون الله، وهنالك سيكون مؤتمر صحفي خلال أيام قليلة قادمة حتى يعني تم نشر البرنامج الخاص في هذه القائمة المشتركة، ودعوة أيضا وجهت لقادة القائمة العربية الموحدة للانضمام لتشكيل رباعية وقائمة مشتركة واحدة لجميع أبناء المجتمع العربي. نبدأ بأحوال الطقس. كما فائدت دائرة الأرصاد الجوية اليوم ارتفاع آخر وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الداخلية والجبلية. الحرارة هنا في محافظة الناصرة اليوم تصل أقصاها إلى 34 درجة. في منطقة حيفا الساحل الشمالي وتل أبيب 31 مع نسبة رطوبة عالية. في القدس 32 درجة، في الجليل 34 درجة مئوية. في منطقة إيلات اليوم تصل إلى الحرارة تقريبا إلى 40 درجة مئوية. إذن حر شديد، ارتفاع أكثر من ما كان معتاد، وبين 3 إلى 4 درجات في مثل هذه الفترة السنوية.

نكون في عناوين أخرى. رئيس دونالد ترامب يعود ويهدد مرة أخرى من جديد بفرض حصار اقتصادي غير مسبوق أبدا بهدف خنق إيران اقتصاديا وإخضاعها من أجل استسلام إلى الشروط الأمريكية. يقول ترامب بأنه الفرض الحصار سيكون خانق جدا لم يشهده التاريخ ضد إيران على حد قوله. ويهدد أيضا ترامب بعقوبات صارمة جدا ضد الدول التي قد تتعاون مع اقتصادية وبينها الصين أيضا. نتنياهو بدوره أيضا يهدد تركيا بعد قصف مطار أبو الظهور في وسط سوريا قبل أيام. ورئيس جهاز الموساد يهاتف وزير خارجية سوريا سعد شيباني ويوجه رسالة تهديد لسوريا. لن تقبل إسرائيل بأي تواجد أو وجود على الأرض السورية من قبل الأتراك. وخشية هنالك خشية نوعا ما من مواجهة ربما قادمة بين إسرائيل وتركيا. دولة الإمار تنتقم من إيران بعد إطلاق 3 صواريخ ربما صاروخين قبل 3 أيام على الأراضي الإماراتية. والإمارات تقرر قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران بعد إطلاق 2 صاروخ على أراضيها كما ذكرنا. دول أوروبية تحذر إسرائيل. من هذه الدول بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا أيضا تهدد وتحذر إسرائيل من الخطة التي أعلنت يوم أمس عن بناء 1200 وحدة سكنية في مناطق إي ذات السيطرة الفلسطينية الكاملة. هذه المناطق إيوان قرب أو شرق مدينة القدس ما بين القدس ومنطقة معلي أدوميم. سائق في النقب شاب يضبط بسرعة قيادة 200 كيلومتر 200

كيلو وكمان كيلو عمليا في الساعة يتم ضبط ومصادرة السيارة. عشرات القتلى والجرحى في مناطق مختلفة من قطاع غزة في قصف إسرائيلي طال مركز أو قيادة الشرطة في المدينة وكذلك منطقة الميناء. في الولايات المتحدة بشرى صار اختراق طبي عالمي. هناك حديث عن اختراق طبي لافت. منظمة FDA تعلن عن اكتشاف تطعيم يمنع تجدد خلايا السرطانية بعد شفاء الإنسان من السرطان. هناك دائما خشية من أن تعود لما يسمى الجروروت، ولكن يبدو أن هذا الدواء الجديد سيمنع انتشار توابع المرض بعد شفاء الإنسان. خطوة رائعة جدا، وبعد أبحوث وأبحاث دامت سنوات طويلة. بعد عامين ونصف من جريمة مقتل الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها، بعد عامين ونصف الجيش الإسرائيلي يقر ويعترف بقتل الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها في قطاع غزة، ويعلن فتح تحقيق داخلي في هذه الجريمة المروعة التي هزت العالم، والعائلة تطالب بتحقيق دولي. الجيش أعلن الإسرائيلي طبعا أنه سيفتح تحقيقا جنائيا في مقتل 15 من موظفي الطوارئ والإغاثة، كان ذلك في شهر آذار 2025. جاءوا لنجدة هذه العائلة التي قصفت سياراتها، طواقم الإسعاف أيضا قصفت والطوارئ أيضا قصفت، وقتل في هذا الحادث الإجرامي 15 مواطنا أيضا من طواقم الدفاع المدني. وأحد الكتاب الصحفيين في هارتس تعقيبا على هذا الحادث يقول إنه هذا ما كتب اليوم في صحيفة هارتس، أعتقد تيبا بيام، هذا نقطة في بحر من الممارسات ومن العمليات التي وصفها بإجرامية أيضا طالت مدنيين عزل، والحديث الآن بدأ يتكشف أكثر وأكثر عن يعني خروقات ضد البشرية ضد الإنسانية، كما يبدو صحيفة هارتس أيضا تعقب على ذلك هذا الصباح. الصدمات نوعان عزيزي، واحدة تفتح الرأس وأخرى تفتح العقل. إن الحياة رحلة قصيرة لدرجة أن الإنسان يجب أن يسرق لحظات الفرح، وإذا لم تكن سارقا جيدا سوف تنزلق منك الحياة. واعلم بأن الاستقامة دون معرفة ضعيفة وغير نافعة، والمعرفة دون استقامة خطيرة ومروعة. إن الرحمة أعظم من الحب، لأن الحب يولد بالفطرة وقليلون قادرون على الرحمة. وأعلم عزيزي بأن الأمل كالملح لا يغذي لكنه يعطي للخبز طعما. الثوري المزيف هو الذي يحاول تغيير كل شيء عدا نفسه. أحدهم قال بأن العالم يخترع على ذكر يعني الـ FDA والإعلان عن اكتشاف مصل أو تطعيم يكافح السرطان ويمنع انتشاره من جديد. قالوا العالم يخترع الجديد ونحن كل دورنا ينحصر في تقرير إذا كان هذا الاختراع حلال أم حرام. إن الاستبداد يقلب موازين الأخلاق فيجعل من الفضائل رذائل ومن الرذائل فضائل. وما أجمل ما قاله حكيم، بما ينتقم الإنسان من عدوه؟ قال بإصلاح نفسه. ربع ساعة تماما بعد الساعة السابعة في جولتنا الصباحية هذه من برنامج أول خبر، نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود ونواصل، فنحن ندعوكم لأن تبقوا معنا في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر.

0: نادي عودة للمتابعة ونخرج أعزائي الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 16 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
4: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه قهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: عالشمس دائما.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
1: وهذه عودتنا 22 دقيقة تماما بعد الساعة 7، ونحن نتوقف عند التقرير التالي. الشمس في دقيقة به نوجز أهم الأخبار والعناوين التي كانت هنا على طاولة إذاعة الشمس على مدار 24 ساعة الماضية.
2: ارتفاع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 162 بعد مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في كفر مندا. الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني والعربية للتغيير تعلن نجاحها في تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية بعد التغلب على إشكاليات ترتيب المقاعد والتناوب. مصادر طبية تعلن ارتقاء 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي على مقر شرطة البلديات في القطاع ومخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يعلن أنه فتح تحقيقاً جنائياً في ارتقاء 15 من عمال الإنقاذ في جنوب القطاع عام 2025 وفي ارتقاء الطفلة هند رجب في العام 2024. إصابة فلسطيني نتيجة ضربه من قبل الجيش في منطقة رأس العين في بلدة قصرة، حيث البيوت المحاصرة منذ نحو أسبوعين. نفوق أكثر من 100 رأس غنم مملوكة لراعي فلسطيني بعد شربها من بئر سماوه مستوطنون قرب نابلس. توتر إسرائيلي تركي في أعقاب القصف الإسرائيلي الثلاثاء على المطار العسكري في ريف إدلب، وتركيا تقول إنها لا تخشى المواجهة.
1: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة أسيل كبهة على ما ذكر في هذا التقرير حول تسمم عشرات من رؤوس الأغنام في الضفة الغربية، تحديدا في منطقة عسكر شرق مدينة نابلس. عمليا كنا قد تحدثنا يوم أمس في حصادنا الإخباري مع صاحب هذا القطيع الذي شرب من ماء من بير، عمليا لأول مرة هو قال ذلك، ويبدو أن هناك المياه مسممة لوجود مستوطنين في المنطقة، يخشى أن يكون قد سممت المياه هناك بقصد يعني. الأطباء البيطريين يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤوس الماشية، حوالي 100 رأس تضرروا، مقتل 20 حاليا، ولا أدري ماذا أسفر هذا التسمم أيضا لاحقا. العلاج مستمر. تعال نستمع ما قاله الراعي أو صاحب هذا القطيع محمد الدوكات.
3: في عندنا منطقة أجت في نقطة جديدة أجوا حطوا عليها المستوطنين، في عندنا على الجبل
1: بؤرة
3: استيطانية جديدة جات. ودولة يعني استنفروا يعني استنفار يعني جنون يعني. منعونا يعني نطلع نطلع الغنم على الجبل، يعني بمنعونا نهائيا، ممنوع نطلع على الجبل إلهم فترة يعني مستوحشين يعني.
1: قديش أعدادهم؟ كبار كتار بالعدد
3: المستوطنين؟
1: هذول
3: مستوطنة يعني كبيرة صارت يعني.
1: لا
3: بس هذول اللي فيه كم من واحد يعني بضلهم يلفلفوا على التركترونات وفي الجبات يعني بمنعونا يعني ببهدلونا، مرات بينزلونا على الدور كمان.

0: طب شو اللي صار مع القطيع؟ انت من ايه متشرب القطيع عندك مي؟
1: انا في بير فوق في عطرف البلد.
0: البير لمين تابع؟ بارض خاصه لك ولا لمين البير؟
1: البير لا تابع لاراضي عصيره.
0: وانت عاده معتاد انك تشرب القطيع عندك الاغنام من هذا المكان من هذا البير؟ انت بتعرف من زمان يعني مش جديد عليك.
1: انا البير هذا اول مره بشرب عليه.
0: اول مره؟
1: البير هذا اول مره بشرب عليه لانه الناس التانيين ما بشربوا عليه يعني كانوا شاكين فيه ولانه المستوطنين بضلوا متواجدين على في المنطقه هذيك يعني وكانوا ينزلوا على ريان الغنم اصحاب الغنم المزارعين ما يخلوا لهم مش يقربوا على المنطقه غاد. فانا طلعت يعني مش انا اللي طلعت ابني والله طلع يعني هيك طالع في الغنمات بعرفش يعني ما بعرف فشرب الغنم ما كانوش غاد المتواجدين المستوطنين.
0: اذن كان هذا صاحب القطيع محمد الدوكيت. عشرات القتلى والجرحى في قطاع غزة بقصف من مسيرات استهدف مركز للشرطة في مدينة غزة وأيضا مقتل رئيسة ومسؤولة هناك في شرطة نسائية إضافة إلى قائد شرطة أيضا وأيضا قصف لمقهى كان في منطقة المينا ربما المتنفس الوحيد في قطاع غزة. الزميل مصطفى جعرور نقل لنا المشهد من قطاع غزة يوم أمس في حصادنا الإخباري.
2: طائرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ واحد على الأقل موجه باتجاه مبنى البلديات في وسط مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء 9 شهداء 7 شهداء منهم يعني هم مدير محافظة شرطة قطاع مدينة غزة وأيضا في مديرة الشرطة النسائية وأيضا نائبتها وعدد من العقداء والعمداء الذين هم يعني كانوا في اجتماع داخل هذا المكان. وحسب المصادر في حركة حماس تتحدث بأنهم كانوا في اجتماع لبحث خطوات لم السلاح وتسليمه إلى حكومة التكنقراط ودراسة هذه الفقرة من اتفاق وقف اطلاق النار حين بغتتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم بشكل مباشر. أيضا هذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء أيضا مدنيين في المكان جراء هذه الغارة. الشهداء هم كانوا في أشلاء يعني جمعوا أشلاء جميع الشهداء الذين ارتقوا اليوم جمعوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. جهاز يعني الشرطة وقيادة الشرطة في قطاع غزة قد أصدرت بيان نعت فيه هؤلاء الشهداء بعد أن تم بالفعل تشييع الشهداء إلى مثواهم الأخير ودفنوا قبل لحظات من الآن. وقد أعلنت الشرطة الفلسطينية بأنهم كانوا متواجدين داخل هذا المكان الذي بغتته طائرات الاحتلال الإسرائيلي ووصفت هذه العملية بأنها لضرب وزعزعة الأمن الداخلي في قطاع غزة ويعني نشر عمليات الفوضى والقضاء على الشرطة الفلسطينية التي تضبط القطاع وتمنع من نشر عمليات الفوضى. هنا تحدث الناطق الإعلامي باسم حركة حماس الأستاذ حازم قاسم في تصريح له بأنه طالب المجتمع الدولي وطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستهدافات المستمرة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل لحظات من الآن كان هناك تصريح من مصادر عبرية تحدثت عن عملية الاغتيال التي كانت قبل ساعة من الآن واستهدفت عناصر الشرطة الفلسطينية هي بموافقة شخصية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حسب الخطة الأخيرة التي تم وضعها بأنه لن تتم عملية قصف أو اغتيالات داخل قطاع غزة إلا بموافقة وزير الحرب ورئيس الوزراء. وهنا نؤكد بأن هذه العملية هي تمت بموافقة شخصية من رئيس الوزراء ورئيس الحرب ووزير الحرب عفوا الإسرائيلي التي هم بدورهم صادقوا على هذه العملية. قبل هذه العملية بنصف ساعة أيضا كان هناك عملية اغتيال في النصيرات وسط مدينة غزة لأحد المواطنين على دراجة نارية اتهمته يعني قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قد شارك في هجوم 7 أكتوبر دخل الأراضي الإسرائيلية وكان من ضمن الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر وقد اختالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن جيش الدفاع كما يعني زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه بأنه قد شط هذا الشخص الذي دخل داخل أراضي 7 أكتوبر وفي نفس البيان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيستمر في عمليات الضربات ضد هؤلاء المواطنين.
0: هذا ما قاله مصطفى جعرور وصف المشهد في قطاع غزة على مدار 24 ساعة الماضية 7:30 تماما. إذن يوم أمس كنا قد تحدثنا إلى الأستاذ أمجد شبيطة أيضا سكرتير جبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

0: عن مجمل التفاهمات التي تمت بين مركبات القائمة المشتركة المركبات الثلاث، وعن اتفاق لتشكيل قائمة تضم المركبات الثلاثة: الجبهة الديمقراطية، الحركة العربية للتغيير، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي. أمجد شبيطة تحدث لإذاعة الشمس في حصادنا الإخباري. يعني
1: الخط العريض الأساسي هو اتفاق أو قرار لجنة الوفاق الذي ينص على ترتيبة القائمة في المقاعد الأولى، مع يعني مراعاة بعض المطالب التي تقدمت بها الحركة العربية للتغيير، إذ أنه يعني لا يخفى على أحد أن الحركة عبرت عن امتعاضها من القرار، واتخذنا بعض الخطوات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، ونأمل على الإخوة في اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير أن يقروا مساء اليوم الاتفاق الذي تمكننا من التوصل إليه.
0: كما نفهم أخي أمجد أنها على الأقل يعني تستند إلى عرض لجنة الوفاق
1: من ناحية ترتيب القائمة وترتيبتها، هي مطابقة لقرار لجنة الوفاق بشكل تام.
0: برأيك يعني إيش اللي حسم الأمر بالفترة الأخيرة وكيف تم الحسم عمليا؟
1: شوف يعني أنا واثق أن كافة الأطراف كانت لديها رغبة حقيقية ورغبة صادقة بأن تكون هناك القائمة المشتركة الثلاثية. كافة الجهات قدمت التنازلات المطلوبة وتوصلنا إلى ما توصلنا إليه. أنا فعلا أريد أن أشكر لجنة الوفاق، أريد أن أشكر كل من ساهم بهذا الأمر، وأن أتمنى مرة أخرى على الإخوة العربية للتغيير في اللجنة المركزية اليوم إقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
0: أمجد شبيطة تحدث إلي يوم أمس في حصادنا الإخباري. قبل أن نخرج إلى فاصل، اليوم من المفروض أن تتم تقديم لائحة اتهام فك لغز مقتل المزدوج لسعادة سعادة ومروان أبو شاهين في قرية بقعاتها في الهضبة تجولان قبل حوالي شهرين ونصف، واليوم سيتم تقديم لائحة الاتهام ضد ثلاثة متورطين تم ضبطهم. وبعد تقديم البينات يعني عمليا هناك لائحة اتهام، بعد أن الثلاثة طبعا تسببوا بقتل الشابين، وأحدهما طبعا أبو شاهين كان رافضا لدفع الأتاوة لمجموعة من العالم السفلي كما يبدو، وكان ذلك في 19 من شهر يونيو حزيران الماضي. اليوم سيتم تقديم لائحة الاتهام كما ذكرنا. فاصل قصير ثم نعود ونواصل.

0: 35 دقيقة تماما بعد السابعة، نحن أمام فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل عبر الويز. علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هدي قهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وإنتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوق، وخلي ذوقك يختار.
5: اضحك واربح، اضحك واربح.
6: حملة الكون ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

0: اللب بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
6: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
7: نعود ونتابع الزي وإلى فقرة مؤلمة، عمليا تراجيديا كانت في أم الفحم يوم أمس، حادث طرق مروع عند مدخل المدينة تسبب بمقتل الشاب عمر مهدي محميد البالغ 17 عاما من المدينة. تعال نستمع إلى شاهد العيان الذي كان شاهدا يوم أمس على الحادث المروع الذي راح ضحيته هذا الشاب، ومن ثم نتواصل مع أستاذ التربية البدنية في مدرسة الحكمة أو دار الحكمة في أم الفحم الأستاذ نسيم طاهر. تعال نستمع بداية إلى شاهد عيان.
8: على رمزور أم الفحم بكنيسة كيلو كيفون الخضيرة، شبك على نزل من الباص أكا معاه شنطي برضو، بجوز مراوح من شغل من تعليم مش عارف. فالشاب أجى على كيلو بدي يقطع المعبر حد سيار، وطبعا أنا شايف بعرف المعبر حد سيار رمزور تبعه بيشتغل إيش،
7: خط المشاهد المقصود. نعم
8: ممر المشاهد رمزور بيشتغلش للمشاهد. فالسيارة عندها بكا مهفهف الرمزور وصار احمر وزادت بنزين السيارة اللي دهشته. وللأسف يعني الشاب طار حوالي 50 متر، وقدمنا له الإسعاف واتصلنا للإسعاف، والشاب شاف سمعت انه توفى رحمة الله عليه.
7: الأستاذ نسيم طاهر، صباح الخير أستاذ نسيم.
9: صباح الخير. صباح الخير أخ نبيل، لك ولجميع المستمعين.
7: أنا بدي أعزيك وأعزي كل أهل من الفحم على المصاب الجلل هذا اللي كان مبارح، سمعت يعني إشي بقشعر الأبدان. أنت حضرتك مربي ومعلم التربية البدنية، أكيد على معرفة وعلى صلة مع هذا الشاب.
9: أول شيء بارك الله فيكم وأراكم الله مكروها بعزيز. يعني مصاب جلل زي ما تفضلت عمر، كد نحكي بجزء الكلمات مش راح تسعفني هسه، بحاول قدر المستطاع. يعني قنبيل عمر نألف به مجلدات، يعني كان شاب خلوق، كان شاب معطاء،

0: محبوب له هالي هالي سميها هالي يعني فوق مصاب جلل جلل. احنا اللي بعرفش حتى المعلمين طاقم المعلمين تخيل المعلم المفروض انه يوقف مع الطلاب ويساند الطلاب حتى طاقم المعلمين احنا بحاجة لدعم
1: نفسي انا يعني مصدومين انتم لانكم على معرفة وعلى صلة مع هذا الشاب
0: صلة قوية جدا يعني عمر له حضوره بكل زاوية بكل مكان له ذكرى حلوة بكل يعني كل التفاصيل كل تفاصيل المدرسة بكل مكان بالمدرسة له حضوره دائما
1: فاعل نشيط على مستوى الطلاب وعلى مستوى الفعاليات الاجتماعية يمكن الرياضية كابنك انت كمان رياضي ودرسه كمان التربية البدنية يعني الآن طلاب المدرسة والمعلم انت ذكرت انه الأساتذة مصدومين فكان بالحال الطلاب وأصدقاء أستاذ نسيم
0: بالضبط امبارح حاولنا طبعا فك كان تواصل بيننا وبين بلدية ام الفحم انه اليوم راح صعب شوي لانه احنا بعطلة اما امبارح احنا تواجدنا بالتقديم بالعزاء ببيت المرحوم وقفنا مع طلابنا هناك طبعا لكنهم كلهم كانوا موجودين حاولنا نتواصل مع الاغلب اليوم في لنا جلسة ان شاء الله في المدرسة مع بلدية جاي برضه خاصين هناك ورايحين نشوف شو بدنا نعمل ان شاء الله
1: يعني هذا المدخل مدينة ام الفحم عاج يعج دائما بالناس وبالبشر اللي بيطلعوا بفوتوا وشارع سريع 65 انا كيف فهمت من شاهد العيان انه في مشكله هناك بالشارع الضوئية يعني هذا كان ضحية امبارح سيارة ضربته حاولت تسرع لانه بيحكي انه مهاف هيف يعني عمليا فكر انه في احمر فالسائق اللي بيبدو لي كيف بين من شاهد العيان انه اسرعت حتى تتجنب الضوء الأحمر هو ما في ضوء أحمر اللي فهمته أنا وكأنه في إيش هناك إيش منتو كمربين بالمدرسة كبلدية إيش ممكن تعملوا بهذا الموضوع حتى نمنع ضحية أخرى مستقبلا
0: صدقون أنا ما كنت أعرف إن عمر بس كان عندي يقين تام إن عمر بقطعش بالشارع الضوئي وهي حمراء
1: أكيد هو يقين. على مرمى هو كان على مرمى مش اللي فهمه أنا كمان
0: بالضبط يقين يعني تخيل شو بحكي لك يقين لأنه من معرفتي بعمر إنسان منضبط إنسان يعني حتى بهاي الأشياء الصغيرة عمر كان منضبط عنده انضباط تام بس أنا سمعت حتى من طلاب امبارح قسم الطلاب قالوا لي أستاذ إحنا حتى بالأيام العادية بتكون الشارع بتضوي وبتطفي بتضوي وبتطفي فدائما بتكون معطلة على الأغلب هذا الشيء كارثي
1: وهي بتشوش السائقين اللي بيعرفوش بفكروا أنه المهافيف هذا اللي بيبض وبيطفي أنه على وشك أنه يعمل أحمر فبحاولوا يسرعوا قبل ما تمسكن لأنه في سرعة هناك على أعتقد هاي مسؤولية البلدية تتواصل مع
0: أكيد.
1: وزارة المواصلات مراسم دفن يعني في عندك فكرة إيش كان راح يكون اليوم في عندكم في الفحم
0: إحنا امبارح كانت الجنازة دفن كان
1: امبارح اليوم
0: العشر ليلان اليوم العزاء بيت الأجر راح يكون عندنا بمسجد قطين الشومر بعد صلاة الظهر
1: المرحوم كان خريج 12 ولا 11
0: السنة هو بالثاني عشر بيكون
1: سنة ثاني عشر ولد مجتهد كان ويعني أمامه مستقبل والبعرف وين معرش وين عندك فكرة وين كان رايح وين كان جاي كان معه شنطة اللي فهمته أنا أنه قد يكون يعني بيشتغل عمل حتى يقيت لو يقوت بنفسه أو يعني يعيش بكرامة اللي فهمه أنا
0: اللي يعني عمر كان طالب متفوق تعليميا متفوق اجتماعيا كان محبوب من كل الطلاب يعني حتى في مشاكل اللي احنا كنا نستعين به انه يساعدنا تخيل احنا كمعلمين نستعين به من كثر ما له كان قبول مش هاي من رب العالمين يعني في صفة اخنبيا انت عارفها اكثر من في انسان له قبوله له قبول يعني
1: خلاص له حضور بالمجتمع يعني له حضور بالزبط. وعنده كاريزما وقيادي كما يبدو اكيد محبوب لدى الطلاب والطالبات كلهم في المدرسة
0: بالضبط يعني كل فعالية كان هو قائد
1: طيب يا أخي أنا يعني 10 أيام المدارس ده تفوت وأنا عارف شو محضرين أنت ولا بعدكم ما قررتوا هناك الجو ده يكون صعب الصف ده يكون فارغ في مقعد مش موجود
0: إحنا رايحين اليوم نشتغل الساعة 10 إن شاء الله صباحا أقول لك الإشي صعب مش سهل يعني أما
1: إحنا أنا حاسس عليك إنك مش مستوعب أنا عارف
0: لا صراحة لا
1: مش مستوعب
0: شوف بكذب عليك كده بقول لك اما احنا هسه مجبورين نتعالى حنا عشان طلابنا وبرضو عشان ذوي المرحوم احنا اليوم فينا جلسه وهناك راح نتقدم ونقدم كل اللي نقدر عليه لساعد طلابنا ان شاء الله

0: أستاذ نسيم، أنا بدي أشكرك أولا، بدي أعزيك كمان مرة أستاذ نسيم طاهر، يعني إحنا على معرفة من زمان، لاعب كرة قدم معروفة من فحم، وأنت مربي ومدرس لهذا، وبحس حاسس أنا كمان كل مستمع قديش الصدمة مغلغل يعني داخلك، وأكيد مثلك مثل الطلاب الآخرين ومثل زملائك في المدرسة. كمان مرة من عزيك وعزيزي، وإن شاء الله بتكون آخر الأحزان. أنا أشكرك أستاذ نسيم.
1: أمين. بارك الله فيك.
0: أنا أشكرك، الله يرحمه. شكرا.

0: حادث أليم إذن كان هناك. ونحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى رصد بعوض حامل لحمى النيل الغربي في كفر قاسم وكفر برة ومطار بن غوريون. وهذه البلدات قريبة من المطار عمليا، وقريبة أيضا من منطقة بيتح تيكفا، وهناك كمان تم تشخيص بعض الإصابات، حوالي 17 إصابة حتى الآن تم تشخيصها بهذا المرض الذي يعني لا يزال أحد المرضى يتلقى العلاج في المستشفى، حتى توفي شخص واحد أيضا. الأعراض عن هذا المرض، أعراض هذا المرض ومخاطره أيضا نود أن نتعرف عليها من خلال الدكتورة خزيمة خميسي، أخصية الأمراض الوبائية والأمراض المعدية في كلاليت. دكتور خزيمة يسعد صباحك.
1: يا هلا، صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: حمى النيل، يعني مش كل الناس عندها ما يسمى بالعبراني يعني الوعي أو المدعوت. إيش معنى حمى؟ بفكر الحمى الحم، يعني الولد ساخن أو هذاك ساخن، درجة حرارة 38-39. أعطينا فكرة بالضبط ما هو حمى النيل.
1: حمى النيل الغربي هي في الاسم،
0: وليس سموه غربي يعني مش شرقي، هاي بدي أفهم منك.
1: هنا على حسب وين تتم اكتشاف الفيروس نفسه، لأنه احنا عم نحكي هنا عمليا عن عدوى فيروسية اللي يسببها فيروس غرب النيل. الأول ما اكتشف في سنوات الثلاثين، واكتشف ما حول الموقع في غرب النيل. اللي عم نتحدث احنا هنا عن مرض اللي هو عدوى اللي تنتقل عن طريق لسعة بعوضة، اللي هي تكون عمليا البعوضة نفسها مصابة بالفيروس فيما يسمى في الطبيعة دورة الحياة. دورة الحياة هي يشترك فيها البعوضة، العصافير والإنسان. فالعصفور نفسه بيكون مريض في الفيروس، تيجي البعوضة بتلسع هذا الفيروس العصفور وبعدها هي تيجي تلسع الإنسان، وهيك يتم انتقال العدوى للإنسان نفسه. المهم هون نحدد هون إنه يعني ما في عدوى تنتقل من شخص إلى شخص، إذا ما فيش عنا هون بعوضة في النص،
0: اللسع بس،
1: اللسعة نفسها اللي هي البعوضة نفسها المصابة، أي إنه هنا ما في إصابة أو عدوى من شخص إلى شخص، حتى لو كانوا عايشين في نفس البيت، أو لا تنتقل لا عبر المصافحة ولا عبر السعال، إنما لازم يكون هناك في بعوضة.
0: هاي البعوضة موجودة يعني في البلاد ولا بس هناك؟ يعني عمليا اللي بيجوا لهون هن لسعوا هناك ونقلوا العدوى هون لما أجوا لهم، مش هيك ولا كيف بصير؟
1: لا، في حسب إطار المراقبة اللي تكون في وزارة الصحة مع وزارة حماية البيئة، تم اكتشاف بعوض حامل للفيروس في عدة مناطق في البلاد. هذا مش إشي جديد، عندنا في كل تقريبا صيف ممكن إحنا نلاقي البعوض هذا. المناطق اللي كانت موجودة في شهر 8 السنة تم إعلانها حسب وزارة الصحة، كان في تل أبيب، في يافا، في الطيبة، في كلنسوة، في الطيرة. واللي عم بصير انه المجال لانتشار البعوضة عم بزيد
0: عادة
1: اكتر.
0: نعم دكتور خزيمة، كيف يعالج هذا وكيف نعرف انه هذا حمى مش حم عادي؟
1: إذا نبلش في الأعراض، الأعراض اللي للمرض نفسه هي تبدأ 80% من الناس، معلومة مهمة، 80% من الناس اللي يصابوا في حمى النيل الغربي ما بيحسوا ولا بأي عارض في المرة. في 20% فقط يصابوا بمرض، مرض خفيف يصاب الإنفلونزا، اللي ممكن تكون أعراضه مثل ارتفاع درجة الحرارة، صداع، ألم عضلات، يشابه جدا الأمراض الفيروسية الثانية. أما في 1% أو حتى في أقل من 1% من المصابين، في إمكانية لمضاعفات اللي هي شديدة أكتر، مثل الإصابة العصبية الشديدة، وهنا ممكن يكون في أعراض مثل التهاب بالسحايا، التهاب الدماغ، وحتى في مرات بيكون هناك التهاب في عضلات القلب. بالنسبة سألتني بالنسبة للعلاج، ما في علاج للفيروس نفسه، إنما العلاج هو أكتر حسب شدة المرض نفسها. علاج للحرارة، علاج بالسوائل.

0: وفي إمكانية لحالات معينة اللي بتفوت المستشفى، وهذا اللي كان عندنا في
1: الإنسان. بشعر بتعب؟ هل بشعر بوجع بصداع أم أنه بشعر بارتخاء؟ كيف يعني
0: الشخص بيكون اللي يستدعي انه يفوت على المستشفى بيكون مريض جدا، بيكون عنده درجة حرارة عالية لعدة ايام، بيكون عنده هزل وضعف في الجسم والام في العضلات شديدة جدا، ومرات حتى بيكون في هناك تغيب عن الوعي.
1: دكتور خزيمة، لابد من نصيحة حتى نتجنب هذا البعوض. يعني هو عادة بيعيش على المستنقعات، انا اعتقد وين في قمامة وين في
0: النباتات وين في مياه راكدة
1: طبعا.
0: فهاي اول نصيحة عشان نحمي نفسنا من المرض نفسه. فهناك اول اشي مهم هو انه نمنع تكاثر البعوض، اي انه نمنع او التخلص من المياه الراكدة حتى حول المنزل. يعني في مرات في المنزل بيكون في عنا الاوعية تاعت الزهور دلو، بيكون في ساحة في يومي، بيكون في برك الزينة كتير حواليها بيكون في تجمعات للبعوض نفسه. في هاي الحالة كمان كتير مهم انه نبلغ السلطات المحلية عن كل مصدر مياه راكدة موجود.
1: ومكافحة مكافحة البعوضة بيتم عن طريق المبيدات، يعني في إشي خاص لهذا يعني هو نفس البعوضة اللي احنا بنشوفها الهسس اللي بنسميها هي تبعت
0: تقريبا صعب نميز البعوضة بس هي تشابه جدا البعوض الشائع. كتير مهم كمان منع اللسعات، وبما انه كمان هاي البعوضة منتشرة في بلاد الحوض في اوروبا مثل اليونان ومثل ايطاليا في هناك انتشار كتير شديد، فننتبه كمان في هاي المحلات في امكانية انه كمان توصيل استخدام طارد البعوض او انه نلبس ملابس اللي هي طويلة اكتر في المحلات اللي ممكن يكون فيها طبيعة او شجر كتير اللي ممكن يكون كمان هناك في بعوض اكتر.
1: السؤال انه ممكن تسبب وفاة، اللي فهمه أنه في حالة وفاة وفي ناس بعدها المستشفى
0: بالبلاد عندنا هون كان في حالة وفاة واحدة. هذا مش إنه إشي غريب لكنه إشي نادر، من يعني مش إشي اللي هو كتير منتشر عادة
1: خزيمة. التأثير البعوضة واللسعة والحرارة على مين بيكون أكثر أصعب؟ على كبار السن
0: والناس؟ صحيح، الأكثر عرضة للمرض الشديد هن الأشخاص فوق جيل 60، المرضى مع أمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم، مرضى السرطان، والمرضى اللي عندهم ضعف في المناعة.
1: إذن نصيحتك هو تنظيف البيوت، المي الراكدة، رش المبيدات، أو الاتصال كمان بوزارة الصحة وأقسام الصحة في السلطات المحلية إذا في إيش عن شكل عملية.
0: صحيح جدا، إحنا بدنا خاصة مش بدنا نخوف الناس لأنه المرض هو موجود ومعروف،
1: حضر
0: مش
1: حضر.
0: مرض جديد،
1: خاصة لأن كمان ذكرت أنت قضية فترة الصيف، يعني الحرارة هي اللي بتشجع كمان البعوض على الانتشار أكثر وأكثر.
0: صحيح، الحرارة العالية، الرطوبة العالية، وكمان درجة الحرارة العالمية العالية اللي عم تعلى كمان إنها مسبب بانتشارها عالميا.
1: أنا أشكرك دكتور خزيمة على هذه النصائح، تحياتي لك هذه المعلومات أيضا، أشكرك شكرا يسا. إلى اللقاء، سلامات. نحن بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى أعزائي من جولتنا الصباحية، برنامج أول خبر. الشكر موصول للزملاء إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زهرة سعيد في قسم الأخبار، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج. كنت معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة. بعد أخبار 8 نعود ونلتقيكم في ساعة أخرى، إلى اللقاء.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفيه بالمحاسبه صار الوقت لتنتقلوا للمرحله المهنيه اللي بعدها بكليه HLP. كمان دوره مستشاري الضرائب بتتعلم بطريقه مختلفه، حفظ اقل، فهم اكثر، ونجاح اكثر. طريقه تدريس متطوره بالعربيه مع امكانيات تتعلموا بالصف او عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشاره شخصيه بدون اي التزام. كليه HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.
3: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046 20 70 20.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي في سوريا، ترى أنه يشكل تهديدا لها وإنها أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن إلى أنقرة. وفي السياق أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن رئيس الموساد رومان جوفمان أجرى في 14 من آب أغسطس الجاري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، بحثا خلاله الوجود العسكري في تركيا، الوجود العسكري التركي عفوا في سوريا، وذلك قبل نحو 4 أيام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا. استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على قرار الجيش الإسرائيلي عدم فتح تحقيق

0: تحقيق جنائي في مقتل موظفة إغاثة أسترالية كانت تعمل مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة في أبريل نيسان عام 2024، وقتلت الموظفة إلى جانب 6 من زملائها في قصف استهدف مركبات المنظمة. وكان تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي قد خلص إلى أن قرارات القادة لم ترقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية، وأنه لا يوجد اشتباه معقول بارتكاب مخالفة يبرر فتح تحقيق جنائي. بدورها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن القرار بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا، معربة عن غضب بلادها منه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال عن حملة اقتصادية ضد إيران، وصفها بأنها ستكون الأكثر سحقاً التي فرضت على أي دولة على الإطلاق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض على إيران حرباً اقتصادية وعزلة غير مسبوقتين، مهدداً أي دولة تسمح بعلاقات اقتصادية مع طهران عبر مؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتعرضها هي الأخرى لعواقب اقتصادية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى جميع حلفائها من أجل إخضاع التهديد الإيراني على حد قوله. في غزة أشارت تقارير إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت جنوب غرب مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة مساء أمس. وفي السياق زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 4 عناصر من كتائب القسام وعنصرا من لجان المقاومة الشعبية خلال اجتماع لهم في مقر للشرطة بمدينة غزة، مشيرا إلى أن نتائج الغارة لا تزال قيد الفحص. بدورها نعت وزارة الداخلية في غزة 8 ضباط شرطة وطفلة إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر الشرطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مشمساً مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلاً من المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتباراً من ساعات الظهر. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 34، في طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل 31، يافا والأبيب 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طاب صباحكم أعزائي، أهلا بكم في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. نحن وإياكم على تواصل حبة التاسعة. زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامة. وتعال نرحب ونصبح على الأستاذ أحمد دراوشي. يسعد صباحك عزيزي.
1: صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
0: ممكن نقول مبروك.
1: نعم، يعني أنجزنا بالأمس كل التفاهمات المتعلقة بإقامة القائمة المشتركة الثلاثية، ونحن الآن يعني نتطلع إلى بدء العمل في برنامجنا الانتخابي وحملتنا الانتخابية من أجل رفع نسبة التصويت. بالأمس كان هناك اجتماع للجنة المركزية للعربية للتغيير، والتي أقرت الاتفاق، يعني التفاهمات التي ستفضي إلى توقيع هذا الاتفاق، وعليه كل ما كان من خلفنا. ننطلق الآن موحدين من أجل رفع نسبة التصويت وإسقاط هذه الحكومة العنصرية.
0: تعال نتحدث عن الخطوط العريضة، يعني عما تم الاتفاق والتفاهمات. كان إن حديث امبارح مع الأستاذ أمجد الشبيطة، نعود على ما يعني تم الاتفاق عليه بواسطتك.
1: يعني أعتقد يعني أغلب النقاط هي معروفة للجميع. القائمة المشتركة كان في هناك تدخل من رؤساء سلطات محلية، يعني أذكر منهم الإخوة رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، ورئيس مجلس الرين المحلي أبو باسل جميل بصول. تم هناك يعني بعض التعديلات على التفاهمات السابقة والاقتراحات السابقة، وعليه يعني نحن لا نقول أن هذه التركيبة وهذا الاتفاق هو اتفاق منصف للعربية للتغيير، ولكن في الظروف الحالكة أنت تتطلع إلى الصالح العام على حساب الصالح الخاص والمصالح الحزبية. لذلك العربية للتغيير أثبتت مرة أخرى أنها عندما توضع في قلب الامتحان فإن الخيار دائما يكون بتغليب العام على الخاص.
0: يعني في نوع من الارتياح بالشارع العربي. السؤال بعد في عنا كمان مركب بالمجتمع العربي، هل سيتم أيضا مثلا دعوة القائمة العربية الموحدة للانضمام إلى هذا الائتلاف الثلاثي؟
1: أخي نبيل، حقيقة يعني حتى غالبية الناس هي بعيدة عن النقاش الذي كان النقاش الدائر بين الأحزاب حول الترتيب والمقاعد وإلى آخره، ولكن يعني ذلك نقول أننا لأول مرة، يمكن أنا لا أذكر متى كان هناك إعلان عن تشكيل قائمة ثلاثية قبل موعد تقديم القوائم بهذه المدة. هذا مؤشر جيد. في بياننا بالأمس وحتى في البيان الثلاثي، نحن في بيان اللجنة المركزية العربية للتغيير دعونا الإخوة في القائمة الموحدة، وقلنا تعالوا نشكل القائمة المشتركة الرباعية بعد إنجاز القائمة المشتركة الثلاثية، وإن تعذر ذلك على الأقل يعني ميثاق شرف بين القائمتين واتفاق فائض أصوات، حتى يعني لا نهدر أي صوت عربي لأهميته في هذه الانتخابات المصيرية.
0: البرنامج سيعلن عن البرنامج، أنا كما فهمت من خلال مؤتمر صحفي راح يكون خلال أيام إذا مش غلطان.
1: صحيح. نعم. يعني خلال الأيام القريبة، حتى يعني ممكن يكون غدا، اليوم سيتم الإعلان عن ذلك. الهدف هو الإسراع قدر الإمكان بالانطلاق بالحملة الانتخابية من أجل يعني أن نستغل كل لحظة من اليوم حتى يوم الانتخابات لرفع نسبة التصويت.
0: هذا اللي بدي أسألك إياه، يعني في خطط لرفع نسبة التصويت. أنا بعد ما صار هذا الاتفاق، أنا متأكد أنه في ارتياح بالشارع العربي حتى لو كانت العربية الموحدة خارج، ولكن على الأقل كيف ممكن نعمل حتى نرفع نسبة التصويت ونحث الناس على الخروج إلى الصناديق؟
1: يعني بطبيعة الحال الأوضاع التي يمر بها شعبنا ومجتمعنا العربي في الداخل هي أوضاع جدا مركبة ومعقدة، ونحن نرى كيف أن هناك يعني هؤلاء الوزراء العنصريون المتطرفون وأعضاء كنيسة أيضا أمثال بنكفير وما يفعلونه من أجل رفع أسهمهم في الشارع اليهودي لكسب أصوات الشارع اليهودي، ودون يعني أي نظر إلى المجتمع العربي وكرامة المجتمع العربي. المهم يعني أن يكون على حسابنا. لذلك البرنامج الانتخابي يعني نتطلع إلى أن يكون برنامج انتخابي إيجابي يسعى إلى رفع نسبة التصويت، والناس اليوم مدركة لأهمية التصويت في هذه الانتخابات المصيرية.
0: يعني أنا ما بدي أعلمكم يعني، بس بيستغلوا اليمين خاصة بين كفير وسموتريتش، وإذا سموتريتش كان قبل شهرين من زمان بالاستطلاعات ما يمرقش نسبة الحسم، لكن ما يفعلوا بالضفة الغربية عمليا رفع أسهمه واجتاز نسبة الحسم، واليوم بعطوه 5، كذلك بين كفير 9. قضية الترهيب وقضية التصريحات الرنانة الحزبية يعني اللي هي مصلحجية، هل ممكن نشتغل بنفس الإطار إحنا بمجتمعنا العربي؟ لأنه الخوف بتداهم كل إنسان مواطن، بنشوف شو بصير بالضفة الغربية، كتير ناس بيقولوا الدور لحقنا.
1: يعني أخي نبيل إحنا فيها، إحنا مش الدور
0: موجودين فيها طبعا،
1: شلال الدم والعنف هذا اللي يعاني منه والغارق في مجتمعنا العربي، يعني هو هذا صدفة؟ دولة تملك مخابرات تعرف أين يقطن رؤساء منظمات ودول في سابع أرض، وتكون باغتيالهم لا تعرف من يطلق النار في إكسال ولا في الناصرة ولا في مكان آخر، هذه كلها سياسة ممنهجة من أجل أن يصبح أسمى أماني المواطن العربي أن يعيش بالأمن والأمان. لذلك نحن كمجتمع يعني واعي لهذه لخطورة هذه الحكومة وخطورة استمرار حكومة كهذه، وعليه فأنا أعتقد أننا علينا جميعاً

0: بعد يعني الإعلان عن القائمة بشكل رسمي وإعلان الإخوة في القائمة الموحدة تركيبتهم يعني الخروج إلى الناس موحدين، نقول لهم تعالوا لنرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، كل واحد يطرح برنامجه ونقنع الناس ببرامجنا الانتخابية ولضرورة وأهمية التصويت في هذه الانتخابات.
1: الطموح لأي نسبة تصويت في القائمة هذه الثلاثية؟
0: يعني نحن فقط بالأمس قمنا بإنجاز إقرار أو إقرار اتفاق القائمة الثلاثية، سيكون جلسات للطواقم الانتخابية اعتبارا من اليوم يعني لبحث كل هذه النقاط. طبعا نسعى لأعلى نسبة تصويت، كان لنا نسبة تصويت جيدة عندما حصلنا على 15 مقعد في القائمة المشتركة، ونعتقد أنه يمكن أن نصل إلى ذلك.
1: قضية التناوب، أنت بالمركز التاسع اللي فهمه أنا، يعني أنا هل أفهم من أنه التاسع عمليا وكأنه الثامن مضمون أستاذ أحمد؟
0: يعني في الانتخابات ما في شيء مضمون أخي نبيل، يعني إذا نجحت القائمة في طرح برنامج انتخابي وحملة انتخابية ناجحة فإننا سنحصل على 9 وأكثر من 9 مقاعد، والامتحان يكون لنا بإقناعنا للناس لضرورة وأهمية الخروج والتصويت إلى في هذه الانتخابات.
1: احنا نأمل خير إن شاء الله لمجتمعنا. أستاذ أحمد دروشي أنا أشكرك عزيزي، شكرا لك، ومنبارك للمجتمع أيضا هذا الائتلاف، هذه الوحدة، شكرا، تحياتي لك، إلى اللقاء. إذن الأستاذ أحمد دروشي مرشح من قبل القائمة العربية من الحركة العربية للتغيير، هو في المكان التاسع واتفاقات تمت كما يبدو، الآن سيتم الإعلان ربما رسميا من خلال مؤتمر صحفي خلال أيام قليلة، الإعلان عن برنامج هذه القائمة حوالي 13 دقيقة تمام بعد الساعة 8. إذن نعود على ما قلناه في الساعة الأولى، اليوم في المحكمة المركزية في الناصرة سيتم تقديم لوائح اتهام ضد 3 مشتبهين متهمين عمليا بمقتل سعادة سعادة مروار أبو شاهين في هضبة الجولان قبل شهرين ونصف. الشرطة نجحت أخيرا في فك لغز هذه الجريمة المروعة التي حدثت لأول مرة أعتقد في هضبة الجولان، سنتابع هذا الحدث أيضا من خلال برامجنا هذا النهار. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.

0: المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
1: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشّاف سخر بخير. تعلموا حشّاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هدي القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: عالشمس دائماً.

0: أول ممنوع محاولة قتل الأفعى يحاولوا يبتعدوا عنها. في ناس أخصائيين لهالأشياء اللي ممكن إنه يتعامل مع الأفعى. ممنوع نحط مشاد أو رباط ضغط لتفكير الشرايين والدورة الدموية. كانوا قبل يحكونا هالشغلة. طبعا الأبحاث العلمية أثبتت إنه هذا الشيء بيزيد من سوء الوضع. وطبعا ممنوع نحط عليه كحول. ممنوع نحاول نخرج السم بأي طريقة كانت. في ناس اللي بيقوموا بمص السم عن طريق الفم وهذا طبعا خطأ. واحد الاخطاء الشائعه كمان انه بحطوا ثلج. طبعا شيء خطا ممنوع نعمله.
1: ليش يا اخي الثلج خطا؟
0: لانه الثلج عمليا شو بيساوي؟ احنا بنسميها بتقلص الشرايين
1: تمام.
0: وبتزيد من سوء انتشار الـ الـ الـ السم. فاحنا كمان لا بدنا شيء سخن ولا شيء بارد. المفروض يكون شيء بين لبين. يعني خلينا نقول
1: اهم شغله انه الانسان يحافظ على الهدوء الاعصاب, رباطه الريلاكس يعني يكون ما يركضش. كمان اللي بنقرص ما يركض لانه
0: لا
1: بنشر السم.
0: مرتاح يكون مرتاح على الاخر.
1: هادي
0: هادي على الاخر.
1: هذول الأطفال كيف وضعهم دكتور؟ اللي يعني لما طفل عمره سنتين مثلا وبقرصه أفعى يا أخي, أفعى تسافع كما فهمت من القبيل الأفاعي, يعني كيف بكون وضع هذا الولد بهذا؟
0: طبعا ممكن زي ما حكينا ممكن حسب كمية السم اللي فوت على الجسم. ممكن يكون وضع اللي هو خفيف جدا اللي هو إحنا بس نحطه تحت المراقبة. طبعا إحنا بنعمل فحوصات معينة, تخطيط للقلب, فحوصات دم, بنعمل كمان الفحوصات اللي هي بكون تحت المراقبة من ناحية العلامات الحيوية. في أطفال اللي بيحتاجوش ولا لاي علاج بس مراقبة. في أطفال طبعا اللي احنا بنوصل لوضع إذا بنشوف إنه في تقدم بالانتفاخ بمحل العض أو في تغيير بنظام القلب أو في فحوصات الدم في تغيرات, فإحنا بنعطي إشي نسميه أنتي فينوم اللي هو موصل مضاد للسم. للأسف للأسف بشكل عام الأولاد اللي هم بيكونوا بعد قرصة التسافع وصلوا, يعني خلينا نقول قسم كبير اللي وصلوا للعيان للعناية المركزة.
1: للعيان المركزة بيصلوا. كمان ضروري اعتقد انه ما نقتل الافعى, نحاول انه نمسكها حتى الطب يتعرف على نوع الافعى مشان يعرف نوع السم ونوع العلاج اذا كان بالامكان.
0: اذا كان في بالامكان انه نقدر نعرف او في صوره للافعى طبعا بدون ما انه الواحد يخاطر انه ينكرس او ينعض من الافعى بيكون ممتاز ويساعد كثير مشان نقدر نتقدم من ناحيه العلاج.
1: هاي هي النصيحة وأنا أشكرك على هذه النصائح دكتور. أنا أشكرك بالفعل.
0: عندي نصيحة كمان أهم من
1: تفضل.
0: أولا خلي أفضل طبعا أنا هاي الإشي موجهة للأهالي دائما خلوا رقابة على أطفالكم.
1: أكيد طبعا
0: هذا
1: مفروغ
0: هذا جدا مهم.
1: نعم.
0: حاولوش تعالجوا العضة بنفسكم أو تستهينوا في الإشي.
1: وحاول
0: إذا الواحد بحافظ على هدوءه خليك واثق إنه التصرف الصحيح في الدقيقة الأولى ممكن يكون العامل الأهم إنه يقلل هاي المضاعفات.
1: أكيد.
0: وانتظ حياتك وضلكوا طبعا متوجهين على المستشفى وتمنياتي بالسلامة للجميع.
1: لك أيضا شكرا دكتور. تحياتي الدكتور محمد الشاحي طبيب أطفال مختص طب طوارئ للأطفال في المركز الطبي عامك أو عامك. 35 دقيقة تماما بعد الساعة 8 نخرج الآن إلى فاصل إعلاني وثم نعود ونتابع. ابقوا معي.

0: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح.
1: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 28 وحتى نهاية يوم السبت 22 8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات

0: نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
1: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: خيال الكلونسؤوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الأرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء، وأسعار بتركب شعر الراس على كل شيء بالمحل. عبر لويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الأصل وهو الأول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون
5: يلا
6: حملة
5: بلو بينجوين
6: عنا جمعنا
5: بأكبر حملة صيفية مع بعض.
6: لا لا لا لا لا
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
8: أهلا وسهلا مرحبا
9: في تمنى أصل الكهرباء.
0: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنى السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
10: تمنع نبع الكهرباء،
11: تمنع أصل الكهرباء.
0: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: فجرها علامة كل نوع نحيف. والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علامة كل نوع نحيف بتشرفونا. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هدي القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
7: 40 دقيقة تماما بعد الثامنة، زي أهلا بكم من جديد، ونحن نواصل معكم في ملفات هذا البرنامج أول خبر. ونحن إلى الشأن العمالي، أكثر من حوالي 45 ألف عامل هندي وتايلندي أعتقد غادروا إسرائيل، وطبعا يبدو أن هناك عودة راح تكون تدريجية للعمال الفلسطينيين. العمالة الفلسطينية هي الأفضل لا شك بذلك، لكن الظروف الحالية والأمنية والعسكرية والسياسية تحول دون عودتهم مما يصعب عليهم الحياة. الأستاذ وهبي بدرني المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، يسعد صباحك أستاذ وهبي.
8: أهلا أهلا صباحك.
7: 45 ألف عامل لدول أجوا روحوا، الظاهر أنه ما عندهنش كفاءة، أليس كذلك؟
8: يعني المضبوط، هذول ال 45 ألف جلبتهم إسرائيل في 3 سنوات الحرب على غزة بهدف أنه يحلوا مكان العمال الفلسطينيين في مجال البناء والترميمات والزراعة. ال 45 ألف هذول، طبعا أنا بحكي لك عن المعطيات اللي حكتها لجنة العمال الأجانب في الكنيست. الأرقام بتقول إنه 45 ألف هدول هربوا من مواقع العمل في الزراعة وفي البنى، لأنه مش متعودين يشتغلوا في الشمس ولا في الغبرة ولا في العمل الشاق.
7: لما بيجوا لهون بكونوش عارفين وين رايحين، هني بكونوش عارفين ولا هون بتفاجئوا؟
8: لا مش بتفاجئوا، هني باخذوا تدريب مهني على كل شغل بدهم يشتغلوها، ولكن هني اللي من أجل هنا ما فكروا انه هيك الظروف راح تكون. طبعا بظروف عمل قاسي. السؤال انه وين راحوا هدول العمال؟ في قسم منهم رجع على بلاده، تحديدا في الهند. وفي قسم هرب يشتغل بالاسود. شو يعني يشتغل بالاسود؟ يعني بسموها بالعبراني عبودوت مزدمنوت، اللي يعني بيشتغلوا بدون كلوش، بدون قصائف راتب،
7: عمل مش منظم.
8: وهنا كان في احتجاج لسلطات الضرائب الإسرائيلية على أنه في حوالي 7 مليون شيكل للعمال أو المشغلين لازم يدفعوا عن هذول العمال. ولكن اللي بصير أنه يعني على ما يبدو أنه العامل الأجنبي أوفر له وأحسن له يشتغل في المطاعم أو في مصنع معين في التنظيف إلى آخره، وبدون ما يأخذ كل، حتى بيشتغلوا تحت الحد الأدنى من الأجر.
7: ناهيك عن الكفاءة، يعني قضية مش العدد، يعني كمان إشي بيتعلق بخبرتهم بكفاءتهم بمهاراتهم، مش موجود عند نفس الكفاءات الموجودة عند العامل الفلسطيني. أنا متأكد
8: طبعا بدون شك، لا كفاءة ولا مهارة، مع الاحترام طبعا لكل العمال والطبقة العاملة، بس في نهاية الأمر الكفاءة والمهارات والمسؤولية وتكلم اللغة العبرية، والأوفر طبعا للمشغلين الإسرائيليين هو العامل الفلسطيني. وهذا هن بيحكوا حتى كل الإجراءات الإسرائيلية، الجهات الإسرائيلية بتحكي في هذا الموضوع. الجديد اللي صار أستاذ نبيل في هذا الموضوع أنه ب 11 الشهر، قبل كم من يوم، لجنة تشغيل العمال الأجانب يعني في وزارة الداخلية الإسرائيلية اللي هي مسؤولة مباشرة عن تشغيل العمال الأجانب والعمال الفلسطينيين، بعثت رسالة نصية وهذا كان مفاجئ كثير وكان صدمة يعني للمشغلين الإسرائيليين وشركات القوى العاملة اللي بتجيب العمال. الرسالة النصية بتقول يعني حرفيا بتقول نحيطكم علما انه من هذه اللحظة سيتم تجميد كل الطلبات في جلب العمال الأجانب، ولن يقدم هناك أي طلب جديد بجلب العمال الأجانب إلى إشعار آخر.
7: هذا طبعاً اعتراف ضمني على أنه العامل الفلسطيني أفضل، وفكرة أنه يعود تدريجيا على الأقل يعني
8: هذا اعتراف ضمني أولا بالأزمة اللي موجودة فيها إسرائيل بسبب سحب تصريح 120 ألف عامل فلسطيني، وثانيا الأزمة اللي هي بتشير لأنه يعني بشكل واضح أنه في أزمة بين المشغلين الإسرائيليين وشركات القوى العاملة مع وزارة الداخلية الإسرائيلية. يعني شو معنى هذا القرار؟ هذا القرار انت خذ بعين الاعتبار أستاذ نبيل شغل كثير مهم. تكلفة العامل الأجنبي للمشغل الإسرائيلي، يعني إذا أنت اليوم عندك 30 40 50 وحدة سكنية في الناصرية وبدك بدك تجيب عليهم عمال بدك مباشرة أنت أو من شركة قوى عاملة، بكلفك العامل الأجنبي أو الهندي 136 ألف شيكل بالسنة. يعني الرسوم اللي أنت تدفعها لوزارة الداخلية عشان تجيب العمال السنوية 8490 شيكل. وفي عندك إشي اسمه بسموه بالعبراني أجرات بكشاء، رسوم الطلب،
7: رسوم الطلب نعم،
8: اللي هي كمان حوالي 10,000 شيكل بتكلف المشغل، هذا بسموه حد طعمي مرة واحدة بالسنة. فوزارة الداخلية اليوم بتقول للمشغلين الإسرائيليين طيب أنا بنجيب العمال وبنحط التأهيل المهني ورسوم صحة وبنحط كل هاي المصاري على العمال، والعمال عم بهربوا، هذا واحد. اثنين مش كفؤ ومش زي ما انت حكيت. وثلاثة يعني هذا مكلف لأنه العمال ضايعين بنعرف وين موجودين. فبالآخر في نهاية الأمر يعني، وهذا هذا بقودنا للحديث عن 50,000 عامل اللي حكى عنه نتنياهو قبل أسبوعين. هدول يعني قالتلهن وزارة الداخلية بهاي الرسالة اللي قرأت لك إياها، قالت لهم بشكل واضح إنه أنا فيش عندي إشي اسمه مخسات أوفديم. شو يعني مخسات أوفديم؟ هي التقييدات الحكومية.

0: اللي انحطت خصيصا على جلب العمال الأجانب اللي بيتم تشغيلهم أو على العمال الفلسطينيين اللي كانوا يستعملوها دائما. في كمان شغلة كثير مهمة أستاذ نبيل، إنه منظمة أرباب العمل الإسرائيليين اللي بنسميه نحن بين قوسين الشيبوتسنيكي، مش شيبوتسيم زي ما بيعرفوها العمال، هاي لغة أصبحت كلمة عربية عند العمال العرب، إنه بيحكوا هناك إنه لمن أنتوا عدد العمال الفلسطينيين، انتبه للرقم، عدد العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا في الداخل بالثلاث سنوات الأخيرة كان 8000 عامل فلسطيني يشتغلوا بدون تصريح.
1: بدون تصريح.
0: وفي كمان عندك بهذا طبعا الأرقام تاعتي مش أنا بجيبها. بقولوا إنه العدد ارتفع ل 30000 عامل فلسطيني بدون تصريح، 30000. وبيحكول إن هناك في الرسالة الموجهة، طب إذا في 30000 بدون تصريح، وفي عندك هناك عندي كمان مرة الأرقام 20000 عامل فلسطيني بيشتغلوا بالمستوطنات
1: طبعا
0: الإسرائيلية بموافقة سموتريتش طبعا عشان نكون عارفين
1: طبعاً.
0: وفي عندك كمان العمال اللي بيشتغلوا في المناطق الصناعية زي منطقة عطرات في رام الله وفي عندك 10000 عامل فلسطيني بيطلعوا بتصريح اسمه تصريح 00، يعني إذا أنت بتلاقي أي واحد في الناصري بيقول لك أنا معي تصريح يعرف إنه هذا التصريح اسمه تصريح 00. في من هناك عدة تصريح وعدة أسماء، هذا بده
1: شو بيعني الصفر؟ لا بس بجملة واحدة، يعني شو بيعني 00؟
0: 00 هذا بيكلف العامل حوالي 30000 شيكل لسماصة التصريح.
1: واو.
0: هذا عشان يتوجه للجهات الأمنية في الإدارة المدنية الإسرائيلية ويأخذ هذا التصريح. هذا التصريح عادة بيكون من 3 أشهر ل6 أشهر. فبالآخر بنرجع للرسالة هاي تاع اتحاد المقاولين للترميمات للشيكوتسين، بسألهم طيب ما زال الوضع هيك؟ يعني إذا أنتوا بتشوفوا القد الوضع، يعني أنتوا بتعطوا 20000 عامل من المستوطنات وفي عندك 30000 عامل بدون تصريح، طب هذول ما يعني هذول ما بشكل خطر امني في المستوطنات، وانك تدخل العمال على الداخل هذول بشكل
1: يعني شو بنسميها يعني 7 اكتوبر غير كل المفاهيم وكل الموازين يا استاذ ويبي. السؤال انه في بوادر احنا بتعرف انتخابات وفتره انتخابات وخوفا من يصير حادثه معينه، ممكن يكون بهذا الشهر او الشهرين هذول تدريجيا على الاقل ادخال عمال داخل الاسرائيل، لانه كثير بيسألوا سامعين
0: يعني أستاذ نبيل، الجهة الوحيدة المخولة بإدخال العمال الفلسطينيين أو باتخاذ قرار لإدخال العمال الفلسطينيين هي المجلس الوزاري المصغر، المجلس الوزاري الأمن السياسي المصغر. لكن على الرغم من هيك في بوادر بإدخال عمال فلسطينيين من خلال مقاولين يرتبطون ارتباط وثيق بتمويل الحملة الانتخابية لنتنياهو. فهن هذول اللي بيدعموا نتنياهو في الحملة الانتخابية ماليا، عم بيدخلوا عمال لينخذوا أنفسهم. تنساش إنه المعطيات الإسرائيلية واتحاد أرباب العمل الإسرائيليين بيحكوا إنه 50% لحتى هاي اللحظة 50% من ورشات العمل الإسرائيلية في فرع البناء مشلولة
1: تماما، مش من أشهر من سنين
0: تماما يعني وبيحكوا إنه مع العامل الفلسطيني كان يأخذ معنا 35 شهر لإتمام بناء شقة سكنية، بينما مع العمال الأجانب اليوم عم بأخذ معنا 39 شهر. فشوف إنه يعني عشان هيك بحكي لك إنه هني موجودين في ورطة في ورطة كبيرة سواء على صعيد يعني بدي أرجع لسؤالك بالنسبة للعمال الفلسطينيين، في دخول العمال الفلسطينيين. الشق الثاني لسؤالك في احنا لنا اتصالات مع مؤسسات ما بدي اذكر اسمها، بس مؤسسات اللي هي بتقدر تضغط على جهات حكومية بتنافس اليوم نتنياهو انه يدخل العمال. وفي وعودات انه يدخل من العمال، وقال انه انا راح احط بالسيد العدفيوت انه العمال لازم يرجعوا لاني ما بشكل خطر امني. من ناحيه ثانيه احنا عم بنعد، يعني حاولنا الاتصال مع عدد من من أعضاء الكنيسة أو الكتل العربية إنه يحطوا يعني مسألة العمال الفلسطينيين
1: ضروري. نعم نعم نعم
0: بتاتي. لأنه بالضبط يعني قضية العمال
1: قضية مهمة جدا وملحة وحياتية كمان العائلات هناك. نعم نسبة يعني البطالة عالية والوضع الاقتصادي سيء جدا يعني بشكل
0: يعني أنت بتروح على الضفة الغربية الناس عايشة في جيتو
1: حتى الصحافة الأمريكية حدثت عن الوضع الاقتصادي هناك في الضفة الغربية. مزبوط.

0: هاي المعلومات اللي اعطيتنا اليوم كثير مهمه يا استاذ وهبي. بدرني انا بدي اشكرك بالفعل، كل الشكر لك، بتامل انها تفرج الامور ويعود العمال حتى يعني يجدوا لقمه العيش بكرامه وبشرف. شكرا بكل الاحوال،
1: يعطيك العافيه،
0: الى اللقاء، سلامات. في الرياضه، في مباريات البلاي اوف الاخير عمليا قبل ولوج دور المجموعات، طابوين بالسبع قبل بلاء حسن وفاز يوم امس رغم تاخري على صباح باكو الاذربيجاني 2-1. سلتيك كما يبدو سيتأهل إلى دور المجموعات، فاز على لاسك النمساوي 3-0، وسلوفان براتسلافا تعادل أمام تشيليا. نيمخن خسر في ملعبه أمام الفريق النرويجي الرائع اللي قبل بلاء حسن العام الماضي بتذكروه بودك ليمت 3-1 كانت النتيجة. انطلق الدوري الإسباني يوم أمس، فوز كان لأتلتيكو مدريد على مالاغا بهدفين دون رد. وفي مباراة كأس جامبر النهائي، برشلونة فاز على الأهلي المصري بالنتيجة 2-1، هدف سجله الشاب الناشئ والواعد المصري حمزة عبد الكريم، سجل الهدف الأول، ورافينيا كابتن البرشلوني الجديد سجل الهدف الثاني. غدا اليوم عمليا اليوم رايو بايكانو سيلعب أمام ألافيس، ونذكر بمباراة الكونفرنس ليج أيضا هذا المساء، أتلانتا الإيطالي يلعب أمام هابوئيل تل أفيف، ولوغانو السويسري يلعب أمام مكابي تل أبيب ضمن بطولة ما يعرف بالكونفرنس ليج، البطولة الثالثة عمليا من حيث القوة ومن حيث الشهرة في العالم الأوروبي في أوروبا تحديدا. خبر أيضا لابد من ذكره، قضية نزاع أو عدم يعني الاتحاد الإسرائيلي أيضا انضم لمجموعة الدول الأوروبية التي أعلنت عن عدم ثقتها بإنفانتينو رغم تدليله للممثل الإسرائيلي وأنه كانت عضو فاعل في الاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا، ولكن الاتحاد الإسرائيلي أيضا نزع الثقة من إنفانتينو. بهذا أعزائي نأتي إلى ختام هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في إعداد وإنتاج فقرات هذه الساعة، إيهاب عويس كان معنا في الهندسة الإذاعية، زميلة زهرة سعيد في قسم الأخبار، معكم كان نبيل سلامي. أنا أود أن أشكركم وأتمنى لكم يوما آمنا وسالما أينما كنتم. بعد أخبار التاسعة سنلتقي الزميل مصطفى الشلاطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: الدور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحا اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وجاءت تصريحاته بعد أن قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي في سوريا، ترى أنه يشكل تهديدا لها، وإنها أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن إلى أنقرة. وفي السياق، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن رئيس الموساد رومان غوفمان أجرى في 14 من شهر أب أغسطس الجاري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بحث خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا، وذلك قبل نحو 4 أيام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند إن طرح مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية يمثل خطوة خطيرة تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية وحل الدولتين. واستدعت بريطانيا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج، فيما أعلن ميلباند أن لندن ستعرض خلال الأسابيع المقبلة حزمة إجراءات تستهدف المشاركة

0: في توسيع المستوطنات، كما طالب إسرائيل بوقف مخطط واحد وسحب المناقصة. استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على قرار الجيش الإسرائيلي عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل موظفة إغاثة أسترالية كانت تعمل مع منظمة المطبخ العالمي في قطاع غزة في أبريل نيسان 2024، وقتلت الموظفة إلى جانب 6 من زملائها في قصف استهدف مركبات المنظمة. وكان تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي قد خلص إلى أن قرارات القضاء لم ترقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية، وأنه لا يوجد اشتباه معقول بارتكاب مخالفة يبرر فتح تحقيق جنائي. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن القرار بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا معربة عن غضب بلادها منه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال عن حملة اقتصادية ضد إيران، ووصفها بأنها ستكون الأكثر سحقا التي فرضت على أي دولة على الإطلاق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض على إيران حربا اقتصادية وعزلة غير مسبوقتين، مهددا أي دولة تسمح بعلاقات اقتصادية مع طهران عبر مؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتعرضها هي الأخرى لعواقب اقتصادية. في الأخبار الدولية، أدى هجوم روسي واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم الخميس إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 آخرين وفق السلطات الأوكرانية، فيما لحقت أضرار واسعة بمباني سكنية ومنشآت مدنية وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة. وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طائرة مسيرة انفجرت داخل الأراضي الرومانية خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا، موضحة أنها انفجرت في منطقة غير مأهولة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم مشمسا مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من المعدل المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتبارا من ساعات الظهر. في الجليل 32، في القدس 32، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس ونحن في يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: حر الصيف وقيظه وحر الانتخابات وزخمها وحر الواقع الإقليمي كله ساخن في هذه الفترة.
1: نعم، ما يعني وتحديدا مصطفى على وجه التحديد عندما نتحدث عن تصعيد على الأقل في مستوى التصريحات بالشأن جبهة جديدة محتملة، ونحن نتحدث عن تركيا.

0: مصطفى بعد الهجمات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة على مطار أبو الظهور في إدلب شرق سوريا. واليوم أيضا وزير الأمن الإسرائيلي يقول إسرائيل كاتس يقول بأنه يعني هو يتهم أردوغان بأنه يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا.
1: ولكن هو لا يقول بأن نتنياهو قبل الانتخابات أيضا يحاول أن يجر إسرائيل إلى تصعيد
0: ولن
1: خطير
0: يقول.
1: ولن يقول هو يعني إسرائيل كاتس وزير التصريحات يعني تعودنا
0: نعم.
1: دائما ما أكثر تصريحاته في هذه المرحلة. نحن ما بين كل هذه الملفات بطبيعة الحال سننتقل تباعا على مدى هاتين الساعتين من يوم جديد. إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، ونحن للتو سنبدأ من الواقع الانتخابي. زارة، من الانتخابات بعد إتمام القائمة الثلاثية، بروفيسور أسعد غانم صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: صباح النور زهرة، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: طلبت أو كنا تحدثنا عن رباعية على الأقل، يعني بعد جهد جهيد ويعني استثمار الكثير من الطاقات تمت الثلاثية.
2: طبعا يعني هذا إنجاز مهم. طبعا أنت تعرف قابلتني على يعني مدى السنتين الأخيرتين، اعتقدت كما الكثيرين من أبناء شعبي داخل الخط الأخضر وخارج الخط الأخضر بأنه الإبادة في غزة وما ترافق معها من تطهير عرقي في الضفة الغربية، وطبعا السياسات داخلنا يعني هجوم بن كفير على الأقل يعني بكفي لحاله، كان ممكن أن أفترض كإنسان متابع على مدى 40 عام للسياسة الفلسطينية بالداخل أنه سوف نعمل هذه المرة بشكل مختلف. ومش بس هيك، كما تعرف بسخنين كان هنالك يعني التزام أخلاقي أمام الناس بأن تقام القائمة المشتركة. للأسف يبدو أنه كانت بعض القيادات، وأقصد بالتحديد الدكتور منصور عباس، كان ينسق مع بنت وآخرين بأنه هو ملتزم تجاههم أكثر من التزام تجاه القائمة المشتركة. وأنا بقوله بأسف لأنه هو صديقي، هو طالبي، أنا علمته بالجامعة، وإنسان أنا يعني بثق بأنه إنسان يعني بالتأكيد يحاول التفتيش عن مصلحة شعبه في كل الطرق التي يسلكها. لكن هذه المرة رغم التأكيد لكل الأحزاب أنه حقه بعد الانتخابات أن يذهب إلى التفتيش عن إمكانيات الدخول لائتلاف حكومي بديل، فضل هذه المرة أن يذهب لوحده، آمل أنه الباب لم يغلق نهائيا أو الشباك،
0: نعم،
2: أن نعود إلى المشترك، لأنه الفارق هو واضح، واضح كل الاستطلاعات،
0: نعم،
2: في ذلك الاستطلاعات الأخيرة الفارق بين قائمتين هو 13 مقعد أو 12 أو 14، القائمة المشتركة تحصل على 18 مقعد. إذا بنيمين نتنياهو قام باستفاقة يعني بتنظيم حزب آخر مؤيد إلو أردان وكحلون وآخرين، إذا فعلا المصوتين اللي برا بريد الإبداد اللي هن بصوتوا لمعارضين من يمين نتنياهو في أغلبيتهم لن يأتوا يوم الانتخابات، فمن يمين نتنياهو قد يحصل على أكثرية تؤهله ليكون رئيس الوزراء القادم.
0: نعم.
2: كنا ونستطيع أن نساهم في منع ذلك من خلال العودة للقائمة المشتركة والاتفاق التقني. طب شو اللي بده نياته الأحزاب العربية أكثر؟ لكن الآن وصلنا إلى هذا. أتمنى أنه الهدف هو إطلاق العنان لحمل يعني تحترم الإنسان العربي،
0: نعم،
2: وتحترم وضعنا يعني على الأقل، وأنه فعلا نخرج الناس للتصويت. وكمان مرة ندائي وأملي الأحزاب العربية فكروا منيح، إحنا في وضع استثنائي، في إبادة،
0: نعم،
2: في غزة، في هجوم علينا من قبل حكومة اليمين الثلاثي.
0: أستاذ أسعد، ببداية حديثك ذكرت أنه هاي المرة في شيء مختلف بالتعاطي مع السياسة داخل
1: كان التوقع
0: الأخير.
1: كان التمني
2: يجب أن يكون ذلك، لكن الأحزاب العربية خيبت أملي وأمل غالبية شعبنا،
0: نعم،
2: في أنه يعني أنتم بتحكوا عن إبادة وجايين تقولوا أنه الفرق بين منصور عباس وأحمد طيبي وسامي أبو شحادي هو أكبر من الفرق بين منصور عباس وسيكالوفيتش أو بنت، يعني شو هالمنطق هذا الأعوج؟ لذلك بتأمل إنه قيادة الحركة الإسلامية يعني غالبية أصدقائي أو القائمة العربية الموحدة استفيقوا قبل فوات الموعد. امبارح أطلق سامي أبو شحادي نداء للعودة إلى المشترك بعد إتمام الثلاثية، ارجع على الثلاثية، خلينا نتصرف كشعب يحترم نفسه وأبنائه والحال السياسي الموجودين فيها. بتأمل يعني البعض بيقول لي أسعد أنت قاعدة تنادي في إيش قرب ما

0: مخزوق
1: لا، وكأنه القطار قد فات، يعني الإحساس في هذه المرحلة يعني في مسألة الرباعية وكأنه القطار قد فات. وهنا أسألك بروفيسور أسعد، هل هناك مكان لكلنا مكان في هذه القائمة برأيك؟
0: أول شيء أنا موقفي واضح تماما، كلنا مكان أثبت نفسنا على مدى الحرب على غزة بشكل منقطع النظير،
1: كحركة ميدانية،
2: كحركة شعبية،
0: حركة ميدانية، شباب، صبايا، قد أختلف معهم، يعني أنا لن أصوت لقائمة بتقوم فيها لكلنا مكان، لكني ملتزم طبعا بالتصويت للقائمة الثلاثية، لكن بنهاية الأمر أنا بعتقد أنه في مكان لمثل هذا هؤلاء الشباب، هؤلاء الصبايا. وطبعا إذا بتأمل نستفيق ونرجع للمشترك وفعلا كلهن مكان مضمون في القائمة. الهدف من السياسي هو خدمة الناس ومش بس خدمة الكراسي، وللأسف أنت شفت وإحنا شفنا كلياتنا وزهرة شفنا خلال الأسبوعين الأخرين معركة كراسي حامية الوطيس، بالآخر اتفاق على تقسيم كراسي نص هون ونص هون ومنصب نائب رئيس الكنيسة. شو بهمني أنا رئيس الكنيسة إذا نتنياهو بتشكل حكومي؟
1: أصلنا مش بس أنصاف، صرنا أرباع.
0: وللأسف وهذا بعود على نفسه وترتيبات مالية، يعني وطبعا الناس البعض من القيادات السياسية بيفكر انه هذا الاشي ممكن يخبوه يعني عن الناس، ما هذا مش ممكن في عصر ال يعني النت الاجتماعي، صحيح. هاي الصفحات في عصر
1: كله مكشوف،
0: في عصر المقابلات هذا الاشي كله معروف، ما في حاجة. طبعا انا بقدر مثلا يعني شبيطة بقوم بنشاطات من اجل يعني ترتيب الاوضاع، من اجل يعني ما يبين هالأدي الوضع سيء، والوضع طبعا موضوعيا سيء انكشف قدام الناس. الان الامل بانه فعلا نخلق صورة من التعاون، نخلق صورة
2: ليس فقط من العمل البرنامج السياسي الان هو يعني مربط الفرس.
0: طبعا بنهاية الامر زهرة ما في برنامج سياسي بهاي مرحلة الإبادة، أهم شيء في الشعب الفلسطيني كله هو الصمود، هو تفويت فرصة تهجير الشعب الفلسطيني بما في ذلك باللقب، يعني إذا بدكم يعني البعض بقول لا إحنا ما عليناش في الجليل خوف، لا في خوف، لكن باللقب صمود وإثبات أنه إحنا شعب واحد وإسقاط هذه الحكومة الفشيستة.
2: الجليل سيأتي دوره يعني بروفيسور أسعد، لأنه طبعا كل حملة تهجير يسبقها حملات تحريض، ونحن نشهد حملات تحريض غير مسبوقة تحديدا في القنوات والوسائل الإعلام اليمينية.
0: أنا 14 أنا بشوفها جمعتين مرة، شيء يعني فاشي على الآخر،
2: صحيح.
0: لكن دخول القرى العربية وهدم بيوت في طمرة، في البعني، في مش عارف إيش، مع أنه في هناك ترتيبات، هاي بيوت انبنت قبل 40 سنة،
2: نعم.
0: كيف ممكن نسلم بعودة بن غفير كمان مرة للسلطة في مثل هذا الوضع؟ طبعا أنا بدي أقول كمان همسي من خلال كل الأحزاب القائمة المشتركة، القائمة العربية الموحدة مرتبة أمورها التنظيمية بسنة يعني في حالة يعني فايت الأحزاب الثلاثة، خلينا فعلا يجب أن يكون عمل حقيقي لتنظيم الناس، لإخراج الناس، هنالك قدرات هائلة مستعدة أن تعمل في هذا المجال، إن كان في المجال النظري يعني السياسي أو في المجال الحقل. في هنالك خوف من بن غفير، والبعض بقول لي أسعد أنت بتظلك تحكي الخوف، يا عمي أنا خايف من أنه يقتلع كمان بيت في النقب.
1: الخوف هو أحد المؤثرات على حفزية التصويت، هذا كل الأحزاب تستخدمها.
0: هو الوجه الآخر للأمل، بدنا إحنا عندنا صوات، شو عندنا قدرة؟ إحنا أقوى من 400 مليون عربي اللي مش قادرين يعملوا إشي بإسرائيل، إحنا بنقدر نخلي من يمين نتنياهو روع على البيت يمكن ينسجن، بنقدر إذا فعلا قمنا بإدارة حملة انتخابية حقيقية تخرج الناس للتصويت. كمان مرة انتوا بتقولوا متأخر، هاي ما فيش اشي بالسياسي متأخر، ليلة تقديم القوائم ممكن نقيم قائمة مشتركة.
1: السؤال اذا قائمة مشتركة رباعية، بروفيسور سعد، اذا قائمة مشتركة رباعية هي جزء من رومانسية الوحدة، لما يجب الإصرار على هذا الأمر؟ يعني هناك قائمتين بإمكانهما أن تخرج الناس للتصويت، بذل كل هذه الجهود يعني في قائمة هناك من يسميها حتى رومانسية.
0: طبعا انت بتقولي رومانسية وانا بعرف يمكن القطار فات على، بس انا ده دولك شيء، بس اسمح لي جملتين. احنا بوضع فلسطيني من الخلاف الفلسطيني اللي كذلك قاد الى الوضع في غزة، انا بحكي احنا كفلسطينيين بس بالداخل نقدر ننطي مثال لشعبنا الفلسطيني انه نقدر نعمل مع بعض، هذا مش رومانسية، هاي سياسة حقيقية وطنية. الشيء الثاني يعني حسابيا سياسيا مش ممكن إسقاط بنيامين نتنياهو إلا إذا العرب جابوا 16 مقعد 17 مقعد على الأقل. هذا تحليلي أنا، وبقدر أفوت إله بالتفصيل، لأنه مسألة أيزنكوت مبنية على أصوات بتم يعني عملوا لها، بيعملوا الاستطلاع إلكترونيا، ناس

0: عايزين بامريكا بصوته لصالح ايزنكوت. هذا بقول انه بنيامين نتنياهو اقوى بكثير من الاستطلاعات وهذا الاحزاب العربيه فهمته. وثانيا اذا اقام بنيامين نتنياهو حزب اخر يعني بنسميه ليكود بيت سوف يحصل على 4-5 مقاعد على الاقل. اذا احنا في خطوره ان يعود هذا الائتلاف الحكومي. هاي مش رومانسيه، هاي دفاع عن شعبنا بما نستطيع، نستطيع ذلك. وانا بقول لك انا مش قاعد اسعد يجيب شيء من رايه. طب مش هن الاحزاب التزموا بسخنين بهذا الشيء؟ انا اللي التزمت، ليش بتلتزموا بشيء وبتكونوا تقصدوا شيء اخر؟ بقصد تحديدا الدكتور منصور عباس، وبتوجه من خلالكو دكتور منصور عباس، انت انسان قائد شجاع، لك مواقف مختلفه عن باقي الاحزاب وهذا بقدر الجمهور العربي. الموقف الاخير المطلوب منك ان تعود للاعلان عن العوده الى القائم المشتركه حتى نخرج الناس 16 مقعد وانت تاخذ المقاعد وزياده واحد، والاحزاب الاخرى كل واحد ياخذ مقاعده وزياده واحد، وما نرجع لهذا التقسيم نص مقعد وربع مقعد. في عصر في يونس تقتل في غزه كل يوم،
1: ونحن بطبيعة الحال سنستمر ونتحدث بروفيسور أسعد بطبيعة الحال، وقد يعني في طبيعة الحال ستكون لنا حديث أيضا مع القائمة الموحدة أمامنا حتى 8 من الشهر 9 من الشهر القادم، هناك إمكانية لتغيير الحال. فقد كان التساؤل هل نبقى نتحدث عن تغيير الواقع أم نتعامل مع معطياته كما هي ونحاول أن ربما نستنفذ ما أمكن؟ هنا كان التساؤل.
0: طبعا نستنفذ ما امكن حتى في الوضع الحالي وحتى يعني في اي وضع من الاوضاع. احنا شعب محاصر، قوتنا هي جزء من قوتنا تنبع من المواطني والقدره على التصويت، واذا سلمنا بانه احنا نكون مشتتين ولا نخرج للتصويت هذه المره ونساهم في عوده نفس الائتلاف الحكومي سوف يكون الوضع اكثر بكثير. هذه الحكومه سوف تحصل على صك قبول شعبي على استمرار سياساتها اذا استمرت بالحكم. لذلك المطلوب حاليا ان نقوم بما نستطيع من اجل منع هذه الائتلاف الحكومي من العوده الى السلطه.
1: نشكرك بروفيسور سعد، يعطيك العافيه.
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا لك استاذ العلوم السياسيه. يعني هي ظهر التساؤل يعني في هذه المرحله، هل الرباعيه، هناك من يعني من المستمعين الان من يقول الرباعيه هي شرطي للتصويت، وانا اتساءل اذا كنت مقتنع بضروره التصويت لما الرباعيه شرط، يعني هل هو شرط عقلاني ام شرط عاطفي؟ هذا ما اردت ان اتساءل.
2: اعتقد انه اكثر عاطفة مصطفى، كل هذا طوق للوحدة، لمشهد الوحدة حتى لو كان زائف مصطفى، يعني شعبنا بحاجة له.
1: كي لا يفهم بأنني يعني لا أؤيد وحدة، ولكن أنا أتعامل مع معطيات واقع، وأنا أقول إذا كنت تؤمن مثلا بأهمية التصويت ووجوب التصويت في هذه المرحلة، وأن التصويت هو إذا كان قائمة أو قائمتين لما يجب هذا أن يؤثر على قرارك المنطقي؟ أنا أفهم الغضب، أفهم خيبة الأمل، أفهم الاستياء والمشاعر، لا بدون شك أنا هذا أفهمه بشكل واضح، ولكن أنا أتساءل مع قراءة منطقية لواقع الحال. إذا كنت ترى أن التصويت هو الآلية المركزية التي يمكن استخدامها، يعني من المفروض التعامل بشكل منطقي مع هذه القراءة.
2: نعم.
1: وليس فقط التعامل مع الغضب. الغضب مهم، ولكن لا يمكن للغضب أن يحدد مسارات.
2: فصل
1: ونعود.
2: نعم.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
6: معقول؟
5: خيي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، أرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء، وأسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر لويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الأصل وهو الأول بكل شيء بخص العمار.
6: يا باترون.
7: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد لمحسن.

0: شمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: إذن المشتركة وتداعياتها بعدما تم إتمامها يوم أمس والإعلان من كل المركبات على أنه القائمة الثلاثية تم بلورتها، والآن الحديث عن رباعية، هناك من ينادي برباعية، بعض رؤساء السلطات المحلية ينادون بقائمة رباعية. استمعنا أيضا إلى ما قاله البروفيسور أسعد غانم ويقول لا يزال المجال والمساحة متاحة، ويقول حتى لكلنا مكان. هذا الحزب الصغير حديث العهد يجب أن يكون له مكان في هذه القائمة، هذا ما قاله البروفيسور أسعد غانم.
1: صحيح مصطفى، يعني بعد كل هذه المماطلة والمناكفات والنقل المعارك على تقاسم الكراسي، ما زال هناك يعني بعض القيادات التي يعني لديها أمل في انضمام القائمة العربية الموحدة. يوم أمس كما ذكرنا يعني أطلق سامي أبو شحادي أيضا هذا النداء، لكن ننتقل إلى موضوع آخر.
0: ننتقل إلى ما يحدث في غزة بطبيعة الحال. الصحفي الأستاذ باسل خلف، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: القصف في غزة مستمر ومتواصل حتى بوتيرة متزايدة.
2: تماما، ويعني كما كنا نتوقع، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انتخابات، ويحدث كل هذا الدم قبل الانتخابات. كنت تتحدث قبل قليل عن ملف الانتخابات. اللافت أكثر أنه مستوى التصعيد كأننا في أيام الحرب الأولى، يعني في غضون 24 ساعة نتحدث عن 15 شهيد، في يومين أكثر من 20 شهيد، عدد كبير من الإصابات. والأكثر يعني انتباها أنه يأتي بعد يومين أو ثلاثة من مباحثات كانت بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون الآن في الخيام، أنه بادرت أمل أنه يعني حماس تلتقي كوشنر يعود إلى تل أبيب، الوسطاء يلتقوا الوفود الأمريكية كوشنر وبلير وغيره. ثم بعد ذلك يجدوا أنه لا، حينما غادروا الساعات الأخيرة يمكن كانت حتى الطائرة تقلع بهم، فتعود الغارات بوتيرة أعلى وأكثر قسوة على الفلسطينيين. بالتالي كأن هذه المباحثات بكل ما جرت هذا نتاجها، أنه لم يستطيعوا هؤلاء الوسطاء وحتى الضامنين الأمريكيين أنه يوقفوا بنيامين نتنياهو وحكومته عن استمرار مشهد القتل، رغم أنه شكلا نحن نتحدث عن حالة وقف إطلاق نار، وعمليا الطرف الوحيد الذي يمارس انتهاكات إطلاق النار هو إسرائيل. يعني إذا عدنا لا يوجد لدينا بيان واحد من الفصائل الفلسطينية تحدثت فيه عن عمل عسكري مباشر ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن خرق من طرف واحد، عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الاتفاق في تفاصيله المتعلقة أولا بالبروتوكول الإنساني، وثانيا فيما يتعلق بفتح المعارف والشاحنات وغيره، وثالثا حتى الالتزامات السياسية المتعلقة بالانتقال الحقيقي للمرحلة الثانية غير متوقف.
1: والسؤال الآن، يعني مع كل هذا التواصل في يعني مواصلة الانتهاكات والقصف اليومي من قبل إسرائيل، إلى أي مدى يعني يملك الوسطاء أداة لكبح إسرائيل؟
2: شوف، إذا بدك رأيي، أنا أجد أنه لم يتغير شيء حتى منذ أن لعب الوسطاء دورا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. خلصت بميزان الربح والخسارة إلى الإفراج عن الأسرى في يد حماس.
1: نعم.
2: كل الجهود الموجودة. لكن فيما يتعلق بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، لا تتجاوز 10% في تقديراتي، لأنه لا معابر مفتوحة، لا خيام نازحين، لا مباني، لا إعمار، لا أفق سياسي، لا حل. وبالتالي لا يوجد، يعني دعيني أقول لك، الدور الذي يلعبه الوسطاء فيما يتعلق تحديدا بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها قد يكون جهدا كبيرا، لأنه خلال الأيام الماضية التقت بالأمس يلتقي خلال الحية رئيس الوزراء القطري
1: للخارجية
2: محمد بن عبد الرحمن، قبل أيام يلتقوا بوفد تركي، وفي القاهرة أو في العالمين المصرية كان هناك لقاء مع مجموعة من الوسطاء والضامنين وكوشنر. الواضح أنه هؤلاء يلعبون دورا، والوفود تشارك وتذهب وتعود، لكن استجابة بنيامين نتنياهو هي تؤول إلى صفر، بدليل أنه النتائج التي نراها على الأرض يعني نتائج كارثية، وكأننا مرة أخرى في اليوم أو الأيام الأولى من الحرب.
0: وهنا تساءل باسل وإياك، ربما في حسابات نتنياهو هو يراهن على أن الفصائل لا تريد أو تخشى أو ستمتنع مهما حصل من أن تعود إلى مواجهة مسلحة عندئذ، وهذا ما يسمح لإسرائيل أن تواصل التصعيد وتستمر في عمليات القصف والاغتيال.
1: بمعنى مصطفى أنه لا يوجد أي مقاومة مسلحة على الأرض،
0: وكأنه هو يرى وأنه مصلحة الفصائل تقتضي بأن لا تعود إلى العمل المسلح، وهو يستغل هذا الأمر.
2: طيب، نقطتين. النقطة الأولى هو عن أي عمل مسلح سنتحدث. إذا عدنا إلى الأيام أو الأشهر الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، كنا نشاهد أنه لا يوجد صواريخ كما كانت في أول أيام الحرب، بالعكس حتى وصلنا إلى أيام تمر أسابيع بدون إطلاق صواريخ وبعض قذائف الهاون. كنا نتحدث عن بعض العمليات العسكرية التي يقوم بها عناصر القسام أو الجهاد الإسلامي، وهي عمليات واضح بأنها بدائية بطريقة يعني تعود إلى ما بدأت فيه حماس في منتصف الألفينات، حينما بدأ يعني نتحدث عن بعض العبوات البدائية والمواجهة المباشرة سكتين بعض المرات. بالتالي نحن نتحدث عن أنه أصلا هناك عجز عميق فيما يتعلق بتسليح حماس. النقطة الثانية هو أنه طيب لو نوت هذه الفصائل أن تواجه إسرائيل بما لديها من هذه القدرات، فواضح أنه ستكون يعني ردة الفعل الإسرائيلية المتوقعة باتجاه نزوح مزيد من الفلسطينيين وتدمير ما تبقى من قطاع غزة ستكون هي الخطوة الأساسية، وبالتالي تنأى الفصائل وفق ما أفهم وفق ما نتحدث معهم تحديدا حماس والجهاد الإسلامي بأنه لا، إذا كانت الخسارتان الآن هي مزيد من القتل وأنه أصلا سلاحنا لن يؤثر الموجود الآن يعني بين مزدوجين لن يؤثر فيما يتعلق بمسار العملية السياسية التي نسير فيها، وهم يعني نحن نفهم أنه أي عمل عسكري هو امتداد لعمل سياسي. طب إذا هذا العمل العسكري الذي سنقوم به كفصائل فلسطينية لن يؤدي إلى عملية، لماذا سنستخدم ذلك؟ وبالتالي هذا فعلا يجيب على سؤالكم بأنه نعم، تقديرات إسرائيلية تقول بأنه ليس لديهم ما يفعلونه. لا، نحن لا نتحدث عن جبهة جنوب لبنان.
0: والسؤال، ما هو الخط الأحمر لدى الفصائل؟ متى يمكن أو أي خط يمكن أن تقطعه إسرائيل يلزم الفصائل أن تعيد حساباتها من جديد وربما تحاول أن تذهب إلى ردود مسلحة محسوبة؟
2: والله عزيزي مصطفى، أنا أعتقد أنهم وصلوا إلى حائط مسدود، يعني لو جد لديهم خيار. وهذا أمر مؤسف، أنا ابن غزة وأعرف أنه مؤلم بالنسبة للناس أن يسمعوا ذلك، لكن مؤلم أنه يعني هم وصلوا إلى حائط مسدود. لو جد لديهم خيارة تقول سيعودوا إلى القصف، اغتالوا القائد العام القسام مرتين أو ثلاثة بالأمس، كان تعيين

0: جديد لمدير محافظ شرطة غزة بعد أن اغتالوا سابقه قبل 10 أيام، اغتالوه واغتالوا من معه من مواطنين حتى حولهم.
1: صحيح.
0: لا يوجد خط أحمر يمكن كسره، بالعكس كسرت الخطوط الحمراء من يوم مستشفى المعمدات من الضربة الأولى حينما استشهد أكثر من 400 فلسطيني.
2: وهذا ما يجعل الفصائل مرة أخرى تحاول ما أمكنها أن تضغط على الوسطاء علهم يتدخلون أو يغيرون واقعا ما.
0: أكثر من ذلك لا قديم لا جديد. وهناك نقطة مهمة، أنه هناك جزء من إشغال الساحة الفلسطينية فيما يتعلق بانتخابات يعني قادمة فلسطينية التشريعية في نوفمبر القادم، بالتالي هناك انشغال جزئي حتى في هذا الموضوع. لكن أنا باعتقادي أنه لن يحدث تغيير قبل أن يكون هناك حكومة إسرائيلية، نعرف شكلها حتى الحكومة الإسرائيلية القادمة. والتغيير في الحالتين بنيامين نتنياهو وإذنكوت غيره من أي ائتلافات هو تغيير محدود، لأنه كنا نرى سابقا أنه يعني قد يكون تغيير حكومة يعني يأتي في صالح
1: الفلسطينيين
0: ولو بشيء بسيط، لكن النتيجة التي نراها أننا نذهب أكثر نحو اليمين واليمين المتطرف، وأن النتائج التي نرجوها سواء بحل دولتين ولا حلول في الضفة الغربية والقدس ولا حتى غزة بعمقها التي أصبح فيها يعني واحدة من أكبر مآسي القرن، ثم لن نجد شيء. وبالتالي يحتاج الفلسطينيون الآن إلى أن ينظروا إلى الأحياء بخلاف مكانه بعين مختلفة عن ما حدث قبل 7 أكتوبر، وينظر إلى أنه فعلا الموقف الفلسطيني إذا كان موحد هو نواد التغيير وليس الوسطاء والضامنين.
1: أستاذ باسل، يعني بطبيعة عملك ومواكبتك لكل هذه المحادثات أو الاجتماعات بين الفصائل، هل بالفعل تشعر بأن هناك انطباع لدى الفصائل الفلسطينية بشيء من التعويل ربما على حكومة أخرى قادمة يعني إسرائيلية؟
0: يعني الأمر الذي ليس رسميا هو أنهم يريدوا أن ينهوا وجود بنيامين نتنياهو على اعتبار ما حدث، لكن لاحقا حينما تذهب في التفاصيل نحن نعرف أنه يعني وجود قوة يهودية، وجود بعض الأحزاب حتى اليمينية وحضورها وشعبيتها والاستطلاع الرأي الذي رأيناه في يونيو الماضي ماذا يقول لنا عما يحدث في المجتمع الإسرائيلي، هم يقولوا بأنه لا يعني مشوارنا طويل.
1: نعم.
0: صح ممكن يكون هناك هدف بإزاحة نتنياهو أو إسقاط نتنياهو أو عدم إتاحة فرصة لنتنياهو بكل الطرق، لكن على المقلب الآخر مرة أخرى هم يقرؤون جيدا، لكن القراءة أحيانا تحتاج إلى أن تكون قراءة متأنية، وأن تحتاج أن ترفقها الفصائل الفلسطينية بمراجعات وتقييم كيف يمكن أن نفعل فيما لو حدث وأن سقط نتنياهو، لأن الموضوع ليس شعاراتي يعني بالمناسبة. نحن لا نتحدث أنه طيب أسقطنا نتنياهو يعني هذا إنجاز، الأمر لن يكون بهذه السهولة وبهذه البساطة.
2: إذن هذه صورة الحال في هذه الأثناء، عمليا شهرين ويزيد، يبدو بأنه جزء من الدعاية الانتخابية للحكومة الحالية ستكون على أرض غزة، وربما أيضا من خلال استهدافات واغتيالات أخرى في غزة.
0: تمام.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ باسل خلف.
2: إذن زار هذا هو الواقع في غزة وسط استهدافات، والوسطاء يتحدثون يجبون ينتقدون في نهاية المطاف، وكأنه لم يعد للفصائل بد لا خيار إلا أن ينتظروا ربما زوال هذه الحكومة.
1: صحيح. نخرج إلى فاصل إعلاني ثاني مصطفى.
3: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
5: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم.

0: منال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
1: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
0: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
1: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير.

0: להשתמש בקריפטו הוא גם כן מוגבל.
1: נמשיך ונעקוב. מאוד מעניין מה שקורה מסביבנו. דוקטור תומר פדלון, אוניברסיטת תל אביב, INSS, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: إذن زار الحديث عن العقوبات الاقتصادية وتصريحات ترامب أنه سيخنق إيران اقتصاديا كما لم تخنق من قبل، ويتوعد الدول التي تعين إيران اقتصاديا ويتحدث عن فرض هذه العقوبات بشكل لم يحدث من قبل. والسؤال، هل هو قاصد لما يقول أم أنها جزء من تصريحات هو يقولها ربما محاولة للترهيب للتخويف أو كي يظهر وكأنه لم ينتهي من هذه الحرب وكأنه يواصل في حربه، في حين أنه وكأنه يحاول أن يوجه الأنظار من العسكرة إلى الاقتصاد؟
2: صحيح مصطفى، يبدو لأنه يعني عدم الحسم العسكري لنقل ذلك سيأخذه إلى مسارات وعقوبات أخرى، لكن يبدو لي هذا التصريح مألوف، وحتى أنه يعني أقل وطأة، يعني سمعنا قبل أنه سيدمر الحضارة الإيرانية، لكن فكرة أنه سيعاقب الدول التي يعني تقيم علاقات اقتصادية مع إيران هذا لم نسمعه من قبل. لكن كما ذكر البروفيسور تومر بأنه يعني هذا شيء يعني يستدعي عمل على المدى الطويل، شيء لن يحدث يعني بين ليلة وضحاها.
1: وهو يقول لا توجد دولة أدرى وأخبر في قضية التعامل مع عقوبات اقتصادية كإيران.
2: 40 سنة أكثر،
1: يعني طورت خبرات طويلة الأمد. يعني هذه التصريحات تتلائم أو ربما تترافق مع تصريحاته بشأن نيته أن يعلن عن هرمز، عن مضائق هرمز كمنطقة أمريكية،
2: إقليم أمريكي
1: أو مياه إقليمية أمريكية. ترامب وتصريحاته الغريبة العجيبة لم نعد نعرف أي منها له رصيد وأي منها لا يوجد له رصيد.
2: صحيح، وأي واحد منهم بالفعل نأخذه على محمل الجد مصطفى، لكن هذا هو العالم.
1: أنا هو العالم. ويقول ربما ظهور وزير الخزانة الأمريكية في هذه المرحلة وبشكل كبير يرجح بأنه ترامب يلجأ إلى الحرب الاقتصادية بدلا من الحرب العسكرية،
2: وكأنه يعني لم يلجأ إليها سابقا.
1: لا، ويقول هناك الحديث عن ربما محاولة استخدامها بشكل أقسى.
2: نعم.
1: هذه المرة سنرى. يوم جديد، ساعة أولى نطويها في هذه المرحلة، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ونلتقي بعدها في ساعة أخرى بعد الأخبار. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زارة سعيد، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح، وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم

0: والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا، مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الحياة،
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين، المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
3: تمنا اصل الكهرباء.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: عالشمس دائما.
8: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
9: والله علم علمك.
8: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
9: شو بعرفني، علم علمك.
8: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
9: سؤال حلو، والله علم علمك.
8: هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
9: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 to 8 معي ابتهال حسن.
8: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
9: علم علمك.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أنه سيجري اليوم صباح اليوم تمرينا عسكريا في منطقة نهارية ستشهد خلاله المنطقة حركة مكثفة لقوات الأمن، وأكد المتحدث باسم الجيش أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني. أطلقت الشرطة النار على سيارة مسروقة اخترقت حاجزا للشرطة في مستوطنة أرييل بعد أن حاول سائقها دهس أحد أفراد الشرطة، وبحسب الشرطة فر السائق بعد اختراق بوابة المدينة وقاد بسرعة باتجاه سلفيت، فيما طاردته قوات الشرطة وأطلقت النار على إطارات السيارة التي توقفت لاحقا وأصيب المشتبه به ويتلقى العلاج في المكان وفقا لبيان الشرطة. اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وجاء تصريحاته بعد أن قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي في سوريا، ترى أنه يشكل تهديدا لها وإنها أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن إلى أنقرة. وفي السياق أفادت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن رئيس الموساد رومان غوفمان أجرى في 14 من أغسطس آب الجاري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بحثا خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا، وذلك قبل نحو 4 أيام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن طرح مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة يمثل خطوة خطيرة تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية وحل الدولتين. واستدعت بريطانيا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج، فيما أعلن ميليباند أن لندن ستعرض خلال الأسابيع

0: الأسابيع المقبلة حزمة إجراءات تستهدف المشاركين في توسيع المستوطنات، كما طالب إسرائيل بوقف مخطط إي-1 وسحب المناقصة. استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي لديها احتجاجاً على قرار الجيش الإسرائيلي عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل موظفة إغاثة أسترالية كانت تعمل مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة في نيسان أبريل عام 2024، وقتلت الموظفة إلى جانب 6 من زملائها في قصف استهدف مركبات المنظمة، وكان تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي قد خلص إلى أن قرارات القضاء لم ترقى إلى مستوى المسؤولية الجنائية، وأنه لا يوجد اشتباه معقول بارتكاب مخالفة يبرر فتح تحقيق جنائي. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن القرار بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا معربة عن غضب بلادها منه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم مشمسا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من المعدل المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتبارا من ساعة الظهيرة. القدس 32، الجليل الأعلى 34، في طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل يافا والأبيب 31، في النقب 34، وأخيراً في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجدداً في يوم جديد، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعتم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس من خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة. زهرة، نحن كنا مع الأمور الإقليمية وكنا مع الأمور السياسية الحزبية، كنا مع صورة الحال في غزة بعد عمليات القصف العنيفة التي كانت في الأيام الأخيرة، ونحن بطبيعة الحال قد نعود إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، لكن أمامنا محاور أخرى وأمامنا قضايا أخرى، سنحاول بعد قليل أن نكون مع الأمور المحلية.

0: إلى واقع المواصلات العامة لنحاور دكتور روبير إسحاق. أسعد صباحا.
1: صباح الخير.
0: معهد الهندسة التطبيقية تكنيون، خبير في شؤون المواصلات. الكثير من النقد دكتور روبير على الخطة التي ظنت أو حاولت أن تسوقها وزيرة المواصلات على أنها ربما ستغير واقع الحال في المواصلات العامة، من يستخدم المواصلات العامة بشكل دائم مثلي مثلا يرى بأنه لا تغيير حقيقي.
2: نعم، دعنا بالبداية نعرض للمستمعات والمستمعين شو هو برنامج الذي يقال عنه العدالة في التنقل، تصدق تحبرتي. بال 2024 وال 2025 طبقت وزارة المواصلات برنامج تصدق تحبرتي اللي هدفه يحد من التفاوتات الجغرافية والاجتماعية بخفض تكلفة المعيشة من خلال توفير خصومات بالتنقل العام، خصومات بالدفع. عمليا البرنامج بعطي سفرة مجانية للجيل الثالث الذين تبلغ أعمار فوق 67 عام. لما قبل كانوا يدفعوا 50%، هلأ ما بيدفعوا أبدا، وخصومات كبيرة لمناطق اللي احنا نسميها مناطق مهمشة اجتماعيا وجغرافيا، بتحسينها بربط المناطق هاي والأحياء ذات المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المنخفض بالمركز.
1: نعم،
2: كمان خصوم 50%.
1: لحد إسا فيش إشي سيء.
2: هلأ كيف بمول أنا هذا البرنامج؟ بمول هذا البرنامج أول إشي من ميزانيات مخصصة لوزارة التنقل أو وزارة المواصلات، إلى جانب، وهنا النقطة المهمة، إلى جانب زيادة في السعر في الرحلات الداخلية بالمدينة. يعني إذا كنت أسافر وأدفع 6 شيكل للسفر الداخلية بالبلد، تاني يوم الصبح زادولي 33% على السعر، صرت أدفع 8 شيكل.
1: شو المنطق؟
2: إنه بدي أوفر الميزانية اللي أحسن لبعض أشخاص على حساب أشخاص تاني.
0: يعني اللي معهن يمولوا اللي معهنش.
2: بالضبط، ولكن غالبية المتنقلين بالتنقل العام هن داخل البلدات، فأنا زدت السعر لأغلب الناس اللي بيستعملوا التنقل العام. اللي صار عمليا هو بعد شهرين من دخول الإصلاح انخفض عدد عمليات التصديق للسفر، نسميها تيكوفيم لما نطلع
0: من مرر الكارت أو بتطبيقات.
2: صحيح، بشكل حاد ووصل لأدنى مستوى تقريبا.
1: لحظة من فضلك روبير، أنت عم تحكي أنه يعني التنقل داخل المدينة البلدة نفسها أكثر من التنقل بين البلدات؟
2: لا، التنقل بين البلدات للمناطق المهمشة اجتماعيا وجغرافيا انخفض ل 50%، صار في صرت ادفع بس 50% من ايش كنت ادفع قبل.
1: لا مش عم بحكي عن السعر، عم بحكي عن السفريات، عدد السفريات بالعاده.
2: عدد السفريات ضل مثل ما هو، هلا نوصل لعدد السفريات.
1: نعم،
2: ولكن عم نحكي على التكلفه احنا. فاللي صار انه دائره الاحصاء بتقول انه عدم التصديق هذا اللي صار هو بمثابه احتجاج صامت. يعني كيف انت تاني يوم الصبح بضلني بنفس الخدمه، بتعطيني نفس الخدمه بتزيد لي عليها 30% او 33%.
1: نعم،
2: فهون احنا يعني مهم جدا نفهم انه هاي المعطيات تعكسش العدد الفعلي للركاب في وسائل التنقل العام، اللي باخر كم من سنه احنا بنشوف زياده تدريجيه نسبه الى التحسين المعين اللي صار في الخدمه. فهنا لازم نسال احنا سؤالين مهمات جدا جدا جدا بكل غابه المعطيات اللي موجودين فيها.
1: نعم،
2: اول سؤال، هل السعر هو بالفعل سعر باهظ مقارنة فرضا بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD؟ والأهم من هيك اللي احنا دائما السؤال بنسأله بالعامية، هل بسوى حقه؟ بسوى سعره عن جد؟ يعني السعر اللي عم بدفعه هل أنا مقابل هذا السعر عم باخذ خدمة لائقة أو مستوى خدمة لائق؟
0: يمكن الجواب دكتور، بما أنه قسم كبير الآن لا يدفع عملي، عندما يعني لا يمرر لا يصادق على السفري فهو عمليا لا يدفع، وحتى ما في معطيات عن سفره، يعني عمليا ما في معطيات حقيقية اللي ممكن تظهر مستوى استخدام الناس للمواصلات العامة باعتبار أنه لا أحد يعرف كم يأتي كم يدخل الحافلة أو كم يخرج من الحافلة وإلى أين يعني يسافرون.
2: صحيح جدا، ولكن لما نتفرج إحنا على المعطيات إحنا بنعرف إنه صار في خربطة، كيف ما بنقول إحنا بالمعطيات، الخربطة هاي ناتجة بإنه في عدم تصديق، وبقسم من الحافلات إحنا بنعمل إحصاءات اللي بورجي قديش بيسافروا فعليا إقبال قديش بصدقوا السفرية، ففي تقريبا فجوة 30
1: كيف؟ كيف إذا
2: من اللي بيسافروا مش عم بصدقوا؟
1: ما هو السؤال كيف يعني بتقدروا تعملوا هذا الإحصاء لما فيش تصديق على السفر؟ شو يعني شو المؤشر إنه كان في مسافر؟
2: في أشخاص اللي بيطلعوا بيعدوا عدد الأشخاص اللي بتطلع على الحافلة، يكون في على الحافلة ناس اللي بيعدوا عدد الأشخاص.
1: نعم.
2: اللي بدو

0: بقوله هون انه اول اشي عشان نكون واضحين، السعر المواصلات العامي بالبلاد هو منخفض نسميا مقارنة بدول الاو اي سي دي، ولكن الفجوة الكبيرة هو بانفاق الاسر ذات المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، فان عبء الدفع بنسميه احنا عبء الدفع على هدول المستخدمين كبير. الشغل الثاني مش بس كم يكلف، انما ماذا نحصل،
1: المردود.
0: فهون كمان مقارنة بدول الـ OECD في فجوة كبيرة بمستوى الخدمة بيننا وبين دول الـ OECD، اللي كنت حابب أحطها بخمس مؤشرات رئيسية بالعمل بالمواصلات العامة. أول إشي الوتيرة، حكينا عنا بالماضي الوتيرة عنا هي وتيرة واطي مقارنة بدول الـ OECD. سرعة السفر واطي، الموثوقية احنا نسميها الريلايبيليتي واطي، التغطية واطي، وسهولة الوصول متدنية.
1: مدام كل
0: المؤشرات اللي فيها، لما انا بقارن مستوى الخدمة بيننا وبين الـ OECD بشوف انه احنا في فجوة كبيرة بيننا وبين، مع انه باخر اكم من سنة عم بيصير في تحسين معين بالخدمة، ولكن هو ليس كافي حتى نسكر هاي الفجوة الموجود.
1: فخطة راجف عمليا دكتور روبير يعني غيرت او عملت تغييرات في كل ما يتعلق بالتكلفة، اللي يعني عملت اساءة لحال قسم من الناس او قسم من الشرائح، بالمقابل ما لاحظنا بالتوازي نفس التحول بالمؤشرات الخمسة.
0: نعم، انا راح اقول شغلي اخ مصطفى اللي قد لا يبدو شائعا، مش بوبولاري. أنا بأمنش بإشي اسمه تقديم سفراً مجانياً لأي فئة عمرية ولأي فئة من المجتمع، وربما يجب أن نلغي بعض الخصومات المقدمة ونسترجع هذا المال ونستثمره في تحسين كبير في مستوى الخدمة، لأنه الأشخاص مستعدين يدفعوا السعر الغالي أو الغالي نسبياً، ولكن مقابل جودة ومقابل مستوى خدمي عالي. فايش صار انه كمان علت علي السعر، كمان ما عطتنيش تحسين ملحوظ في مستوى الخدمة، فمن هون صار في اشي اسمه الاحتجاج الصامت، عدم عمليات التصديق في الحافلات.
1: بما انه زدت علي السعر وما حسنت الخدمة، فرفعت الحافزية تبعتي ما ادفعش.
0: بالضبط هذا اللي صار.
1: وزارة المواصلات ما توقعت هذا هاي الصورة؟
0: يعني أنا ما كنت بال
2: ما عملوش إدارة مخاطر.
0: يعني موقفي كان جدا واضح كباحث لا وزارة المواصلات، إنه أنا مش ولا مرة مستعد أكون مع خطة اللي بتعرض تنزيلات كبيرة وسفرة مجانية، لأنه كل الوقت الخط تبعي كان إنه مجبورين نرفع مستوى الخدمة بعدين بنحكي على التكلفة. تعالوا بالأول نرفع مستوى الخدمة، مجبورين نرفع مستوى الخدمة حتى تقدر تطلب من الأشخاص يدفعوا أكتر، بدك تعليلن مستوى الخدمة. فما بيصير أنت تعليلن لأغلب المتنقلين بالتنقل العام زدت السعر. صح انت اعطيت تحسين او تخفيض لفئات من المجتمع، ولكن للاغلب انت عليت السعر ب 30%. يعني بتقوم تاني يوم الصبح 30% زياده بالسعر لما نفس الخدمه موجوده.
1: على فكره حتى هذا التخفيض كان فيه رائحه سياسيه، لانه جزء من الشرائح اللي ربحت من هذا التخفيض هي شرائح المتدينين.
0: ليس فقط، كل المصنفين بين 1 to 5 بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي اخذوا هذا الـ ممكن الواحد يفسرها بكتير طرق. انا كباحث واللي بتفرج على المعطيات، موقفي كان جدا جدا واضح، انه كل التوفيرات او كل الخصومات اللي موجودة هي ما بتساعد بزيادة عدد المسافرين بالمواصلات العامة، وانما تحسين الخدمة. بمناطق مختلفة بالعالم لما عملوا المواصلات العامة مجانيا صار في زيادة بعدد المسافرين، ولكن الزيادة هاي اجت مش من الناس اللي بيسافروا بالسيارة، انما اللي كانوا يمشوا كانوا

0: مشاة. فأنا الهدف تبعي تحسين جودة المواصلات العامة حتى أقدر أنقل ناس من السيارة الخاصة للمواصلات العامة، وهذا الإشي ما صارش
1: للأسف. خطة أخرى يعني بدل من أن تأتي بمنفعة عمليا عملت نتائج أسوأ.
0: بعد الشيء،
2: وهل سيتم استمرار أصلا في هذه الخطة أم أنه يعني الآن يعني تخضع لتقييم؟
0: الحقيقة لا أعرف ولا أريد أن أعطي جواب على لسان وزارة المواصلات. هذا سؤال طبعا لازم يتوجه لوزارة المواصلات، وبتأمل أنه بالسنين القادمة التحسين في مستوى الخدمة رح يكون مستمر، طبعا يخضع إلى وجود ميزانيات ملائمة، ولكن نحن بحاجة ماسة جدا جدا جدا لتحسين ملحوظ في مستوى الخدمة.
1: دكتور بير إسحاق، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف الكافي، يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
0: ولكم أيضا.
1: شكرا الله. شكرا جزيلا. خبير شؤون المواصلات معهد العلوم التطبيقية تخنيون. صورة قاتمة جدا، خطة بذلت من أجلها الكثير من الموارد والكثير حتى من الدعاية، حاولوا أن يسوقوها وكأنه نحن سنذهب إلى واقع آخر وإلى عهد جديد. من يسافر في المواصلات العامة يعرف بأنه فعلا الجودة لم تتغير، والمؤشرات الخمس التي تحدث عنها دكتور روبير إسحاق للأسف لا تزال في مستوى متدني. كيف يمكن أن يشجع هذا من يستخدم السيارة الخاصة أن يترك سيارته وأن يسافر؟
2: وفي هذا نقول اسأل مجرب ولا تسأل حكيم مصطفى.
1: المجرب وأنا
2: طبعا.
1: إذن هذه صورة الحال. فاصل،
2: فاصل.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة بوضة وبراد ب 299 شيكل، شافة غبار ب 119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
5: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس، للاستفسار 050-44-23-517.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
7: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
8: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل، لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتو بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا
12: هذه قهوة تعودنا عليها.
10: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
13: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة، قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيئة على ذوق.

0: من الواقع الاجتماعي والمواصلات العامة إلى الأمور الدولية زهرة، وإلى ما يحدث من تهديدات بفرض عقوبات حتى على من يرأس محكمة الجنايات الدولية. دكتور هلا خور بشارات، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أهلين، صباح الخير زهرة ومصطفى ولجميع المستمعين.
0: يعطيك العافية دكتور هلا. إذن الولايات المتحدة تهدد،
2: مش بس تهدد، هي تهدد وتفرض العقوبات على المزيد من القضاة. من 18 قاضي زهرة ومصطفى صار 8 قضاة اللي فيه عمليا عقوبات اقتصادية عليهم بشكل شخصي، يعني هم يعني يمنعوهم عمليا من استعمال أي منظومة بنكية أمريكية، يعني هذا يشمل بطاقات الاعتماد، يعني مشكلة بالنسبة لهؤلاء القضاء. ولكن هذه الولايات المتحدة الآن هي توعدت، روبيو توعد بأنه سيهدم المحكمة حجرا حجرا، محكمة الجنايات. فالبطش والفرض العقوبات على القضاء اللي عمليا هن اللي عم يحاسبون الجرائم، من عمليا ينفذ الجرائم الدولية،
0: يعني بدل من معاقبة منفذي الجرائم الآن يعاقبون من يحاسبون منفذي الجرائم.
2: بالضبط هيك. وهذا يشمل أيضا مش بس قاضية رئيسة المحكمة الآنية اللي هي القاضة اليابانية، كمان فرضوا عقوبات على واحد من المدعين في مكتب الادعاء اللي هو من السنغال، اللي هو يعالج قضية القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بملفات الاستيطان ودعم حكومة إسرائيل، مش بس ماديا كمان التسليح لعصابات المستوطنين.
1: نعم.
2: اللي عم بتنفذ جرائم في الأراضي الفلسطينية.
1: وأنا أتساءل يعني أمام هذا المشهد والاستباحة، أي قيمة تبقى للقانون الدولي أصلا؟
2: طبعا هذا السؤال تبقى دائما قيمة، مع الأسف. أنا بعرف أنه صعب للناس تستوعب هذا الإشي أو تقبل هذا الشيء، ولكن يبقى يعني نحن دائما نقول في خروقات، يعني إذا بنأخذ على سبيل المثال لا المقارنة، بس نأخذ في دولة إسرائيل، مفروض دولة اللي فيها سيادة للقانون، هل في خروقات للقانون كل يوم؟ في خروق. هذا معني أنه فيش حاجة أنه يكون في قانون، وأهمية القانون في القانون الدولي، المنظومة الدولية مهددة حاليا بشكل جدا قوي، لأنه بطش قوة وقوة الولايات المتحدة عمليا تهدد محكمة الجنايات. ولكن نحن نرى أن مثلا الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي خرج بإعلان، ولكن هذا لا يكفي. الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يعمل أكثر من ذلك، هو عمليا يستطيع أن يحمي محكمة الجنايات من ناحية الاقتصاد، من ناحية يعني كل ما يتعلق في الماديات وشغل المحكمة. وبدون دعم الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية، محكمة الجنايات يعني لن تستطيع أن تشغل، يعني ما تقدرش تشتغل بقى.
1: نعم. إذن بنهاية المطاف أنت تقولين من يستطيع حماية محكمة الجنايات هو لربما قرار سياسي بالدرجة الأولى.
2: نعم.
1: من الاتحاد الأوروبي.
2: نعم هم يقفون، بتعرف بطلعوا إعلان، ولكن يجب عليهم أن يعملوا أكثر، يعني يقفون أمام محكمة الجنايات. أصلا هم الدول الداعم الأساسي لمحكمة الجنايات، فيجب أن يلعبوا دور أكبر من ما يعملون فقط في شعارات، لأنه فكر في القضاء والمدعين الذين يعملون هناك، يعني الوضع سيء.

0: ولكنهم مستمرون. يعني المحكمة كمان أخرجت أعلنت آسفة أيضا وقالت نحن مستمرون في عملنا وهذا لن يمنعنا من المحاسبة ومن تقديم لوائح الاتهام. ولكن شوفي قضية شو عم بصير في يعني زهرة ومصطفى، كمان قضية شو صار للمدعي العام كريم خان، يعني كمان الفضيحة في كل ما صار في قضيته. يعني ما حدا بيقدر يقولك 100% هل صار ولا ما صار، ولكن كل القضية حول وإسرائيل الآن تدعي، شو بتدعي إسرائيل؟ تستغل هذا الموضوع وتقول أنه قراره عمليا بإخراج مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع سابقا، يعني كانت مشوبة بعمليا محاولة منه أن يبعد الشبهات عنه فخلي العالم يشتغل في إسرائيل. يعني شوفي لوين وصلنا. يعني شو بدنا نقول، الوضع مأساوي من هاي الناحية، ولكن ممنوع نفقد الأمل وممنوع نفقد استعمالنا والآلية والخطاب، هذا خطاب قانون دولي.
1: ولكن هذا نعم، ولكن دكتور هذا بطبيعة الحال سيؤثر، يعني خوف القضاء من أن تفرض عليهم عقوبات قد يؤدي ربما إلى تغيير جزء من نهجهم ومن تعاملهم مع القضايا.
0: شوف يعني أكتر من القضاء اللي فرضت عليهم العقوبات، مظبوط إحنا ولا واحد فينا لن نستطيع أن نقيس هذا الشيء. يعني
1: طيب المقياس إحنا مش محلهم في ذلك.
0: لا مش محلهن، وما بنقدر نعرف. يعني احنا حتى بنعرف على في الماضي مصطفى انه حتى الموساد الاسرائيلي كان يهدد بشكل شخصي، اترك بس قضية اقتصادية وماديات، هددوا بشكل شخصي المدعية السابقة لمحكمة الجنايات فاتو بن سودا، هي خرجت للإعلان وصرحت ونعم وتقابلت وقالت انه شغلوا علي، كان تخويف مش شخصي لإلي، تهديد بل إنما لعيلتي للعائلة. يعني شوف لوين وصلنا، يعني البطش والقوة عمليا تهدد القضاء اللي عمليا. عشان نعرف كمان إيش المهزلة في الموضوع، إنه الولايات المتحدة وإسرائيل هن عمليا اشتركوا في صياغة نظام محكمة الجنايات الدولية. يعني كل الادعاءات اللي نسمعها من روبيو وترامب إنه هذا يمس في السيادة الأمريكية كله هراء وكله ما له أي أساس قانوني. هذا الحديث يعني عشان تفهموا كله قضية إنه تخويف وتهديد، وإنه يويلكوا إذا أنتم عمليا تقتربوا لهذه الدول، تقتربوا يعني للولايات المتحدة أو تهددونا. يعني شوفوا عربدي وزعرني شو نعم بالضبط هيك، هاي الكلمة.
1: اسمحينا دكتور هلا أن نتحول ربما إلى قضية ذات علاقة. الجيش الإسرائيلي يعني يتحدث يوم أمس أو يقر عمليا بأن ثمة أشخاص قتلوا من خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، ومن بينهم حتى هند رجب وعائلتها، ويتحدث يعني بأنه قتلوا من خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وهذا من المفروض كان أن لا يكون، أن لا يحدث.
0: نعم.
1: السؤال.
0: أول شيء هذا لا يكفي. لا يكفي، يجب أن تكون محاسبة هون. يعني ما يميز كل السياسة الإسرائيلية في كل حروبات على غزة والحرب الإبادة اللي أيضا مستمرة على غزة، إنه عدم المحاسبة وسياسة الإفلات من العقوبات. يعني هاي فقط بس للعالم يشوفوا بعد في حدا بحقق، يعني ولا أي تحقيق يؤدي إلى تقديم لوائح اتهام. يعني هاي بس تهدئة للعالم، مش بس يعني سألتون على القانون الدولي، شايفين كيف القانون الدولي مهم؟ لأنه دولة زي إسرائيل اللي هي عمليا تعمل ما تعمل، يعني بالنسبة إلها مهم، مع أنه إحنا هذه الحكومة رأينا أنها لم تهتم أبداً. يعني ضربت بعرض الحائط أي يعني لم تعير أي انتباه أو اهتمام في القانون الدولي بالمعنى هذا طبعاً. ولكن هنا نرى أن نعم، لأنه نحن نتحدث عن مساءلة قانونية أمام محكمة الجنايات، وبدنا يقولوا أنه إياها في دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، في محاسبة، في محاسبة للجيش،
1: يعني في اعتراف، في إقرار، نعم، وكأنه في مسؤولية،
0: ولكن
1: في
0: هذا لا يكفي يا مصطفى. الـ الـ الـ الـ كل الـ الـ الناس اللي قتلت وتشردت وفقدت عائلاتها لا يكفي، يجب أن تكون محاسبة.

0: محاسبة حقيقية، يجب تقديم لوائح اتهام من الجنود اللي نفذوا هذا القتل. يعني ما بكفي تقول أنا لأنه التجربة مع منظومة تحقيقات الجيش الإسرائيلي في كل ما يتعلق في المس بحياة فلسطينيين، التجربة علمتنا أنه فيش محاسبة، صفر لوائح اتهام، وإذا في لائحة اتهام اسمعوا منيح، بيكون على سرقة، إنه جندي سرق ذهب من شي بيت واحد من كل الجرائم اللي تحدث على أرض الواقع. خذوا قضية الإفلات من القانون والمحاسبة فيما يحدث في الضفة الآن. يعني التطهير العرقي.
1: وإن كنا نتحدث عما حدث في غزة، يعني دكتورة هالة، نحن لا نتحدث عن يعني افتراءات الجنود، يعني هم من صوروا هذه الجرائم، جرائم مصورة وتم يعني تحميلها لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجنود.
0: نعم زهرة، هذه عمليا تعد أدلة توثيق لجرائم حرب. يعني لما وعمليا احنا رأينا محكمة العدل الدولية حتى في قضية دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ما يحدث في غزة هل هي إبادة ولا مش إبادة، يعني كان في بت لهذه الصور وهذه الفيديوهات المصورة على يد الجنود اللي عمليا هم يفتخروا بأنهم يفجروا مسجد أو يفجروا أبنية سكنية، فهذا كله سيكون هذا توثيق لجرائم حرب.
2: هذا الإقرار الذي كان يوم أمس لا يعطي إسرائيل فرصة للتملص من القانون الدولي، لأنه وكأنه القانون عادة عندما يحدث تحقيق في قضايا في أو تقوم فيها دولة وكأنه يعفيها من أن يتم من تحقيق خارجي.
0: أبدا سؤال ممتاز مصطفى. أولا هاي نقطة بحر، حتى إذا في إشياء أكثر من نقطة أقل، لا القانون الدولي في هاي الحالة بتطلع كل المنظومة، بتطلعش حالة واحدة، ولازم يكون القانون الدولي لا يكفي تقول أنا أقر، القانون الدولي يطلب محاسبة حقيقية تعادل تقديم لائحة اتهام محاسبة جنائية لمرتكبي جرائم الحرب. هذا القانون الدولي اللي بقوله، بكفيش تيجي تقول حققت ولا مزبوط هون كان عمليا
2: ولا صار معك حق.
0: لا يكفي، هذا لا يكفي. القانون الدولي عشان يجي يقول ان دولة اسرائيل تقوم بواجبها بموجب القانون الدولي، هي عليها مش بس ان تحقق، واذا في خروقات للقانون يجب ان تقدم لوائح اتهام ويكون في محاسبة ويكون في جزاء لكل من يرتكب، وهذا لا نراه ابدا مصطفى.
2: لانه قتل المسعفين او هند رجب او يعني
0: أبدا.
2: يعني ما قتلوا بفراغ، هناك من قام بهذا العمل وعليه ان يحاسب.
0: نعم طبعا، واذكركم خذوا ملف نرجع نحكي على قضيه الاباده في غزه، حرب الاباده. يعني لما محكمه العدل الدوليه اصدرت اوامر لدوله اسرائيل لحكومه اسرائيل وقالت لهم انه يجب ان تفتحوا بتحقيق بكل ما يتعلق بالتحريض لجريمة الإبادة، شو شفنا؟ المستشارة القضائية في إسرائيل سكروا ملف التحقيقات في قضايا التحريض. اسمعوا ليش؟ لأنه لا يوجد أي اهتمام لعامة الشعب في هذا الموضوع. أنا عم بجرب أترجم لكم العبر، بديش أستعمل هون،
1: لكن هذا يعتبر مسوغ قانوني أصلاً.
0: يعني شايفين، إذا المستشارة القضائية المسؤولة عن تنفيذ والمحاسبة وتنفيذ القانون لما بيجوا بيسكروا ملفات محكمة عدل بتقولكوا افتحوا حققوا بتحريض لجريمة إبادة،
2: حجة عدل عدم اهتمام الجمهور. سؤال
0: أي جمهور؟ يعني
2: سؤال أي جمهور سأله هنا السؤال؟
0: بالضبط. فإذا رأس المنظومة القضائية، هذا هو الفكر السائد. وبرجع بقول احنا نتحدث يعني قضية الطفلة
2: هند رجب،
0: هذه بس واحدة من آلاف الأطفال اللي قتلوا، مش بس فلسطينيين قتلوا في حروبات على غزة سابقا وفي الضفة والقطاع، فيش أي محاسبة. فهذا كله بس على عينك، بس بتعرفوا
2: من محاولات رفع العتب. دكتورة هلا فرشرات، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: أهلين
2: سلامات، شكرا جزيلا. هاي صورة الحال.

0: حتى وإن كان الحديث عن حالات يعني عما أقر به الجيش الإسرائيلي، ماذا بشأن الحالات الأخرى؟ ماذا بشأن القضايا الأخرى؟ وأين محاسبة من قام وارتكب هذه الجرائم؟ هذا أمر حتى الآن لم يحدث ولم يتم،
1: وحتى الآن قال أنه يعني فتح تحقيق أو ينوي أن فتح تحقيق، لكن لا يوجد أي شيء آخر.
0: النوايا،
1: نعم.
0: الناس
2: اهلا وسهلا مرحبا في تمنا اصل الكهرباء،
3: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنا السخنين على اجسام الاضاءه والثريات. جسم اضاءه 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءه 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنا سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
2: تمنا نبع الكهرباء، تمنا اصل الكهرباء.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤت الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: خيال الكلونسؤت الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
2: يا باترون.
5: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
3: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية، والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: إذن وصلنا إلى الزاوية الرياضية والوقفة الرياضية، وهذا اليوم يوم هام جدا. بعد غد ينطلق الدوري على فكرة، الإسرائيلي والإنجليزي، الدوري الإسباني انطلق. زميلنا نبيل سلامي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور لكما.
0: ونقول أيضا صباح الخير لأستاذ خالد دوخي. صباح الخير خالد.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح الخير أخي مصطفى. صباح الخير للجميع. أبو فارس زهرة.
2: أهلا أهلا أبو طارق.
0: صورة الحال قبل بداية الدوري، كيف ترى وضع اتحاد أبناء سخنين؟
3: والله أنا دائما متفائل، وإن شاء الله نرى الصورة بمتفائلي بالصورة متفائلي، وخلينا دائما نكون متفائلين. يعني إن شاء الله إحنا اليوم تم التوقيع مع كمان لاعبين اثنين بمستوى ممتاز. في عنا مهاجم روماني اللي وصل الليلة، وكمان بعد شوي راح إن شاء الله يتم التوقيع معه بشكل رسمي. مهاجم ممتاز من درجة أولى رومانيا، درجة ثانية إسبانيا. في عنا كمان علائية الحجاج من بطار القدس، كمان تم التوقيع معه مبارح، وهو كمان باشر التدريبات معنا.
0: هاي النقلة مش مألوفة، يعني من سخنين لبطار القدس أو بالعكس؟ يعني عادة هذا طريق مسكر.
3: لا طلع بالنسبة للاعبين وبالنسبة للإدارات، ولا مرة كان مشكلة. صح، في مشكلة شوي، يعني مشكلة بين الجمهور للأسف
1: مش شوي يعني.
3: ولكن إدارات كإدارات، إحنا بنقعد بمديرية الدوري مع بعض، في الاتحاد مع بعض، في بيناتنا محادثات دائما. بالنسبة للاعبين بالآخر، هذا ما يثبت إنه هي كرة القدم هي لغة السلام. وبالآخر لأنه يعني اللاعبين، أنت بتشوف من حوقي كان عنا، راح على بيطار، حجاج من بيطار بدي يجي لعنا. أنا بتأمل إنه يجي يوم كمان ونشوف لاعبين عرب في بيطار القدس. معلش قديش هذا الإشي ممكن يصير يعني، ولكن احنا دائما يعني نتطلع على كيف ممكن بالاخير الكرة القدم هي تعمل بالتآخي والسلام بيناتنا.
0: زميل نبيل،
2: اول شيء يعني فاجأني ابو طارق انه باللحظات الاخيرة الفريق بحاجة بالفعل لتأسيس. يعني ذكر انه مهاجم جاي من الدوري الروماني درجة ثانية باسبانيا، هذا مش مفهوم ضمننا. انا اعتقد قفزة نوعية نوعا ما، بتصور انه فحصوه اكيد وتأكدوا من كفاءاته، والفريق بحاجة للتعزيز. أنا يعني صراحة بقول هذا الموسم واحد من أكثر المواسم هدوءا بسخنين مصطفى، وإحنا منراقب ومنتابع من سنوات. يعني ما كان في مشاكل إدارية أو مهنية أو مالية خاصة. الفريق المفروض أن يكون يعني جاهز للدوري. حاسس أنا مش 100% جاهز.
0: أنا أضيف على سؤالك يا نبيل، في فترة في مباريات كأس التوتو خالد، كان في إحساس وكأنه الفريق مش جاهز، وهذا أخاف الجمهور.
2: نعم.
3: أنا كان حديث أبو فارس قبل أسبوعين يمكن، أنا
2: صحيح
3: وتحدثنا عن هذا الموضوع، وكان في عنا تخوفات من تحضيرات الفريق، وقلت لك أنه إحنا بنشتغل وبنعمل ليل ونهار على أساس أنه إحنا قديش بنقدر ان نكون جاهزين في بداية الدوري. حكينا عن مباريات التوتو، حقيقة مباراة التوتو هي ما يعني ما بتورجي الصورة الحقيقية للفريق، لانه اول شيء احنا مش جاهزين، اثنين احنا بلشنا كثير متأخرين بالتحضيرات للفريق، وهذا شيء كمان شرحناه بسبب كمان يعني انه انا كمان استلمت الفريق بشكل متأخر جدا. فعندنا هنا يعني لما احنا بلشنا التحضيرات متأخر، وبظل كمان كل الظروف انه كمان لاعبين اجانب، انا بقول لكم الصراحة يعني يمكن من أول سنين بحس قديش في مشكلة إنه إحنا نضم لاعبين أجانب للفريق، لأنه بسبب عدم الاستقرار الموجود يعني أنت دائما في تخوفات، فاللاعبين إحنا بنبذل مجهود مش مضاعف وأكثر من مضاعف على أساس إنه إحنا نقدر نضمن، ومش بس، وبندفع مبالغ أكبر من المبالغ اللي بتندفع بشكل عام على أساس كمان نقنع هذا اللاعب إنه ما يروح على دوري تركي أو على دوري ثاني ويجي على الدوري الإسرائيلي.
0: بس المشكلة خالد ما كانت بس مع الأجانب، حتى لاعبين محليين، وأنا قرأت في الصحف هنا وهناك إنه كثير من اللاعبين المحليين رفضوا أن يحضروا إلى سخنين.
3: صحيح. طلع إحنا هذا مش سر، يعني اليوم لاعب من الوسط اليهودي ولاعب بمستوى وعنده فرص في بيطار القدس او في مكة تل ابيب او في الى اخر، حتى اقول لك شغلي في بعد تحت كفه، يعني في لاعبين اللي احنا توجهنا لهم من اول ناس وقلنا لهم يا عمي تعالوا احنا بدنا اياك وايش اللي بدك اياه وما فيش مشكله، ومن حتى من ناحيه يعني من ناحيه ماليه والى اخره وشروط اخرى، بس بالاخر هو بفضل يروح على بعد تحت كفه مثلا وما يجيش على سخنين. الاسباب معروفه، احنا اليوم وضع شوي حرج. صورة سخنين برا كمان هي شوي بسبب كل الظروف اللي صارت من 7 أكتوبر وجاي، وصار كم حدث اللي أضروا فينا بصورة الفريق.
0: في عنا نقص، بس في نقص
3: بنجوم،
0: في نقص بنجوم عرب في سخنين.
3: احنا كمان هاي الشغلة عمالين بنعالجها، واحنا عمالين نستثمر في الشبيبي عندنا، لانه احنا عارفين انه مستقبل اتحاد ابناء سخنين هو شبيبته

0: وأبنائه. إحنا باستراتيجية كمان مهمة جدا، وهذا الإشي يعني تم اتفاق معه مع الطاقم المهني ومع المدرب يوسف أبوكسيس، إنه سيتم خرط الشبيبي وشباب سخنين في فريق اتحاد أبناء سخنين، وهاي استراتيجية لن نتنازل عنها، وهذا الإشي إحنا شفناه عمال يتطبق حاليا بشكل مباشر. يعني عندنا محمد أبو ريا، علي غنامي، محمد غنامي، لاعبين اللي هن صعدوا من الشبيبي، و حاليا هن حتى بيلعبوا في الفريق الكبار، وصار إلن كمان كم حضور، وإن شاء الله كمان مستقبل منيح. فمع المستقبل طلع ما فيش إشي بنبنى في يوم وليلة، إحنا عارفين إنه في كثير مشاكل بدها حل. تفضل أخي أبو فارس وحكى إنه في هدوء في سخنين، إن شاء الله هذا الهدوء يستمر، لأنه البناء يتم بظل الهدوء، والنجاح يتم برضه بظل الهدوء، وهذا الهدوء يخدم مصلحتنا حاليا للتقدم إلى الأمام.
1: زهرة تفضل.
2: كل أمل، يعني متفائلة، بدي أكون متفائلة، يعني هو اختيار أكثر من توصيف للواقع.
1: أهداف اتحاد أبناء سخنين للموسم الجاي؟
0: ما نصبنا قدامنا، خلينا نقول من ناحية يعني مهنية، إنه إحنا نصل لمحل معين من ناحية في الدوري، ولكن إحنا أكيد إنه في
2: ليش لا؟
0: لا أنا بقول لك ليش، إنه إحنا يعني في ظروف صعبة في اتحاد أبناء سخنين، ما يعني ما يغرك الهدوء الموجود، أوكي؟ ماديا احنا في ظروف صعبة، بضم اللاعبين احنا كثير تأخرنا، حاليا احنا الكادر عندنا مش بطال، كادر منيح. في عندنا يعني حتى انا حكيت حتى المبنى الإداري تبعنا بده كمان إعادة تأهيل وإعادة بناء، ففي عندنا كثير شغلات اللي احنا عمالين اليوم بنبنيها من جديد وبنحضرها من جديد. انا ممكن للسنة الجاي احنا نحط قدامنا اهداف عالية او اهداف ثانية حسب الظروف اللي بتصير حاليا، ولكن في هذا الموسم انا حكيت وصرحت من اول ما انا استلمت اتحاد ابناء سخنين او ادارة او رئاسة اتحاد ابناء سخنين، انه احنا في عنا عدة اهداف اللي هي استقرار مهني، استقرار مالي، واستقرار اداري، وضم لاعبين شباب، والاستثمار في الشبيبي.
2: اعتقد النقطة الاخيرة هي الاهم استاذ خالد، الاستقرار الاداري، لانه ان كان هناك استقرار اداري سيؤثر على بقية الامور.
3: أنا بدي أضيف مصطفى،
1: تفضل.
3: يعني أنا بتصور أنه سخنين يسعون إلى البقاء، أو أولا البقاء بالدوري بشكل مشرف، ويطمح كمان أنه يكون ببلاي أوف أعلى، مع أنه الوضع صعب بالبلاي أوف الأعلى. أنا شايف أنه الوضع صعب،
1: والله شايف. أنا
3: يبدو لي أنه قد يحسم الدوري مبكرا هذا الموسم مصطفى، بانتظار فريق طبرية قصاص صارم، خصم عدد من النقاط من منزلتين، بكون تريحنا من فريق عمليا.
1: أنا يعني هاي من باب مصائب قوم.
3: مصائب قوم عندهم. ف يعني هذا طلع بينه وبينك، يعني محدد سامع مطمئن نوعا ما. أنا الفريق بحالة غموض الآن، وأبو طارق من كلام بتطلع إنه في غموض.
0: أبو فارس أنا بقول لك أول شيء، إحنا ممنوع نتطلع على غيرنا، لازم نتطلع على نفسنا.
3: أكيد.
0: أنا هيك تعودت. أنا بقول لكم شغلي، إنه إن شاء الله الوضع راح يكون إن شاء الله مطمئن، وإحنا مش لازم نخاف كثير. بالعكس أنا بدعي الجميع إنه بعد تجهيز الفريق، وحاليا إن شاء الله الفريق جاهز، إنه بدون الجمهور، بدون دعم الجمهور ما في نجاحات، وحتى النجاحات إذا كانت ما إلى طعمي.
1: خالد ليه
3: أبو طارق
1: ليه فرطوا لحظة زمان ليه فرطوا بحسن حلو؟
0: لا إحنا ما فرطنا في حسن حلو، بالعكس أنا أنا أنا بشكل خاص وشخصي اللي قعدت معه مرتين ثلاث لحسن حلو، ولكن هو في كل مرة كان يعني ما كان يتجاوب بشكل مناسب، وما أعطنا عقد، خلينا نقول لا سمح الله عقد مش منيح أو واطي، بالعكس أعطنا العقد تقريبا اللي كان معه السنة الماضية، وعلى هذا الأساس ما بعرف شو اللي صار معه يعني حاليا الصراحة ما بعرف.
3: أضيف جملة، أنا أضيف جملة مصطفى، جملة ويقبلها مني أبو طارق. مهم جدا عليك أبو طارق المسألة هاي، إنه تعملوا على تغيير التدميت اللي بسموها باللغة العبرية، السمعة والصورة. هاي مهم جدا إنه الفريق يندمج وكأنه فريق ليجيتيم، مش يعتبرونا إحنا يعني لقيط بهذا الدوري.
0: لا
3: تصرفات الجمهور ومش الجمهور والاستقبال وقضية النشير، لازم نكون منضبطين، وهذا مهم جدا.
1: نحن نشكرك أستاذ خالد قسوم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: يعطيك العافية. ومعنا وقت قصير لنتحدث عن الدوري الإنجليزي وعودته. أستاذ إبراهيم خضرة صباح الخير.
4: صباح النور يا هلا، وتحياتي لك ولكل المستمعين الكرام.
1: أخيرا يعود الدوري الإنجليزي، 2.5 مليار يورو يتم

0: عمليا يعني هذه المبالغ اللي صرفت هذا السنه وما خلصناش تنقلات.
1: ومرشحة للزيادة، قد تصل حاجز 3 مليار جنيه استرليني، يعني مع نهاية نافذة الانتقالات، وهذا ما اعتدنا عليه من الدوري الذي يتخطى مختلف البطولات الأوروبية من حيث الصرف، من حيث الميزانيات، ومن حيث المتابعة والقوة المنافسة.
2: لحظة مرة أخرى، هذا هو يعني الأعلى تاريخيا، المبلغ الأعلى
1: لا،
2: تاريخيا؟
1: وصل قبل ذلك في البريمير ليج، وصلنا إلى حاجز 3 مليار في نوافذ الانتقالات السابقة، لكن أتحدث عن هذا الصيف، عن هذا الموسم قد يتخطى هذا الحاجز، بالنظر إلى أن بعض الأندية ما زالت بانتظار تعزيز الصفوف
0: كالعادة تشيلسي بالصدارة دائما،
1: عقد بعض الصفقات.
0: دائما تشيلسي بالصدارة بالصرف.
1: تشيلسي دائما بالصدارة، تخطى 350 مليون جنيه استرليني هذا الصيف، ويقف دائما بأسلوب ربما يختلف عن بقية الأندية بهذه العقلية الأمريكية منذ أن جاءت واستحوذت على النادي بحالة الصرف وبسياسة صرف مختلفة عما مضى. ربما اختاروا التوقيع مع عدد من اللاعبين الشباب بعقود طويلة المدى، بعض هذه العقود تنتظر تسريحا، تنتظر ربما عروض للانتقال، ربما من أبرز هذه الصفقات التي ستكون أو ينتظرها جماهير تشيلسي، هل سيبقى إنزو فرنانديز النجم الأرجنتيني أم سيرحل، وهو الذي أعلن سابقا أنه يريد أو يرغب ربما أو ألمح بالإشارة إلى رغبته بالانتقال ربما إلى ريال مدريد على سبيل المثال، أو قد يأتي مانشستر سيتي على الخط بانتظار تعزيز له، وهم وضعوا شرطا بأن لا يقل قيمة هذه الصفقة عن 120 مليون جنيه استرليني، يريدون
3: كابتن إبراهيم.
1: ربما
3: كابتن إبراهيم
1: الموازنة بين الصادر والوارد. أهلا أهلا كابتن نبيل.
3: لا انا ما اسالك عن ليفربول، ما يجي في ليفربول، يعني لا يعقل انه عرض مبلغ 65 مليون مقابل البرازيلي الريالي سابقا اندريك. ماذا يجي في ليفربول؟ عودونا على عدم التعزيز قبل سنتين واخذوا بطوله بدون تعزيز. شو اللي بيصير بليفربول؟ مش معقول هذا اللاعب حتى ما سدد الكمبيالات المفروضه منه.
1: ربما دخول جيف بيزوس على خط الملكية النادي غير الكثير من الأفكار والسياسات والفريق، ويعني الفريق الذي كان يعاني على المستوى المادي بهذه المرات الأخيرة ربما ارتفع سقف الميزانيات لديه، وعندما يعني يأتي لك مثل هذا السقف من الميزانيات تختلف الصورة وتتغير المعطيات بنسبة كبيرة، ولذلك ليفربول ما مضى سيختلف بنسبة كبيرة عن القادم. عندما كان معهم يورغن كلوب كان ينتقد يورغن كلوب بالصفقات الكبيرة والصفقات الغير.
0: وأننا نتساءل أستاذ إبراهيم، نتساءل وإياك يعني أمانة نصف دقيقة، في ظل خروج غوارديولا من مانشستر سيتي، الآن حظوظ الأرسنال هذا العام تزداد بعد البطولة الماضية.
3: مش بس الأرسنال، تنساش اليونايتد.
0: الأرسنال
1: أكيد هو حقيقة في ظل التغييرات الكبيرة، يعني تقريبا 8 من الأندية ومعظمها من 6 الكبار غيرت الإدارات الفنية، غيرت المدربين، هذا الموسم حطم الأرقام القياسية على مستوى التغييرات الفنية قبل انطلاق الموسم، نتحدث عن المدربين، ولذلك هو ربما من أكثر المواسم غموضا، لا ندري من سيأتي بحصاد، من سيترك بصمة البدايات بنسبة قوية. أرسنال لا شك هو الأكثر استقرارا مع ميكيل أرتيتا، ولذلك هو الأكثر ترشيحا بالمحافظة على لقبه. البعض يرى أن أسماء مثلا تشيلسي، مثل توتنهام بالمناسبة قام بالكثير من التعزيزات اللافتة خلال هذا الصيف، وقد يكون له شأن في الموسم.
0: عمين بتراهن إبراهيم؟
1: لا ننسى أيضا يونايتد وليفربول.
0: عمين بتراهن؟ على من تراهن؟
1: أعتقد أن أرسنال الأكثر ترشيحاً،
0: زميل
1: لكن
0: نبيل.
1: لا أستبعد دخول تشيلسي وتوتنهام على الخط. أعتقد أن اللقب سيبقى في لندن هذا الموسم
0: زميل
1: كذلك.
0: نبيل.
1: عذراً كابتن نبيل.
3: لا لا ما بقدرش أحيط على اليونايتد، أنا ممنوع أصلاً يعني.
0: زهرة أرسنال.
2: أرسنال.
0: أنا أرجح كفة الأرسنال. أشكركما
2: مرة أخرى.
0: أستاذ إبراهيم خضرة، شكراً جزيلاً لك على هذا الحديث، وأيضاً زميل نبيل سلامي نشكرك أيضاً. وهنا نطوي ساعة ثانية عدد رابع.

0: 199 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك أتسافون الناصرة بجانب دباح.
1: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: بدكم أكسجين أكثر طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يجري الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تمرينا عسكريا في منطقة نهرية ستشهد خلاله المنطقة حركة مكثفة لقوات الأمن، وأكد المتحدث باسم الجيش أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني. في الضفة الغربية أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على سيارة مسروقة اخترقت حاجزا للشرطة في مستوطنة أرييل بعد أن حاول سائقها بحسب الشرطة دهس أحد أفراد الشرطة. ووفقا للبيان فر السائق بعد اختراق بوابة المستوطنة وقاد بسرعة باتجاه سلفيت، فيما طاردته قوات الشرطة وأطلقت النار على إطارات السيارة التي توقفت لاحقا، فيما أصيب المشتبه به ويتلقى العلاج في المكان. اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وجاءت تصريحاته بعد أن قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي في سوريا، ترى أنه يشكل تهديدا لها وأنها أوصلت رسائل واضحة به هذا الشأن إلى أنقرة. وفي السياق أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن رئيس الموساد رومان غوفمان أجرى في 14 من أغسطس آب الجاري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني بحث خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا، وذلك قبل نحو 4 أيام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا. قال وزير الخارجية البريطاني أيد ميليباند إن طرح مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة إي1 بالضفة الغربية المحتلة يمثل خطوة خطيرة تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية وحل الدولتين. واستدعت بريطانيا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج، فيما أعلن ميليباند أن لندن ستعرض خلال الأسابيع المقبلة حزمة إجراءات تستهدف المشاركين في توسيع المستوطنات، كما طالب إسرائيل بوقف مخطط إي1 وسحب المناقصة. في الأخبار الدولية، أدى هجوم روسي واسع بالصواريخ البالستية وطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين وفق السلطات الأوكرانية، فيما لحقت أضرار واسعة بمباني سكنية ومنشآت مدنية وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة. وفي تطور متصل

0: أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طائرة مسيرة انفجرت داخل الأراضي الرومانية خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا، موضحة أنها انفجرت في منطقة غير مأهولة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم مشمساً مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلاً من المعدل المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتباراً من ساعات الظهيرة. القدس 32، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، صباح الخير لكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من بيت العيلي لليوم الخميس 20 آب من العام 2026. أجمل التحيات لكم جميعا. مشوار بيت العيلي لليوم الخميس انطلق إحنا معكم من الآن وحتى الساعة الواحدة في العديد من المواضيع. حلقتنا اليوم مليانة مواضيع جميلة جدا رح تكون، ولقاءات مع ضيوفنا عبر الهاتف رح تكون لحتى نناقش هيك مواضيع اللي محضرين لكم إياها تتحدث عن مختلف المجالات. بعد شوي رح نستعرض المواضيع اللي رح تكون معنا، وطبعاً أجمل التحيات دائماً لكم أينما كنتم. يوم الخميس هيك له طاقة خاصة، خاصة مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية. عادة بنكون بهاي الأوقات بنحضر هيك لاستقبال عام دراسي جديد، فيعطيكم ألف عافية إن شاء الله. يعني كانت هيك عطلة جميلة لكم جميعاً. وفي شيء جميل جداً طبعاً بتحضير للعودة للروتين. رح يكون طبعا برنامج خاص بالعودة للمدارس على موجات إذاعة الشمس قريبا رح تسمعوه. رح نحكي فيه عن كل مواضيع العودة للمدارس، كيف نحضر حالنا عن جد كأهل. هي طبعا العودة للمدارس مش بس عودة الطلاب، هي عودة طواقم، عودة أهل، عودة اقتصاد كامل يعني. فرح نحكي عن هاي المواضيع بشكل هيك عام وشامل. أما مساحتنا الجميلة بيت العائلة دائما اللي بنرافقكم فيها من الأحد للخميس، وهذا اليوم الخميس أنا بكون معكم في تقديم هذه الحلقة. طبعا أجمل التحيات للفريق الذي يرافقني في إعداد هذه الحلقة، الزميل خليل حداد في الإنتاج والهندسة الإذاعية، الزميل إيهاب عويس في الإشراف العام، بديع كرام ومعكم في الإعداد.

دايما بنحب نبدأ بيت العيلة هيك باقتباس جميل بقرأه على مسامعكو. اقتباسنا لليوم بيقول: كلما ارتفع ذكاؤك العاطفي قلت الأشياء التي تأخذها على محمل شخصي، لأنك ستدرك أن معظم الناس لا يتصرفون معك بناء عليك أنت، بل بناء على ما يحدث داخلهم. قد يكون ردهم انعكاسا لخوفهم أو ضغوطهم أو جراحهم القديمة أو يوم سيء يمرون به. ليس كل صمت تجاهلا، وليس كل غضب كراهية، وليس كل ابتعاد رفضا لك. النضج العاطفي أن تتوقف عن تفسير كل شيء على أنه رسالة ضدك. أحيانا ما يفعله الآخرون لا يقول شيئا عن قيمتك، بل يقول الكثير عن حالتهم الداخلية. فعلا كلام حقيقي وصحيح. صباح الخير مستمعاتنا ومستمعينا.

صباحكم سكر مستمعاتنا ومستمعينا. بيت العيلة اليوم انطلق اليوم الخميس. عن شو رح نحكي اليوم ببيت العيلة؟ رح ننتقل من مواضيع بين مواضيع متنوعة. رح نحكي عن بداية وكمان شوي رح نكون مع موضوع من الطبيعة. رح نحكي عن الفيلة. بعد شوي كمان رح نحكي عن كيف نعلم المراهقين المسؤولية والاعتماد على النفس. رح نحكي كمان عن يعني الآثار الرقمية، هل يمكن محوها بعد أن نقوم بمحو البيانات؟ رح نحكي كمان عن فيلم نقطة من إخراج عمر سمير محميد. رح يكون معنا طبعا عمر ونحكي بالتفصيل عن هذا الفيلم. رح نحكي كمان عن الأمور التي يجب أن نحرص عليها من أجل تقدم صحي في العمر. رح نحكي كمان عن موضوع مسحوق الباسيليوم الذي يستخدم للنزول بالوزن. مواضيع جميلة جدا ومتنوعة رح تكون معنا خلال ساعتين من الزمن من الآن وحتى الساعة الواحدة. بنطلع لفاصل إعلاني، ومن بعد الفاصل الإعلاني رح نكون مع أولى لقاءاتنا لهذا اليوم.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
5: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
5: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: رجعنا من جديد، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعين 11:18 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلة، معكم طبعا دائما نرافقكم في على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات لكم طبعا كل اللي انضموا لنا على السمع الآن في هذه اللحظات، أجمل التحيات. خبرنا أو موضوعنا الأول رح يكون متعلق بخبر يتعلق بالفيلة. جمهورية كينيا أعلنت أنه في نفوق جماعي لفيلة، وهذا الشيء فتح تحقيقات جدا كبيرة عن التسمم اللي كان ناتج عن مادة السيانيد أو مبيدات حشرية تستخدم في مزارع محلية محيطة بهذه المحمية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بلانا وتد، مرشدة وعاملة في قسم الحيوانات المفترسة أو عاملة مع الحيوانات المفترسة بشكل عام. صحيح لانا؟ لانا سمعتيني؟
1: سمعتك.
0: نعم إسا سامعينك لانا.
1: هلا
0: أهلا فيك، يسعد صباحك. أول إشي يعني بتحكي لنا من جنوب أفريقيا صح؟
1: صح.
0: كيف الجو هناك بجنوب أفريقيا؟ حكي لنا.
1: بداية الجو حلو ممتاز.
0: طبعا بعمل بعمل بتعلق بالحيوانات، وحكي لنا أكثر هيك عن الموضوع.
1: صحيح، أنا بأخذ رحلات تطوعية على محميات اللي هي يعني بتنقذ حيوانات من محلات مختلفة، فيعني أنا قريبا رح أستقبل مجموعة رح نتطوع بمحمية أسود، فكل إشي بجنوب أفريقيا يعني بالنسبة اللي دخلوا بالحيوانات.
0: جميل جميل جدا، بالتوفيق لنا. طب لنا احكي لنا عن يعني طبعا اطلعتي على خبر نفوق عدد كبير من الفيلة في كينيا، وهذا طبعا بأخذنا نسأل عن الحادثة نفسها، ومنها ننتقل كمان للحديث بشكل عام عن الفيلة، عن الحفاظ على هذه الكائنات الحية. حطينا هيك بالصورة عن هذه الحادثة اللي سببت بتسمم هذه الكمية من الفيلة.
1: بداية الحادثة صارت بمحمية واحدة بكينيا، كينيا، إنه نفق عدد من الفيلة مرة واحدة، كبار صغار، وبالذات يعني بكل إشي على الإناث البالغة. وبعدها لما صار هذا الموت فحصوا الأمر، ففي ناس بيقولوا إشيين مختلفات. الناس الأولى بيقولوا إنه في تسميم من بسبب المي اللي بتيجي من المحاصيل الزراعية، ويعني بتعرف مواد الإبادة الحشرية وكل هاي الشغلات.
0: نعم.
1: بس هاي النظرية قاعدين هسه بنقضوا فيها، لأنه بيقولوا لي ونوا هاي الحالة، فالنسور وكل الحيوانات اللي هني
0: أكلها
1: عشان برضو هي تسممت. بس ما صار حالات موت ثاني غير الفيلة.
0: نعم.
1: فقاعدين بيقولوا على ما يبدو يعني إنه هو إشي اللي بس بيميز الفيلة، ومرض اللي بعد مش عارفين من وين هو جاي. ففي ملان تحليلات، بس يعني أجدد إشي أنا شفته إنه شافوا إنه في أخرى حالات بمحمية مختلفة.
0: محمية مختلفة قريبة عليها ولا بعيدة؟
1: هي جوا الدول، جوا كينيا، بس صراحة بعرفش شو البعد يعني.
0: يعني وكأنه مرض منتشر هناك بين الفيلة. قديش هذا الإشي لانا ممكن إنه يكون عن جد مهدد لهذه الكائنات الحية اللي هي اليوم طبعا موجودة بأنواع كثيرة منها، يعني وقسم منها طبعا مهدد بالانقراض يعني.
1: صراحة يعني أنا بشوف إنه إحنا بعدنا ببداية المشكلة، فيعني الناس اللي هم نفسهم مستغرب الموضوع بعد ما في عندهم أجوبة، هل إحنا يعني بوباء معين اللي رايح يعني ينتشر ويروح على يعني تعرف في قطعان كبير من الفيلة، ولا هي بس مرض اللي بعدهم هم مش فاهمين من وين جاي وبدبروا الوضع. لأنه حتى بالمحميات الكبيرة بحال في مرض أو حيوان اللي هو مش حاسس منيح بيعالجوا، مع إنه هاي الحيوانات بالطبيعة الحرة. بس إذا في كميات كبيرة فلازم يلكوا بتعرف المشكلة من جذرها بالأخير.
0: نعم، حكينا أكثر عن هيك عن الفيلة، عن خصائص هذا الكائن الحي، وين موطنه وكيف بعيش.
1: بداية في نوعين فيلة بالعالم، الفيل الأفريقي والفيل الآسيوي. الفيلة اللي احنا بنحكي عنها بهاي الحالة بالذات هي فيلة أفريقية، وصراحة يعني الفيل من حسب رأيي من أعظم الكائنات، وأنا دايما بقول إنه الأسد هو مش ملك الغابة، الفيل هو ملك الغابة.
0: والله ليش؟
1: شوف المفترسات بداية بتخاف من الفيلة، الفيل حيوان كبير له حضوره، بيجوا بكميات كبيرة، فيعني دايما مثلا هنا بأفريقيا لما بكن نروح لمحميات يقولوا لنا إذا شايفين بتصير فيلة مش رايحين تشوفوا حيوانات مفترسة. ماذا هذا يعني؟
0: شو يعني؟
1: إنه الفيلم ملك الغابة أنا حسب رأيي.
0: لما هو موجود فما في كائنات حية مفترسة يعني.
1: إنه الحيوانات يعني بردعها أو بتخاف منه طبعًا.
0: من حجمه.
1: حيوان جداً سبحان الله. معقد وحساس يعني مثلاً بحالات الموت بعالم الفيلة. يعني بزعلن على بعض يعني حتى مرات الفيلة يعني لما بتهاجر من دولة لدولة بزورن عظم فيلة من عائلتهن. فتخيلي كداش العلاقات عندهم جدا معقدة. ذكاء رهيب. حيوان كل حواسه قوية. يعني عن جد من أجمد الحيوانات على الكوكب. ويعني إحنا قبل هذا الوباء اللي هسه قاعد بصير في مشكلة إنه الصيادين بصيدوا الفيلة مشان العاج تبعها.
0: نعم نعم.
1: فيعني ككرة أرضية إحنا بوضع سيء مع الفيلة بكل الأحوال.
0: لأنه كمان ما في هاي المعلومات عنها يعني ما في هذا وكأنه هو ما بعرف ما في اهتمام عن جد واسع بمعرفة خصائص هذا الكائن الحي يعني.
1: صح. هو إحنا بشكل عام نسمع يعني عن اللي بتعرف الأحداث يعني أحداث معينة أما مش ككل. هيك إذا يعني بدنا فن فاكت معلومة حلوة إنه الفيل الخرطوم تبعه كلياته عضل. يعني في بيقولوا إنه مكون من 40,000 عضلة بعضو واحد في شفيف كلب عظام. فمشان هيك إذا بتشوفوا فيديوهات لفيل صغار أول ما بنولدن بعرفنش يستعمل الخرطوم بسبب إنه عضلة.
0: نعم.
1: تعرف العضلة بدها تتدرب مشان تشتغل.
0: صحيح.
1: مشان هيك دايما الفيلة الصغار فيلهن كثير فيديوهات كثير بتضحك يعني كيف بعرفنش يستعملن خرطومهن.
0: واو حلو. يعني هاي كمان عن جد هيك فرصة كمان للصغار انه يشوفوا هاي الفيديوهات هيك ويتعرفوا كمان على الفيلة.
1: بالضبط. وفيديوهات الفيلة الصغار يعني برضو عندنا حب استطلاع لكل شيء لأنه خلص عارفين يعني وراي في قطع بحميني فيعني بجربوا حظهم بكل شيء.
0: جميل جدا.
1: حيوان جدا لطيف.
0: اللي أنا بالبلاد هون عنا وين يعني أو كيف شو الكائنات شو الأنواع اللي موجودة يعني عنا أكثر إشي ممكن نشوفها
1: عنا بالبلاد بحدائق الحيوانات؟ في الفيل قصدك عن الفيلة صح؟
0: نعم.
1: في الفيل الآسيوي وفي الفيل الأفريقي. حديقة الحيوانات الوحيدة اللي فيها فيل أفريقي أخير واحد هي بسفاري رمات جان. كل حدائق الحيوانات الثانية بالبلاد فيها بس فيل آسيوي. وبمرحلة معينة مش راح يضل عنا بالبلاد فيل أفريقي. يعني باختصار لما بدك تفرج ولادك فيل أفريقي على الواقع يا بتروح حديقة حيوانات برا البلاد يا بتحمل حالك على أفريقي.
0: واو يعني هذا الفيل الأخير عن الوحيد والأخير. ليش ما بيكون في إحضار لكمان فيلة أفريقية أو يعني ليش شو السبب إنه الوحيد والأخير يعني؟
1: في مؤسسة اللي هي مسؤولة عن حدائق الحيوانات بالعالم اللي هي اللي بتتسمى الـ IUCN وهي المؤسسة بتقول لك شو مسموح تجيب شو ممنوع تجيب. إذا بدك تجيب حيوان كدي المساحات اللي لازم تبنيها مشان يجي هذا الحيوان. فكل إشي هو عن طريقهم وحدائق الحيوانات تأخذ الحيوانات من هاي المؤسسة.
0: نعم.
1: يعني إحنا ما بنشتري حيوانات.
0: الفيل الأفريقي بشكل عام مهدد يعني وأكثر من الآسيوي؟
1: اثنان مهددات بالإنقراض بداية. أظن إنه الأفريقي مهدد أكثر من الآسيوي. هسا أنا قبلها شو بكيت أقول بكيت أخرف بقصة عن الفيل الأفريقي عن الـ IUCN.
0: نعم.
1: إنه الـ IUCN قرروا بالسنوات الأخيرة إنه باللحظة اللي بيموت الفيل الأفريقي الأخير بحدائق الحيوانات بالعالم بدهم مش يجيبوا أخرى فيلة أفريقية حدائق الحيوانات لأنه فهموا إنه فيش ولا مساحة كافية اللي تقدر تعملها اللي تبكى بتعرف
0: مناسبة لبيئته الطبيعية.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني هذا حيوان اللي بهاجر من دولة لدولة.
0: نعم.
1: فما بتقدر تحصره.
0: نعم.
1: فمشان يتقرروا إنه مش راح يظل فيلة أفريقية باللحظة اللي بيموت الفيل الأخير خلصنا شوف فيلة أفريقية.
0: لانا يعني معلومات جدا جميله وعن جد انبسطنا بالمعلومات هيك اللي اعطيتينا اياها فشكرا شكرا جزيلا لك
1: حبيبه قلبي ولا يهمك.
0: تحياتي تحياتي ترجعي بالسلامه من جنوب افريقيا.
1: الله يسلمك.
0: يلا سلامات.

0: طيب يلا إلى موضوعنا التالي. رح نحكي عن المراهقين، يعني موضوع فعلا بداية مرحلة المراهقة هي مرحلة مليئة بالتحديات بالتغيرات التي يمر فيها المراهق. طبعا واحدة من الأشياء والتحديات اللي فعلا الأهل بيعيشوها هي كيف ممكن أنه يكون هذا المراهق مسؤول ومستقل، ولكن بنفس الوقت أن يكونوا يعني مرافقين له في حياته. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بساجدة زرعيني، عاملة اجتماعية مختصة ومعالجة زوجية وأسرية ومأمورة قضائية لحماية القاصرين. أهلا وسهلا فيك ساجدة.
1: أهلا فيك ابتهال ولجميع المستمعين.
0: بداية ساجدة، ليش مهم أنه يكون في اهتمام بتعليم المراهق الاستقلالي في هذه المرحلة الحياتية؟
1: لأنه أنا بعتقد للمراهقين اليوم كل مجال التعريف لكلمة مراهق اليوم توسعت جدا من ناحية الأجيال.
0: نعم.
1: يعني زمان كان إحنا ممكن إذا بتنتبهوا لكل موضوع الأبحاث اللي كانت تتطرق لموضوع المراهقين كان أكثر مقصورة على أجيال 13-18. اليوم في عنا المراهقين المبكرين، إحنا بنحكي على ما فوق 9 سنين وطالع.
0: جيل المراهقة صار يبدأ مبكر
1: كتير. نعم. بكير كتير، وصارت التحديات أكبر وعم بنفتح حوارات مستواها أكو أكبر مع الأهالي اللي هن متوقعوش ابنهن هذا المراهق المبكر حتى يفتحها معاهن. فأنا بعتقد أن هذا المحل كتير مهم أنه نعلم أولادنا ليش لازم يكون المراهق. أنا بعتقد نبيه في مسؤولية كتير كبيرة على الأهل في في في كل ما يتعلق بحياته اليومية والمسؤولية تجاه جيله. فإذا بدي أحكي عن المراهقين، أنا بدي أحكي عن إن إحنا أولا يمكن إحنا بمرحلة معينة بطلنا نربي قد ما بهمنا، أو حتى كل موضوع التعليم.
0: نعم.
1: إحنا أكثر اليوم مرافقين.
0: نعم.
1: إحنا أكثر اليوم مدربين. ممكن أستعمل كلمة موجه. للمراهق، لأنه إذا المراهق بتقعدي معاه كأم أو كأبو بيحكي مع الأبو والأم من محل أنا جاي أربيك أو جاي أعلمك، دايما راح تشوفي في نظرة المراهق هاي النظرة المستفزة لأول وهلة إنه أنا بعرف حالي شو بعمل. وإحنا كتير بنسمعها كأهالي.
0: صحيح.
1: إن الولد دايما أو الصبي دايما بمحل أنا بعرف حالي، لأنه طبيعي جدا جيل المراهق وجيل هرمونال.
0: نعم.
1: بكله هرمونات، كله تحديات، عم بفكروا حالنا عم بيعرفوا أكتر من الأهل أكتر من الأم، وفي منه بمجالات معينة يعني لا بأس بردود أفعالهم.
0: صحيح، بكل تأكيد.
1: ولكن عندنا هذا الغرور الداخلي أنه أنا عم بعرف وأنا بعرف.
0: نعم.
1: وأنا بعمل وأنا مش بحاجة حدا يعني يوجهني عبوصلي.
0: صحيح، هو جزء طبيعي وتطوري في هذه المرحلة يعني يمر فيها الإنسان. ولكن إذا ركزنا مثلا على موضوع الاستقلالية والأخذ المسؤولية، أخذ زمام المسؤولية، وكأنه هناك في شعور أنه المراهق في هذه يعني هو صح يبني شخصية مستقلة عن الأهل، يثبت على رأيه، يعني يقاتل من أجل هذا الرأي، ولكن من جهة ثانية هو معتمد في أمور كثيرة على أهله. يعني سواء مثلا في واجباته مثلا البيتية تجاه الأهل، تجاه نفسه مثلا، غرفته، واجباته المدرسية، مصروفه، كيف ممكن الأهل عن جد يتعاملوا في هذا في هاي المرحلة من ناحية الالتزامات تجاه المراهق؟
1: أنا بس بدي أحكي قبل ما أحكي عن الملاحظات بالنسبة للي اتطرقتيه، أنا كتير بهمني أحكي عن أنا الفكرة المغلوطة عن جيل المراهقة أنه هو جيل فيه كتير فوضى، فيه كتير أفكار مخربطة، بكون على الأغلب مش عارف حاله شو مده، وكأنه الأهل جايين يرتبوا أغراضه المبعثرة في داخل حياته الداخلية أو بعالمه الداخلي. أنا برأيي جيل المراهقة هو جيل لصقل الذات.
0: نعم.
1: والمراهقين جدا جدا بحاجة للشخصيات الثابتة والمهمة في حياته اللي هن الأهل.
0: نعم.
1: والدور الأهل هو أكثر جاي كيف حكيت ببداية اللقاء أكثر مرافق معزز محفز، وأحيانا لازم يكون بديش أستعمل كلمة مقاصص، ولكن هو أكثر بنوه لما بيصير في خطوط حمراء.
0: يذكر.
1: نقدر نساعد طبعا.
0: نعم.
1: كيف ممكن نساعد المراهق؟ نبلش نحكي معاه بالأشياء اللي هي جدا جدا جدا بسيطة، هي إدارة الوقت في حياته اليومية.
0: نعم.
1: أنا كتير مهم ابتهال نحكي على جيل المراهق. إذا المراهق بيكون في عمر يعني من 9-13 يمكن بعد في هاي الوساطة بالكلام بين الأهل

0: والولد المراهق المبكر إن كان في إدارة ترتيب غرفته، ترتيب كتبه، وين يحط الشنطة لما يفوت على البيت، كيف يتعامل مع أهل البيت، الحدود الحمراء، الحدود الخضراء، بكل ما يتعلق في العلاقات الاجتماعية داخل الصالون البيت أو في داخل البيت، منهاج البيت.
1: نعم.
0: ولكن إذا بنحكي على مراهق فوق سجل 13، هون بنحكي أكثر على مراهق اللي هو بحاجة لأهله مش كأصدقاء، وأنا جداً بأكد على الكلمة مع خط عريض تحتها. أخطاء الوالدية في جيل المراهقة أحيانا أنه بيصاحبوا الولد كرمال يعمل المهام المطلوبة منه.
1: بالمرة المقصود؟
0: المقصود أنه أنا بنفعش أنا أتنازل عن دور أمومتي، أنا أكون أم وأتنازل عن أم عن دور الأموي تبعي أو دور الأب تبعي، وبلش أصاحب ابني وكأنه صديقي وأحكي معاه بلغة الأصحاب، يلا خلصها ويلا نعمل هيك وهات نخلص من الخرافية هاي، أمك طلبت منك تعمل.
1: وإنما يجب الاحتفاظ بهذا الدور اللي يملك السلطة
0: لغة الأب يجب أن تبقى لغة الأب في داخل البيت، لغة الأم يجب أن تبقى كأم في داخل البيت في التواصل معه. ويعني القبعة الوالدية هي قبعة فيها هيمنة، الهيمنة بتقول مثلا إذا أنا بدي أحكي على إشي بسيط جدا جدا كل ما يتعلق بإدارة الوقت، أنا ابني من جيل 13 لجيل، أنا بحكي على ما تحديد أعمار من 13 ل 16، ما قعدش مع ابني بالصالون البيتي مع باقي إخوته بعمل له يعني بخرفه نونو نونو كيف لازم يتصرف، مش هيك الأمور بيت تنعمل.
1: نعم.
0: بنحكي مع مع مع ابني فوق من 13 ل 16 في داخل غرفته.
1: نعم.
0: في مكتب، في وين مكتبته،
1: احتراما لخصوصيته كمان.
0: بالضبط. نعم. انا بعلم ابني لما انا بدي اعطيه ملاحظه او انا بدي اشرح له، كتير مهم اني احترم كيان ابني بين اخوته، بفوت في عاب العالم الخاص وين غرفته الشخصيه، بحكي معه انت شايف غرفتك، انا شايفها، سؤال انت شايفها، شو شايف بالضبط بغرفتك، هون بيصير ابنك يتقرب لك من محل هو كمان شايف من الغرفه مبعثره. تسالي هل الغرفه اللي مبعثره بتريحك؟ اذا بقول لك مزبوط اه بتريحني، بتعرف خلي غرفتك 6 ساعات مبعثرة، بس بنفع بالساعة 7 و8 تكون مرتبة، إذا مش عشانك عشان البيت اللي أنا بصرف عليه وإنت عايش فيه، هون بتعلمي ابنك الاستقلالية والمسؤولية، إنت مش عايش في كينونتك الخاصة، إنت عايش في كينونتك الخاصة في داخل بيتنا. بيتنا هاي مسؤولية عامة. هاي أبو وأم وإخوة وخوات، إذا المسؤولية تتقسم على الكل. هون إذا انتبهتي في اللغة ما كانش في توبيخ، ما كانش في إهانة، ما كانش في تعليم،
1: وإنما وصول لاتفاق
0: حدود.
1: يعني
0: طبعاً
1: وصول لاتفاق مع هذا المراهق بالنهاية.
0: في بحث حكى عنه حايم عمر، بروفيسور اليوم هو حايم عمر، حكى عن كيفية التعامل مع المراهقين في هاي الأجيال.
1: نعم.
0: ما تحكوش مع أولادكم من محل التربية والتعليم، احكوا مع أولادكم من محل التوجيه، من محل إنك أنت مسؤول زي زيك، أنت اليوم عمرك 13 وطالع، هتني أتخرف معاك من رجل لشاب عم بيكبر.
1: جميل جدا.
0: هات أتخرف معاك إنه هذا غرفتك، هاي بالضبط هاي صورة لبيتك لاحقا، انت هيك بدك بيتك لاحقا.
1: وهيك طبعا بعكس انا يعني نموذج حواري جميل جدا للمراهق ساجدة. انا عن جد سررت بالحديث بحديثك، ولكن الوقت يدركنا. شكرا جزيلا عزيزتي ساجدة زرعينة، عاملة اجتماعية مختصة، معالجة زوجية وأسرية، ومأمورة قضائية لحماية القاصرين. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. شكرا. فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: خذ حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عرسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عرسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوق.

0: بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع ابتهال حسن.
3: عدنا من جديد 11:38 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. بيت العيلة مكمل معكم حتى الساعة الواحدة. طبعا أجمل التحيات لكم جميعا في كل مكان مستمعاتنا ومستمعينا. حديثنا التالي رح يكون عن بصمتنا الرقمية. هل إذا حذفنا المحادثة سواء على تشات جي بي تي أو غيره، هل إذا حذفنا هذه المحادثات والمعطيات وكل يعني بالتحديد مع أدوات الذكاء الاصطناعي، هل يتم محوها تماما ولا طبعا رح تكون يعني موجودة في أماكن أخرى؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بأسامة أبو عبيد، خبير سايبر في الجرائم الإلكترونية. أهلا وسهلا فيك أسامة.
4: أهلا وسهلا بك، تحياتي لك وللمستمعين.
3: تحياتي أسامة. يعني هذا التساؤل جاء بعد موضوع يعني إيجاد الأم وابنتها في الأرجنتين، ويعني يقال إنه تم استخدام جيميناي من قبلهن، وبالتالي تم العثور وتعقبهن. ولكن هل إذا مثلا يعني بحثنا عن موضوع معين أو كان في محادثة مع أدوات الذكاء الاصطناعي أو على الإنترنت ومن بعدها محيناها، هل يمكن استرجاعها من قبل يعني أجسام أخرى؟
4: بالنسبة لنقطة محيناها، أوكي، هاي النقطة الأغلب مش فاهم كيف الإشي بيشتغل بالخلفية.
3: نعم.
4: عرفتي؟ يعني إحنا اليوم هنحكي عن ثلاث معطيات. المعطى الأول هو مستخدم، المعطى الثاني هو حاسوب المستخدم، المعطى الثالث هو الخادم بالإنترنت. يعني عندي أنا المحادثة لما بكتب مرحبا لتشات جي بي تي فهي تتسجل عندي أنا كمستخدم باليوزر اللي إلي. حاسوبي في شيء بتسمى طبعا في إعدادات بيكون ممكن حتى المستخدم نفسه يدخل إلها ويبطل شيء بتسمى حفظ المحادثة، ولكن تتخزن في حاسوبي عشان تحسين الذاكرة للمرة اللي جاي، وبتتخزن كمان بالخادم اللي هو السيرفر لمنظومة الاي اي مهما كانت جيميناي او تشات جي بي تي او غيره.
3: حتى لو احنا مش موافقين
4: في بعض الامور اللي هي مش احنا بنقررها، ولكن احنا ممكن في عنا اعدادات اللي احنا نقول تشات جي بي تي ما يحفظ. بوضح الفكره كيف الاشي بيشتغل، لانه هون النقاط اللي الناس كثير يعني بتتخربط فيها وما بتفهمها. أنا لما بجي بمحى محادثة معينة من تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيره، هي بتنمحى من التطبيق عندي من الواجهة، يعني من الواجهة اللي أنا بستخدمها.
3: نعم.
4: تمام؟ يعني أنا بس الواجهة اللي بستخدمها حيث المحادثة انمحت من عندي، ولكن هي ما انمحت من البيك أب من النسخ الاحتياطية وما انمحت من السيرفر. وعشان تنمحى من السيرفر ومن البيك أب هذا الشيء يتعلق من برنامج لآخر المدة الزمنية هو راح تنمحى يعني يوما ما، ولكن ممكن تأخذ سنة أو سنتين، بتعلق كل منظومة قديش في عندها مساحات وبتمكن. يعني على سبيل المثال بدون أي علاقة للتشات جي بي تي، اليوم فوتي على بيكاسا تبعت جوجل وشوف الصور اللي إليك اللي تصورتين وانت بجوز صف خامس.
3: نعم.
4: يعني هالإشي بنحفظ، يعني هاي الشركات الضخمة العملاقة عندها سيرفرات ضخمة جدا ممكن تحفظ مئات السنين تفركش معها، عندها خوارزمياتها للحفظ للبحث للأمور، وهذا الإشي إحنا لازم نكون فاهمينه. يعني أنا دائما بقول جملة لما حتى بعطي محاضرات بهذا المجال، إنه أنا ما لازم يعني اليوم إحنا نحافظ على كلمة السر اللي إلنا. اليوم كمان بدنا نضيف كمان شغلة مهمة جدا، نحافظ شو إحنا بنعطي التكنولوجيا معلومات. أنا لازم أعرف بالضبط قبل ما أضغط على الزر أعرف شو أعطيت تشات جي بي تي. يعني في ناس اليوم تحكي مع تشات جي بي تي كصاحب أو كمستشار قضائي أو كمستشار مالي، في ناس اللي بترفع رقم حسابها، أو أنا موجود مثلا في مبارح شفت شخص كاتب إنه أنا سألت تشات جي بي تي بالنسبة إني بدي أخذ كارد من البنك شو الطريقة اللي، وطبعا كتب له رقم البنك ورقم الحساب وإلى آخره. الشخص كل ذهنه إنه يأخذ استشارة من تشات جي بي تي على أساس كله يعني كيف يستخدم. وطبعا تعرف اليوم تكتب للتشات جي بي تي ممكن تبحث لك البنوك شو الطرق الموجودة. طب

0: لك شو البنك اللي إليك، شو رقم حسابك إلى آخره، هاي كلها أنا صرت كمستخدم أعطيتها لتشات جي بي تي، هي محافظتي خيي.
1: نعم.
0: ما بزبط هيك، أنه لازم الواحد كمان يعرف حاله شو بعطي.
1: نعم. طب يعني أسامة يعني لورا. نعم يعني لأنه الوقت جدا محدود معنا، اعطينا كيف ممكن نتعامل بهذا الموضوع، يعني مع بالذات أدوات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي أو غيرها.
0: أول شغلة أنا بقولها إنه الواحد يتعلم هاي التكنولوجيا كمعرفة كيف بتشتغل، يعني هيك بس يعني يفوت على الإنترنت ويقرأ. اثنين، بنقدر نفوت كل واحد يفوت في جهازه على المنظومة، على سيتينج، في شيء نقدر بتسمى بيرسوناليزيشن، أوكي، داتا كنترول، اللي بيعطيك تشات جي بي تي شو الشغلات اللي ما بدك إياني إن أنا أحفظها عندي. مثلا ما بديش أعطيه إنه يسمح أو أسمح له باستخدام مثلا محادثاتي لتحسين النماذج. أنا المحادثات اللي بينه وبينك أنا بعد ما أنا أطلع سكرها، تحفظهنش عندك بالداتا بيس اللي لك، بقاعة البيانات اللي لك. ما بدي تحسن النماذج، تعرف اليوم تشات جي بي تي بتذكرك حسب أسئلتك اللي كانوا قبل، أنت ما بدك إياه يتذكرك. أوكي، في ناس بتلطف، أنت اليوم كمستخدم كان سامعني، اعرف إن ما تعطي تشات جي بي تي أو غيره من المنظومات، أوكي، معلومات اللي هو أو إعدادات اللي هو يأخذ كل شيء من عندك ويحفظه عنده. اوكي، ممكن الناس تقول بهالمكالمه بينه وبينك ما يعني ما عرفت وين تفوت، ولكن مكتوب كل شيء بجوجل، حتى تشات جي بي تي ادخل عليه واكتب كيف احمي نفسي من انه خصوصيتي لا تخترق من خلال الاي اي، بعطيك عده شغلات، هو تشات جي بي تي بعطيك بيساعدك، لانه هو ما بيعرف انك انت بتسال ضده، وبيعرف انك بتسال سؤال بده يجاوبك.
1: نعم، مهم.
0: لما نرفع صوره، نرفع هويه، نساله اسئله شخصيه، انا من عارف عندي ذائقة مالية، فهو بيحفظن عنك، فهي الشغلات ما بلزم تشات جي بي تي تسألها، روح لمدقة حسابات.
1: نعم.
0: روح عند أي مستشار عادي مالي وبيساعدك أحسن من أنه أنت تعطي معلوماتك.
1: بالتأكيد.
0: على السيرفرات.
1: مهم جدا. طبعا بدي أشكرك أسامة أبو عبيد، خبير سايبر في الجرائم الإلكترونية، شكرا جزيلا. شكرا، تحياتي.
0: حياك الله، تسلم. ودو
1: هيك بنكون أنهينا الساعة الأولى من بيت العيلة، رح نرجع ونلتقي بساعة ثانية بعد شوي، رح نطلع لحتى نستمع إلى لقاء مسجل، ومن بعدها نشرة الأخبار، ومن ثم نعود ونلتقي بعد نشرة أخبار الساعة 12. إلى اللقاء.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: نعود ونلتقم وإياكم وطبعا بانتظار أيضا الزاوية الرياضية بعد دقائق، والآن سنتريث قليلا ومرة أخرى مع الفينيا التي تحيي وتنعش وتملأ الإنسان بالحيوية. بوكر توف إيتاي تال.
2: بوكر توف زوية، ما شلونك؟
1: وسلامات سيد بسام غازي.
3: الله يسعد صباحك يا أستاذنا أبو عادل. أول شيء صباحك منوار النبي.
1: الله يخلينا إياك
3: أنت فد، وأنا بحب أسمعك.
1: الله يخليك أخ بسام، ونحن نحب أن تتدفق الحيوية في جسدك. كيف كانت النقلة لاستخدام واستعمال الفينيا؟
3: والله أبو عادل خيا، يعني أنا الواحد بشعر هو بزاف، يعني لا تصلي طبيب ولا إشي. أنا لما أخذتها بعد

0: لسه عندي المتعة انتهت، أنا غير السباحة يعني المحلات العالية للنط للسباحة هاي كمان متعة
1: يعني دي. رجل الإكستريم بسموه أنت
0: يعني صور عكا الجتر اللي بإلاف هذا كله كله كله لحد إسه يعني، والحمد لله مضبوط 66 سنة، وقبل شهرين كنت بالشرام يعني الحمد لله من محلات عالية أنط وغطس وبرشوت وسباحة ما خليتش.
1: وهذا بفضل الفينيا اللي أعرضتك إلى الحيوية اللي كانت مصدر
0: تدكني، لأنه كنت يعني. وبعدين على فكرة كنت بالأول لما أطلع على الدار، أنا عندي داري ساكن رابع طابق، كنت أمشي مسافة حوالي 70 متر وأطلع 94 درجة وين ساكن وبعدني يعني محلي ساكن. أما صرت أشعر يعني آخر فترة بطلت ألهس مثل الأول هيك، أطلع متركر في كتير الحمد لله يعني. أنا ممليت يعني لأيات ابن آدم، بشعر بخبول بشعر بهيك بكسل يصدقني يعني، مش أنا دعاية بدي أعملها، الفينيا عملت شغلها معي أنا. أنا
1: إتاي أنا لو دائم هفنت إيه كل الدفريم، أفعل هايش هو إيش إكستريم שאוהב גם לשחות וגם לטפס וגם להגיע למקומות שונים ומשונים. הוא מטפס על מדרגות משהו כמו מעל 80-90, אני כבר לא זוכר את המספר, 96 מדרגות. התחיל לחוש התעייפות בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, ואפילו את התפילה הוא לפעמים היה מדלג עליה, ועכשיו הכל חזר לקדמותו. הבן אדם מרגיש צעיר, חי, דינמי, חיוני.
2: איזה כיף לשמוע. הוא מתאר בדיוק את מה שויניה עושה. הנושא הזה שהיא נותנת את האנרגיה בזכות הזרימת דם, הספקת חמצן טובה יותר, זה בדיוק מה שויניה עושה, והיא עובדת, וזה גם מגובה, אז אנחנו יודעים, זה מדעי, הכל מדעי, וזה פשוט מחמם את הלב לשמוע איך אנחנו מצליחים לעזור לאנשים בזכות תוסף תזונה, מתאים של ענבים אדומים, עוזרים לאנשים לשנות להם את החיים, ובאמת הם חווים את השיפור הזה, זה באמת עובד.
0: يعني عنيان هو لو عنيان برسوم تقيد له عنيان ما شأني مرقيش بديوك، عنيان هو لو عنيان برسوم لفيتة متصارة زي ما شأني مرقيش بتوخ خليف مرقيش بجوف عذار لي ما شو هو واو.
1: ايش بدك انا اترجم له؟ ما انت حكيت باللغة العبرية لغة سليمي.
0: اه لا الحمد لله انا بحكي
1: اكيد از مش من يريد ان طبعا يستخدم الفينيا بعد هذه الكلمات الرقيقة بامكانه الاتصال الى نجمة 3287 وستصل الكبسولة اليه مباشرة الى البيت. ايتاي تال تضاربا وبسام الله يوفقك ان شاء الله. بسام
0: الله يتعدك خي ابو عادل، وانا من المعجبين فيك وبشخصيتك
1: حبيبي. الله خلينا اياك. من وين انت؟ بس نسيت اسألك، بس من وين انت؟
0: انا من الناصري.
1: نصراوي. الله خلينا اياك. الله خلينا
0: الحمد لله.
1: ايتاي
2: تضاربا تضاربا تضاربا سام.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة اعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
8: أهلا وسهلا مرحبا
9: في تمنع أصل الحياة.
5: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
9: تمنع أصل الكهرباء.
5: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور

0: ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندا، الشارع الرئيسي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن المستوى السياسي لم يوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وشدد مكتب نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بأي إعادة إعمار قبل نزع سلاح حماس بالكامل. يأتي هذا القرار رغم أن الكابينت أقر في 26 من شهر يوليو تموز الماضي مبدئيا إطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع بما يشمل دخول مجلس السلام وبدء إعادة إعمار رفح. رد وزير الخارجية جيدون ساعر على انتقادات نظيره البريطاني إيد ميليباند بشأن مناقصة بناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1، رافضا موقف لندن ومؤكدا أن إسرائيل لن تقبل ما وصفه بتدخل بريطانيا في حق اليهود في الاستيطان. وأضاف ساعر أن بريطانيا نفسها ما زالت تسيطر على أراض تقع خارج حدودها معتبرا أن انتقادها لإسرائيل في هذا الشأن مفارقة على حد تعبيره. في الضفة الغربية أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على سيارة مسروقة اخترقت حاجزا للشرطة في مستوطنة أرييل بعد أن حاول سائقها دهس أحد أفراد الشرطة. وبحسب البيان فر السائق بعد اختراق بوابة المستوطنة وقاد بسرعة باتجاه سلفيت، فيما طاردته قوات الشرطة وأطلقت النار على إطارات السيارة التي توقفت لاحقا، فيما أصيب المشتبه به وتلقى العلاج في المكان. اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وجاءت تصريحته بعد أن قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي في سوريا، ترى أنه يشكل تهديدا لها وإنها أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن إلى أنقرة. في السياق أفادت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن رئيس الموساد رومان غوفمان أجرى في 14 من أغسطس آب الجاري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني، بحث خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا، وذلك قبل نحو 4 أيام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يبقى طقس اليوم مشمسا مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من المعدل المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتبارا من ساعة الظهيرة. القدس 32، في الجليل الأعلى 34، طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة.

مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

مرحبا مرحبا من جديد. ساعة ثانية من بيت العائلة، كل التحيات لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. طبعا بساعتنا ثانية مستمرين معكم حتى الساعة الواحدة في موضوعاتنا وأيضا في النغمات التي ترافقنا خلال هذه الساعة. ساعتنا الأولى حكينا عن موضوع بتعلق بالفيلة، حكينا عن خصائص هذا الحيوان المميز، حكينا كمان عن موضوع آخر يتعلق بالمراهقين، كيف نعلمهم المسؤولية والاعتماد على النفس، وحكينا كمان عن موضوع الآثار الرقمية والخصوصية الرقمية خاصة في الحديث مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ساعتنا الثانية بتستنانا كثير مواضيع جميلة جدا. بعد شوي رح يكون إلنا حديث مع المخرج عمر سمير محميد عن فيلمه نقطة اللي أصدره مؤخرا. رح نحكي كمان عن موضوع كيف نتقدم في العمر بشكل صحي، ما هي الأمور التي يجب أن نحرص عليها من الآن من أجل تقدم صحي في العمر. رح نحكي كمان خلال اليوم، خلال حلقتنا اليوم، عن مسحوق الباسيليوم اللي يستخدم بشكل طبيعي من أجل إنقاص الوزن. موضوعات جميلة جدا، ولكن قبل هيك تعالوا نكون مع جديد القيصر. أحباب

0: فيلم نقطة للمخرج عمر سمير محميد، طبعا اللي بتحدث عن علاقة عاطفية انتهت، ولكنه مش بس يتحدث عن هذه العلاقة، بل ينتقل إلى الذاكرة، إلى ضغط المجتمع على العلاقات، إلى الطرق التي نحاول فيها التعامل مع الألم. هذا الفيلم الذي أخرجه عمر سمير محميد وصدر مؤخرا. أرحب بعمر سمير محميد للحديث عن هذا الفيلم. أهلا وسهلا فيك عمر.
1: أهلا وسهلا ابتهال إليك ولجميع المستمعين.
0: ألف مبروك إصدار هذا الفيلم. بداية طبعا أنا شفته، فيلم جدا جميل حقيقة، بيحمل كثير معاني فيه.
1: الله يبارك فيك. صحيح، هو فيلم مش اعتيادي إنه مخرجين من البلاد بشكل عام يتجهوا لهيك لون من من القصص يعني، ولكن
0: يعني هو نوعا ما خلينا نقول هيك مغامرة أخذتها، وكأنه أعطيت قدمت نموذج للمشاهد العربي في مجتمعنا مش متعود عليه.
1: صحيح، هي طريقة السرد، الطريقة السوريالية أو التجريدية في السينما فيها مغامرة كبيرة، ولكن الموضوع اللي كمان أنا بحكي عنه مش إشي اللي هو خلينا نقول كثير
0: بعيد
1: كمان
0: عن الناس، مش بعيد عن
1: بالضبط.
0: الناس. وعشان هيك بدي أسألك عمر، يعني الفيلم جاي من تجربة شخصية، ولا عمر بحب يحكي عن هاي القصص اللي عن جد تحدث فيه، يعني يمكن مع كل واحد فينا؟
1: هو الإنسان بشكل عام وأنا كمخرج بشكل خاص بحكي نتيجة تجاربه في الحياة يعني، فلا شك أنه في جزء من الفيلم مني، حتى الغرفة اللي أحداث الفيلم هي بتدور في غرفة، حتى هاي الغرفة هي فعليا غرفتي كانت في السابق، فأكيد بحكي فيها جزء من تجارب عشتها، أشياء عشتها هيك نفسية عميقة، تساؤلات معينة في الحياة، في المجتمع، في عدة أمور، فهي تجربة خلينا نقول
0: نعم،
1: اللي توصل هيك مشاعر عميقة جوات الإنسان.
0: الغرفة اللي تم تصوير الفيلم فيها غرفتك؟
1: صحيح، وأنا
0: واو.
1: كتبت على
0: والكتابات
1: السينما
0: هاي
1: العربية كله.
0: كتابتك؟
1: صحيح، في حوالي فوق 40,000 جملة اللي انكتبت على مدار 4 سنين ونصف يعني.
0: جميل، يعني أنا صراحة
1: صحيح.
0: تفاجأت لأنه اللي بيشوف الفيلم وبيشوف هاي الكتابات بشكل، يعني أنا فعلا كتبت، يعني فكرت كيف تم كتابتها، يعني بأي هل تحضيرا للفيلم، هل طباعة، هل فتعال نحط المستمعين أول إشي بالصورة. احكي لي بداية عن قصة الفيلم، عن شو بحكي الفيلم، حطنا هيك بالصورة.
1: الفيلم بيحكي عن شاب في آخر العشرينات اسمه آدم. آدم منعزل في غرفته لوقت طويل لحد ما بلحظة بيكسر الصمت إنسان اللي كان

0: معها في علاقة من قبل، وبتطلب صورها، في صور لإلها عنده وبتطلب صورها، فبيبلش حديث ما بينهم اللي بيكشف أكثر عن ماضيهم. هذا هو بكبير يعني الفيلم، ولكن طبعا زي ما شفت انت يمكن بالفيلم، وان شاء الله بصح كمان للمستمعين يشاهدوا الفيلم بعدين،
1: نعم
0: بتصير امور معينه، احداث معينه اللي هي اكثر بتبين عن جد شو هذا العالم اللي عايش فيه ادم، وبتحكي افكار كثير هيك فلسفيه عن عن الحياه بشكل عام، العلاقات، المجتمع، كيف الانسان يعني بتعامل مع وجعه او مع العالم، العزله الفكريه اللي عايش فيها. فحتى انا الغرفه، على فكره الغرفه هي انا لما بلشت اكتب فيها ما كان فكره فيلم، يعني فكره الفيلم بلشت بعد ما بلشت اكتب في الغرفه، لانه انا
1: جميل.
0: بلشت اكتب في الغرفه لانه في هيك افكار في راسي حابب اني اشوفها كبالي على الحيط على اساس اني اضل اتذكرها واضلها وتكون جزء مني.
1: نعم.
0: فشوي شوي الشيء تحول وكانه العالم لإلي جوات هذا المكان. فانا ببحث في الفيلم هذا كمان خلينا نقول معنى المكان، شو معنى المكان بالنسبة للبشر بشكل عام أو للإنسان بشكل عام.
1: نعم. نعم، يعني قضايا، يعني مواضيع فلسفية عن جد جدا عميقة يبحثها الفيلم وينظر إليها. طب ليش اخترت نقطة؟ يعني ليش عنوان نقطة؟ هل هو نهاية أم بداية لشيء جديد؟
0: هذا بيتعلق في المشاهد، كل انسان شو بالنسبه له، يعني انا كمخرج علي اني اطرح الاشي،
1: صحيح.
0: النقطه هي ممكن ممكن تكون نقطه بدايه، ممكن نهايه، ممكن نقطه في المنتصف اللي كمان مهمه، مفترق طرق، ممكن تكون زي ما شفنا في الفيلم اللي هي ثقب اسود اللي بودينا لعالم مجهول، عالم ممكن افضل، ممكن يعني هي رحلة هيك جوا الذات اللي هي مش عن جد معروف بالضبط، بس الإنسان الحلو إنه المشاهد هو اللي بيلون القصة تاعت الفيلم أو
1: يسقط
0: كيف هو شايف الأمور
1: القصة عليه، يعني يسقط هذه القصة ويفهمها من منظوره كمان.
0: بالضبط في منظوره هو. عشان هيك كمان يعني واحد من الأسباب ليه أنا عملت الفيلم أبيض وأسود هي كمان لأنه المشاهد له الإمكانية تلوين القصة هاي بالضبط، شو هو شايف، يعني تحليله ما في صح وخطأ، تحليله هو معناته بتواصل مع جزء جواته بذاته، هيك ببحر جواته وبناء على هيك هو بحلل.
1: نعم.
0: ففي كثير لقطات ومشاهد في الفيلم اللي كل يعني بالعروض اللي كانت كل إنسان كان يأخذها لمحل بعيد مختلف يعني، فهذا
1: صحيح.
0: كان بالنسبة لي أنا كمخرج للعمل مثير جدا للفضول والاهتمام كيف كل واحد بأخذ الإشي لمحل ثاني.
1: أنا صراحة يعني لفتني موضوع هيك مشهد المجوهرات اللي كانت لابستها في النهاية، وكأنه في دور للعادات والتقاليد، قديش العادات والتقاليد يعني بتحط ضغط على العلاقات، على العلاقات يعني تحددها، يعني وأن تحدد مصيرها في بعض الأحيان.
0: صحيح صحيح، إيد الختيار اللي حطتها في الفيلم اللي هو ملاني ذهب بطريقة مبالغ فيها اللي بتنحط على رقبة شخصية روح اللي هي مش واضح بالفيلم إنه اسمها روح، بس هي شخصية الفتاة هاي، وبعدين الفتاة وكأنه الإيد هاي بتتحول لإيد الفتاة نفسها في الآخر، هي كمان يعني ممكن واحد من الإسقاطات على الإشي إنه ثقل العادات والتقاليد على مش بس كمان على العلاقات، على كمان أشياء ثانية في المجتمع
1: نعم نعم صحيح،
0: والاعتبارات المادية وما إلى ذلك.
1: جميل جدا. يعني فيلم أنا صراحة جدا شفته ناجح وجميل جدا، في رسائل جدا قوية ومستوى جدا كبير، وأكيد يعني وصولك للأوسكار عمر أكيد أثر على رؤيتك وصناعتك لهذا الفيلم، صح؟
0: أكيد
1: توقعات
0: الفيلم
1: وكأنها عالية، يعني من نفسك، توقعاتك من نفسك، أنا بديش أحكي عن إشي، بس توقعاتك من نفسك عالية أكيد.
0: أكيد أنا طول أنا بطبعي إنسان طموح، يعني ما بوقف عند نقطة معينة. إذا بنرجع هلا كس نقطة كمان، أنا بالنسبة لي دائما في شو الإنسان يتقدم هو صدقا. هذا الفيلم ما قبل يعني فيلم الأوسكار كان، ولكن
1: قبل
0: طبعا
1: الأوسكار
0: يعني
1: صورته.
0: قبل
1: جميل.
0: بس طلع يعني مؤخرا بالضبط، اما هو قبل الاوسكار، ولكن يعني ان شاء الله لقدام اكيد طبعا هذا الاشي بيعطيني دفعة اني اقدم اشي كمان افضل وافضل على مستوى مهني اعلى وفني
1: جميل
0: اكبر.
1: جدا
0: يعني
1: عمر سمير محميد، ألف مبروك هذا الفيلم، فيلم نقطة من إخراج عمر سمير محميد. شكرا جزيلا عمر، شكرا،
0: يبارك فيك، شكرا كثير لك.
1: تحياتي، إلى اللقاء. بنكون مع فاصل إعلاني قصير.

0: ثم نعود، ابقوا معنا.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة
3: عالشمس دائماً.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عدنا من جديد 12:21 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان. إلى موضوعنا التالي، رح نحكي عن موضوع شو الأشياء اللي يعني يجب أن نحرص عليها من أجل تقدم صحي بالعمر. إحنا أكيد كلنا بنعرف إنه الحفاظ على نمط حياة صحي في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات يقود إلى حياة صحية وشيخوخة صحية. فشو الأشياء اللي عن جد مهم إن نحافظ عليها في سنوات عمرنا من أجل أن نتقدم في العمر بشكل صحي؟ للحديث حول هذا الموضوع أرحب بعنات ملحاج، معالجة وظيفية اختصاص الجيل الثالث والذاكرة، وتدرس للقب الدكتوراه في قسم الدماغ والأعصاب بجامعة حيفا. أهلا وسهلا فيك يا عنات.
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك عزيزتي. يعني فعلا هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا، ولما بنحكي عن نمط الحياة الصحي الذي يقود إلى تقدم صحي في العمر، هل بداية هل الشيخوخة، هل من الممكن أن تكون شيخوخة صحية ويعني هيك بصحة جيدة؟
1: أكيد الشيخوخة من منظومة صحية علمية.
0: نعم.
1: إنه شو منبني إحنا اليوم منلاقيه في المستقبل، وهذا الإشي بدل قديش البني آدم واعي لجسمه، لذاكرته والدماغ اللي إله، كل الأداء الذهني، للتغذية اللي بكلها، للرياضة اللي بعملها، للضغوطات النفسية، وأكيد أكيد أكيد ما ننسى العلاقات الاجتماعية اللي هو بكونها، هي لا تقل أهمية عن باقي النقاط اللي حكيتها.
0: نعم. طب هل مثلا العمر بالسنوات فعلا يعني يعكس عمر الجسم والدماغ؟ هل ممكن مثلا جسمنا يكون متقدم يعني عن عدد سنوات عمرنا؟ يعني
1: في عنا عدة أنواع أعمار، في عنا العمر الزمني،

0: والعمر الوظيفي وأكيد في كمان العمر النفساني كيف الواحد بحس، ولكن العمر الزمني حسب السنوات اللي إحنا من السنة اللي أنا خلقت فيها قديش بكون عمري، هذا العمر اللي أنا خلقت فيه حسب هذا السنة. ولكن في عنا العمر الوظيفي أو في كمان العمر البيولوجي، كيف القدرة اللي إلي في جسمي، كيف جسمي هو عم بالي طوعني. كثير منشوف ناس اللي هوني في عمر 80 وهوني مستقلين نشطين بعدهم بتسوق وبطلعوا بطبخوا بمارسوا الرياضة، وفي ناس اليوم للأسف للأسف في عمر 60 بحسوا أنه مش قادرين يعملوا ولا أي نشاط.
1: يعني فإذا هناك يعني أشخاص بحسوا أنه هني يعني في عمر متقدم، ولكن عمرهن البيولوجي هو عمر صغير.
0: أكيد، والمرونة العصبية اليوم كل علم المرونة العصبية والاحتياطيات المعرفية اللي هي الريزيرفا، كل ما أنا ظلتني أتعلم دائما وكل ما دربت دماغي وحفزت وعملت رياضة وكنت بني آدم هالقدي بحافظ على دور النشاط المعرفي والاجتماعي، هيك أنا بخفض تدهور المعرفي.
1: نعم.
0: خطر التدهور المعرفي.
1: نعم. طب عنات، شو الأشياء المهمة اللي لازم عن جد نبدأ نعملها من هذا اليوم حتى نحافظ على صحتنا، على استقلاليتنا أيضا مع التقدم بالعمر؟
0: سر النجاح هو إشي واحد ووحيد، تقسيم الوقت. كتير بيجوا بيحكوا إنه أوكي إحنا كنا نشتغل أيام زمان طلعنا على التقاعد، فيش معنا وقت اليوم، وين الأحفاد، وين نروح على صناديق المرضى، بدي أروح أعمل زيارات، ولكن وفيش إشي بيجي على حساب جسمنا. يعني أول إشي نفسي وجسمي ووضعي إذا أنا اليوم عملت رياضة، وبعدين باقي الناس. المشكلة عندنا هون اللي بيشتغلوا بيقولوا بتحججوا مرات أنا شغال بقدرش. أنا مثلا كشخص اللي بشتغل وبتعلم وعندي كثير أشياء هيك نشاطات، بتقولوني كيف بتلحقي تعمل رياضة؟ قلت لهم تقسيم الوقت هو سر النجاح. لما أنا مرات بكير وجه الصبح بعمل رياضي، بعمل أنا عداءة، بخلص التمرين تبعي وبكمل يومي، هيك أنا من جسمي. ولكن النقاط اللي احنا بنحكي عنها، نحكي أنه الحركة هي ليس فقط كمان للعضلات، أنه أنا أبني جسمي، هي كمان للدماغ. يعني قديش مهم أنه أنا أمشي وأعمل نشاطات هوائية وتمارين قوة وتوازن، كلها بتساعدني على أحافظ على الاستقلالية لإلي وعلى التوازن. وصدقيني أنت وجميع المستمعين، كل ما اليوم إحنا اشتغلنا لحالنا، لنفسنا، لذاتنا، للتوازن، للقوة، للعضلات، احنا منلاقيه في المستقبل.
1: نعم.
0: منكون ناس اللي هالقدي قويين. اكيد ما ننسى كمان احسن نحكي كمان عن التغذية، عن النوم، على العلاقات، في كمان عدة نقاط اللي احنا ممكن نتطور فيها ونتوسع.
1: يعني عنات، اذا تحدثنا مثلا عن موضوع اللي يعني هناك امور اللي بتصير بشكل يعني وكأنه حتمي، يعني موضوع مثلا الذاكرة، كثير من المسنين يعني يعني تتراجع الذاكرة بشكل ملحوظ عندهن، بعضهن أيضا يصاب يعني بفقدان هذه الذاكرة. كيف ممكن تتغير فعلا هذه الذاكرة بشكل طبيعي مع العمر؟ وانت مثلا في مؤشر عندي بدلني أني أنا لازم أنتبه لأمور اللي أنا بنساها، فهاي ممكن تكون مؤشر إلي في المستقبل أنه تكون يعني أتعرض لهذا الفقدان.
0: في موضوع كتير عم بالي الدول في الفترة الأخيرة بالأخص لصغار السن، إنه بنسوا الأسماء، بنسوا الوجوه، وبنسوا معلومات عادية. هذيك المرة نزلت منشور وحكيت الأشي طبيعي جدا جدا جدا من كثر وتدفق المعلومات اللي إحنا عم بالي نكتبها في اليوم يوم.
1: يعني إحنا أمام كل الوقت أمام معطيات، إعلانات، أمام يعني سيل كبير جدا من المعلومات.
0: صح، يعني ما منلح نفتح عيوننا الصبح ومنشوف الأخبار وكل نهار منسمع ومنصادف ناس جديدة، هذا الإشي طبيعي. يعني أنا حكيت ذيك المرة كمان، بس إذا إحنا بدنا نتذكر أي معلومة معينة لازم نترك كل حواسنا تكونوا معاه، ونترك كل المحفزات البيئية اللي هي ممكن تلهينا.
1: نعم.
0: وتشتتنا، عشان هيك خلص أنا أزيح التلفون، أركز مع الشخص شو عم بحكي، شو اسمه، مين هو، أربط، أعمل إعادة لإسمه، وهيك أنا عمليا بعمل تثبيت للمعلومة. سنحكي أخر شيء كمان عن النوم، مهم جدا قديش مهم تثبيت المعلومات اللي إحنا بنكتبها خلال اليوم للمستقبل. ولكن إذا نرجع لكبار السن، عدة أبحاث بتحكي، ومنها بحث سياتل بيحكي إنه لحد عمر 65 الدماغ بيظل قوي ونشيط وبيقدر يعمل استرجاع المعلومات بشكل طبيعي، ولكن إحنا ممكن نبدأ نخاف تمام من استرجاع القدرات الذهنية لورا من عمر 65 وطالع. يعني لازم أهتم لحالي أكثر بكثير. يعني إحنا بنعرف مثلاً على عمر 45 القوة البدنية بتبدأ تقل عندي، لأنه جسم ما بعود يمتص البروتينات.

0: أنا باخدها كيف ما لازم. وهذا الإشي طبيعي مجبور كل بني آدم بعد عمر 45 يعمل تدريب للعضلات اللي له تمارين مقاومة ويأكل كمية بروتينات مناسبة. وهيك نفس الشيء صحة الدماغ.
1: نعم.
0: كمان على 65 لازم يشتغل حاله منيح منيح، وقبل أكيد هذاك بتعمل احتياطيات.
1: نعم. أنا تحكي لنا أكثر عن التغذية، عن النوم، قديش عن جد بتأثر يعني في هذا السياق؟
0: جودة التغذية مهمة جدا جدا في كل الأعمار، وبالأخص في الشيخوخة والشيخوخة المثلى، إحنا بدنا هيك نوصلها إن شاء الله. مهم جدا هيك نحافظ على كمية خضار وفواكه اللي هي طازجة، وبالأخص إذا رحنا على الديتا الشرق أوسطية، النظام الشرق أوسطي، هناك مهم جدا كل ما هو دهني مفيد للدماغ مثل الأسماك، الفواكه البحرية، التونة، تونة مرتين في الأسبوع مش أكثر أكيد، ونقلل قدر الإمكان على السيطرة على السكر، الأكل اللي فيه السكر، الكوليسترول، الدهنيات. ومهم جدا كمان ناكل الفواكه اللي هي مهمة للدماغ، بتمنع التأكسد للخلايا مثل كل التوت الأزرق، في عدة هيك أنواع مهمة، والمكسرات مفيدة جدا. في عدة هيك نقاط مهمة، ولكن ناكل على فكرة هو هذا هو أكلنا اللي إحنا عايشينه في اليوم يوم، بس لازم ننتبه أكثر للأشياء اللي غير مفيدة. هاي عن الأكل. سألتيني كمان عن النوم صح؟
1: نعم.
0: النوم مهم جدا، ضروري للدماغ وللذاكرة بالأخص. كمان هو إذا أنا ما نمت منيح بعكس على مزاجي، على الأداء اللي إلي خلال اليوم، بأثر على التوتر، بحس حالي هيك دائما قلقاني، القدرات المعرفية اللي إلي هيك بحس حالي عن جد عم بنسى. ليه؟ لأنه خلال النوم يتم تنظيف السموم والفضلات في الدماغ، وخلال النوم العميق الريم، نوم حركة العين السريعة، هناك يتم تثبيت المعلومات اللي أنا بكتبها في اليوم يوم للمستقبل. عشانك اللي ما بينام منيح ما يتوقع من حاله يتذكر معلومات اللي اكتسبها خلال النهار.
1: نعم، مهم جدا يعني عن جد، يعني أمور وممارسات اللي هي يعني بالنهاية أيضا هي نمط حياة صحي من أجل الحاضر، يعني مش بس تحضيرا للمستقبل، وإنما أيضا من أجل حاضر صحي أيضا، ومن أجل راحة يعني في الحياة اليومية يعني. صحيح؟
0: صحيح جدا.
1: بدي أشكرك عنات مولا حاج على هذا الحديث. عنات مولا حاج معالجة وظيفية اختصاص الجيل الثالث والذاكرة، وتدرس اللقب الدكتوراه في قسم الدماغ والأعصاب بجامعة حيفا. شكرا جزيلا عزيزتي. شكرا
0: لك.
1: تحياتي.

0: بيت العائلة مكمل معكم مستمعاتنا مستمعينا أجمل التحيات لكم أينما كنتم. رح نطلع فاصل إعلاني ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع موضوع مسحوق الباسيليوم اللي هو يستعمل لإنقاص الوزن بشكل طبيعي. رح نحكي عن هذا الموضوع بعد الفاصل.
1: خد حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
5: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسني حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها،
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
9: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

رجعنا من بعد الإعلانات. بعد شوي رح نحكي عن مسحوق الباسيليوم، ما هو وكيف يتم استعماله بأمان، هذا المسحوق اللي بيستعملوه عادة لإنقاص الوزن. بيت العيلة طبعا معك وحتى الساعة الواحدة. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم.

0: وبكل الأوقات.
1: يلا موضوعنا التالي هو مسحوق الباسيليوم اللي هو قشور بذور نبات معين اللي هو نوع من الألياف القابل للذوبان، بتميز بقدرته الكبيرة على امتصاص الماء وتكوين مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي. عادة يستخدم هذا المسحوق في تنظيم حركة الأمعاء، ولكن الدراسات أيضا تشير إلى فوائد عديدة منها خفض الكوليسترول وتحسين التحكم بسكر الدم والشعور بالشبع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بنداء إغبري سواعد، مدربة صحة ومعالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. أهلا وسهلا فيك نداء.
2: يا هلا فيك جميع المستمعين.
1: تحياتي عزيزتي. بداية، شو هو مسحوق الباسيليوم؟
2: الباسيليوم أو قشور السيليوم هي أولا أو تعرف
1: سيليوم. نعم.
2: الأسبغول.
1: نعم.
2: أولا هي تستخدم طبيا اليوم كعلاج للإمساك، علاج طبيعي للإمساك بالأول. أولا بحب أنوه أنه هي مش عشبة، تمام؟ هي عبارة عن قشور لهاي البذور اللي عندها خاصية امتصاص للماء وتكوين المادة الهلامية كيف ما حكينا، تمام؟ هي غنية جدا بالألياف الذائبة، كمان فيها الألياف الغير ذائبة اللي هي بتكون بالقشور الخارجية، بس أو تميزها بيكون أكثر بالألياف الذائبية جدا.
1: نعم.
2: كيف هي أساسا بتشتغل بالجسم؟ بدي هيك أعطيك مثال جدا اللي هو بسيط، مثل الإسفنجة، تمام؟ هي تماما يعني زي الإسفنجة، لما بنحط فيها مي أو جيل هي بتصير بتمتص كل المي.
1: نعم.
2: فالبذور هاي بتمتص المي، بتنتفخ، تمام؟ فبتزيد حجم محتوى الأمعاء. الألياف اللي بتكون موجودة وبتكون طبعا جل، هاي الإشي هذا الجل أو هاي الميزة بتغير القوام اللي بيكون مثلا للأشخاص مثلا اللي عندهم إسهال، للأشخاص لأنه زي ما حكينا أنه هي بالأول تعالج الإمساك كيف معروفة، وبتساعد على سرعة امتصاص بعض المغذيات اللي بتكون موجودة بالأمعاء، وهذا الإشي بخلي مثلا سهولة للأشخاص اللي عندهم حركة أمعاء غير صحيحة أو غير صحية، اللي عندهم إسهال أو خروج اللي هو بيكون مايل للإسهال أكثر أو مائي أكثر، اللي بخليهم يفقدوا سوائل بصورة اللي هي أكبر، فالأسبغول هو بيساعدهم.
1: نعم. بالنسبة لإنقاص الوزن، هل هو فعلا إله يعني عن جد فاعلية في إنقاص الوزن؟
2: هيك، أولا بالنسبة للوزن تحديدا هو مش منحف، تمام؟ إنما ممكن إنه يكون مساعد بحد ذاته بالضبط، لأنه زي ما حكينا الآلية الأساسية لإله هي مش حرق الدهون، إنما هو الأسبغول عبارة عن ألياف ذائبة ولزجة، لما بتمتص المي

0: وبتكون جل، بتزيد الإحساس بالامتلاء بالشبع، بحس حاله الشخص إنه هو شبعان لفترات أطول، لأنها بتاخذ حجم. لما بتاخذ حجم داخل الجهاز الهضمي فهذا الإشي بيعطي شعور الشبع والامتلاء عند الأشخاص، فبالتالي الشخص رح يتناول سعرات حرارية أقل. وهذا الإشي اللي إحنا بدنا إياه. يعني دائما إحنا بنحكي بالوزن والميزان، زيادة الوزن، كل هاي الأمور العامل الأساسي فيها هو السعرات. أكلت سعرات أقل من، يعني لا هو التوقيت ولا هو نوع الوجبة ولا هو كل هاي الأمور، أكلت سعرات أقل من المعدل أو سعراتك أنت الحرارية فرح تنزلي بالوزن.
1: نعم.
0: أكلت سعرات أعلى فرح تزيدي
1: رح
0: بالوزن.
1: تزيد. طيب نداء، هل مثلا في ناس اللي مش يعني لا يحبذ إنه يستهلكوا هذا المسحوق؟
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا زي ما في أشخاص اللي بيقدروا إنهم يأخذوه، بس كمان في أشخاص اللي ممنوع أو منعطيهم بشكل عام. الأشخاص اللي في عندهم انسداد أو تضييق في الجهاز الهضمي، هاي أول شغلة، هم الأشخاص اللي بيعانوا من التهابات مزمنة اللي عملت لهم انسداد بالأمعاء مثلا، هذول الأشخاص ممنوع نعطيهم. الأشخاص اللي عندهم طبعا صعوبة بالبلع، عندهم نزيف شرجي، الأشخاص اللي في عندهم عدم القدرة على الإخراج إلا مع ملين، يعني بالأكثر الناس اللي
1: بيعانوا من مشاكل هضمية،
0: مشاكل
1: يعني
0: هضمية جدا متطورة.
1: نعم.
0: أما وأخطر شغلة ممكن إنه الشخص يعملها لما بيبلش يستخدم الأسباجول هي إنه ما يشربها مع كمية مي كافية. تمام.
1: نعم.
0: لأنه إذا أنا أخذت من مسحوق الأسباجول أو قشور الأسباجول لفترة زمنية طويلة بدون لأني أخذ كمية كافية من المي، فهاي المادة ما هي لما بدها يعني تمتص جميع المي اللي بتكون موجودة داخل جسمي، فهذا الإشي رح تخلي يصير جفاف بالجسم.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: فهذا الإشي ممكن إنه يعملهم ل ل لقدام يعني مشاكل ثانية اللي هي مثل نقص المياه، بس ممكن يعمل دوخة وجع راس، كل هاي الأمور، أو غازات انتفاخ، هاي الأضرار، غثيان عند بعض الناس ممكن إنها تبلش تشعر فيه.
1: طيب نداء، كيف ممكن عن جد استهلاك هذا المسحوق بشكل اللي ممكن إنه مثلا سواء للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل هضمية أو للأشخاص اللي كمان بدهن مساعد هيك في عملية النزول بالوزن، كيف ممكن استعماله بشكل صحيح وآمن؟
0: أولا لازم ينتقع بالماء، لحتى إحنا يعني أولا المسحوق هذا لازم ننقعه بالماء، يعني يعني تقريبا ممكن نجيب كوب كامل من الماء اللي هو تقريبا 250 مل 240 مل، اللي هي قنينة الماء اللي احنا بنقدر انه نحط فيها، بنحط فيها معلقتين من قشور الاسباجول او من مسحوق الاسباجول، ومنخضها بشكل اللي هو جيد. ممكن انه نشربها قبل الوجبات او على مدار اليوم بشكل اللي هو منفصل. ليش هذا الاشي ممكن انه يصير؟ انا بخفف لما انا بحلها بالمي، هاي انا بخفف من من امتصاص الماء اللي راح يفوت لجسمي.
1: جسم. نعم.
0: بالضبط. وبهاي الطريقه بكون سهوله اكثر،
1: وكانه بستهلكها جاهزه، يعني بدل ما
0: بالضبط
1: هاي العمليه الهلاميه تتحول الى ماده هلاميه يعني خارج الجسم.
0: بالضبط. ممكن انه نستخدمها كمشروب او ممكن انه نستخدمها كجل، يعني مثلا زي البودينج، كيف نعمل بودينج الشيا.
1: نعم.
0: ممكن انه نعمل بودينج الاسباجول زي ما بيقولوها.
1: شكرا. شكرا نداء.
0: بس الاشي هيك شغلي انا بدي انوه عليها انه الاسباجول صحيح مصدر عالي بالالياف، وكميتها بتختلف من شخص للثاني طبعا حسب تاريخه الطبي وحسب كمان تغذيته، فهاي الاشي ممكن انه احنا ننتبه لإله. اذا انت شخص عندك قولون عصبي مثلا، اضطراب بالامعاء، سكري، وحابب انه انت تتعلم من الالياف الغذائية، معلقة واحدة باليوم ممكن انها تكون كبداية ممتازة لكم.
1: شكرا نداء إخبارية سواعد، مدربة صحة معالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. شكرا جزيلا عزيزتي.
0: شكرا لك.
1: تحياتي.
0: شكرا لك.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، من هذا الموضوع رح ننتقل حتى نستمع إلى إعلان مسجل من بيكيور ليزر. يلا.

مستمعينا وصلنا إلى ختام بيت العيلة لليوم. طبعا الخميس نهاية الأسبوع، بتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة جدا برفقة العائلة، برفقة أحبابكم ومين بتحبوا. طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حكينا كثير عن مواضيع متنوعة، حكينا عن الفيلة، حكينا عن المراهقين، حكينا عن أثارنا الرقمية كيف نمحوها، حكينا كمان استضفنا عمر سمير محميد عن فيلمه نقطة، حكينا عن كيف نكبر، كيف نتقدم بالعمر بشكل صحي، وأخيرا حكينا عن مسحوق السيليوم. بشكركم طبعا على حسن الاستماع. بدي أختم حلقتنا لليوم مع جورج والسوق. بشكر فريق العمل اللي رافقني خلال هذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة.

0: أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أغلقت جميع مكاتب تسجيل الوصول في مطار اللد بن غوريون على خلفية تفاقم أزمة مع العاملين، حيث أعطي الموظفون تعليمات بوقف العمل رغم أن المطار يشهد ذروة موسم السفر مع نحو 100,000 مسافر و600 رحلة يوميا. وتوقفت شركات الخدمات الأرضية الأربع العاملة في المطار عن تقديم خدماتها في خطوة تأتي بعد يوم واحد من زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمطار. قال مكتب نتنياهو إن المستوى السياسي لم يوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وشدد مكتب نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بأي إعادة إعمار قبل نزع سلاح حماس بالكامل. يأتي هذا القرار رغم أن الكابينت أقر في 26 من يوليو تموز مبدئيا إطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع بما يشمل دخول مجلس السلام وبدء إعادة إعمار رفح. رد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سعر على انتقادات نظيره البريطاني إيد ميليباند بشأن مناقصة بناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1، رافضا موقف لندن ومؤكدا أن إسرائيل لن تقبل ما وصفه بتدخل بريطانيا في حق اليهود في الاستيطان. وأضاف سعر أن بريطانيا نفسها ما زالت تسيطر على أراض تقع خارج حدودها، معتبرا أن انتقادها لإسرائيل في هذا الشأن مفارقة على حد تعبيره. اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وجاءت تصريحاته بعد أن قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي في سوريا، ترى أنه يشكل تهديدا لها، وأنها أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن إلى أنقرة. وفي السياق أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن رئيس الموساد الحالي رومان جوفمان أجرى في 14 من أغسطس آب الجاري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بحثا خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا، وذلك قبل نحو 4 أيام من الهجمات الإسرائيلية على سوريا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يبقى الطقس مشمسا اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من المعدل المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتبارا من ساعات الظهيرة. 32 درجة مئوية في القدس، في الجليل الأعلى 34، طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن. في مطار بن غوريون حالة فوضى وغضب في الساعة الأخيرة، هل هذا بفعل تشويشات وإعلان إضراب من قبل الموظفين أم بفعل الضغط الكبير في المطار؟ عشرات الآلاف في قاعة المغادرة، ونحن إلى هناك والأستاذ أمير عاصي وهو خبير في مسار الطيران. أستاذ أمير أهلا بك معنا، تحياتي.
1: أهلا بك مباشر من مطار بن غوريون من قلب الحدث.
0: ما الذي يحدث؟
1: طبعا موظفي فرز الأمتعة أعلنوا عن إضراب مفاجئ في وقت غير متوقع، في يعني في لحظات يكتظ المطار بالمسافرين، وفجأة أوقفوا العمل، وهذا يسبب يعني بطبيعة الأمر إلى تأخيرات على كل الرحلات وعلى كل جدول الرحلات، ونحن في موسم استثنائي، موسم صيف استثنائي، في حركة مسافرين بس يعني بتتعدى في هذا الشهر أكثر من 2.5 مليون مسافر، فيعني الازدحامات داخل الترمينال واضحة، وطبعا هذا إلى جانب عدة عوامل اللي هي إقبال كبير للمسافرين، أيضا أثار السنوات الماضية منذ الكورونا والحرب على غزة والمواجهة مع إيران وتعطش الناس للسفر، وأيضا عدم عودة شركات طيران. يعني يعمل بالمطار 47 شركة طيران من مجموع 120 شركة طيران، فكل هاي العوامل تؤدي إلى الضغط الشديد داخل
0: نعم. ولكن المطار. يعني الآن ما نفهم منك، أولا كل من وقف على الشباك اللي من سمحنا التشيك إن للفحص، يعني تمت المغادرة من قبل الموظفين أم القضية مرتبطة بالموظفين الذين ينقلون الأمتع؟ يعني أين بدأت المشكلة أستاذ؟
1: يكون هناك خلل في موظفين فرز الأمتع، فهذا
0: يؤدي يعني كل السلسلة تتأثر
1: بشكل أوتوماتي، يعني يعطل عن العمل كل جهاز سحب الأمتعة، وأوقفوا كل الحركة بشكل مفاجئ، فهذا يعني والآن لا يوجد أيضا توقعات. نحن يعني من تجربة الماضي أحيانا قد يستغرق هذا الموضوع أكثر من ساعة وأكثر من ساعتين وربما أكثر من ذلك، يعني هذا موضوع اللي هو يعني حاليا قيد. يعني
0: والمثير انه هذا مفاجئ، يعني خطوة مفاجئة جدا، لم يتوقع احد، لم نسمع عن اي خلافات في الايام الاخيرة.
1: نعم بالطبع، ولكن الضغوطات داخل المطار واعداد المسافرين ادت الى هذا الخلل لدى الموظفين الذين يطالبون طبعا بتحسين ظروفهم بسبب طبعا الازمات الموجودة، وايضا يعني بنقدر نقول يعني مش كل موظفين المطار رجعوا، يعني كل هاي العوامل فعلا مؤثرة، فاللي بده يسافر دائما يتحلى برزمة من الصبر، يخلي زواته معه ويعمل حسابه انه يعني ممكن يكون هناك خلل.
0: نعم، الان مدير عام وزارة المواصلات يقول نحن نفحص الحدث، واذا كان هنالك اضراب بدون تنسيق مع لجان المستخدمين وكذلك لجنة المستخدمين في المطار، قد يكون هذا قرار ذاتي لمجموعة من العمال، ولكن يعني هذا الان يؤدي الى حالة فوضى. انت الان يعني في المكان فعلا هنالك حالة فوضى وغضب، يعني كيف تصف لي المشهد استاذ امير؟
1: انا الان موجود في المكان ليس كموظف ولكن كمسافر مع العائلة، ولكن يعني يصيبنا ما يصيب غيرنا من المسافرين، حالنا كحال الجميع. يعني هنا
0: وبدأت الشركات تعلن عن تأخير أو تأجيل الرحلات، يعني بدأنا نشوف ديلي على الشاشات.
1: نعم هناك إعلانات على كل الشاشات بأن هناك تأخيرات على كل الرحلات المتوالية. هاي التأخيرات تسبب يعني بحالة طبيعية تؤدي الى يعني تاخير منظومه كامله من الرحلات، يعني no. تاخير رحله واحده يسبب الى خلل في كل منظومه الرحلات المتواجده.
0: نعم no. وانت يعني ما تقول لي باختصار، لا احد يعلم متى ستنتهي هذه الاجراءات، وبالتالي هذا قد ياخذ ساعه او قد ياخذ ساعات،
1: ربما اكثر من ذلك، فخلينا نقول هاي

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هاي صورة الوضع.
1: نعم. على كل إن أنا أشكرك مباشرة من مطار بنغو. على فكرة هذا الكلام دقيق بالنسبة للمغادرين، كذلك من يعود الآن لن يستلم حقائبه كما أفهم.
0: صحيح طبعا طبعا طبعا.
1: شكرا لك أستاذي، يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي لك.
1: إذن حالة فوضى في مطار بن غوريون في الساعة أو في الدقائق الأخيرة بشكل مفاجئ. عمال المطار وتحديدا الذين يقومون بنقل الأمتعة والحقائب أعلنوا عن إضراب وعدم استلام الحقائب، هذا أدى إلى تعطيل العمل أيضا في شبابيك الاستقبال لشركات الطيران، وحالة فوضى. عشرات الآلاف يتواجدون في مطار بن غوريون، ونحن في يعني ذروة الموسم في منتصف آب، ومن يخطط أو خطط للسفر لإجازته مع قرب انتهاء الشهر، وحالة فوضى هكذا يصفون المشهد في مطار بن غوريون. طبعا هذا يؤثر على المغادرين وكذلك على العائدين إلى المطار، والعديد من الشركات بتعلن عن تأجيل رحلاتها، وبالتالي من لديه مسار سفر في الساعات القريبة أعتقد من المهم أن يتم فحص جدول الرحلات في الساعة القريبة. هذا ما سمعناه الآن في بث مباشر من مطار بن غوريون. نحن إلى فاصل إعلاني ونتابع بعد ذلك في برنامج الظهيرة.
2: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية، ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر، يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها،
8: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.

0: تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
1: عالشمس دائما.
2: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
3: والله علم علمك.
2: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
3: شو بعرفني علم علمك.
2: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
3: سؤال حلو. والله علم علمك.
2: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك. فيش عندك جواب لاي شيء؟
3: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعه للثمانيه معي ابتهال حسن.
2: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
3: علم علمك.

0: אחד שנפחו בירקה זיהו אירוע ירי באחד העסקים שם, ראו חשוד יוצא, לא ידענו בכלל שזה החשוד שאנחנו מחפשים, ואז עם המעטר שלו, עם אקדח על חם אחרי אירוע ירי ששם פגעו, כאילו נפצע אדם במצב קשה, אחרי שהורידו לו את הקסדה והבינו שזה הבחור שאותו חיפשנו. וכן, אחד הנשמים נעצר בתיק אחר, וגם התיק הזה מוגש היום במסגרת אותו כתב אישום.
1: עכשיו מבחינתכם, כצוות חקירה, כימר, מה האלמנט היה שהיה הכי חשוב לפענוח הזה? זה התיעודים, זה יותר ראיות פורנזיות? כי אתה יודע, הרבה מאוד תיקים בחברה הערבית לצערנו הרב, ולא תמיד מצליחים לפענח.
0: זה מאוד חשוב, לפענח תיק רצח, במיוחד שאנחנו מדברים על העבירה הכי חמורה, זה עבודה של גם מצלמות, גם עבודת מחתק, ססמי, זאת אומרת עבודת מחקרי תקשורת, גם עבודת חקירות, יש הרבה פעולות חקירה מיוחדות, כולל פעולות מודיעיניות, וכל מיני תרגילים, אני לא רוצה להיכנס לדברים, וכל מיני דברים מעבר, הכל ביחד, כולל המעבדות, הפורנזיקה, שגם שיחקה לטובתנו בתיק הזה, הובילו לתוצאה הטובה היום, שהוא מוגש כתב אישום נגד שלושה נאשמים. צריך להבין, בתיקים כאלה, גם על פי הנחיית המפכ"ל ומפקד המחוז, המשטרה משתמשת בכל האמצעים שעומדים לרשותה.
1: إذن حل لغز الجريمة في بقعاثة هذا الحادث الذي كان في 16 من الشهر أو شهر حزيران الماضي في 19 قتل المرحوم مروان أبو شاهين وسعادي سعادي في 56 من عمري مروان أبو شاهين في 52 وكما استمعنا كان شاهد في جريمة تتعلق أو في قضية تتعلق بما يسمى بتنظيم إجرامي وسعادي سعادي لم يكن يعني هدف ولكن تم إطلاق النار عليه وقتله بالخطأ وأعتقد هذه الجريمة الثانية التي نتعامل فيها بنفس التوجه كنا هذا الأسبوع قد حاورنا والد المرحوم ياسر أبو الهيجة في طمرة الآن إلى طمرة ولكن في قضية أخرى هي أيضا تشهد تصعيد في الفترة الأخيرة أوامر الهدم والإخلاء والغرامات بالجملة في قرانا وفي بلداتنا العربية وقبل قليل تمت مناقشة هذا الملف في طمرة بمشاركة اللجنة القطرية ولجنة المتابعة رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية سيد مازن غنائم تحياتي
2: يعطيك العافية أخي جاكي أنت وكل الإخوة المستمعين
1: عنف وجريمة ولكن الأرض والمسكن أيضا قضية وهنالك من يسعى للتصعيد في هذا المسار تحديدا مؤخرا
2: ما هو أخي جاكي يعني إحنا أمننا أنه أهم شيء لأن المجتمع العربي لشبابنا لبناتنا هي الشهادة الجامعية بعدين صرنا نقول الأرض والمسكن وبالفترة الأخيرة نسونا كل إشي وصرنا نفكر بس كيف بدنا نوفر الأمن والأمان لأبنائنا لبناتنا لأهل وإخوتنا وناسنا طلع لوين إحنا وصلنا طبيعي الاجتماع اليوم كان مع الإخوة إن كان في المتابعة اللجان الشعبية ممثلين كان قسم طبيعي من أصحاب البيوت اللي قاعد يصير في مجتمعنا العربي مش مشكلة طمرة ولا مشكلة أي قرية أو مدينة عربية مشكلة مجتمع في أكمله فعلشان كان لابد من هاي الجلسة لابد من قرارات اللي في نهاية المطاف على وعسى تقدر تعطي حل لأهلنا إخوتنا للناس اللي عمرت
1: وما هي القرارات إذن؟
2: في أكثر من قرار يعني المحطوط على الطاولة طبيعي هو تظاهرة كبيرة أمام مكاتب دائرة قاضي إسرائيلي الشيء الثاني التوجه القضاء الشيء الثالث طبيعي رح أطلب من زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية كل واحد في داخل بلده يسوي مسح شامل كم اليوم بيت مهدد في الهدم كل هاي الأمور محطوطة على الطاولة الشيء الثاني أنا قلت أنه الشيء اليوم وكأنه شيء كان يعني خطة الدرج هاي مبيتة ضد المجتمع العربي بس هذا التوقيت بالذات اليوم ليش هذا التوقيت بالذات؟ ليه ما كانش قبل سنة أو قبل سنتين أو قبل ثلاثة؟ فطبيعي واضح أن اليوم بن غفير بده يرفع أسهمه للانتخابات القادمة من خلال أكبر عدد ممكن من هدم البيوت عنف وجريمة وكل هاي الأمور فكان لابد من هذا الاجتماع لابد من هاي الشراكة بين القطرية المتابعة اللجان الشعبية كل طبيعي كل
1: السؤال يعني بالبعد القانوني الجاف يعني هل تمت مناقشة هل من خطوات عملية أم نعود إلى الاحتجاج الشعبي لعل وعسى هنالك من يعني يحاول لجم هذه السياسة في هذه المرحلة ونحن عشية الانتخابات أستاذ مازن
2: طبعا واضح ان التوقيت مش مليح، مش سر اخي جاكي ان التوقيت اليوم توقيت مش مليح، ولا بنحكي اليوم على مسار قضائي بوكل اشهر، ولكن احنا متعامل مع وزير اليوم ما بلا بهمه لا قضاء ولا بهمه الوقت، بهمه اليوم قديش يهدم اكبر عدد ممكن من بيوتنا في قرانا ومدننا العربيه. ولكن من جهه ثانيه لا يمكن نحن نقعد هيك ومكتوفي الايدي ونقول والله بنقدرش نسوي شيء، يعني لانه هاي الناس اللي عمرت، وانا بعرف اليوم الوضع الاقتصادي قد ايه سيء، يعني هذا الانسان اللي عمر واخذ قرض وكل هاي الامور وفي نهايه المطاف بلاقي حاله افراد عائلته بدون بيت، فتصور قد ايش الالم.
1: وانتم يعني التعمتم في طمرة لانه هي طمرة تواجه هذا السيناريو، ولكن اعتقد هذا المشهد يتكرر في العديد من القرى والبلدات وايضا بعض الاحياء العربية، كنا في الجواريش، كنا في كفر قاسم، كنا في المشيرفي، يعني في مختلف المناطق وصولا الى دير الاسد والبعني.
2: طبيعي يا اخي، وبلاش ننسى اللي بصير لاهلنا واخوتنا في
1: النقب،
2: النقب الصامت
1: بدون
2: يعني
1: شك.
2: حدث ولا حرج، يعني لما كنا في اكسبو تل ابيب واجا بن كبير وبتباهى بقول انا بخلال سنه هدمت 5700 بيت لاهلنا وناسنا واخوتنا في النقب، هاي جريمه، هاي جريمه، ولكن يعني فيش مين يحاسب هذا الجلاد، فيش مين يحاسب هذا المجرم اللي اليوم عايش او قاعد يعزز موقعه على حساب اليوم هدم البيوت عنفه.
1: على المستوى السياسي هل من اي امكانيه للتاثير، يعني خاصه من خلال مركز السلطات المحليه او اي جهه؟ يعني انا اسال واسال نفسي، يعني من يستطيع ان يمنع هذه السياسه ومحاوله يعني كبح دائره اراضي اسرائيل خاصه بمديرها الجديد؟
2: مؤلم يعني، حتى بنعرف مدير، يعني مدير اليوم دائره اراضي اسرائيل مين، مع انه اليوم وقفوه عن العمل. احنا بنعرف السياسي ان كان في وزارة الاسكان او في كل الوزارات، ولكن اللي بيقدر يوقف انسان من زي هو انسان واحد وحيد اللي هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. بس بنيامين نتنياهو اليوم صار عمليا بقدر اقول لك اداة بايد بن كبير وسموتريش، وكل همه انه كيف بده ينفذ هاي الانتخابات ويحافظ على كرسه عشان يظل رئيس حكومي. ولكن اللي بيدفع الثمن في نهاية المطاف هو مجتمعنا العربي.
1: على كل إن سنتابع، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك أستاذ مازن، شكرا لكم،
2: يعطيك العافية.

إذن الأبواب والأبواب المغلقة كما يبدو أمامنا أمام هكذا حكومة، وهذه الحكومة وكيف يتم التعامل في العنف الجريمة في ملفات الأرض والمسكن، وهذه قضية يعني لا نستطيع إلا أن نتعامل معها يوميا بحكم ما نتابع من أحداث. استمعنا إلى السيد مازن غنايم بعد اجتماع عقد في طمرة قبل قليل. بهذا نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية بعويس، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا أصل الكهرباء.
6: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنا نبع الكهرباء،
5: تمنا أصل الكهرباء.
8: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.

0: بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه قهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع
0: قهوة من كافي عليت،
1: قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيي، لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة
2: عالشمس دائما.
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس.

0: أعلنت سلطة المطارات أن الاضطرابات في مطار اللد جاءت بناء على تعليمات من لجنة العمال ما أدى إلى إغلاق جميع مكاتب تسجيل الوصول وتوقف شركات الخدمات الأرضية الأربعة عن العمل. وقالت السلطة إن الاضطرابات تؤثر على النشاط التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مطالبة العمال بوقف الإجراءات التي تعرقل سير العمل وإعادة النشاط إلى طبيعته، ومهددة بالتوجه إلى محكمة العمل إذا استمرت الاضطرابات. ويأتي ذلك في ذروة موسم السفر مع توقع مرور نحو 100,000 مسافر و600 رحلة في المطار اليوم. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستواصل جهودها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور الشمالي البلاد. ونفت الوزارة وجود أي بعثة عسكرية تركية في القاعدة المستهدفة أثناء الغارات الإسرائيلية أو قبلها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد التحركات الإسرائيلية التي قالت إنها تهدد الاستقرار الإقليمي. وأكدت مواصلة دعمها لجهود سوريا في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية المستقلة. يأتي ذلك بعد أن اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، على حد تعبيره مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وجاءت تصريحاته بعد أن قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعارض بشدة أي تمركز عسكري تركي في سوريا، ترى أنه يشكل تهديدا لها، وإنها أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن إلى أنقرة. في ملف غزة، قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن المستوى السياسي لم يوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة. وشدد مكتب نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بأي إعادة إعمار قبل نزع سلاح حماس بالكامل. يأتي هذا القرار رغم أن الكابينت أقر في 26 من يوليو تموز الماضي مبدئيا إطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع بما يشمل دخول مجلس السلام وبدء إعادة إعمار رفح.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يبقى الطقس اليوم مشمسا مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى قليلا من المعدل المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تشتد الرياح الشمالية على امتداد السهل الساحلي اعتبارا من ساعات الظهيرة. القدس 32، الجليل الأعلى 34، طبرية 38، في الناصرة 34، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

رجعنا. اهلا وسهلا بكم هنا في اذاعه الشمس، حيه خاصه جدا لكل محبينا في كل مكان. شمس ومي وبطيخ، عايشين اجواء

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل زملائي وزملاتي اللي فيديو معهن. معكم مشوار الصباح وحتى هذه اللحظات. نعم نتوقف قليلا مع الفرح والسعادة وشوية هدات بال بعيد عن الأخبار وضجيج الأخبار. سكروا المطار، وحدوا الله يا جماعة، منيح لأننا مش غاد. Believe me. نعيم أبو تايه حبيب الشعب، غالي ومغلغل، أنت والله غالي على القلب، على القلب. أوكي، يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. كيفك إيهابو؟ تمام؟ أحلى طاقات. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، أحلى أبو سيد. كل تحياتي لزميلة زهرة سعيد، لكن من ناطب الأمنيات من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي. I'm begging for your soul to trust. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت أيتها الحبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنت.

هذا البرنامج نقدم لكم اليوم برعاية أثاث المركز طمرة. بمناسبة موسم الأعراس قررنا نكسر الأسعار تكسير. اسمع منيح، ركزوا منيح بالأسعار. طقم صالون 1+3+3 تفصيله حسب الطلب واللون بس 4300 شيكل، يعني بتفصل الطقم حسب القياسات عندك بالبيت، وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك بيناسبك ألوان بيتكم. الطقم 3+3+1 وراحت وجودة كمان بس ب 4300 شيكل. نعم، غرفة نوم كاملة 6900 شيكل، طاولة صفرة خشب مع 6 كراسي 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز صمرة، استغلوا الفرصة يا جماعة، تكسير أسعار بأثاث المركز صمرة. الهدايا عبارة عن 3 أطقم اسكملات، روحوا من هناك واربحوا. بالنسبة للي سألونا عن عنب تالي، عنب تالي آه طبعا الله يفتح وجهك يا city sleeps. I'm in a cage. بكرة بكرة بكرة عنب تالي رح يوصل على الراديو، وكل مين ربح كراتين عنب تالي تعالوا خدوا عنب تالي من الراديو. مظبوط. يا ساتر، هناك شيء يحاك ضدي في الاستوديو الخارجي، انها

بعين الله. هي بس أول 20 سنة بعد الحرب. كل تحيات لكم بينما كنتم. نورت أسيل كبا. كل الحب. في ناس مشترين لناس خاتم، حتى نفهم الموضوع.

اوكي okay, حاضرين وانا كمان I'm grateful for the lovers and the friends that don't give a damn what I do long as I'm staying true. اوكي احنا طبعا حبينا نبارك مباركه حلوه جدا وصلنا على التو هذا الخبر العاجل الان طبعا وبعد جهد جهيد بكر قراقرة يقطني خاتم لحبيبة القلب والمحبوبة الغالية شيرين عياشي فيقول لها أحبك إلى الأبد مع شراء الخاتم حبينا نقول لك من إذاعة الشمس ألف مبروك بكر وأخيرا كل الاحترام كمل كمل بكر شد حالك شد هانت هانت إن شاء الله

كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. طبعاً الاتصالات على 0-64-10-101 لكم من أطيب الأمنيات وأحلام من إذاعة الشمس. إذن البرنامج برعاية أثاث المركز طمرة بمناسبة موسم الأعراس. اليوم في عنا ثلاث أطقم إسكاملات من أثاث المركز في طمرة. بمناسبة موسم الأعراس قررنا نكسر الأسعار. تكسير اسمعوا منيح يا جماعة. طقم صالون 3+3+1 تفصيله حسب الطلب واللون بس ب 4300 جيجل. يعني بتفصل الطقم حسب القياسات عندك بالبيت وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك وبناسب ألوان بيتك. والطقم 3+3+1 وراحة وجودة كمان بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم كاملة ب 6900 شيكل. طاولة صفرة خشب مع 6 كراسي 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة. استغلوا فرصة يا جماعة. تكسير أسعار بأثاث المركز طمرة. هلموا بجماهيركم. ولعت ثلاث أطقم اسكاملات. اتصلوا على 0-64-10-101 جاوبوا صح على المعلومة واربحوا طاقة.

كل تحية لكم 0-64-10-101. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. نترككم مع أولى أغنية هذا اللقاء، راغب علامة، كتير حبيت الأغنية كده كده.

إذن تحياتي خاصة جدا للجميع. طبعا 50 سؤال محضر لكم اليوم عن الحيوانات بعيدا عنكم. ما الحيوان الذي يحمل صغيره في جراب؟ في حيوان بيحمل صغيره في بطنه يعني بيحمله، هل هو الكنغر، الحصان، الغزال أم الفيل؟ شغلاتي وين كتير بدي ربحكم. أطقم اسكملات على 0461 عيشوا الأجواء.

0: حبيته حب. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو.
0: ايوه ألو. بلال. بلال كيفك؟ شو اخبارك؟ اشتقت لك يا بلال. انت منين؟
1: نعم.
0: خلينا اياك يا بلال. دير بالك حالك، سلم على الجميع. مرحبا لمين؟ الو. مرحبا. عيش الجو. عيش الجو. يا جماعة شو بتنصحوني؟ معي 40,000 دولار بصراحة، شو أعمل فيهن؟ بتأمل إيها بتساعدني، أفتح مشروع ولا أشتري سيارة؟ والله أبطل أكذب. 40,000 دولار ساعدوني، شو أعمل فيهن؟ 0-64-10-101. ما حداش يطمع فيه يا جماعة. حبيب قلبي يا نانو من عيوني.

0: كل تحيات لكم اينما كنتم. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: عمي دورة، شخبارك
0: اخوي؟ مرحبا، مين معي؟
1: احمد الرمز من الفحم.
0: هلا، شو اخبار من الفحم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: غالي غالي ومغلغل
1: حبيبي،
0: الله يخليك. حاضر
1: حاضر، يلا وديك.
0: بدنا نروح على اساس المركز في طمرة، كسروا الاسعار غاد.
1: اساس المركز في طمرة
0: كسروا الاسعار غاد، بينفع؟
1: يلا بسيدة.
0: قول لي مين هذا الحيوان اللي بحط ابنه ببطنه؟
1: الكنغر.
0: الكنغر. والله انك معلم. باي. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: هلا،
2: معك محسن بالليل.
0: محسن، شو اخبارك محسن؟
2: حبيبي الحمد لله.
0: بدنا نكسر الاسعار. وين كسروا الاسعار؟
2: في المركز طبعا، طمره.
0: في طمره، مزبوط. بتعرف العنكبوت؟ سمعت عنه؟
2: طبعا.
0: قديش عدد اجري؟
2: يمكن 8. صح
0: صح، كانك عديتهن. الله العظيم، انك فيلم. الله يهدي بالك ان شاء الله. اذا خلينا حاليا نكون مع مين؟ مع نانو. حبيب قلبي يا نانو، حبيب الشعب،
3: رجع بشكل جديد. لعبة بتغني بتعزف
4: وبتحب،
5: جمع كل الاشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: يا نانو. مرحبا لمين؟ الو.
1: هلا يا دوريل.
0: هلا بالغالي، شو اخبارك؟
1: ايش حبيب الشعب،
0: مين معي؟
1: الصورة اللي بايدك بالشمال، اسمع طاحني دوريل
0: لحظة.
1: نعيم نعيم،
0: كيف عرفت الصورة بايدي الشمال عن جد؟
1: شايفك على اللايف، شايفك على اللايف.
0: والله انك مصيبي يا نعيم، والله انك مصيبي. شو اخبارك يا كبير؟
1: اسمع، انا وهيب رتبنا بالنسبه لسكملة، اذا ربحنا انا احط عليها البطيخ والمناكيش.
0: احلى من اوشي، احلى من اوشي ذقته من خالتي ام النعيم، الله يسعد لك اياها.
1: ولد حبيبي شو الوضع؟
0: والله اشتقنا لك يا غالي يا مغلغل.
1: نانو قلت لي اه نانو.
0: حبيب قلبي يا نانو.
1: حبيب قلبي يا نانو، ايوه.
0: نعيمو
1: حبيبي،
0: لك وحش كبير. الله يسعد قلبك، واحنا بنحبك كثير، وبدنا نكسر اسعار باثاث المركز سمره. روح اشتري لك كم لغاد، روح
1: نطلع من كسر الدنيا.
0: ايوه غالي ومغلغل
1: حبيبي،
0: الله يسعد قلبك يا حبيبي يا نعيم. عن جد شكر كبير بحجم الشمس لك، شكرا.
1: بس اسمع صور حلوه.
0: وكي زمي، مين اللي قال لك بعدين معك انت؟
1: بايدك الشمال يا مبيني.
0: هي بصراحه بايدي اليمين، بايدي اليمين، بس يلا مش مشكله.
1: اشلحها يلا، اشلحها
0: كلها. هي شرشره حلوه جابت لي اياها بنت سيرين حبيبه قلبي، واذا الغالي على قلبي بتجيب لي اياها بقدر ايمان. مالك انت يا زلمه؟ مرحبا لمين؟ الو.
2: مرحبا
0: غالي،
2: شو اخبارك؟
0: ولعت، مين معي؟
2: تحياتي لك، اليوم كنانه كانت المشهد كمان ناصره.
0: يا حبيب القلب، شو اخبارك؟ طمني،
2: شو اخبارك؟ هل الاستملات بتحمل كيف كون الزلمة البطيخة؟
0: اسمع، كسروا الأسعار بأثاث المركز ثمرة، بنصعك نصيحة.
2: اشترينا من عندي لابن أخوي قبل العرس، الساعة عاملين مفتاعين، عاملين تخفيضات، اشترينا قبل الهواء.
0: كل احترام
2: إذا ما يدريد دريد.
0: نعم
2: دريد كلمة، بس واحد بدي اشتروا أهل بلدي أهل المشهد. لم يشتروا الناس بطلع لسه أنا أكون يطعم بالدواوين. أنا بالنسبة لي من لم يشتروا الناس بطلع لسه يطعم بالدواوين. شكرا اهل المشهد اللي وقفتوا بالعرس، وشكرا لكل رؤساء المجالس اللي اجت حضرت عنا، وبلدي انا بحبك وبموت عليك، وشكرا كثير كثير لكم. وجبت تحياتي بسلم عليك ساهر من عندكم.
0: سلم باي. قبل شوي حولت تلفوني انجليزي عشان اقوي لغتي، حدا يصور لي بس كيف ارجع عربي، حاولت ارجعه انحذفت الكاميرا بالغلط، بس اذا حدا بيقدر يساعدني بهيك شيء. انا تبع انجليزي يا زلمه، انا حدا بيحول لي انجليزي. مرحبا لمين؟ الو.
3: الو، معك ماريو من حيفا.
0: مين؟
3: ماريو.
0: كيفك ماريو
3: حبيب قلبي؟ كيف صحتك
0: حبيب قلبي يا نانو؟ شو اخبارك ماريو؟
3: والله انا متضايق كثير من هالشغله اليوم، صارت معي بحيفا.
0: شو صار؟ احكي لي.
3: عم بتطلعوا على الانسان بتطليعه غريبه عجيبه.
0: ايوه يا ساتر، طيب كيف يعني؟ راح الزلمة ماريو حكى بتطلع الإنسان تطلع عجيبي، سحل ماريو، بطل فيه ماريو. مرحبا لمين؟
4: هلو.
0: أيوة
4: مسيك الحال أستاذ دريد.
0: غالي مين معي؟
4: معي غسان أبو الهيجة من طرعات.
0: غسان أبو الهيجة، شو أخبارك؟
4: الحمد لله تمام، شكرا أستاذ زرقاوي.
0: أنت منيح؟
4: احنا كنا نسمع صوتك منيح.
0: ولعت نيالنا بذات الشمس عليكم، نيالنا
4: دعشت لك وخلي أمرك.
0: يلا تكسير الأسعار بأثاث المركز، مضبوط؟
4: نعم مطبوع.
0: يعني اسمع، طاقم صالون 3+3+1 انفصل وحسب الطلب واللون، بس 4300 شيكل هالشغلة غريبة. اوكي يلا، حاضر السؤال ولا كيف؟
4: حاضر استاذ زبير.
0: اسمع وركز، وركز بالسؤال حبيب قلبي نانو. اوكي
4: نعم اوكي.
0: اي حيوان، لا بلاش هذا، هوين. اي حيوان بيتميز بخطوط سوداء وبيضاء عليه خطوط سوداء وبيضاء، مين هذا الحيوان؟
4: حمار
0: الوحش. صحيح، شكرا لك. نحكي له لي ضبطها. اوكي نجيب من كلية علوت الغالي المغلغل. اوغن هدرخوت يا غالي يا مغلغل.

0: job.
1: The shattering that brings the peace.
0: سهل سهل راحت عليه.
1: A crashing wave upon the shore. Can I be broken?
0: أحلى ميميز بمجد الكروم. والله إنكم صفحة بتجنن. فيلم أخو مسلسل إنتم. إنتم مصايب. البرنامج برعاية أثاث المركز السمراء بمناسبة موسم العراس. قررنا نكسر الأسعار. تكسير اسمعوا منيح. طقم صالون 3+3+1 تفصيله حسب الطلب واللون بس 4300 شيكل ولا عشر. يعني بتفصل الطقم حسب القصات عندك بالبيت وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك وبناسب ألوان بيتكم والطقم 3+3+1 وراحة موجودة كمان بس 4300 شيكل. غرفة نوم كاملة 6900 شيكل. طاولة سفرة خشب مع 6 كراسي 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز سمراء. استغلوا الفرصة تكسير أسعار بأثاث المركز سمراء. 3 أطقم اسكملات بستنوكم.

0: التحيات القلبية لكم أينما كنتم مع أغنيات هذا اللقاء. أغنية يمسافر لنصيف زيتون بسمعكم إياها.
1: راجع على بيتي راجع تنسيني المواقف
0: فول فوليوم إذاعة الشمس. شمس ومي وبطيخ دوريت زرقاوي عيشوا الجو.

خلينا يا جماعة نبعد عن جو الحزن عن جد والاكتئاب ونحكي عن الحب شوي. وين بتحب يدفنوك؟ انت بس قولي. العدي علي، انا بجيب العمال بجيب كل، انت بس قولي وين.

0: والقلب حنيت.
1: بنكمل مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو مين معنا؟ اوكي الو. ايوه
2: ابو ليانا.
1: غالي
2: كيفك يا غالي؟ سليم من الناصري، كيف الوضع؟
1: شو اخبارك يا سليم؟ انت منيح؟
2: الله يرضى عليك حبيب قلب. الله يسعدك.
1: خلينا اياك يا ملك يا طيب يا محترم.
2: بدها المسألة بدها مي وبحر وبطيخ.
1: بدها شمس ومي وبطيخ وبس.
2: يا عيني عليك.
1: مع دوريت زرقاوي ضعت الشمس. عيش الجو
2: حبيبي يا غالي.
1: الله يعطيك العافية سليم. هاي
2: ابو ليانا.
1: يا غالي
2: سؤال.
1: سؤال يلا. أي من هذه الحيوانات من الزواحف؟ الضفدع، التمساح، الأرنب، الدولفين؟
2: أي من هذه الحيوانات؟
1: فكر. صعب. سؤال صعب. سؤال صعب. أي من هذه الحيوانات من الزواحف؟ الضفدع، التمساح، الأرنب، الدولفين؟
2: التمساح.
1: التمساح مزبوط والجواب صحيح. فكرته صعب عليك. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
1: أيوة مين معي؟
3: وليد أبو بكر من زرقاوي.
1: وليد شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
1: أنت منيح؟ كسروا الأسعار بأثاث المركز. وين هاد؟ بطمرة. بطمرة يا غالي. يلا حاضر؟ يلا اسمع. ما هو الحيوان الذي يطلق على صغيره اسم مهر؟
3: الخيل.
1: الخيل. الحصان. شو كيف أنا معاك اليوم؟ بجنن دوريدي اليوم. مرحبا لمين؟
4: هلو.
1: أيوة
4: مرحبا.
1: يا هلا كيفك؟
4: الحمد لله. كيفك انت؟
1: شو أخبارك؟ انت منيحة؟
4: الحمد لله. معك إيمان محروم النصر.
1: كمان رؤسهم؟
4: إيمان محروم
1: النصر. إيمان محروم. شو أخبارك يا إيمان؟
4: الحمد لله.
1: الله يخلينا إياكي. حاضرة؟
4: حاضر.
1: يلا.

0: ما هو الحيوان الذي ينتج الحرير الطبيعي؟ في حيوان بأخذوا منه الحرير، النحلة، دودة القز، الفراشة، العنكبوت. ما مرقش عليك وانت بصف الرابع خامس سادس. إيمان ركز منيح، أي حيوان ينتج الحرير الطبيعي؟ النحلة، دودة القز، الفراشة، العنكبوت.
1: دودة القز.
0: لازم على السريع تجاوبيني كنتي. يعطيك

سؤال بس يمكن أكون غلطان يا جماعة، السكرتيرة اللي بتشتغل عند الدكتور ليش بتكون شايفة حالها أكثر من الدكتور نفسه؟ ولا مرة رحت عند دكتور ورحت بدي يعني مثلا بقطع نمرة بتطلعش عليك يعني السكرتيرة، يعني بالله بتطلع وبتطلع عليك يعني بنوع من انه هذا اللي اجى ليه خيطة، احنا شو مخذين اشي من جيبتك يعني، عادي استقبلينا اضحكي اعملي سمايل حلو. دكاترة اذا بتشغلوا سكرتيريات عندكم شغلوهن اني يضحكوا، اي دكتور بشغل سكرتيري عصبية انا من اليوم وطالع بطلت اروح عنده.

0: أبو السعيد حمود جاري العزيز، كل تحيات لك أينما كنت. على ما أظن الحشرة هي نفسها حيوان أبو السعيد، كله بإطار، يعني إن كانت حشرة وإن كانت سمكة وإن كان هو حيوان، فهمت عليك؟ على كل حال يدرس هذا الموضوع. شكرا أبو السعيد على الملاحظة، بحبك كثير. يلا رايحين لفاصل إعلان، وبعد الفاصل راجعين، خليكم معي.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا
5: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
9: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل.

0: شقفة غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في مخزن حشمال بركة سافون الناصرة بجانب دباح.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. Another night.

0: البرنامج برعاية أثاث المركز طمرة بمناسبة موسم الأعراس قررنا نكسر الأسعار تكسير. اسمعوا منيح. رقم صالون 3+3+1 تفصيل وحسب طلب واللون بس 4300 شيكل. يعني بتفصل الطقم حسب القياسات اللي عندك بالبيت وكمان بتختار القماش واللون اللي بيعجبك وبيناسب ألوان بيتك. الطقم 3+3+1 راحة وجودة كمان بس 4300 شيكل يا بلاش. وين هذا كله؟ فس بأثاث المركز طمرة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك بنادي؟
0: شو أخبارك؟
1: والله بحكي معك هذا الخطاب.
0: يا هلا كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: غالي ومغلغة
1: علينا
0: حبيبي.
1: معرض أثاث طمرة المركز.
0: نعم كسروا الأسعار غاد وبإمكانك تروح وتشوف الأسعار موجودة غاد. بينفع ولا بينفعش؟
1: بينفع بس بينفع.
0: حاضر للسؤال.
1: يلا.
0: ما الحيوان الذي يعرف بقدرته على تقليد الكلام البشري؟ بيقلد الناس بالضبط. الببغاء، النسر، البطريق، النعامي.
1: الببغاء.
0: والكلام صحيح. مرحبا لمين؟
2: الو ديكلافي.
0: غالي.
2: شو اخبارك عم دريت؟
0: ولع صوتك واطي، علي صوتك بس. شوف.
2: عم دريت سامعني؟
0: ايوه هسه سامعك. مين معي؟
2: يوسف ياسين من طمرة.
0: يوسف كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟
2: حبيبي من شارك عم دريت.
0: حبيب الشعر.
2: الله يسعدك عم دريت.
0: كسروا الاسعار في طمرة غاد بأثاث المركز مزبوط؟
2: ما خلوش شيء.
0: غرفة نوم كاملة 6900 شيكل يا بلاش.
2: يا بلاش. سعر الفشل.
0: باوي سعر الفجل. لو تقول سعر منخفض احلى من سعر الفجل بس مش مشكله. يلا حاضر.
2: فجل فجل
0: فجل. بدك حابب فجل فجل تلي. اوكي حاضر
2: حاضر حاضر.
0: ما الطائر الذي يشتهر بقدرته على الرؤيه الحاده؟ عنده رؤيه يعني او ماي جاد. هل هو النسر، الجاجي، البطريق، النعامي؟

0: صرنا صارفين شامبو بهاي الصيفية أكثر ما صرفت بنزين وحطب بالشتوية. والله العظيم يا زلمي الشغل الشامبو بالحمام شغال جامد. باليوم بتحمم 4 مرات. أوه ماي جاد الحم. قالوا بيجي بقولوا لك إيه الحم حلو. شو فيه حلو بعرفش. هسس الدبان بالليل وعرق ودبق بالنهار. وبيجيك واحد تقعد حده. خلص بلاش أحكي إسا بسيلوا له دوري. خليها مسبحة. إيش أحلى من الشتاء يا زلمي. فلتك. صار في معاتبة جديدة اليوم. تعرفوا المعاتبة جديدة بعصر الإنترنت إيش؟ وينك يا زلمي؟ ليه بتبعت ليش ريلز؟ ابعت ريل ابعت. صاروا هيك. امبارح واحد بيقول لي دريد ليه مش عم تبعت لي ريل؟ نعم شو ريل يا حبيبي. مرحبا لمين؟ الو اهلا اهلا اهلا. مين معي؟
1: الاخبار.
0: شو اخبارك
1: حبيبي؟ بحكي معك احمد يحيى من اكسال.
0: ابو يحيى من اكسال شو اخباره؟ طمنا عنك
1: حبيبي. اعطينا تحيه لمجد السريفي.
0: ولع وين هذول؟ مين هذول؟ مين هذول؟ مين؟
1: النصراويه.
0: لا مين نصراويه؟
1: تحيه للنصراويه والكهربجيه.
0: اسمع تقول لك النصراويه تاج على الراس. انا مرت من الناصري بعلق على بروحش بروحش على بيتي اليوم. النصراويه تاج على الراس.
1: والله نعرف الزركاوي.
0: سلم سلم
1: لمجد السريفي.
0: ولعت باي. مرحبا لمين؟ الو بالويز اثاث المركز سمره. استغلوا الفرصه يا جماعه الكل يروح على اثاث المركز.

0: مش عارف الواحد وانت بتصرخ. اذا كنت بالبيت بتقول لي المره وطي صوتك احنا مش بالشارع، اذا كنا بالشارع بتقول لي وطي صوتك احنا مش بالبيت. قولوا لي وين تصرخ، وين تصرخ. بعمرك تفكر انك تضحك على دوريد بكلمتين، اوعك. الاعذر من انذر، بتقدر تضحك عليه بكلمه واحده، صدقني بكلمه واحده تضحك عليه. قلبي طيب انا. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: هلا،
1: بحكي معك بندر من حيفا.
0: تخافش، احكي. نصر من حيفا.
1: منذر،
0: منذر، كيفك منذر من حيفا؟
1: يا هلا هلا.
0: كسروا الاسعار، كسروها. وين كسروها؟
1: طمرة،
0: اثاث المركز طمرة. حاضر للسؤال؟
1: ايوه.
0: يلا بلكر بيحط طقم اسكاملات مرتب. ما هو الحيوان الذي يستخدم تحديد الموقع بالصدى للتنقل بالليل؟ هذا حيوان بتشوفه بس بيطير بالليل، ايش هذا الحيوان؟
1: خفاش.
0: الخفاش، والكلام صحيح. كل احترام لنا. 0-64-10-101. الاتصالات تقرقع وتبربع هنا في الانتاج. ايهاب عويس مش ملحق. عمالك يا بتزعلش، انا يعني عارف برنامجنا طحن، بدك تتحمل يعني. 0-64-10-101. اي حيوان يمتلك 8 أذرع؟ الاخطبوط، القرش، الدلفين، الحوت. حيوان عنده 8 أذرع. الاخطبوط، القرش، الدلفين، الحوت. تخيل واحد يقول لي الحوت مثلا، يكون سفينه ماشي بالاطلسي، يمد الحوت ايده ويرفع السفينه ويلطشها يعني كل شيء جايز اليوم. بينفع

0: 0-64-10-101. مرحبا لمين؟ الو الو
1: الو
0: ايوه
1: دانش حرفيش.
0: مين؟
1: دانش حرفيش.
0: يا هلا بحرفيش، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: كسروا الاسعار، وين كسروها؟
1: بطمره،
0: باثاث المركز بطمره. اي حيوان يمتلك 8 اذرع؟ الاخطبوط، القرش، الدلفين، الحوت. اي حيوان عنده 8 اذرع؟ الاخطبوط، القرش، الدلفين، الحوت.
1: الاخطبوط.
0: الاخطبوط والكلام صحيح. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا.
0: هلا.
2: رقم التكملات لي اليوم ان شاء الله دريد.
0: خلص
2: بس روحت من الناصر اول اشي.
0: لحظه، في ايهاب، انت
2: بحكي معك محمد ابو خمس من الناصر.
0: لحظه، انت خي من الناصر ايهاب، بتعرف طرق فيها ما يتساءل حروم؟ في من الناصر يتساءل حروم؟ في
2: يتساءل حروم دريد. ايش دريد؟ دريد مش غير عمك بنقزك.
0: مي لحظه ابو، لحظه ابو الناجي.
2: لا لا، بحكي معك محمد ابو محمد، مش غير مش غير ابو رامي بنقزك.
0: بس
2: كملت ليل اليوم بعرفش كيف.
0: خلص خي، إلك
2: بس فهمش كيف.
0: إلك بس طلعوني من الناصري.
2: ولا امين ولا رامي بنقزك.
0: خلص عم بقول لك انا خلص إلك. خلص شو بدي اقول لك، بس طلعوني من الناصري.
2: ما لا منطلعك، مش مشكلة
0: حبيبي. بس بالله عليك، حتى لو ضليت من ناصر، ناس بلدي، اوعك انت فيش إلك بالناصر اكثر مني، معلش اذا سمحت يعني.
2: انت عايش بالناصر مش زينا.
0: يا عيني عليك، الله يسعد قلبك، سلم على الجميع. محمد ابو احمد، سلام لمين؟ الو. يا بتشدش حالك انت معاي، يعني انا وياك لو اذا انا وياك اذا مسكونا بنمسح فينا تراب سخنين. الرفع كتاف البرنامج برعاية أثاث المركز طمرة بمناسبة موسم الأعراس. قررنا نكسر الأسعار، الكل يروح على مركز الأثاث في طمرة، ويلا عايشين الأجواء الحلوة مع مين؟ مع حماي، بحبك كل يوم أكثر.

0: بحب كل يوم أكتر توزيع جديد من محمد حمائي. شغل الـ AI جامد في عصرنا. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية.
0: هلا،
1: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير. شو الأخبار؟
0: الحمد لله رب العالمين. مين معاي؟
1: حنان يحيى من أبو سنان.
0: مين كمان مرة؟
1: حنان يحيى من أبو سنان.
0: حنان، كيفك يا حنان؟
1: تمام الحمد لله، نشكر الله.
0: كسروا الأسعار، وين يا حنان كسروها؟ وين؟
1: أتات المركز
0: بطمرة، بلكي طلع لك طقم اسكملات مرتب. قولي يا رب أنت بس.
1: إن شاء الله يا رب، دائما يا رب.
0: يلا حاضرة؟
1: حاضرة.
0: ما هو الحيوان الذي يعيش في مستعمرات وبيشتهر بتنظيمه الاجتماعي، منظم بشكل مش طبيعي؟ هل هو النمل، الفراشة، الجرادة، اليعسوب؟ معروف عنه يعني كل حياته منظم، عنده قرى، عنده اسم مستعمرات تحت الأرض، بيمشي منظم.
1: النمل.
0: مظبوط، لازم نتعلم من النمل. سيدنا سليمان اتعلم من النمل. شكرا لك. سليمان، مرحبا. لمين؟ ألو.
2: ألو،
0: مين معي؟
2: هنري ماشي.
0: كمان مرة؟
2: هنري ماشي.
0: غني ماشي؟ مين ماشي؟ مين نازل؟ كمان مرة الاسم، آخر مرة؟
2: هنري ماشي.
0: هنري ماشي. هنري، كيفك هنري؟
2: تمام
0: حبيبي هنري، أنت منيح؟
2: احنا
0: منحبك هنري. طيب حاضر؟
2: حاضر.
0: يلا، أنو طائر بتميز بريشه الملون وذيله الطويل؟ طائر جميل جداً، ملون كلياته. الطاووس ولا الغراب ولا النعامي ولا البطريق؟
2: طاووس.
0: ولك يسعد روحك يا هنري، ان شاء الله بتربح معي اليوم. كل التحيات ايضا الى على قلوبنا، الى دانا وليد عواد من الناصره بمناسبه عيد ميلادها لل120 يا دانا، مقدمه من وليد وكريستين وشرب العواد. ونتمنى لك النجاح وان تحقق كل احلامك، ومن نجاح الى نجاح، صحه وعطاء والكثير الكثير من الحب والنجاح دائما. طبعا تحيه خاصه جدا من اذاعه الشمس لاحلى دانا وليد عواد من الناصره. مرحبا لمين؟ اخر ثلاث اتصالات لهي الساعه. الو، فيش حدا هون؟ ألو؟ أوكي، مرحبا لمين؟ ألو؟
3: ألو؟
0: أيوة،
3: كيف حالك؟

0: هلا
1: بدي اسالك سؤالين انا.
0: يا ساتر مين معي؟
1: بعدين ستعرف مين، واللي بيعرفين له جائزه 1500 شيكل.
0: يا ساتر ولعت، هاتفو.
1: اوكي السؤال الاول، سامعني؟
0: والله سامع، احكي.
1: اي صنف من الرجال بنام وهو جالس على ركبتيه واكواع يديه؟ سامع؟
0: طيب السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني، خمس اجناس فواكه ببلشوا بحرف الميم، موز ومندلينا ومشمش ومانجا، جيبوا الخامس. سامع؟ ولا واحد ولا حدا يدور بالشيخ جوجل بدي اشي موجود هون ببلادنا.
0: لا حول.
1: والجواب والجواب المهم، اي صنف من الرجال بنام على ركبتي على ركبيه وهو جالس على ركبيه وعكوا عديه.
0: اولك من الله، مين هذا؟ شو هذا الصنف؟ من انو نوع؟
1: هذا انا واحد منهم، بعدين بقول لك ليش. بس
0: باي باي، بلاش فضايح. باي رياض. يا زلمة انت كارثة وحياة الله، انت منيح. المهم رياض خي، انت منيح
1: حبيب الدنيا. الله
0: الله يسعد قلبك، احنا منحبك رياض.
1: واحنا منحبك والله.
0: سلم حبيبي. اوكي احنا حاليا رح نقرأ الاسماء اللي ربحوا معانا. في عنا ثلاث أطقم اسكملات، هات نشوف. ايهاب والفرنيني بالشمس، يلا يلا ايهاب، ثلاث اسماء. احمد رمزي من ام الفحم، مبروك لك اول طقم اسكملات. محسن من عبلين، مبروك يا محسن. ونعيم من الناصرة، مبروك لأحلى نعيم من الناصرة، ألف مبروك لإلك ولك منا أطيب الأمنيات وأحلاها. شكرا لإيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بدي كرام أشرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاوي يعود لساعة أخرى مع مكتبة المنال، الأخبار مع أسيل كبهة، ربيع بارود، قومي رؤوس

0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. تعرف إنه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمة الطن بس ب3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: خيال الكلونسات الملحمة الطن بس ب3100 شيكل، الأرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء وأسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الأصل وهو الأول بكل شيء بخص العمار.
3: يا
1: المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد، للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
4: اتحاد واربح، اتحاد واربح.
5: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم

0: أصل الحملة.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل ستين، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قالت سلطة المطارات أنه بدءا من الآن ستستأنف عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون تدريجيا وفقا لجدول الرحلات المحدث، ودعت المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران ومتابعة مواعيد رحلاتهم وأي تغييرات قد تطرأ على الجدول.

0: العامة إلى المحكمة المركزية في نوفا جليل لأحد اتهام ضد 3 أشخاص بتهمة قتل مروان أبو شاهين وسعد السعادة من بقعة. وبحسب لائحة الاتهام، كان أبو شاهين شاهدا رئيسيا لدى النيابة في ملفين جنائيين يحاكم فيهما 10 متهمين بجرائم ابتزاز. وتتهم نيابة المتهمين بقتله بهدف منعه من الإدلاء بشهادته، فيما قتل السعادة الذي كان برفقته رغم عدم وجود صلة له بالقضية. كما وجهت للمتهمين مخالفات أسلحة، فيما نسبت إلى أحدهم تهم إضافية بينها عرقلة سير العدالة وإطلاق النار على صاحب مطعم وشرطي. وقالت النيابة أن هذه أول مرة تسند فيها تهمة قتل بظروف مشددة استنادا إلى قتل شاهد بهدف عرقلة إجراء قضائي منذ دخول إصلاح قانون جرائم القتل حيز التنفيذ. عقدت في مدينة طمرة ظهر اليوم جلسة مشتركة بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية في طمرة لبحث أوامر الإخلاء الصادرة عن دائرة أراضي إسرائيل وتداعياتها على الأهالي. وناقش المشاركون سبل التعامل مع الأوامر، بما في ذلك الخطوات القانونية والجماهيرية الممكن اتخاذها، إلى جانب تنسيق تحرك مشترك لمساندة العائلات المتضررة والدفاع عن قضايا الأرض والمسكن. في ملف الضفة الغربية، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل لوكالة رويترز إن واشنطن قد تفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس، معربا عن صدمة الولايات المتحدة مما يحدث. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حصار المستوطنين لثلاثة منازل في قصر لليوم 12 وسط حماية من الجيش الإسرائيلي ومنع العائلات من الدخول أو الخروج، فيما حول أحد المنازل إلى موقع عسكري. وبحسب رئيس مجلس قصرة، تواجه العائلات نقصا في الغذاء وبعض الأدوية. في خبر آخر، أفادت مصادر طبية بإصابة شاب بجروح جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين في سهل البقاعة بالأغوار الشمالية. وأفيد بأن الشاب تعرض للاعتداء أثناء عمله في السهل وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى لبنان، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار ووقف الاعتداءات على لبنان، مؤكدا ضرورة حماية سيادة البلاد وأمنها، كما طالب بدعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تمهيدا لإعادة الإعمار وعودة النازحين، مشددا على ضرورة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها. إلى ملف الاقتصاد، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع مدفوعة بمخاوف استمرار تداعيات الحرب في إيران على امدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وسجلت العقود الأجلى لخام برنت والخام الأمريكي أعلى مستوياتها منذ 24 من شهر يوليو الماضي، في ظل استمرار الجمود بين واشنطن وطهران وتهديد الرئيس ترامب بشن حرب اقتصادية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا إليكم والعود أحمد. الآن نحن مع أيضا رعاية جديدة مكتبة المنال. نعم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مكتبة المنال. عسف يا العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال. كل الكتب القرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وأيضا هدية فاخرة على كل شروة. مكتبة المنال عسف يا، نحن لا نبيعك قرطاسية وكتب فقط، نحن نبني معك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح عبر الويز. مكتبة المنال عسف يا. الجملة كتير هويني. العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال في عسف يا. أربع جوائز اليوم في عنا. عندنا حقيبتين مدرسيتين مليئات بمستلزمات التعليم، وعندنا جائزتين قسيمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل لكل قسيمة. مكملين مع الأسئلة والأجوبة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: أحلى تحية. أحلى تحية لزاعة الشام.
0: يا حبيب قلبي مين معاي؟
1: معك محمد.
0: يا هلا محمد. منين يا محمد؟
1: إكسال.
0: هلا بمحمد، هلا بإكسال. وهذا البرنامج تحت رعاية مكتبة
1: أمل
0: المنال عسفيا. أوكي حاضر للسؤال.
1: يلا.
0: أي حيوان يستطيع تغيير لون جلده؟
1: تمساح.
0: تمساح بغير هاي ولا بحياة سمعت تمساح بغيرش لون جلده. الحرباء، الأرنب، القنفذ، السنجاب. أي حيوان بيستطيع تغيير لون جلده حسب اللون الشجر اللي له عليها؟ الحرباي يا زلمي. مش بقولك هاي زي الحرباي لا سمح الله طبعا، إنه هي بتتغير حسب تغير الطقس. يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟ ألو. ألو مين معاي؟ أوكي مرحبا.
2: مرحبا.
0: هلا.
2: عايز محمد دريد.
0: شو أخبارك
2: حبيب؟ الله يسعدك.
0: الله يخلينا إياك. تفضل.
2: شو سؤالك؟
0: قبل سؤالي هذا البرنامج مقدم تحت رعاية
2: منال
0: من عسفيا مكتبة المنال. الكل يستغل المكتبة هاي لأنه أسعارها بتخدي العائل والأجواء بتجنن غاد. أوكي
2: إن شاء الله رب.
0: يلا حاضر.
2: يلا إن شاء الله.
0: أي حيوان يمكنه تحريك كل عين باتجاه مختلف؟ سبحان الله، يعني هاي هذا الحيوان بيحرك عينيه كل عين باتجاه مختلف، مش مثلنا احنا بنحرك على اليمين بحركوا التنتين على اليمين.
2: فهمت عليك.
0: الحرباي، الارنب، الاسد، الذئب.
2: الحرباي.
0: الحرباي والجواب صحيح. الحرباي.
2: الحرباي
0: بيتغير لونه وبيتغير عينيه. انا
2: الحرباي اليوم بس
0: شو الحيوان هذا. على كل حال شكرا لك حبيبي. مكملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو. الو مش حدا هون. اوكي الو. يا هلا مين معي؟
3: انا من النص.
0: كمان مره.
3: انا من النص.
0: شو اخبارك؟ البرنامج تحت رعايه
3: مكتبه المنال عسفيا.
0: يا سلام عليك. اي طائر لا يستطيع الطيران؟ الصقر، البطريق، الحمام، النسر. مين الطائر من بين هدول بيقدرش يطير؟ البطريق والجواب صحيح.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: البرنامج برعاية مكتبة المنال اسمها جاهز السؤال
0: ولعت. مين معاي؟
1: أبو الهيبي.
0: أبو الهيبي شو أخباره؟
1: الحمد لله
0: حبيب قلبي. أبو الهيبي، أبو الهيبي جاهز؟
1: جاهز، دائما جاهز. أنا
0: أنت معلم لأنك، يلا اسمع. مين هذا الحيوان؟

0: الذي يسمى صغيره حمل، بيقولوا له حمل.
1: حمل؟
0: اه حمل. صغير ايش؟ انو حيوان؟ الخروف، الاسد، الحصان، الكلب.
1: الخروف.
0: الخروف.
1: شو
0: كان ايه بتفكر يا زلمه؟ كمان بتفكر؟
1: لا الحمل افكر انه مش الخروف، افكر انه المعزه. يمكن
0: الله ولا لا يا زلمه، الحمل خروف، المعزه سخن.
1: انا جاوبت على السؤال خلص، مش مهم.
0: يلا على كيفك، يعني انت ممكن تربح معنا قرطاسيه مع شنطه ملاني، اوكي؟
1: وين ده اليوم؟
0: كل شيء جايز، اذا طلع اسمك ممكن اليوم تربح وتروح تجيب الهديه.
1: يعطيك العافيه يا اخي.

طار بدي 10 شتويات ورا بعض حتى أعوض الأذى النفسي اللي قاعد تسبب لي يا صيفي، وبقول لك بحب الصيف. الناس عم تتجوز وتكون أسرة وأنا بعدني بالباص مغمض عيوني وعم بحذر بأي موقف صرت. يا زلمة روح كون، اتجوز اتجوز وخلف لك ولدين وكون أسرة. الشباب اللي مش عم بتجوزوا والبنات اللي مش عم بتجوزوا، سؤال واحد، ليش؟ شو تستنوا؟ شو يعني بدي أضل عزابي؟ ليش مش مآمن بالزواج؟ ما هو في عنا ثلاث تفسيرات، يا إنك أنت خايف ومش عم بتحملش مسؤولية، اثنين يا إنك أنت إنسان بتقدرش إنك تروح بهيك مشروع، ثالثا اللي بالي بالي.

لما تحكي مع حد على الانستا وبيجي بقول لك مره واحده روح واتس، بتحسه عم بقول لك فوت نحكي بالبيت بلاها الوقفه برا. روح على الواتس. حلو يروح على الواتس. شو روح على الواتس؟ مش روح على الواتس. انا بنجن من اللي بيقول لي روح على الواتس. خلص نحكي انستغرام، كمل انستغرام. نحكي واتس، كمل واتس. روح على الواتس، روح على انستا. هو في انا، في انا سفر 64 10 101 ذات الشمس، شمس ومي وبطيخ دوري.

0: مرحبا لمين؟
1: الو
0: ولعت، مين معي؟
1: مرحبا،
0: هلا،
1: بحكي معك بكر ياسين.
0: بكر كيفك يا بكر؟
1: الحمد لله، شكرا على سلة العنب، عملوها طفلي.
0: العنب العنب العنب،
1: سلة سلة، إذا بعد إذا بتشوف طول أنت أعطيني كرتوني مش سلة يا زلمة.
0: يا زلمة كل العنب حسابك.
1: بحبوش
0: يا طه، تفضل لسه بطل يحبه. إسا شو رأيك تقول لي شو بتحب فواكه شو بتحبش؟ خلينا بموضوعنا.
1: طيب احكي تفضل.
0: مكتبة المنال حلو؟
1: آه
0: أوكي، هاي بعسي فيها بينفع؟
1: طيب بينفع اللي ينفعش.
0: سؤال، ركز بالسؤال منيح، خفش.
1: أوه.
0: يلا هات نشوف يا رب. أي حيوان يعد أقرب الحيوانات الحية إلى الإنسان من حيث القرابة التطورية؟ تخيل.
1: البطيخة.
0: استغفر الله العظيم، كيف بده يخلص البرنامج؟ كمان مرة ركز وبعيد وبلاش مزح.
1: مخلص صفقان سنة أولى، شو بدك أكمل معك؟ أنو
0: أنت الذكي، أنت ويزم، أنت عبقري بس بدك.
1: قول لعدي قول لعدي أبو ليلي أبو ليلي أبو ليلي قول أبو ليلي ساعدني.
0: يلا قول يا رب. أي حيوان يعد أقرب الحيوانات الحية إلى الإنسان من حيث القرابة التطورية؟ هل هو الشمبانزي أم الغوريلا أم القرد البابون أم الليمور؟ يعني هو يعد قريب إلى الإنسان من حيث التطور في القرابة التطورية.
1: علاء ابن صباح جارتنا.
0: ما أقدر أقول لك باي، مع أنه هو الشمبانزي. الشمبانزي يا غالي. غالي ومغلغل، سلامات أبو ليان، جبت له مصيبة، قاعد ببيع عنب. يصلنا من قسم الأخبار شارع 471 حادث خطير، ديروا باكو حالكم. كل تحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو، فيش حدا، هي أنا. طالعين إعلان وراجعين بعد الإعلان مباشرة، خليكم معي.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في

0: جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
3: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
5: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050 44 23 517.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: عالشمس دائماً.

العودة إلى المدارس بتبدأ من مكتبة المنال، كل الكتب والقرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وأيضا هدية فاخرة على كل شروة مكتبة المنال. عسفيا نحن لا نبيعك قرطاسية وكتاب فقط، نحن نبني معك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح عبر الويز مكتبة المنال عسفيا. العودة إلى المدرسة تبدأ من مكتبة المنال. 4 جوائز اليوم، حقيبتين مدرسيتين مليئات بمستلزمات التعليم، وقسيمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل من مكتبة المنال. كل التحيات إلى جماعتنا في مكتبة المنال اللي عايشين الأجواء الحلوة، ومنقول لكم ما شاء الله ما شاء الله. كريم نور.

0: ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه مين معاي؟
1: معك انس خطيب من يافا.
0: انس كيفك يا انس؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله
0: حبيبي انس.
1: انت ترى انا نسيب منصور ابو تاعي.
0: اضرب ولع ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي منصور هذا حبيبي
1: غالي منصور.
0: الله يسعد هالروح. الله يخلينا اياه. الله يسعد. هو نعيم الشباب كلها. اوكي احنا طبعا اولا كتبنا بس من مكتبة المنال في عسيفة صحيح؟
1: مكتبة المنال
0: عسيفة. عين عليك. حاضر الاسئلة؟
1: يلا حاضر.
0: يلا اسمع. اي حيوان يعرف بقدرته على قطع الاشجار باسنانه وبناء السدود؟ تخيل بسنانه بيقطع الاشجار. هل هو القندس ام السنجاب ام الراكون ام الارنب؟ ما شاء الله
1: سنجاب.
0: السنجاب. مين ساعدك؟
1: ولا حدا.
0: الجواب غلط. ولا إشي ولا إشي. عشانك نسيب منصور بدي أدلك. إسا أنا بحكي بصوت واطي وإنت بتسمع.
1: يلا.
0: القندس القندس. عرفت الجواب؟ القندس صحيح. كل احترام لك. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: كيف معك؟ مؤيد الحميد.
0: مؤيد أبو الحميد شو أخبارك؟
2: الحمد لله يسعدك حبيبي.
0: الله يسعد هالروح. تفضل معك. غالي.
2: مكتبة المنال عسفيا.
0: يا عيني علي. أي حيوان بتميز بلسان طويل جدا ولزج عشان يصطاد النمل؟ آكل النمل. الفهد.
2: آكل النمل.
0: آكل النمل. كيف أنا كيف أنا معك؟ ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا لمين؟ ألو
3: ألو.
0: أيوة
3: معك أحمد أبو من باكا.
0: شو يا غالي
3: كيفك؟
0: كيفك أنت؟ طمني عنك.
3: الحمد لله تمام. الله يسعدك
0: استاذ
3: دوريت.
0: كلك سامع البرنامج؟
3: البرنامج برعاية مكتبة المنال وصف.
0: يا سلام عليك يا غالي يا مغلغل. يلا
3: يا ولدي اهني على ابن خالي وصديق الطفولة شمة ابو جواد مناسبة عيد ميلاده.
0: سلم لي عليه للغالي وان شاء الله يكون سمعنا. اي حيوان يشتهر بقدرته على حفر انفاق تحت الارض؟ مشهور جدا بحفر انفاق تحت الارض. هل هو الخلد؟ الخلد صحيح مظبوط. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
4: هلا مرحبا.
0: يا هلا مين معاي؟
4: معك محمد حبشي.
0: شو اخبارك؟
4: كيف حالك عمد امي؟ شو اخبارك
0: انت؟ شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله تمام داحمد
0: ان شاء الله يا رب. اذا البرنامج تحت رعاية
4: المنال.
0: المنال مكتبة المنال. نعم اجواء بتجنن غاد والكل يروح على مكتبة المنال في عزفيا. أي حيوان يستخدم ذيله الكثيف للمساعدة في التوازن أثناء تسلق الأشجار؟ هل هو السنجاب الفيل فرس النهر وحيد القرن؟
4: السنجاب.
0: السنجاب. والجواب صحيح يا غالي يا مغلغل. سلم على الحبايب. كملين مع الأغنيات. مهند زعتر لأنك ملكي.

0: لأنك ملكي لأنك. كملي مع الاتصالات. مرحبا، لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: حسن.
0: حسن شو أخبارك يا حسن؟
1: حياك الله. الحمد لله
0: حبيبي يا حسن. حسن البرنامج تحت رعاية.
1: نعم.
0: البرنامج تحت رعاية مكتبة المنال. يا سلام عليك. حاضر للسؤال؟ يلا. أي من هذه الحيوانات ليس سمكة؟ مش سمكي. الحوت، القرش، السلمون، السردين. استغفر الله. كيف ولا واحد؟ ركز. أي من هذه الحيوانات ليس سمكة؟
1: الحوت.
0: الحوت والجواب صحيح. مين اللي ساعدك؟ طب خذ هالغناية.

0: إذا مكملين مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا.
1: كيف حالك دوران؟
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: مين معي؟
1: برعاية مستبقي المناوي.
0: ساعين عليك. مين معي؟
1: رايا.
0: رايا شو أخبارك يا رايا؟
1: الحمد لله. اسمع.
0: نعم.
1: في مخشف صابوا برد ليه؟
0: في مخشف صابوا برد ليه؟
1: ليه
0: صابوا برد المخشف؟
1: فتح الويندوز.
0: هاي حبيت انا فكرت يعني صار عنده فيروس.
1: هاي مستي تاني.
0: لا بس حلو منك، كانت حلو منك كتير حلوة، حبيتها منك. اوعك تعيد انك اوعك. ايوه
1: أنا.
0: ما اكبر انواع الدببة حجما عموما؟ اكبر نوع دب، الدب القطبي، الباندا، دب الشمس، ام الدب الاسود الاسيوي؟
1: بعد دب عيد الحب دب الباندا.
0: ولعت. بتقدروا تقولوا بس ولعت. الجوابين الجوابين غلط. الدب القطبي. لا بيجنن هاي. بس الدب القطبي هو اكتر ان شاء الله. اوكي بس ليه الدب القطبي؟ الدب الاسيوي اما الدب الحب هذا حبيته منك، بيجنن كتير. خليك هيك. يلا احنا مكملين. اللي بوصل على جهنم قبل يعمل لوكيشن يا جماعة ما بدي

قبل يومين توفى شخص وسبب انه 24 ساعة على الجوال، تأليف امي المخرج خالتي. حبيبتي يما بمزح.

0: اوكي. طبعا في واحد كتب على الفيس شغله حلوه عجبتني، بقول احنا شله قليله ادب، اذا بدك تقعد معنا اقعد، اذا بتقعد بقله ادبك يا بتاخذ اخلاقك وبتطلع برا. كثير حلو، كثير مميز. لا اتطورت الناس على الفيس. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: هلا،
1: كيف حالك عم بدوريت؟
0: يا هلا، شو اخبارك؟ طمني عنك.
1: الله يحميك
0: حبيب قلبي. مين معاي؟
1: ابو ريحان من
0: دير حنا. يا هلا ابو ريحان، يا هلا فيك.
1: هلا بيك، هلا بيك.
0: هذا البرنامج مقدم تحت رعاية
1: مكتبة المنال.
0: يا عيني عليك. حاضر
1: ان شاء الله، دائما حاضر.
0: قل لي مين هذا الحيوان اللي بيقدر يخرج معدته الى الخارج لهضم الطعام، وهو يعني وهي يمضغ الاكل معدته بتطلع برا؟ يا ساتر
1: يا ساتر، الله يستر. في راس.
0: هل هو نجم البحر ام الاخطبوط ام القرش ام الدلفين؟
1: أكيد أكيد الأخطبوط.
0: الأخطبوط، والجواب غلط.
1: لا، نجم البحر طبعا.
0: نجم البحر، يا عيني عليك. إذن هو نجم البحر. يلا معلومة جديدة، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة. لا ما هو هيك الصوت، لا أنا سامع ولا أنت سامعين ولا الجيران سامع. حط التليفون عدانك. مين معاي؟ يا حبيبي لا مش واضح الصوت، ارجع اتصل فيه. مرحبا لمين؟ ألو. لا ما هو هون كمان الصوت مش واضح. سكروا الراديو عندكم بالسيارة، سكروا الراديو. أو لا قلت له سكروا الراديو راح سحل، بطل فيه، راح الخط شالي. كاملين معاكم، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أغاني جديدة عم بجيب لكم إياها، بس في أغنية أنا كتير بحبها لنصيف زيتون اسمها حلوة، وإنت عن جد حلوة بدون منازع، إنت أحلى الصبايا. حكي لإلك. إنت حطيشي انتي. ما لمين بقصد، انتي بتضلك حلوة كل عمرك. الله يسعدك يحلي نورك وايامك.

0: خذ رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا نصير سوا؟
1: يلا يلا هانت هانت خير نصيف شوي وبتصير سوا.
0: حبك
1: شو عبارك يا نصيف؟ أخذت أحلى ممثلة بالكون، شو بدك عني؟ أوكي مش مهم، المهم إنك بتضلك حلوة دايما ومميزة في كل شيء. أهداها دبدوب، راحت البنت، أهداها دبدوب، هلأ اهتمامي.

0: اوكي اوكي اوكي اوكي احنا مكملين معاكم مع الاتصالات 0460-1001 مكتبة المنال. مرحبا لمين؟
1: الو
0: ايوه
1: مرحبا يا اخ العرب
0: غالي ومغلغل
1: شو اخبارك يا حج سريت؟
0: ولعت مين معاي؟
1: منصور من
0: السيري. ها ايه منصور
1: زيك
0: وينك؟
1: مروحين
0: كيف الترويحة معك؟

0: عبد الله.
1: تسمعنا دايما؟
0: عبد الله.
1: منحبك. أوكي يلا. البرنامج مقدم تحت رعاية
0: المنال.
1: يا عيني عليك.
0: دوريت.
1: آه.
0: إن شاء الله إذا بربح يعطيها ليتها صف بده.
1: أنت غالي ومغلغل. مظبوط. الله يبارك لك والله يبارك بكل من بحطه بيساعد الأولاد وبالذات الأيتام والفقراء في العودة إلى المدارس بحملات يعني إنسانية محضة. شكرا
0: دوريد. اليوم الأشياء كلها غالية دوريد.
1: يعني أنا بدي أحكي لكل التجار يا جماعة الخير هاي مكتبة المنال
0: عم دوريد عن جد يرحموا الشعب دوريد. تبعين مكاتب بيستغلوا الوضع دوريد. حرام والله حرام.
1: مظبوط مظبوط يا منصور. ولازم عن جد ما يعني يبلشوا المكتبات يخففوا اسعار.
0: لما ما عندك انت اربع اولاد ولا ثلاث اولاد بس تشتريهم 3000 شيكل فبحت.
1: لا هي مهم من هنا.
0: شو بدحت يا دوريت شو بدحت انا مش عارف.
1: انت كم ولد عندك؟
0: انا عندي ولد وبنت.
1: شو قد ايه بكلفوك مع الشنتات مع كله مع
0: البنت لحالها 1000 شيكل بدون كتب.
1: 1000 شيكل
0: من دون كتب.
1: من دون كتب لا حول ولا قوة.
0: يعني الشنطة ما بيع لك اياها ب 350 شيكل
1: يا ويلهم.
0: كلك متاجع على بيه. ليش بدل الواحد بيبيع 150 شيكل مالكم
1: يا ويلهم من الله. طيب اسمعني بس هاي مكتبة المنال اللي لسه عم بحكي عنها الاسعار بتاخذ العيل بصراحة. هذا الزلمة اجى رحمة للناس. اوكي
0: والله يا دوريد انا يعني شو اما رحت اشتريت اجوا ناس كانوا ب 350 شيكل الشنطة لا فرجعوا اما معاه ثلاث اولاد يعني استحل بنادم.
1: عشان هيك عن جد الوضع هذا بخوف الواحد لازم ينتبه لهي الشغلة عن جد. أنا معك. شكرا لك منصور عن جد. شكرا
0: حبيبي
1: على هاي الصرخة. هاي صرخة إنسان اللي يعني كفى استغلال للناس.
0: يربح 10 حول ليش 100% تربح.
1: أنا معك.
0: يعطيك العافية.
1: ارحموا الناس يا جماعة. تجار المكتبات ارحموا الناس. عشان هيك مكتبة المنال إجت رحمة الناس. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا
1: يا هلا
2: ريد. كيف الحال؟
1: كيفك يا غالي؟
2: كيفك أحمد فراطي من المقيبلي.
1: أبو الفراطي شو أخبارك كيفك؟
2: والله مشتاقين برعاية مكتبة المنال ما في غير مجال.
1: يا عيني عليك أبو الفراطي. أنت إنسان طيب ومحترم
2: وأنت طيب ومع
1: بهاي الجملة ما سمعتهاش عيدها.
2: مع الأستاذ فتحي باب الحارة.
1: وينه؟
2: هاي عندك
1: هاي يلا بيعرف يقلد باب الحارة خليني نسمع.
2: يقلد
1: هات نسمعه
2: بيغني.
1: يلا هات نسمع. وينه؟
2: اسمعه. قول عتابة.
1: يلا قول بيت عتابة.
2: يلا كل بيت عتابة.
1: يلا فتحي.
2: مزحي حبيبي.
1: طيب بدي أسألك سؤال.
2: اسأل. اثنين.
1: أي طائر عنده أكبر بيضة من بين كل الطيور؟
2: أها
1: يعني البيضة تبعته مش طبيعية.
2: النعامي.
1: صح. بيضة النعامة أكبر بيضة يعني بدك زلام اثنين يحملوها. مظبوط. يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
1: يا هلا.
3: بحكي معاك ومن دار حلب من جديد المكان.
1: يا هلا فيك. شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
1: أوكي مكتبة المنال صحيح؟ يلا إن شاء الله تربح معي أنت كمان. حاضر للسؤال؟ يلا. مين الحيوان اللي مشهور انه عنده لبدي على راسه لبدي هيك فروة كبيرة على راسه؟ مين هذا الحيوان؟
3: هدهد.
1: الهدهد عنده لبو على راسه؟ حيوان عنده هيك فروة على راسه كبيرة شو هدهد يا زلمي؟ ركز. اعطيك خيارات ولا بندورات كيف بدك؟
3: طاووس.
1: خد الاسد النمر الفهد الذئب. ما بعد بفكر.
3: الأسد.
1: الحمد لله رب العالمين. تكلا. مرحبا لمين؟ ألو
4: يا دوريد.
1: هلا.
4: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: شو أخبارك؟ طمين عنك.
4: عبد الله أنسالك.
1: مين معي؟
4: محمد خير الله معك.
1: هلا محمد شو أخبارك؟
4: عبد الله كيف أنت؟ مكتب كمانان أرخص أسعار.
1: يا عيني عليك. حاضر.
4: في واحد يسلم عليك.
1: مين؟
5: أنا دوريد.
1: مرحبا.
5: أهلين.
1: مين معاي؟
5: معاي جد حبيب الله.
1: يسعد الله. أنا شو هالمفاجأة الحلوة؟ أنا بحبك ولا بحبك؟ الله بحبك يا غالي. الله يسعدها لجود وسلم على جود الغالي حبيبة قلبي جود. سلم يا غالي. احنا طالعين على هاي الأغنية بعدين إعلان أمجد جمعة السبع.

0: يا ساتر بالفيديو كليب أمجد هون حامل سلاح. لا بلاش وحد الله.
1: وقعت لا شالني عمن ولا خاف، أتت مطعون بسيف الإقراب يا ويلي.
0: أوكي إحنا مضطرين نطلع فاصل إعلاني لأنه في عنا كمان لقاء مسجل، فخلينا نطلع هذا الفاصل وراجعين.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنع اصل الكهرباء.
4: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
3: تمنع اصل الكهرباء.
5: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
6: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكو إلا تعبوا الشنطة ب 350 شيكل وبطلع لكو تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: إذن رح نأخذ آخر اتصالين وبعدين رح نعلن أسماء الفائزين. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
4: هلا،
5: يعطيك العافية.
4: كيفك؟ شو أخبارك؟
5: والله الحمد لله.
4: مع مين بحكي عفوان؟
5: والله سخرالي من دير حنة.
4: يا هلا، شو أخبارك؟
5: والله الحمد لله.
4: هذا البرنامج مقدم تحت رعاية مكتبة
5: مكتبة منال.
4: منال، احنا راح ناخذ اخر اتصال. مرحبا لمين؟
6: عبد الريد.
4: هلا،
6: الوضع
4: كيفك
6: حبيب قلب؟ الله يسعدك. معك حسن الغبري من الملفات.
4: ابو الغبري، شو اخبارك
6: حبيب؟ الله يعطيك.
4: هذا البرنامج مقدم تحت رعاية
6: منال. الله يخلي منال.
4: والله مكتبة المنال. مكتبة
6: شوي هسه تشخصي واحد وثلاثه منال
4: كمان.
6: اه والله
4: دير بالك على منال، بالله عليك.
6: بعينينا ولو.
4: سلم يا غالي. Laughter ringing young and bold. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية مكتبة المنال. عزف يا

العودة إلى المدارس تبدأ فقط من مكتبة المنال. كل الكتب والقطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وأيضا هدية فاخرة على كل شروة. روح على أسفيا، روح على مكتبة المنال، أسعار مجنونة. العودة إلى المدارس تبدأ فقط من مكتبة المنال. اليوم الجوائز عبارة عن حقيبتين مدرسيتين مليئات بمستلزمات التعليم وقسمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل لكل قسم. أوكي يلا. محمد حبشي من إكسال، ألف مبروك لك أول جائزة. يوسف من علوط، مبروك لك الجائزة الثاني. رايا من المكر، مبروك لك الجائزة الثالثة. وعماد دير حنا، مبروك لك الجائزة الرابعة. حظا أوفر للي ما ربح.

إلى هنا أعزائي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. لقائي بكم يتجدد يوم غد في تمام 9 صباحا في برنامج صباح الخير يا بلدي. استوديو رقم 1 إذاعة الشمس الأولى في البلاد. نار وشرار. شكرا جزيلا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. أسيل كبهة ستقرأ على حضراتكم نشرة أخبار الرابعة من هذا النهار. استمتعوا واستمروا بالاستمتاع مع باقي برامجنا حتى انتصاف الليل في ذاعة الشمس الأولى في البلاد. هذا هو دوري الزرقاوي يودعكم على أمل اللقاء بكم الجديد. ديروا بالكم على بعض، نحبكم لو تعلمون كم.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي برخبا
2: تودا دوغيت تودا غبا لنمتسين
1: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بخزير كسبي ملي. أتم كنرأي مأود بتوخي ممخشير هذا.
2: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי. 400,000 לקוחות רק בישראל משתמשים בביקיור.

0: איזה 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
1: وننتقل الان الى ايضا مستمع وايضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود كيفك؟ محمود
2: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافيه.
1: انت منيح؟
2: انا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
1: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
2: لا اكيد بعد المخشير.
1: قبل المخشير. محمود تعرفنا بس من حضرتك شو بتشتغل؟
2: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
1: الحكي على بلاط. استا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندي المشكله في الركب، صح؟ بالمفاصل،
2: بالركب وباليدين، بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل.
1: مزبوط. فسمعت عن الجهاز اكيد، وحبيت انك انت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز؟ قديش ساعدك الجهاز؟
2: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
1: هات نشوف. هو لو كان ايتها ريشون وكان شيني فيش لشي.
0: بتشاله طيفه مخشير شو له عشان.
1: وين المخشير عندك اليوم؟
2: انا اشتريت اول جهاز، مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول اشتريت كمان جهاز للوالده.
1: لإيمة. طيب
2: لإيمة. انا قبل بعديها بسنه ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي، وبرضه بعث له جهاز.
1: اجي على دبي. اجي
2: على دبي.
1: ليش ما هتفرق له؟
0: كان لقاهم
1: زي ما مهم.
2: ثلاث أجهزة اشتريت من عندهم.
1: وعن جد يعني، وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظهر، يعني الظهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيكي ونازل. سخم سخين انا خوشين.
0: لجامري
1: توب. معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغلة، وبالذات للصناعية اللي بيشتغلوا وعندي الوجع بالركب.
2: انا اللي صار معك هي انه انا قعدت فترة اشكي من المفاصل بالبعوت تنس، هاي تنس بعوت تنس بالكوع، فيش لها دواء، دخل ابره كل سنه مرتين كل اربع اشهر بين واحد وواحد.
1: حلو.
2: يعني بدنا ناخذ الابره ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي بالدار، فيش تغش تحرك. اما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال اسبوعين بقى كل شيء 100% وشكله قلعته.
1: زي شليخوت انا خوشب، انتوا مو اسمي شليخوت، تمام؟ زي لو انا شل كيسف رك، يعني انت هون عم بتساعده كثير، عم بيساعدك الجهاز، وانت عم بتقول انه الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كثير جهاز البيكو ليزر.
2: كثير كثير كثير، يعني حتى ابن عمي دكتور اخذه مني اتصل علي بده يوسع واحد.
1: في له رفيه بين دوتشلو.
0: نكون.
1: ممليت صار. إذا كيف؟
2: كل نهار واقف على إجريه بطل يتحمل، أجي عندي في البيت كان أعطيته إياه، مبسوط كثير كثير منه.
1: زود خفيا ماكسيما، ما أنت أومر جاي؟
0: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי. ואמרת שליחות, אז זאת השליחות שלנו.
1: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את
0: נכון,
1: את ההטבה שלנו.
0: אמרת לי התוצאה. בוא תדבר על המכשיר, ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו. ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם. פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקיור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעווד. עن جد الان الان الان الان اتصلوا على نجمة 3414. محمود كلمة أخيرة شو بتحب تحكي؟
2: كلمة أخيرة، طلع الشركة كثير كثير منيحة، وبعدين عندي انبتحون على تسمية هو ثقة بالنفس. لأن ما شو أقول لك، يعني أنت خذ المخشير بعدين شهرين أو بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع وخذ مصرياتك، يعني أنت هنا بكفي. يعني
1: إيه
2: انا
1: شكرا.
2: قاعد اتوسع بكشير بعدين شهر ارجع لاني واخذ مصرياتي، بس اعمله منيح بخلي مش منيح برجع، بس اعمل برجع.
1: اذا كيف، شكرا عن جد، شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات ايلينو، ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: راخي فات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي نجمي 2692. راخي فات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287. مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
10: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
11: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
12: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
9: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
13: الشمس دائماً.
14: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة المطارات استئناف عملية الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون تدريجيا وفقا لجدول الرحلات المحدث، ودعت المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران ومتابعة مواعيد رحلاتهم وأي تغييرات قد تطرأ على الجدول. وكان مطار بن غوريون قد شهد اليوم إضرابا مفاجئا أدى إلى توقف جميع منصات تسجيل السفر وسط أزمة عمالية شملت 4 شركات للخدمات الأرضية. ويأتي الإضراب في ظل حركة نشطة بالمطار مع نحو 100,000 مسافر و600 رحلة يوميا، ما تسبب بتأخيرات وتراكم أعداد المسافرين. من جانبه قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن مطار بن غوريون سيواصل العمل ويبقى مفتوحا كالمعتاد، مضيفا أن من يعرقل تشغيله سيطرد. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن مصرع سائق دراجة نارية في 60 من عمره جراء تعرضه لحادث طرق على الطريق السريع رقم 400

0: وحيازة سكين أو قبضة حديدية دون غرض مشروع، فيما نسبت إلى أحدهما أيضا تهمتا محاولة القتل والتهديد. عقدت بلدية طمرة واللجنة الشعبية بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم اجتماعا طارئا لبحث أوامر الهدم والإخلاء التي تهدد عددا من البيوت في المدينة. واتفق المشاركون على تشكيل هيئة تنسيق قطرية لمتابعة الملف وإجراء مسح شامل للبيوت والعائلات المهددة في طمرة والبلدات العربية، إلى جانب تنسيق التحركات القانونية والتخطيطية والسياسية والجماهيرية لمنع تنفيذ الأوامر. كما تقرر التحضير لتنظيم مظاهرة قطرية أمام مكتب سلطة أراضي إسرائيل للمطالبة بتجميد أوامر الهدم والإخلاء وفتح المجال أمام تسوية أوضاع البيوت المهددة. في الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 12 مواطن جراء هجوم مستوطنين على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح في شمال شرق رام الله. وبحسب مصادر محلية هاجم المستوطنون المركبة ما أدى إلى انقلابها ثم اعتدوا على من بداخلها، وتم نقل 6 مواطنين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل أفادت مصادر طبية بإصابة شاب بجروح جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين أثناء عمله في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية. بقاء في ملف الضفة، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل وكالة رويترز إن واشنطن قد تفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس، معربا عن صدمة الولايات المتحدة مما يحدث. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حصار المستوطنين لثلاثة منازل في قصرى لليوم 12 على التوالي، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي ومنع العائلات من الدخول أو الخروج في محول أحد المنازل إلى موقع عسكري. وبحسب رئيس مجلس قصرى تواجه العائلات نقصا في الغذاء وبعض الأدوية. وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط اليوم لتتولى مهام حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بعد انتشار استمر أكثر من 260 يوما. ومن المقرر أن تدعم جورج واشنطن أمن الملاحة وحماية الممرات البحرية وتعزيز الردع في المنطقة، فيما تستعد أبراهام لينكولن للعودة إلى الولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

28/8 يعني شهر واحد ندخل بالخريف وكأنه بالأعداد والأرقام، بس الصيف والحم اللي برا مش شكله بوقته. عادي ياسين في غرفة تحكم الهندسة الإذاعية معكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة من عرق يوريشي دوريد للداوي ونبدأ.

مرات أكبر تغيير بصير بحياتنا ما مننتبه له بشكل واضح وملاحظ إلا بعد ما يصير جزء من يومنا. قبل سنوات إذا حدا كان يحكي لنا شفت بعيني انتهى النقاش، وإذا كان في صورة قلنا ها ميا هالدليل، وإذا سمعنا التسجيل ما كانش يخطر ببالنا نشك أنه ممكن يكون مش حقيقي. أما

لهم طبعا صرنا نصفن قبل ما نصدق، نرجع نتطلع بالصورة مرة واثنين وثلاثة، منعيد التسجيل ومنحضر الفيديو أكثر من مرة، نسأل حالنا معقول؟ عن جد هذه الأسئلة، ولا يمكن يعني هذا كله يكون مفبرك غريب. من أسبوعين تعال نذكركم ونذكر حالنا كمان ببرنامج حقق علينا، ناقشنا من الناحية القانونية موضوع الذكاء الاصطناعي وكيف صار ممكن تستخدم التكنولوجيا حتى تنتحل شخصية إنسان أو تقلد صوته أو تستخدم صورته أو تخلق فيديو كامل أو توليد فيديو كامل، ما صار بالحقيقة وفعلا. بس قبل ما تكون هاي قضية قانونية، هي قضية مجتمع، لأنه تغير، اللي تغير مش التكنولوجيا وبس، اللي تغير هو علاقتنا إحنا البشر بالحقيقة نفسها. صرنا نتردد قبل ما نصدق ونتأكد قبل ما نحكم، ومرات حتى ما منوثق بأقرب الناس لإلنا. زمان هيك المشكلة كانت إنك توصل المعلومة، أما اليوم صارت بإنك تعرف أساساً إذا أي معلومة هي أصلاً أساساً حقيقية. التزوير موجود مفهوم، والثقة نفسها صارت أصعب. فخلوني أسألكم إياها هيك، إذا وصلكوا خبر أو صورة أو حتى فيديو أو تسجيل صوتي هزكوا تعال نقول من جوا، شو أول خطوة بتعملوها بتفعلوها بتتعاملوا معها؟ بتصدقوا بتبعثوا لغيركم، ولا بتاخدوا نفس وبتتساءلوا وبتسألوا استنى أو خليني أتأكد شوي أكثر؟ وسؤال حلقتنا المباشر لليوم، إذا ما عدنا نقدر نصدق الصورة ولا الصوت ولا الفيديو، شو ضل نصدق؟ احكوا معنا، شاركونا تجاربكم وآرائكم. 0460 10 101، ومثل دايما هون ما حدا على رأيه ريشي.

0: يعبر، فيش حدا هون على رأيه ريشي.
1: الإشي اليوم مش إنه إذا التكنولوجيا تطورت، التكنولوجيا طول عمرها بتطور، تطور دائم. المشكلة إنه كل ما تطورت أكثر صار أصعب علينا نعرف مين اللي أمامنا ومين اللي عم بيحكي معنا ومين اللي بيكتب الرسالة حتى ومين اللي صور الفيديو. موقف، إذا أنت بالبيت أو بالشغل أو روحه تمام، حتى إذا بالسيارة وصلكم تسجيل صوتي، الصوت صوت ابنك أو ابنك أو أخوك أو واحد من أهلك أو أعز شخص عليكم، وبطلب منكم تعملوا إشي مستعجل. طبعا سنين لورا يمكن معظمنا كان رح ينفذ مباشرة، أما بأيامنا رد فعلنا صار لحظة خليني أتأكد. ملاحظين لأي درجة تغير العالم؟ شو صرنا نفكر؟ كيف صار منطقية ونمط فكرنا وتفكيرنا وأسلوبنا؟ صرنا نتأكد من الرسالة ومن الصورة ومن الفيديو، حتى كمان حتى من المكالمة نفسها اللي ممكن تكون مفبركة طبعا. وهذا من أكبر تغييرات صارت بحياتنا الرقمية، لأنه لما الإنسان هيك ببطل يعرف يميز بين الحقيقي والمزيف، مش بس المعلومة هي اللي بتتأثر، بتتأثر طبعا الثقة والعلاقات والقرارات وحتى الإحساس بالأمان. عشان هيك صار في ناس تشك بكل شيء، بس إلا ماله في ناس يعني بالمقابل بعدها بتصدق كل شيء. لكن السؤال الحقيقي اليوم مش إذا التكنولوجيا جيدة أو سيئة، السؤال هو إحنا كيف لازم نتعامل مع هالواقع الجديد، وهل الشك صار ضرورة ولا إذا شكينا بكل إشي بنخسر الثقة ببعض؟ عشان هيك رح أرجع لسؤال الحلقة، حلقتنا الأساسي. إذا ما عدنا نقدر نصدق الصورة ولا الصوت ولا حتى الفيديو، شو ضل نصدق؟ وبدي أعرف منكم لأي درجة تغيرت طريقة تعاملكم مع الأخبار والرسائل الفيديوهات حتى وكمان الناس، وهل صار في موقف خلاكوا من يومها تبطلوا تصدقوا كل إشي؟ احكوا معنا وشاركونا تجاربكم وأراءكم على 0460101. مرحبا لمن؟ انت على هواك. الله يزيدك خير.
2: كيف حالك؟ اول اشي انا بدي احكي انه انا ابني قاعد حدي وهو كثير مبسوط انه احنا على الهواء وعملين الجميع يسمعونا.
1: نرحب فيك وبالجميع وبابن حضرتك. وشو اسمه وشو عمره؟
2: عمره اسمه كنان وهو بصف طالع على الرابع. الرابع ولا الثالث؟ وين طالع
1: كنان؟ مرحبا، كيف الرابع. حالك؟ كيفك يا كنان؟ منيح كنان. انت بالصف الرابع بتوقع، عمرك او 9 أو 10 سنين صح؟ علي لي صوتك بس شوي اكتر، انت على هو هيك الكل حابب يسمعك كمان واحنا مبسوطين فيك. كنان هيك انت بجيلك 9 سنين أو 10 سنين، اذا انت بتشوف صورة او فيديو طوالي بتشك انه هاي معمولة بالاي اي ولا بتصدقها مباشرة؟
3: لا معمولة بالاي اي.
1: دغري أول إشي هيك بخطر ببالك ها؟ طب وكيف بتتعامل؟ كيف ممكن تتأكد أنت كنان إنه إذا هذا حقيقي ولا مزيف الصورة أو الفيديو؟ هيك شاركنا.
3: طريقة الحكي.
1: أوكي. وإيش كمان؟
3: والخلفية.
1: السؤال يا كنان، إذا أبوك بفكر زيك خليه يجاوبنا، شو رأيك؟
2: لا انا كانت محضر هقول انت عم تحكي شغلي، اذا اليوم بطلنا نصدق الصور بطلنا نصدق اشي، فكنت طوالي راح اقول لك كفك ابو سراج،
1: كفك على الضيعه وابو سراج. بس احنا يعني عم نحكي انه احنا ما عدناش عن جد نصدق اي اشي، شو ضل نصدقه يا اخي بجد؟
2: والله يعني هاي قضيه عن جد بمحلها والسؤال بمحله، هذا الموضوع فإشي كثير صعب. صحيح صعب جدا، بطل واحد يعرف شو يصدق وشو ما يصدق،
1: صورة تتشك وتتشكك وكله
2: كل إشي. يعني أنا بمشي وحوالي كله كاميرات، كل يعني أنا إذا بده يكون ناس يقعدوا يصوروا فيك، هذا عم بغرق، هذا عم بغرق، يعني
1: بروحوش بنقذوك بصوروك. مرة طرحنا هذا الموضوع
2: الله يعني عن جد يعني إشي مش عارف يعني لوين راح نصل وشو الحل وشو كيف الإنسان يتعامل. فيا ريت إذا في حدا من المستمعين اللي راح نسمع البرنامج يكون في عنده حل فبطل في شو نعمل.
1: عملت لنا مقدمة أكثر من جميلة. بدي أشكرك لإلك وكنان وعائلتك الكريمة. شكرا لإلك.
2: يا هلا يا
1: هلا. مع السلامة يا عمهلكو. سلامات. مرحبا لمن الاتصال قادم. مين معنا؟
4: سعيد بحميد.
1: يا هلا عزيزي. أخبارك؟
4: هلا حبيبي الله.
1: كيف أم الفحم؟
4: الحمد لله.
1: في أزمة سير هناك إسا ولا كيف؟
4: والله بينا بالشارع معدي عيروني أنا بادي عارف.
1: يلا على مهلك على مهلك. يعطيك ألف عافية. شو عزيزي كلنا سمع تفضل.
4: والله يعني شو بدي أقول لك يعني اللي بضع كله تغير يا أخي بطل يعني بطل فيش إشي ممتع طوال الزمن.
1: بمعنى إيش؟
4: إيش يعني أول إشي اليوم موضوع السرعة. أي إشي بدك إياه اليوم صرت تحصل عليه بسرعة. بطل عنا الشغف لإشي معين مثلا. يعني أنا بتذكر وإحنا أولاد صغار يعني بكل واحد ما يصدق كنت يجي يوم العيد عشان يشتري أواعي. اليوم كله تغير وكله ما بعرفش صراحة.
1: هل اليوم وصلت زي ما أنت كنت تتمنى أنه يا ريت يوصل يوم العيد؟ هل صرت اليوم تتمنى أنه يا ريت في صورة حقيقية، فيديو مش مفبرك، عالم أثق فيه أكتر؟ بمعنى هل صرت تتحقق قبل ما تبعث أي خبر أو تستقبل أو تبعث فيديو، ولا مرات بتستعجل تبع تعنقول؟
4: لا ولا بستعجل ولا بطل في فكرة أصلاً. يعني إذا أنا أودع أو غيري أودع أنا بطل في ثقة من مفهوم إنه في ملعوبة.
1: هل بتتحقق من مصدر اللي بوصلك ولا لا؟
4: ولا بتحقق ولا إشي لأنه بس تيجي تحقق اليوم على كأس اصطناعي.
1: نعم
4: بس تيجي تحقق أنت على بني آدمين يعني بس.
1: نعم. أبو المحميد شكرا لك. بدي أشكر اتصالك وعمهلك على الطريق. شكرا. مع السلامة صديقي. هلا مرحبا لمن الاتصال القادم. مين معنا؟
5: أخويك.
1: يا هلا أخي
5: سليم من الناصري. كيف الوضع؟
1: هلا يا سليم ازيك
5: حبيبي بشتاق لك كمان.
1: الله يخليك يا رب. شو عزيزي هات نسمع. ابعدني عن السياسة اليوم تمام مع انه ممكن يكون في تداخل لاني متوقع لأجوبتك ممكن يكون في تداخل وتداخل قوي وعنيف وبالاخص احنا شوي صغيرة وانتخابات بس خلينا نكون اكتر بالنمط المجتمعي الاجتماعي وكيف بأثر علينا احنا

0: كأفراد كأشخاص كمجتمعات ومجتمع كل الموضوع اللي عم نطرحه اليوم. وإذا إحنا عم نقول إذا ما عدنا نصدق الصورة ولا الصوت ولا الفيديو شو ضل نصدق؟
1: هاي الاي دي يعني ضغطة أنها منيحة للسياسيين زي أوباما ونتنياهو والأعضاء الكنيسة يعني عشان يتهربوا من كلمة معينة يحكوها أو وعد أو أي اجتماع. فنقول لك لا هذا زي رئيس أمريكا في الصبح والظهر والعصر. فقسم من اللي حكاه لو كان حكيت بقولك لا أنا ما حكيت هيك هذا مخبرك. الإشي صار مقربة بطلنا نعرف الفيديو الصحيح من اللي مش صحيح.
0: نعم
1: وإحنا بمشكلة يعني عارف من تدت ومن تدت
0: والله
1: شيء بخرب.
0: هل بتشوف انه اليوم الثقة بالناس اصعب من قبل؟ واذا ليش؟
1: ثقة مش ثقة عند الناس لانه يعني اي واحد بيجي بفرجيك فيديو
0: في تشويش سليم بالصوت في تشويش عندك
1: يعني بتكون متأكد من الفيديو فهمتي؟ انت بتقول عندك نظرة تانية فلما بتقول له انه هذا مخبرك كذا بتكفي شوية.
0: نعم
1: مشكلة اليوم شو نصدق شو نكذب.
0: زمان كانوا يقولوها الصورة ما بتكذب او ما بتكذب، اليوم حتى هاي الجملة صارت محل سؤال. ويمكن المشكلة اليوم مش انه صار في تزوير، المشكلة انه صار اصعب نعرف الحقيقة.
1: بالضبط، وغير انه القصب يعني بتفننوا بالكايل يطولوا منه الشغلات. يعني بالزمانات كان تلفون ارضي، يعني بتذكر انا مره رحت يعني الوكمان هذا اللي عبى عن طريق البريد يقولها انت ربحتي معانا تلفزيون 30 بوت عشان نقدر نجيب لك التلفزيون البريد وتجيب لنا كرت حطيه وتعود تنكلينا قدروا انهم يضحكوا عليه يعني من المختصر المفيد راحت على البريد قالوا لها ما فيش لحد عشان التلفزيون ما حدش يقطعوا غيرك وكذا وكذا.
0: نعم
1: مسكينه راحت تركض على البريد وشرت كارت وقتها ب 400 شيكل بعد ورجعت تستنى التلفون فرنوا عليها مسكينه بدها تربح التلفزيون.
0: نعم
1: احطت الكارت ونكلتهم الرقم وهن ربحوا هيك مكالمات.
0: اي نعم سليم
1: كان يعني اكثر شيء يعني هاي الاشياء. اليوم لا اليوم بتفننوا اليوم بيسحبوا اتعابك وانت ما كاش خبر يعني 2000 شيكل
0: 3000
1: شيكل ناس تنفي.
0: نعم بدي اشكر اتصالك عزيزي، شكرا لك.
1: شكرا يا ابو
0: الله يخليك، مع السلامه. الثقه بتنبنى بسنين لكن ممكن تنهدم بفيديو مدته 30 ثانيه واقل. عم نسألكم اليوم طرح هذا اليوم، إذا ما عدنا نقدر نصدق الصورة ولا الصوت ولا الفيديو شو ضل نصدق؟ فاصل يلا راجعين
2: عرقي وريشة شوي وراجعين.
3: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد، نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال، اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: أهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنا أصل الحياة،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كاب الإضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنع أصل الكهرباء.
3: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبين.

حسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539 215 200.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-529-4444-56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي. بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
5: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوست ب 29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
6: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
11: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
12: على الشمس دائما.
13: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
14: والله علم علمك.
13: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
14: شو بعرفني، علم علمك.
13: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
14: سؤال حلو، والله علم علمك.
13: هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
14: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 to 8 معي ابتهال حسن.
13: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
14: علم علمك.
15: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للدعوي.

وصلكوا إسا اتصال، وبهذا الاتصال الصوت كان بالمية بالمية صوت لأحد أبنائكم وبطلب منكم تحولوا مبلغ مستعجل جدا. شو أول إشي بتعملوا لو شفتوا فيديو لصاحب لإلكو إلك أو إلك؟ شو أنا عارف وهو بيعمل إشي مستحيل تتوقعوا بتصدقوه من أول مرة؟ لو وصلتكم رسالة من

0: بيركوا بالشغل وبين كل شيء طبيعي وتمام، وفي هناك إشي مش مبين بعدين إنه 100% تمام أو غريب، تعال نسميه في إشي غريب. كيف تتأكدوا إنها وهذا فعلا هو ولا لا؟ يعني عم بحاول أزت مواقفها، لو شفتوا صورة لسياسي أو حتى فنان أو حدا من عائلتكم، شو اللي بخليكوا تقولوا هاي حقيقة ولا هذا تزييف؟ إذا الصورة الصوت والفيديو صاروا مش دليل، شو ضل نصدق؟ 04-60-10-101. إذا ما عدنا نقدر نصدق الصورة ولا الصوت ولا الفيديو، شو ضل نصدق؟ مرحبا لمن؟ أنت على الهواء.
1: ألو.
0: يا هلا تفضلي.
1: الواحد بطل يعرف يصدق
0: إيش
1: بصراحة.
0: حابة تعرف عن نفسك ولا أفضل لا؟
1: لبنى أبو حطوط.
0: هلا يا لبنى. بمعنى إيش؟ هات نسمع.
1: يعني خلينا نقول شفت شغلة بالإنستغرام، اشتريت قطعة لعبة فرشاة شعر تعمل فين، طلعت لعبة مسخرة بيضحكوا عنا، 400 شكل دخل الله.
0: هاي
1: احداهن
0: يعني. هذا واحد من الأمثلة بالمستوى المادي،
1: واحد من الأمثلة. أجاني تلفون مثلا أو حدا طلبني على الفيسبوك وعنده فيسبوك، بتصل بالشخص قبل ما أقدم أو أرفض.
0: كيف ما أنت
1: عامل فيسبوك تاني ولا لا؟
0: لأنه كيف ما أنت ما بتعرفي لهذا الشخص إذا عمل لك عرض صداقة؟ أنا بحكي معك منطق.
1: لا، شخص بعرفه.
0: أوكي.
1: عنده فيسبوك.
0: أوكي. تمام.
1: شخص عامل فيسبوك تاني بس أكدش بلا ما أحكي معه. زي ما حضرتك قلت، حدا طلب منك رقم حساب أو
0: مبلغ أو أيا كان بالضبط.
1: بدي أتصل بالشخص نفسه قبل ما بدي أسكر الخط وأرجع أتصل.
0: لبنى ملان أشخاص يقعون في الفخ. معي أنت؟
1: كتير.
0: صح،
1: معك حق.
0: طب كيف انت بتتعاملي مع هيك نوع من المواقف؟ يعني او بتعرفي شو اذا فقدنا الثقة بالمحتوى او المحتوى الرقمي على شكل التحديد، شو ممكن يكون تأثيره على حياتنا اليومية؟
1: خربت الحياة،
0: ما في خط رجعة، ما بنقدر ننقذ حالنا والى اخره،
1: خراب، صار في خراب بالحياة. بطل يعني الواحد بطل يعرف يثق بإنسان، قليل تقدر تثق يعني الثقة اللي عندنا صارت خفيفة كتير.
0: في حلول برأيك ممكن نطلع فيها ولا لا إذا منفكر بصوت عالي؟
1: لا، ما أعتقدش، إلا إذا زي ما بقولك تسأل الشخص قبل ما تعمل أي شيء.
0: يعني خلاص وقعنا بالفخ ونستسلم.
1: وقعنا بالفخ وفيش غير إحنا ننجي نفسنا بنفسنا.
0: أبدا.
1: أنتوا شطارتك.
0: نعم. شكرا يا لبنى، شكرا لإلك. بفهمك. شكرا عزيزتي، يعطيك العافية.
1: نعم.
0: هلا. اتصال قادم، مرحبا لمن، مين معنا؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، تفضل.
2: بحكي ام حميد من ام الفحم.
0: الاسم الاول عفوا،
2: ام حميد من ام الفحم.
0: يا هلا عزيزي، تفضل.
2: طلع اهم شيء لازم نفهم شغله، لكل شيء في الدنيا في له بنقدر نستعمله بطريقه ايجابيه وفي طريقه سلبيه.
0: نعم.
2: والشيء نسبي اكثر. مثال، يعني بدي أعطيك مثال، الذكاء الاصطناعي أو يعني نقدر نستعمله من ناحية إيجابية ونقدر نستعمله سلبي جدا.
0: نعم.
2: وصلنا مراحل عن جد يعني صرنا نستعمله سلبي. بس السؤال كديش.
0: نعم.
2: مثال يعني أنا بدي أعطي أمثلة في منهم صح إنه بزيفوا فيديو أو بزيفوا صورة أو بزيفوا أي شيء، بس في أوسخ يعني السياسيين اليوم، خذ مثلا اليمين اللي عندنا وزير التيك توك ووزير
0: الفيسبوك
2: وزير
0: وزير
2: يعني برضه بالاخر شو الانترس او المصلحه؟
0: نعم.
2: من السلبيه بتاعت الذكاء هذا، شو اللي الشخص هذا بده يربح من التزييف تبعه او من السلبيه تاعته؟
0: نعم.
2: بكل بساطه يعني واحد سياسي اكيد بده يربح اصوات، في منهم اللي بدهم يربحوا مصاري، في حرامية اليوم أذكية، في حرامية اليوم أذكية جدا،
0: كلامك صح.
2: واليوم مثلا طلع أكبر رئيس دولة في العالم باليوم بيطلع 4-7 مرات في اليوم، تقدرش تعرف إذا بده هرمز يسكر ولا بده يفتح.
0: نعم.
2: البورصة بترفع ولا بتنزل، بس الانترست تبعه الشخصي وين؟ لإيش؟
0: هل بتشوف إنه الشك اليوم صار ضرورة ولا صار مبالغة؟
2: طلع الشك لازم، يعني

0: يعني واقع جدا هذا، كل بني آدم فيه عنده شك. بس أخرى مرة إسرائيل إنه أنا أخاف ولا أكون حذر؟ أنا بفكر إنه لازم نكون حذرين، ودائما في خط رجعة.
1: المتصلة اللي أسمها لبنى اللي كانت معنا من شوي، اتفقت أنا وياها إنه ما في خط رجعة ولقد وقعنا في الفخ. هل أنت بتعارض؟
0: أنا بأمين في طلع تعتمد أن كل شغلي، كل شغلي اليوم بفشل فيها، لازم يعني ضروري جدا تكون درس إيجابي إلي في حياتي.
1: نعم.
0: يعني ممنوع أخذ الفشل تبعي وكأنه فشل بكل العمر. لا، الفشل هو عبارة عن درس، اللي للمرة الجاي أنا بدي أخذ أتعلم منه أشياء، وإذا ما تعلمتش هي مشكلة كبيرة.
1: نعم عزيز، أشكرك، بدي أشكرك، نتيح كمان فرص. تفضل بمحبي.
0: نقطة صغيرة بس، السؤال اليوم الشخص أو الناس تستعمل الطرف الإيجابي أكثر، النسبة تاعتها أكثر من السلبي ولا السلبي أكثر؟ هذا مش أنا بدي أجاوب، إن شاء الله بدي أقول لك خبراء للموضوع، الموضوع جدا وسيع.
1: الله يخليك، شكرا لك عزيزي.
0: شكرا.
1: تسلم لفيك. سلامات سلامات. اليوم احنا مش بس عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي طبعا، اكثر مما عم نحكي عن الانسان وعن ثقته باللي حواليه بالعموم، وطبعا هذا يتداخل مع شعورنا وخصوصيتنا وما الى ذلك من امور، فبطلنا نصدق اي اشي، فقدنا الثقة، ولا وين احنا بكل عالم الذكاء الاصطناعي الاي اي والتوليد من صور فيديوهات واصوات وما الى ذلك. ومرحبا لمن من معنا، انت على الهواء.
2: انت بعد اشتفاخد حدا؟
1: انت على الهواء، انت معنا سامعنا؟
2: انا سامع. انت بعد اشتفاخد حدا؟
1: اذا انا بثق بحدا يعني عندي اسلوبي ونمطية تفكيري معين، لكن انه بشي محل الا ما يكون في هاجس اللي تضلك انت بوضعية حذري اللي لتكون ذكي كفاية انك تتعلم من اخطاء غيرك، لكن انك تفقد الثقة 100% انا بسميها مش عيشي، يعني الا ما يكون في بذرة خير عند الانسان، لكن الاهم هو رأيك مش رأيي.
2: خذها مني، افقد الثقة للآخر.
1: هذا التشاؤم مبني على تجربة، واذا بتحب
2: تشاهد لا تثق بالاشخاص بسهولة، لان الافعى تحتضن الضحية قبل افتراسها، عشان هيك بدي اقول لك شغلة واحدة.
1: نعم.
2: بتحكي عن الذكاء الاصطناعي،
1: مش بس هذا اللي عم نحكي عنه، بس هات اسمع وجهة نظرك. عرفنا عن حالك صديقي، عرفنا عن حالك اول شيء. الاسم مش سامعك منيح.
2: شاب من الشمال.
1: اوكي، شاب من الشمال.
2: الصاروخ اللي بيطلع من الايران مش بيظهرك وضعات على التليفون انه في اطراف.
1: اوكي.
2: في تخنه اسمها ام تي تي هاي.
1: نعم، ايش هاي التكنولوجيا؟ عم نستفيد منك عزيزي، كملنا.
2: هاي التخنه لو اتصل فيي خسوي.
1: نعم.
2: او انا فاعلك مش عارفك وين، بعرف وين انت، وبعرف انك انت اتصلت خسوي، مين اتصل؟
1: نعم.
2: وين بالضبط؟ هاي التخنه ما حدا بيقدر يعرفها الا ما تروح تشكيها كيسف على التليفون تبعك وتحطها فيه.
1: اوكي. هذا
2: انت بتحكي انت على كثير بالتليفونات.
1: لا لا، هذا بفيدنا كيف المعلومه، يعني مفيده للمعلومه اللي اعطتنا اياها، انا ما كنت اعرفها، فكيف ممكن تخدمنا بسياق الحلقه نفسها؟
2: هاي الشغله اللي بقول لك اياها، انا وزيره بلايا بس في ناس كثير مش عارفين
1: هالشغله. طيب انا لما اجيت سالت اذا احنا مش قادرين نصدق ولا إشي من صوره وفيديو وصوت الى اخره، شو نضل نصدق احنا بهذا العالم وهذا الكوكب وهذا العصر والزمن اللي احنا عايشين فيه؟
2: تقدر تصدق
1: الصراحة والحقيقة. منين أعرف الصراحة والحقيقة إذا في إشياء مفبركة كتير فصرنا بنفس الدولاب إحنا؟
2: هو أنت عشان تعرف الصراحة والحقيقة لازم أنت تكون حذر بكل إشي، تكون فهمان كل إشي.
1: فيش هيك إشي، أنت عارف فيش إشي إنه اسمه أنت فهمان تكون بكل إشي.
2: لا أنا بقول لك شغلة واحد، يعني خضع عبرة، يعني في زلمة كبير عمره 75 سنة.
1: معك سامعينك.
2: بدي منه مبلغ كبير. اش الشرط واحد يعملها شتاوى اعطى حقه معه كل شيء بدك مبلغ منه قد ما هي العالم رخيصة.
1: نعم.
2: انك تاب المال بتلعب دور.
1: نعم.
2: بس ما فيه قالوا له بدنا مبلغ هيك هيك، شو سوى هذاك؟
1: شو عمل؟
2: ظهر فيه وهو بمشخ السخاء تبعته عرف مين هو.

0: وين ساكن وعرف بيته وعرف كل شيء. هاي الدخان هذا بيعرفها غير اللي بس الناس جديد يعني الناس الثقيل.
1: نعم لهم وزنهم بهذه.
0: شايف التلفونات عندنا بإسرائيل هنا فيش تلفون مش مرعب عشان تكون فاهم. فيش تلفون اللي ما فيه هاي الدخان.
1: نعم.
0: استنى هاي الدخان ده تشكيل عليها كيس عشان تفوتها على التلفون تبعك. اللي بالضبط من الليل التلفون حتى لو اتصل فيك كرتون تعرف التلفون وين بالضبط ومين اللي اتصل بالضبط.
1: هاتلن...
0: وديع على الاسم على المحل.
1: نعم. نعم. هاتنسكر بسؤال الجاوبني عليه بعشرين تاني بإذنك. شو أول إشي؟
0: أنا بقدرش أكشف لك على التقنى.
1: مش سؤالي مش هناك. أنا سؤالي شو أول إشي بتعمله حتى تتأكد من صحة خبر معين وصلك؟
0: أول شغلة بعمل.
1: نعم.
0: بكمل
1: معاه. مش فاهم كمان مرة.
0: كمل معاه بالاتخاذ.
1: عشان.
0: كلش تخاف. كل جريء. كمل معاه
1: إصلا معاه للآخر. ماشي عزيزي. بدي أشكرك. شكرا لإلك وشكرا على المعلومات. يلا على مهلك، مع السلامة. الاتصال قبل الإعلان، مين معنا؟
2: ألو.
1: يا هلا، تفضل. أو تفضل. تفضل. الله يزيدك. مين معنا؟
2: مصطفى الأهلاوي.
1: يا هلا عزيزي.
2: حبيبي بدي أقول لك إشي معلومة والكل متأكد منها أو عايز تسمع لي على الوطن. عايشين بغباء.
1: عايشين بغباء؟
2: غباء. ليش؟
1: عشان. أوكي.
2: كل إشي يفوق المخاطرات بالتكنولوجيا المخابرات لا تسمع له بالمرة.
1: نعم.
2: كل شيء بيعمل فوضى بيعمل سمنات نخيل يعني بالعربي.
1: نعم. بتحكي عن نصب. بتحكي عن نصبين. نعم.
2: نصبين. كل شيء فيه نصب بيعمل حزازي بين هذا وهذا بخلوك بالتلفون تعمل انت بالتكيلة تفوق مستعدين اي اشي في فوضى في خرابيط في فساد ترحبوا فيه. كل اشي يفوق المخابرات طبعا بسجروا لك اياه وبدوك وبخذوك وبقولوا لك شو العلم اللي عندك. فهمتني ولا لا؟
1: انا فهمك جدا. عم بدي اوصل للنقطة معك. انا سامعك.
2: انه ايه الخلاصه؟ الخلاصه بتقول لك كل شيء يفوق ذكائك الذكاء الصناعي اي شيء تعمله اي تخطيط اي شيء يفوق المخابرات بسمح لك شيء.
1: نعم.
2: كل شيء في فساد وفي فوضى وفي حزاز وفي قتل في اي شيء شو بدك تكون خلوك خذ راحتك تفنن بالتكنولوجيا.
1: ماشي عزيزي، بدي أشكرك، شكرا على رأيك والمعلومة اللي أعطيتنا إياها، شكرا لك.
2: شكرا.
1: مع السلامة. ماشي. 04-60-10-101. إذا فقدنا الثقة بالمحتوى الرقمي شو ممكن يكون تأثيره على حياتنا اليومية؟ كيف نتعامل؟ شو نعمل؟ في خط رجعة؟ لا بدنا نسمع منكم. إذا ما عدنا نقدر نصدق الصورة الفيديو الصوت شو ضل نصدق بمين وكيف نثق؟ كلها أسئلة. 04-60-10-101 بانتظار اتصالاتكم.
3: عرقي وريشة شوي ورشعي.
4: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
5: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692. مجلي كروم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجم 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
6: معقول؟
5: اه خيال لكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: يلا حملة حملة.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه قهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: عالشمس دائما
1: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
5: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للتعويض.

0: طيب إذا ما عدنا نقدر نصدق الفيديو الصوت الصورة شو ضل نصدق؟ 0460101 مرحبا لمن؟
1: يعطيك العافية جميل.
0: الله يزيدك. مين معنا؟ هلا يا محمد، شو أخبارك؟
1: الحمد لله. في خلال المواضيع اللي كنت أطرحها مع المشتركين مع المستمعين،
0: نعم،
1: لاحظت إنه في جبت ديرت إنه كيف ممكن تأكد من معلومة معينة أجدنا.
0: نعم.
1: في كثير طرق اليوم ببعتوها المحتلين، يعني خلينا نسميهم
0: اللي ببعتوها
1: على إيميل.
0: عفوا منهم، اللي ببعتوها مين؟
1: المحتلين.
0: أوكي.
1: اللي بدهم يسحبوا منك معلومات.
0: المحتلين، نعم.
1: طبعا هاي أساليب المخابرات، حتى يعني بطلت تستعملها. إذا المخابرات بدها منك شيء بتقوله بدون ما تسأل.
0: نعم.
1: صار يبعث رسالة معينة أو إيميل على الإيميل، مثلا إيش صار معي يعني شخصيا، بعتولي إيميل من دائرة من الضريبة إنه في عندي ملف بالضريبة.
0: نعم.
1: فوت إسا فوت شوف الملف تبعك بالضريبة، بعثنا لك حكيرة معينة، إذا بتفوتش خلال 24 ساعة
0: بتوصل لمسار قضائي أعنف من هيك.
1: لازم تفوت وتشوف شو وتنزل الملف خلال 24 ساعة.
0: أوكي.
1: طب هناك ما يعني حدا علمني هاي الشغلة، إنه لازم أشوف لما حدا يبعث لي رسالة، كل رسالة مولها إلي شخصيا، يعني شلوم محمد مش عارف مين، الاسم مع اسم العيلة يعني. بشكل عام ببعثوا كل التفاصيل يعني، عشان نعم. بيبعثوا لك إشي ملف اللي هو
0: عشان نبين إنه هو رسمي وإنك تثق فيه.
1: بيبعثوا لك اسمك الكامل، فوت شوف ملف أو إنه في يعني يكون الإشي واضح من المعلومات اللي بيبعثوا لك إياها، مش أي حد بيبعث لك إيميل أو رسالة فوت نزل الملف. هاي الشغلة مهمة جدا، لازم

0: وكمان ال كيف بنتهي البريد الالكتروني يعني انه من وين مبعوث لك بشكل عام الدولي بيكون مكتوب gov.co.il هاي هون عندنا بالبلاد يعني اذا اي شيء من اللي هو تابع للدوله يعني وغير البنوك مش البنوك ببعث رسائل من كانه من البنك مثلا فوت غير تفاصيل حسابك اسا لانه حسابك فيه امكانيه انه مخترق فوت اسا غير تفاصيل مجرد انك تحط التفاصيل الجديده لانه هناك في في في قسم لازم تحط المعلومات تبع الحساب القديم شو انت كنت عامل يعني
1: للتوثيق والتاكيد
0: نعم فهي هاي المعلومات يعني الواحد لازم يكون عارف كل هاي الشغلات قبل ما يعمل اي شغله اللي هي مشبوهه
1: هات اسمعني شوف ممتاز التفاصيل اللي انت عم تحكيها جدا رائعة اتصلت فيك صديقتك زوجتك اخوك اختك بنتك والدتك ايا كان تمام عم بيحكوا معاك تليفون مكالمة عم بيصرخوا او عم بيبكوا او عم بطلبوا منك انه تعال على المكان الفلاني او انه عم بطلبوا منك طلب اللي هو جدا لإلك منطقي بتماشى بتماهى مع سيرورة اليوم تبعكو بشكل عام لكن في حدث اللي هو مؤثر اذا كان في بكاء او اي انا عارف مشاعر او شعور او فعل او صوت او نبرة اللي بتخليك تتأثر اكتر هل انت كنت بتشك انه هذا ممكن يكون مولد بالذكاء الاصطناعي هذا الاصوات وهذه المشاعر وهي التعبير
0: لحد اليوم ما فيش ما يعني مش رح تقول تشك كيف بدك تعرف
1: يعني هاي ممكن يكون اصطياد ممكن يكون احتيال يطلعوك من بيتك عشان يقتحموا بيتك او يودوك على محل معين
0: لازم يكون برضو لقدام بالمستقبل حملات توعية لهاي الشغلة انه مثلا حدا توصل فيك من اهلك سكر الخط
1: مش حاجة مستقبل محمد احنا فيها ايانا عم نوعي انا وياك اسا عم نوعي من وعي هاد اللي عم نعمله انا وياك على الهواء بهاي الثواني
0: سكر الخط مع اللي اتصل لك مع مرضك مع ابنك مع مين مكان يكون اذا انت حاسس ان الاشي مشبوه سكر الخط واتصل له اخرى مرة اتأكد انه هو اللي حكى معك يعني لما تتصل له انت خلص فعلى الاغلب انه الهاكر اللي كان الاشي المعين هذا بالتغى
1: كتير عم بيكون في حملات مؤخرا بفيديوهات قصيرة انت سامعني بعدك لانه في تشويش كان عندك بالصوت سامعني اوكي كتير عم بنشوفها بالاخص باللغة غير العربية لازم يكون في سين معين في كود معين في كلمة سر معين اللي تكشفوا بعض فيها او تعرفوا تتعرفوا على بعض فيها بهيك نوع من حالات فهمت علي صح؟
0: اكيد مثلا انطين الاستثمار لبناتنا هاي شوي بعيدة يعني
1: لا مش بعيدة على فكرة ممكن تكون كلمة ممكن يكون صوت وعلى فكرة مش بعيدة وكتار بيستعملوها عشان تعرف لما يكون في مشكوك بأمره ها مش على مرحبا جيب لي خبز أعطيني كلمة السر فاهم فإنه يكون إشي منطق ما هذا طيب عزيزي بدي أشكرك شكرا لإلك هلا هلا صديقي مع السلامة كمان اتصال مرحبا لمن مين معنا
2: ألو
1: يا هلا فيك مين معنا
2: مرحبا يعطيك العافية
1: الله يزيدك
2: بتأمل ما يروح صوتي إذا راحت الشبكة اسمي رنا من ماجيك روم
1: هلا يا رنا هلا أنت من وين تتبع معنا من البداية ولا إسا
2: تبعت بآخر ثلاث كيلو آخر محادثات أكمل محادثة
1: أوكي
2: صراحة اليوم يعني هات نقول الذكاء الاصطناعي عم بجتاح العالم نوعا ما ومنقدرش ننكر انه هو اشي جديد فاليوم كل شيء جديد يصعب
1: علينا جديد هو موجود
2: هو موجود ولكن نحكي احنا هنا بالمجتمع فانا حضطر اكتف لوين احنا موجودين
1: منطق.
2: وكوني كمان حدا اللي تعلم باللقب الثانية كتخصص كمان بحاكي هذا العالم فهيك الواحد واعي شو عم بيصير صحيح شو انت عم بتقوله من زمان موجود الفكرة انه لما بيكون الاشي جديد علينا فعمليا انت صعب تميز شو صح شو خطأ لانك انت بعدك مش متعود عليه مش معروف شو الاشي وخصوصا لأشخاص اللي ممكن اذكر كبار بالعمر اليوم ممكن اهالينا يصادفوا هذا الاشي ان كان على الفيسبوك او اي محطة ثانية فانا ما عندنا القدرة انه بالأساس إني ما
1: بعرفوا
2: الذكاء الاصطناعي
1: فترات التعلم بأي إشي دائما فيها دفع أثمان
2: مليون بالمية هذا الإشي اللي أنا كنت أحكيه وخصوصا لما الإشي ما بوصل بشكل مباشر لكل

0: الأشخاص لكل الفئات. يعني اليوم ممكن تلاقي إنه الجيل الأصغر اللي بين تراوح بين عمر بين 14 ل 25 واعيين أكثر لهي الظاهرة، واعيين إنه ممكن فعلياً هذا الإشي هو عبارة عن ذكاء اصطناعي. اليوم الفيديوهات أو الصور بإمكانك تميز تقريباً إذا هذا الحكي على ذكاء اصطناعي ولا، إن كان إذا في مثلاً إذا بنحكي على فيديو هل الصوت يتوافق مع الصورة، هل الصور إحنا عم نشوف فيه إلها ظل، في هل هي منطقية الكذا. اليوم الذكاء الاصطناعي هذا مش قادر يكون 100% كشيء حقيقي، ولكن زي ما بقول لك إنه ممكن الجيل اللي بيغفل عن هذا الإشي يواجه صعوبة إنه يميز. فاليوم الفكرة من الموضوع إنه الواحد لازم دايما يحط شكوك، هذا وضع طبيعي بغض النظر إن كان مع شخص ولا إن كان شو بيستقبل. وكذلك الأمر اليوم أنت بتطلع مين اللي ناشر، مين اللي نشر هذا الإشي، هل يستحق أنه أكمل وأشوف شو مصدر.
1: المشكلة أنه كتير مرات الطاسي بتتوه بتضيع أنه تعرف مين هو المصدر، وهي بحد ذاتها كمان مشكلة
0: مليون بالمية. اليوم يعني حتى كان في كل فترة بيكون في استغلال لإشي معين، فترة الحرب مثلا كان في كتير استغلال بعض المحل صفحات اللي ممكن مفروض تثق فيها، بالتالي بنشروا أشياء اللي ممكن كانت موجودة من زمان أو ممكن ما كانت، وممكن مجرد صور اللي هي عملت على ذكاء اصطناعي
1: صح أو مهكرة أو أنه تم تهكير
0: أو ممكن تصير أمور. فلهيك أنا حكيت شغلي أنه إحنا دائما لازم نحط الشكوك، ومش أي شغلة إحنا اليوم نستقبلها هاي معناها صحيحة مليون بالمية، ولا أي خبر ولا أي صورة ولا أي معلومة. فهذا التحدي أكيد تحدي قدام الكل، ولكن هذا اللي بيميزنا كأشخاص إن إحنا عنا عقول وحكماء كفاية حتى نيجي نقول هل هذا فعليا ممكن يكون حقيقي ولا هذا مجرد ذكاء اصطناعي اللي أنا بقدر أحط شكوك فيه.
1: على أمل يكون معنا هيك وبهذا النهج نفكر. رنا بدي أشكر اتصالك، بدي أشكر
0: شكرا لك،
1: شكرا لك، سلامات سلامات. طيب جماعة وصلنا لختام برنامجنا لهذا اليوم وحلقتنا، شكرا عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والتقديم والإعداد، كنت أنا معكم دوريد للداوي. السؤال مش إذا التكنولوجيا رح تتطور، السؤال كيف رح نحافظ على ثقتنا ببعض. كونوا بخير يا جماعة الخير وسلام.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال.

0: ذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
0: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة المطارات استئناف عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون تدريجيا وفقا لجدول الرحلات المحدث، ودعت المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران ومتابعة مواعيد رحلتهم وأي تغييرات قد تطرأ على الجدول. وكان مطار بن غوريون قد شهد اليوم إضرابا مفاجئا أدى إلى توقف جميع منصات تسجيل السفر وسط أزمة من عمالية شملت 4 شركات للخدمات الأرضية. ويأتي الإضراب في ظل الحركة النشطة بالمطار مع نحو 100,000 مسافر و600 رحلة يوميا، ما تسبب بتأخيرات وتراكم أعداد المسافرين. من جانبه قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن مطار بن غوريون سيواصل العمل ويبقى مفتوحا كالمعتاد، مضيفا أن من يعرقل تشغيله سيطرد. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن مصرع سائق دراجة نارية في 60 من عمره جراء تعرضه لحادث طرق على الطريق السريع رقم 471 بالقرب من تقاطع أونا. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الرجل كان يعاني من إصابة بالغة وتم إعلان وفاته في مكان الحادث. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية للأحداث في الناصرة لإحالة اتهام ضد شقيقين قاصرين من يافة الناصرة في 15 و16 من عمرهما على خلفية اعتداء خطير على فتى يبلغ من العمر 14 عاما تخلله طعنه في الرقبة والظهر، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة وشلل في الجانب الأيسر من جسده. وتنسب النيابة إلى الشقيقين جرائم التسبب بإصابة خطيرة بقصد وعرقلة سير التحقيق وحيازة السكين أو قبضة حديدية دون غرض مشروع، فيما نسبت إلى أحدهما أيضا تهمة

0: وفتح المجال أمام تسوية أوضاع البيوت المهددة. في الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 12 مواطناً جراء هجوم مستوطنين على مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. وبحسب مصادر محلية هاجم المستوطنون المركبة ما أدى إلى انقلابها ثم اعتدوا على من بداخلها، وتم نقل 6 مواطنين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بقاء في ملف الضفة، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل لوكالة رويترز إن واشنطن قد تفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس، معربا عن صدمة الولايات المتحدة بما يحدث. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حصار المستوطنين لثلاثة منازل في قصرى لليوم 12 على التوالي، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي ومنع العائلات من الدخول أو الخروج في محول أحد المنازل إلى موقع عسكري. وبحسب رئيس مجلس قصرى، تواجه العائلات نقصا في الغذاء وبعض الأدوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس لحظات، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:06 أهلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. فوضى عارمة في مطار بن غوريون بعد إعلان موظفين في قسم الأمتع عن إضراب واحتجاج، وهذا أدى إلى تعطيل حركة الطيران وكذلك تشويش في الرحلات الجوية. عدد كبير جدا من المسافرين، عشرات الآلاف، تواجدوا في قاعة المغادرة، وكذلك هنالك من انتظر استلام الحقائب بعد رحلة العودة ولمدة ساعتين، حالة فوضى كما ذكرنا. وبعد ذلك تم الاتفاق بين لجنة الموظفين وبين الحكومة على إعادة تفعيل المطار ليعود العمل تدريجيا، ولكن عدد كبير جدا من المسافرين ينتظرون الرحلات التي أجلت لقد يكون لساعة أو لساعات، وحتى هنالك تخوف من الوصول الحقائب في رحلاتهم أو مع رحلاتهم، بفعل أن هنالك تعطيل كذلك لقسم الأمتعة، وكان هذا لفترة طويلة. شركات الطيران قالت أنها ستحاول جسر الهوة التي نتجت عن التأخير، وبالتالي قد تقلع بعض الطائرات، ولكن تصل الحقائب في مرحلة لاحقة. نحن سنتابع في هذا الملف الذي يثير وأثار عناوين كبيرة منذ ساعات الظهيرة، بدأنا عندما جاء الإعلان الأول عن التعطيل حركة الطيران، وسنعود إلى هناك مباشرة. وبالزميلة ليلى قيش تتواجد في المطار، تحياتي ليلى.
1: تحياتي لك لكل المستمعين.
0: يعني أنت مسافرة وكنت هناك وعشت هذه اللحظات، ما الذي يحدث الآن في المطار؟
1: من الساعة 9 الصبح يعني ما كان في مبين أنه في أزمة، لكن تقريبا في الساعة 11-12 بلش الاكتظاظ يكون كثير كبير، بدأنا نشوف أنه في يعني الأدوات عم تتكثف، عدم قدرة على إتمام زمام الأمور من قبل العمال هناك، طبعا مثل باقي

0: المسافرين او حتى الناس الموجوده في بيوتها. شفنا على العناوين الصحافي بدات تكتب، ونحن هون في المطار عن جد ما كان في شعور، كان في فقط يعني تاخير ديلي ساعه ساعتين اللي هو يعني نحن تعودنا عليه بفترة الحروب في الفترة الماضية في البلاد، لكن بعد شوي بلشنا نشوف عن جد انه في ازمة حقيقية. واضح انه يعني بكل مرحلة بتم تأخير الطيران، بتوصل للبوابة ما بتلاقي حتى العاملين موجودين، فكان واضح حتى اذا بدك تروح تسأل داخل المطار شو اللي عم بيصير ما بتلاقي حدا تسأله او ما بيعطوك اجوبة. حتى شركات الطيران اذا بتحاول تتواصل معها من خلال هاتف الطوارئ ما في اي رد. كل اللي كانوا عم يعملوه محاولة تعويض، يلي هي عبارة عن توزيع مياه، توزيع وجبات. قبل قليل كان في توزيع وجبات للمسافرين اللي هن موجودين من ساعات الصباح، بأنه بيعطوهم مثل شوبريم للأكل أو أنه يخضوا الوقت. شفنا مشاهد للموجودين والعالقين في الأدوار خارج ما قبل قسم التفتيش، يلي هو هناك شفنا عروض مهرجين وراقصين في محاولة لتخفيف الوضع، لكن الحالة غضب عارم جدا عند المسافرين. نتحدث عن 100,000 مسافر جاكي اللي هو يوم ذروي. المزعج في الموضوع انك بتشوف على الصحافي انه هناك تراشق تهم ما بين وزيرة المواصلات اللي بتقول انه الازمة
1: صحيح، ورئيس لجنة المستخدمين السؤال اللي قالوا لنا عند الساعة الثالثة تقريبا انتهى الاضراب والاحتجاج، هل تشعرون انه تعود الحياة تدريجيا الى المطار؟
0: لا وجود لاي موظف موجود داخل قسم التفتيش، وعمليا هناك انكار من قبل إدارة المطار بأنه هناك إضراب. يعني سألوا المسافرين وأنكروا، كل يعني التوضيح جاء بأنه هناك نقص في عدد العمال، لكن وزيرة المواصلات هي عم تتحدث عن إضراب يلي هو غير معلن أو إضراب داخلي، يلي واضح أنه تراشق فيهم في محاولة ربما أنه كل حدا ينسب الخلل إلى الآخر. إدارة المطار وضحت بأنه أصلا يعني هناك نقص في العمال، وتم يعني الحديث عن هذا الموضوع قبل أسبوعين، وأنه سيكون هذا اليوم ذروي، وبالرغم من هيك ما تم تدارك المشكلة. المؤسف في الموضوع أنه بيتم التعامل معك كمسافر كأنك واحد من القطيع، يعني ما بيتم أخذ بعين الاعتبار حتى يعني توزيع أي تسهيلات للمكوث في المطار. يعني أصلا ما في سعة بأنه الكل يجلسوا على مقاعد، يعني الناس هون نايمة حرفيا جاكي على الأرض، أطفال بحالة ذعر، يعني وضع ما كنت أتخيله بحياتي أن أشوفه بدولة تدعي التطور. هذا مشهد من دولة عالم ثالث.
1: نعم بدون شك. والسؤال الآن يعني هنالك خوف بالنسبة للحقائب ليلى، أم أن الرحلات كما ترصدون تلاحظون يعني كل شيء الآن يعود ولكن ببطء؟
0: بالنسبة لرحلتي مثلا تم تأجيل الرحلة 3 مرات، حتى الآن بتم على الشاشة وضع ساعة وساعة محددة، توصل للساعة ما بيجي طاقم الطيارة، بتروح تسأل ما في أجوبة. هذا المشهد صار متكرر 3 مرات. الحقائب كان واضح للجميع بأنه نحن داخل قسم التفتيش، خارج قسم التفتيش اللي ما دخلوا حقائبهم على ما يبدو ما رح يدخلوهن، مش موجودين. لكن أيضا يلي بعد حقيبته على الطيارة تم الحديث بأنه رح يكون في هناك تشويشات، وممكن أنه توصل الحقائب ما بعد وصولكم. طبعا في قسم من المسافرين يعني اعترضوا، قالوا ما بدنا نسافر بدنا نبقى هون، كمان مش عم يعطوا هاي الإمكانية حاليا لأي اعتراض. كل نصف ساعة بتسمع مثل ما أنت سامع اعتذار من واحد من شركات الطيران ومحاولة للتعويض. بلشت الطيران يعني بلش في رحلات بالفعل بلشت تطلع، لكن واضح جدا أنه يعني بساعات 4-5 ساعات القريبة رح تستمر هاي الأزمة.
1: إذن هكذا تبدو الصورة. قد نعود إليك تباعا أيضا في سياق البرنامج. أنا أشكرك على هذه مداخلة زميلة ليلى قيش من مطار بن غوريون. عرق دين ناريف نيريركوني من نايل رشوتة توفالي شافر، شلوم لخيرف توف.
2: شلوم شلوم. أنا رוצה רק להגיד, שמעתי מה היא אמרה, זה לא סיפור של כמה שעות. זאת אומרת, זה כמה שעות עד שיחזרו לעבודה. הסיפור פה הוא סיפור שעלול להימשך גם כמה ימים. ואנשים יגיעו בלי מזוודות, אנשים יבואו לפה לא יקבלו את המזוודות. יש פה אפקט דומינו, כי מטוסים טסים כל הזמן, ממריאים נוחתים. מטוסים לא נמצאים באוויר, בטח לא בתקופה הזאת של השנה, בקל הקרקע, הם רק באוויר כל הזמן. ולכן כשאתה מייצר איחור של 5 או 6 שעות, האיחור הזה הוא עד שהוא נאכל ונגמר, זה לוקח כמה ימים. חוץ מחברות ישראליות שלא תעשות בשבת, ואז בשבת האפקט דומינו הזה נעצר איכשהו.
1: עכשיו, קודם כל, כשאתה מסתכל על זה, ומי שהיה שם בתוך המערכת, זה יכול להיות ככה במדינה מתוקנת שמישהו מחליט ופתאום עושה כאוס כזה?
2: לא, אנחנו אבל לא מדינה מתוקנת.

0: مدير السابق لسلطة الطيران المدنية والطيار يعني وصاحب تجربة طويلة، وشرح بالتفصيل كيف تحدث الأمور على الأرض، ويقول هو تباعا لما قالته الزميلة ليلى هذا الحدث يعني لن ينتهي خلال ساعات، قد يحتاج لأيام حتى ينجح في إعادة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي بفعل التأخير الذي يبدو أنه ساعة أو ساعتين، ولكن هنالك العديد من الرحلات التي تم تأجيلها أو تأخيرها، وهذا ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران بالإضافة إلى كل الترتيبات المرتبطة بالمطار ما بين وصول المسافرين أو إقلاعهم ومعهم الحقائب وكل ما هو يلزم وكل الإجراءات اللوجستية. أيضا انتقلنا إلى بعد آخر يرتبط بالطيارين وخلال تواجدهم في الأجواء، إذا كانوا في الأجواء الإيصالية أو غير الإيصالية ويتلقون هكذا بلاغ، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع. وعرجنا أيضا على البعد السياسي، يقول فقط قبل يومين كانت الانتخابات في حزب الليكود أو في مطلع هذا الأسبوع عفوا، أعتقد يوم الاثنين كانت الانتخابات، نعم، والنتائج كما يبدو لم ترضي بعض الأطراف في لجنة الموظفين في المطار، بالإضافة إلى الاحتفالات التي كانت في المطار نتنياهو وريجيف بالنسبة لخط الطيران للمغرب، وهي متواجدة في المغرب الآن على فكرة مع المسؤولين الكبار في وزارتها. ولكن هل هذا سينعكس أيضا في يوم الانتخابات أو عشية الانتخابات عند بفعل التنظيم لإعادة عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد للمشاركة في الانتخابات، وهل ستتخذ قرارات من جهة ما لتأخير أو تعطيل حركة الملاحة الجوية لمنع وصول طائرات محملة بالمصوتين؟ هذه هي الصورة. ونحن قبل أن نتابع فقط نعود إلى المطار وما قاله لنا الأستاذ أمير عاصي وهو خبير في حركة الطيران، تحدثنا إليه أيضا ظهرا وهو الآن في المطار أيضا.
1: يعني آخر تحديث من المطار هو أنه الإضراب انتهى وبدأت عملية إعادة فتح المطار واستئناف الحركة بصورة تدريجية. في هذه المرحلة يعني تعود مكاتب التسجيل تشيك إن للعمل وحركة المسافرين تباعا. يعني من المهم أن نوضح للمسافرين إنه انتهاء الإضراب لا يعني إنه الأزمة انتهت فوراً.
2: في هذه الحالة
1: بداية كيف ما ذكرت هاي الموضوع هو وسائل ضغط من الموظفين. أصلاً المطار في حالة توسيع وفي حالة عمل بمحطات، إن كان إقامة فندق بالمطار وتوسيع محطة القطارات، هناك عمل لشركات خدمات، والمطار أصلاً يعاني يعني من ناحية الشبكة بتعطيل في عدة أماكن. فالمشكلة لا تنتهي فقط في عودة الموظفين إلى مواقعهم، ولكن عندما تتأخر رحلة تؤثر على الرحلة التالية، وتأخير المسافرين يؤثر على تحميل الحقائب والصعود إلى الطائرات وأيضا يعني مواعيد الإقلاع، وهكذا تبدأ سلسلة من التأخيرات قد تستمر يعني لساعات. رسالتي للمسافرين، لا تروحوا على المطار قبل ما تتأكدوا من وضع رحلتكم، راجعوا شركة الطيران، راجعوا جدول الرحلات باستمرار، لأنك تكاد يعني تشهد تغييرات وتأخيرات وربما إلغاء بعض الرحلات نتيجة هذا التراكم. اللي موجود بالمطار بدي أقول لهم الصبر ثم الصبر. الموظف اللي أمامكم مش بالضرورة هو سبب المشكلة، هو نفسه يعمل تحت ضغط كبير، والسفر يحتاج إلى صبر أكثر من ما إنك تأخذ معك حكيم الصفر. تحلى بالصبر، تحلى بزوادي، ونتمنى أن تعود الحركة خلال الساعات القريبة وأن يصل كل المسافرين إلى وجهتهم.
0: إذن الأستاذ أمير عاصي خبير في شؤون الطيران أيضا في المطار، وكنا مع زميلة ليلى قيش وأيضا أفنير ناري ياركوني وهو مدير سابق لسلطة الطيران، هذا الملف بكل تفاصيله حتى لا نخرج إلى فاصل إعلاني ونتابع.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.

0: الشكل معتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة. شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز. ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: الشمس دائماً

0: إذن نحن نتابع زي المستمعين والمستمعات في البرنامج وفي حصادنا الإخباري، وخصصنا القسم الأول للأزمة في المطار واستمعنا إلى التفاصيل، ولكن نعود إلى واقعنا وإلى ما يحدث في الميدان في أمور أخرى. اعتداءات من قبل المستوطنين وعدد من المصابين، نتحدث عن الفلسطينيين، مركبة فيها أطفال ونساء تعرضت أيضا لاعتداء في قرية المغير قرب رام الله بعد اعتداء مستوطنين عليها، والهلال الأحمر تحدث عن نقل عدد من المصابين إلى المستشفى. سيد أمين أبو علي رئيس المجلس القروي المغير مع هذا الخط الهاتف. سيد أمين يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حيا الله.
0: ما الذي حصل في الساعات الأخيرة؟
1: بالضبط يعني هي الحال اليومي لقرية المغير على المدخل الغربي، وهو المدخل الوحيد المتبقي وإسرائيل الحياة لقرية المغير وسكان قرية المغير، علما أن تم إغلاق جميع المداخل والإبقاء على هذا المدخل الوحيد، وللأسف الشديد تم إقامة بؤرة استيطانية بجانب هذا المدخل من أجل ممارسة الاعتداءات اليومية وعلى مدار الساعة على المرة، إما من خلال إغلاق الشارع بالحجارة أو المسامير أو الاعتداء بالضرب مباشرة على السيارة.

0: الإجراءات والمارة. وما حدث اليوم تفاجأنا بأنه سيارة تندر، وبالعادة يستخدم سيارات مشطوبة تم مصادرتها من المواطنين الفلسطينيين خلال الحملات التي تقوم فيها قوات الاحتلال والشرطة وحرس الحدود، ويقوم بتوزيعها على البؤر الاستيطانية لاستغلالها لمثل هاي الأحداث. فكانت هناك سيارة تندر تابعة للمستوطنين بالعادة تقوم بتسكير الشارع والتعمد بالتصادم مع السيارات المارة، كما حصل مع عائلة أبو وائل، وهي عائلة منكوبة بالأصل.
1: نعم، ويعني الاعتداءات هذه تتم والجيش في المنطقة أم لا يوجد أي تواجد عسكري؟ يعني من الذي يحمي المواطنين أم هي المشكلة ذاتها؟
0: غالبا ما يكون الجيش موجود في المنطقة أو في منطقة الاعتداء على وجه الخصوص. وإذا كان هناك اعتداء خلال دقائق المستوطنين يقوم بالاتصال مباشرة بقوات الاحتلال وتحضر من أجل توفير الحماية لهم بعد تنفيذ أي اعتداء. وبعد قلب السيارة بالعائلة، كانت فيها كبار في السن ونساء وأطفال في داخل السيارة، وكان خطر حقيقي على حياتهم. وبعد انقلابها تعمد قطاع المستوطنين بالاعتداء على من في داخلها. وكانت هناك صيحات استغاثة للأهالي، وكان تدخل من قبل الفرق الطوعية للدفاع المدني وبعض الشبان القريبين من المنطقة، وتوجهوا من أجل إنقاذ العائلة. ولكن فوجئنا بأن المستوطنين كالمسلحين وبدأوا بإطلاق النار مباشرة صوب الشباب، وكان تواجد في هذه اللحظة لقوات الاحتلال بالمنطقة، وبدأوا تعمدوا ضرب سيارة أخرى والاعتداء على شبان آخرين بقضبان حديدية ومواسير وأدوات حادة، مما أدى إلى إصابة ما يزيد عن 12 مواطن. تطلب الأمر نقل 6 منهم إلى المشافي. وفي هذه اللحظات هناك اعتداء على من قبل قوات الاحتلال وإغلاق القرية من فترة وقوع هذا الحادث بشكل كامل، يمنع الدخول والخروج من قرية المغير. وبادرت قوات،
1: وبرأيك أستاذ أمين، يعني الاستهداف للمغير تحديدا يأتي بدافع ما؟ يعني هل هو موقعها، هل هو أن هي محاطة ببؤر أو مستوطنات؟ حتى نوضح للمستمعين لماذا المغير دائما تحت يعني قبضة المستوطنين واعتداءاتهم.
0: يعني قرية المغير الحقيقة أول اعتداء سجل بحق هذه القرية سنة 1968 من قبل قوات الاحتلال بإقامة معسكر للجيش على أراضيها، وشق أول شارع التفافي في الضفة الغربية وأطلق عليه شارع أيالون نسبة لخطة أيالون التي تقتضي بفصل الضفة الغربية عن غور الأردن، علما أن 90% من أراضي القرية تقع شرقي هذا الشارع. وباستغلال حدث 7 أكتوبر بإقامة أكثر من 11 بؤرة استيطانية محيطة بالقرية من جميع الاتجاهات، وتم السيطرة على أكثر من 42 ألف درهم من أصل 43 ألف درهم المساحة الكلية للقرية، وحصر المواطنين أو الأهالي داخل 1000 درهم أي المنطقة السكنية فقط، ويمنع الخروج من هاي المساحة إلا من خلال المدخل الغربي الذي يرى العالم ماذا يحدث على هذا المدخل الوحيد.
1: نعم.
0: مما أدى إلى عزلها بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني. الهدف من كل هاي الإجراءات هي خطط معدة مسبقا، والهدف منها للتهجير القسري لأهالي قرية المغير، وإيصال قناعة لكل من يعيش في هذه البلد بأنه لا مستقبل لك في هذا المكان وعليك المبادرة. نعم. بالرحل.
1: هذه هي الصورة إذن كما يعني وصفتها، ونحن نأمل أن تتغير الظروف. أنا أشكرك على هذه المداخلة أستاذ أمين، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إذن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتنتقل من موقع إلى آخر، هذه المرة في منطقة المغير بقضاء رام الله. وتابعنا في الأيام الأخيرة ما حصل في قصرة، وما زالت بعض البيوت محاصرة هناك، وتواجد قوات الجيش والأجهزة الأمنية واعتداءات المستوطنين. بين هذا وذاك تحرك أيضا لمنع تفعيل أو إخراج مخطط للبناء في مناطق إيوان، منطقة إيوان هي في أين الموقع للخان الأحمر ما بين القدس والبحر الميت، ويمكن أن نقول بناء في هذه المواقع أو في هذه الأراضي معناه

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك.

0: وقسم وقتك صح بالمطبخ. اعمل حسابك يزيد ولا ينقص. أما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد أخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات وإلى محور آخر. في طمرة التأمت اليوم اللجنة القطرية ولجنة المتابعة واللجنة الشعبية وأيضا ممثلين عن البلدية لمتابعة ملف أوامر الإخلاء وأوامر الهدم الصادرة من قبل سلطة أراضي إسرائيل. إذا كان في طمرة وفي غيرها من البلدات والقرى العربية والأحياء العربية حتى في المدن المختلطة، وكنا قد تابعنا في الأسابيع الأخيرة في عدد من الملفات ما بين تنفيذ أوامر هدم وفرض غرامات أو أوامر إخلاء تصل إلى منازل بما في ذلك في مدينة طمرة، كنا في الجواريش وفي دير الأسد والبعني وغيرها من القرى والبلدات. رئيس اللجنة القطرية مازن غنائم تحدث لإذاعة الشمس في ختام الاجتماع.
2: أتمنى أنه أهم شيء لأن المجتمع العربي لشبابنا لبناتنا هي الشهادة الجامعية، بعدين صرنا نقول الأرض والمسكن، وبالفترة الأخيرة نسونا كل شيء وصرنا نفكر بس كيف بدنا نوفر الأمن والأمان لأبنائنا لبناتنا لأهل وإخوتنا وناسنا. طلع لوين إحنا وصلنا. طبيعي الاجتماع اليوم كان مع الإخوة، كان في المتابعة اللجان الشعبية ممثلين، كان قسم طبيعي من أصحاب البيوت. اللي قاعد يصير في مجتمعنا العربي مش مشكلة طمرة ولا مشكلة أي قرية أو مدينة عربية، مشكلة مجتمع في أكمله. فعلشان كان لابد من هاي الجلسة، لابد من قرارات اللي في نهاية المطاف على وعسى تقدر تعطي حل لأهلنا إخوتنا للناس اللي عمرت.
1: وما هي القرارات إذن؟
2: في أكثر من قرار، يعني المحطوط على الطاولة طبيعي هو تظاهرة كبيرة أمام مكاتب دائرة قاضي إسرائيل. الشيء الثاني توجه القضاء. الشيء الثالث طبيعي رح أطلب من زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية كل واحد في داخل بلده يسوي مسح شامل. كم اليوم بيت مهدد في الهدم؟ كل هاي الأمور محطوطة على الطاولة. الشيء الثاني أنا قلت أنه الشيء اليوم وكأنه شيء كان يعني خطة الدرج هاي مبيتة ضد المجتمع العربي، بس هذا التوقيت بالذات اليوم، ليش هذا التوقيت بالذات؟ ليه ما كانش قبل سنة أو قبل سنتين أو قبل ثلاثة؟ فطبيعي واضح أنه اليوم بن كبير بده يرفع أسهمه للانتخابات القادمة من خلال أكبر عدد ممكن من هدم البيوت، عنف وجريمة وكل هاي الأمور. فكان لابد من هذا الاجتماع، لابد من هاي الشراكة بين القطرية، المتابعة، اللجان الشعبية، كل طبيعي. كل
1: سؤال يعني بالبعد القانوني الجاف، يعني هل تمت مناقشة، هل من خطوات عملية أم نعود إلى الاحتجاج الشعبي لعل وعسى هنالك من يعني يحاول لجم هذه السياسة في هذه المرحلة نحن عشية الانتخابات؟ أستاذ مازن،
2: واضح أن التوقيت مش مليح، مش سر أخي جاكي أن التوقيت اليوم توقيت مش مليح. ولا بنحكي اليوم على مسار قضائي بوكل أشهر، ولكن إحنا متعامل مع وزير اليوم ما بلا بهمه لا قضاء ولا بهمه الوقت، بهمه اليوم قديش يهدم أكبر عدد ممكن من بيوتنا في قرانا ومدننا العربية. ولكن من جهة ثانية لا يمكن نحن نقعد هيك ومكتوفي الأيدي ونقول والله بنقدرش نسوي إشي، يعني لأنه هاي الناس اللي عمرت، وأنا بعرف اليوم الوضع الاقتصادي قد إيه سيء. يعني هذا الإنسان اللي عمر وأخذ قرض وكل هاي الأمور، وفي نهاية المطاف بلاقي حاله هو أفراد عائلته بدون بيت، فتصور قديش الألم.
1: وأنتم يعني التعمتم في طمرة لأنه هي طمرة تواجه هذا السيناريو، ولكن أعتقد هذا المشهد يتكرر في العديد من القرى والبلدات وأيضا بعض الأحياء العربية. كنا في الجواريش، كنا في كفر قاسم، كنا في المشيرفي، يعني في مختلف المناطق وصولا إلى دير الأسد والبعني.
2: طبيعي يا أخي، وبلاش ننسي اللي بصير لأهلنا وأخوتنا في
1: النقب،
2: النقب الصامت
1: بدون
2: يعني
1: شك.
2: حدث ولا حرج، يعني لما كنا في إكسبو تل أبيب وأجا بن كبير وبتباهى بقول أنا بخلال سنة هدمت 5700 بيت لأهلنا وناسنا وإخوتنا في النقب. هاي جريمة، هاي هي جريمة، ولكن يعني فيش مين يحاسب هذا الجلاد، فيش مين يحاسب هذا المجرم اللي اليوم عايش أو قاعد يعزز موقعه على حساب اليوم هدم البيوت عنف وجريمة.
1: على المستوى السياسي هل من أي إمكانية للتأثير، يعني خاصة من خلال مركز السلطات المحلية أو أي جهة؟ يعني أنا أسأل وأسأل نفسي، يعني من يستطيع أن يمنع هذه السياسة ومحاولة يعني كبح

إذن حل لغز الجريمة المزدوجة التي كانت في بقعاثة في شهر حزيران الماضي، وهذا ما تعلنه الشرطة والنيابة العامة تقدم لوائح اتهام اليوم إلى المحكمة المركزية. نحن فقط نعود على العناوين: انتهاء الإجراءات الاحتجاجية في مطار بن غوريون وعودة حركة الطيران تدريجيا، وكنا هناك في بث مباشر مع الزميلة ليلى قيش وكذلك أمير عاصي ومدير سلطة الطيران المدني السابق ناري ياركوني، يقول هذه العملية والعودة إلى المسار الطبيعي بحاجة إلى ساعات وفي بعض الأحيان حتى لأيام بفعل التأخير الذي حصل وفرض من قبل لجنة المستخدمين وتحديدا عمال الأمتعة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تأخير في الرحلات الجوية. والنصيحة الواضحة كانت للجميع أو من يخطط للسفر ولديه رحلات محجوزة في الساعات أو الأيام القادمة أن يفحص هذا مع شركات الطيران، لأنه قد تحدث أيضا بعض التغييرات والتعديل في رحلات الطيران تحديدا الرحلات المغادرة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار أسيل كبهة. تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نعود ونلتقي غدا صباحا في برنامج الشمس في أسبوع بعد أخبار 8:00. تحياتي لكم، مساء الخير وإلى اللقاء.

ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت شركة طيران المسافرين بأن معظم الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون اليوم ستقلع دون الحقائب بسبب الوضع الراهن، ويأتي ذلك بعد اتفاق بين سلطة المطارات ونقابة العاملين في المطار على استئناف العمل عقب ساعات من الفوضى والاضطرابات التي شهدها بن غوريون في أحد أكثر أيام السنة ازدحاما. ومن المتوقع أن تستغرق العودة إلى جدول الرحلات الطبيعي بعض الوقت، فيما ينصح المسافرون بمتابعة التحديثات التي تصلهم مباشرة من شركة الطيران والتحقق من وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية للأحداث في الناصرة لأحد اتهاما ضد الشقيقين قاصرين من يافة الناصرة في 15 و16 من عمرهما على خلفية اعتداء خطير على فتى يبلغ من العمر 14 عاما تخلله طعنه في الرقبة والظهر، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة وشلل في الجانب الأيسر من جسده. وتنسب النيابة إلى الشقيقين جرائم التسبب بإصابة خطيرة بقصد وعرقلة سير التحقيق وحيازة السكين أو قبضة حديدية دون غرض مشروع، فيما نسبت إلى أحدهما أيضا تهمتا محاولة القتل والتهديد. في لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب التنفيذ، مؤكدا أن العودة إلى المسار الطبيعي للعلاقات تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية. ودعا رجي المسؤولين الإيرانيين إلى وقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشيرا إلى أن آخرها مواقف صدرت عن رئيس مجلس الشورى الإيراني. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت مجلة بلوتيكو عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن حديثا حاليا عن تصعيد عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يركز في هذه المرحلة على الضغط الاقتصادي وخنق إيران اقتصاديا. وأضاف أن ذلك لا يعني أو يعني أن وزير الخزانة الأمريكي أكثر انخراطا في الملف من وزير الحرب في الوقت الراهن. إيرانيا، قالت وزارة الدفاع الإيرانية أن الضغوط والتهديدات الأخيرة أثبتت أهمية الاعتماد على القدرات والكفاءات المحلية. وأكدت الوزارة أن القدرات التي طورتها إيران على مدى سنوات أثبتت فعالياتها ميدانيا وأسهمت في إفشال جزء من حسابات وأهداف الخصوم. في الخليج

22 وأخيرا في إلى 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم هنا في راد الشمس من الناصرة وبرنامج المرتد كالمعتاد كل يوم خميس. واليوم معكم محمد خصقي. ليلى القيش بتحاول تسافر تهرب من البلاد للندن، ولكن حتى الآن زي ما انتم عارفين طبعا الإضرابات في المطار بتأثر على الجميع، وأيضا الأزمات في المطار وعلى الأرض وفي الطرقات زي ما احنا عارفين دايما. أنا وصلت بالوقت، ليلى بعدها مش طايرة بالوقت، ولكن الأجب الوقت هو المحلل وصاحب وصانع المحتوى الرياضي الزميل العزيز أمجد هريش. مزبوط هريش؟
1: مزبوط،
0: هي اسم العائلة هريش.
1: مزبوط،
0: يعطيك العافية. طبعا المستمعين والمستمعات في كل مكان موجودين معنا ينتظرون شو راح نعطيكم اليوم في برنامج المرتدة من الرياضة المحلية والرياضة العالمية، ولكن طبعا قبل كل شيء الهندسة الإذاعية والصوتية عادي ياسين والإشراف العام بديع كرام. في البداية طبعا راح نحكي عن فرقنا العربية، حكينا عن الأزمات في الهواء والأزمات في الطرقات وأزمات أيضا فرقنا العربية، يعني مش أزمة ولكن الخسارات مع بداية الدوري، دوري الدرجة الممتازة، والثلاث فرق عربية تواجه الخسارة في أولى المباريات. كفر قاسم أمام كفر شاليم 2-0، الناصرة أمام رعنان 2-0، وأيضا الفريق الهابط من الدرجة العليا مكابة أبناء الراني والخسارة البيتية القاسية أمام فريق من هودة 4-1، وأدم هادي مدرب هبوئل عكا أيضا يواجه الخسارة أمام كريات جات الصاعد إلى الدرجة الممتازة حديثا. وأيضا رايحين نحكي عن طبعا الدوريات الأوروبية اللي على الأبواب، تدق الأبواب بل دقت الأبواب في إسبانيا، ودقت الأبواب نوعا ما في إنجلترا، وكأس الدرع الإنجليزي. راح نحكي أيضا عن التنقلات، ولكن تعال هيك نفوت أمجد بالدوريات الأوروبية. شو انطباعك أول شيء بعد مباراة الدرع في إنجلترا اللي طبعا جمعت ما بين الأرسنال والسيتي وفوز ساحق؟

0: للأرسنال.
1: صح تماما، فوز ساحق للأرسنال. أول شيء تحية لك وتحية لكل المستمعين. اسمع، مباراة الدرع الخيرية كانت هي رسالة واضحة من الأرسنال إنه أنا جاي بقوة أدافع عن لقبي. شفنا إحنا من لحظة صفرة الحكم الأرسنال فات بحرارة على اللعبة، وهذا تسبب في هدف في أول 28 تالي. وشفنا إنه الأرسنال سيطر على المباراة من أولها لآخرها، وإحنا بنحكي إحنا الأرسنال بدون ساكا وبدون ديكلان رايس،
0: يعني ذاكر الدكة أو تعال نقول الكادر ما كانش مكتمل في الأرسنال والسيتي.
1: تمام صح 100% اللي بتحكيه. فبنظر إنه الأرسنال
0: بس برضو أيضا ردة الفعل لفريق السيتي ما كانتش موجودة، يعني مظبوط.
1: تعال نحكي على السيتي بعد حقبة جوارديولا، والسيتي في رأيي أنا راح يعاني كتير هذا الموسم، لأنه مع ماريسكا، وهدف ماريسكا في هاي الموسم انه يحافظ على المنظومه اللي تركها جوارديولا، واحنا بنعرف انه
0: هو اختيار جوارديولا ماريسكا،
1: هو من مدرسه جوارديولا كمان، هو كان مساعد
0: لجوارديولا،
1: بس انه هدف برايي الشخصي هدف ماريسكا يحافظ على المنظومه اللي تركها جوارديولا من بعده، لانه مش راح يقدر يجي يغير المنظومه هلا.
0: صحيح، وأضف إلى ذلك أيضا فقدان رودري كمان اللي هو كان المحرك والتعارف أكبر خسارة، وما عوضوه حتى الآن بأي لعب آخر. بوعدي في حكي عنه بس بعد ما تطور الموضوع لاستقطاب اللعب،
1: برأيي أنه بوعدي مش راح يحل محل رودري. فإذا السيتي بده يحل مشكلة رودري، خروج رودري السيتي،
0: مش بس خروج رودري أمجد برناردو سيلفا كمان
1: أكيد، بس أنا بحكي على توكل رودري في السيتي. رودري هو واحد من المحاور اللي كان يتحكم في رتم المباراة، احنا بنحكي انه هو كان يعرف وينتا لازم يسرع المباراة وينتا لازم يبطئها.
0: صحيح،
1: وينتا لازم ينقل الكرة من طرف الملعب للطرف الثاني. فاحنا بنحكي اذا السيتي حسب رأيي الشخصي بده يعود مكان رودري، السيتي لازم يعود مكان رودري في لاعبين، مش في لاعب واحد، مش بوعدي. بوعدي ما زال لاعب صغير وما اظنش انه راح يتحمل الضغط الموجود في الدوري الانجليزي.
0: كيف انت انطباعك من تعنقول الشباك التنقلات للارسنال؟ وعلى فكره كان في موضوع انه قلب الدفاع بده ينضم كونسا، اذا مش غلطان بده ينضم.
1: مظبوط، الصفقة تقريبا خلصت، ضل بس انه كونسا يمدي على
0: الوراق. حلو، هاي
1: اسمع،
0: هاي استقطاب رهيب.
1: ده كلك شغلة واحدة، أرتيتا ساوى شغلة واحدة. أرتيتا اتعامل مع الأرسنال بالبري سيزون إسا كأنه في الصيف، كأنه هو ما خدش البطولة، مع انه هو أخذ البطولة. بس هو شو ساوى؟ أنا زحت البطولة على جانب، أنا إسا بدي أتعامل مع الفريق، بدي أقوى بزيادة، أنا الفريق المسيطر في الدوري الإنجليزي كنت الموسم الماضي، فأنا راح أتعامل مع فريقي كأني بدي أقوي الفريق أكثر.
0: شو استقطابات الأرسنال كانت؟
1: برونو جيمرايش، واحدة من أفضل صفقات في الدوري الإنجليزي، وبرأيي الشخصي هي أفضل صفقة، هي صفقة الموسم في الدوري الإنجليزي. وبنحكي على كونسا، وبنحكي على لاعب جناح يوناني باسم تسوليس. تسوليس إذا بنحكي عليه في الموسم الماضي مع كلاب بروج 36 مباراة، عنده 40 مساهمة تهديفية، احنا بنحكي خلق 136 فرصة للهدف، يعني بنحكي على لاعب اللي ممكن يضيف كتير لأرتيتا.
0: صحيح، ولو هيك فتنا احنا بالموضوع تنقلات، من برايك كان افضل فريق في هذا المجال من ناحية الدوري الانجليزي؟ يعني احنا حكينا على الارسنال، السيتي بعد ما شفنا تحركات من السيتي، تعال نقول تحركات اللي هي تحركات اللي ممكن تكون مؤثرة.
1: مظبوط، احنا ما
0: لا لا لو انت شبك تنقلات في الدوري الانجليزي،
1: ماله
0: في الدوري الانجليزي لو انت شبك التنقلات بيكون مفتوح
1: لا 1-9،
0: كان في اعتقد عرض او مقترح معين ان يكون مع بدايه الدوري،
1: اقترحوا في اخر السنه اللي مرت،
0: هي كان ارسن فينجر كان دائما داعم اليها،
1: الشيء ما مشيش
0: يعني معنا لو 1-9،
1: معنا لو 1-9 يعني بعد معنا وقت بس الوقت قاعد بسرق الفرق.
0: صحيح،
1: احنا بنحكي انه برايي الشخصي يمكن كمان تشيلسي عنده ميركاتو كتير كبير وضخم، وبالذات هي روجرز جاية روجرز من أستون فيلا على تشيلسي، كمان هاي إضافة قوية لتشيلسي.
0: صحيح، بس في حكي كمان عن أنزو فرنانديز إنه باقي بده يترك للسيتي، هنا الموضوع مش ثابت يعني.
1: في رأيي الشخصي تشابي ألونسو
0: رح يحافظ عليه،
1: رح يحافظ عليه لأنه تكلم معه بشكل شخصي زي ما أنا بتابع الأخبار، ورح يحاول يصلحه مع الجمهور. إن شوف الجمهور تشيلسي في آخر لعبة لتشيلسي صافرات استهجان،
0: هاي من المونديال، لا من الموضوع بالله، عشان التنقلات،
1: عشان التنقلات.
0: اعتقد كمان في تاثير من المونديال، مباراه الارجنتين لما كان في الموضوع التعارف العلم والجزيرة اللي ما بين دائما هيك النقاط الاختلاف ما بين الارجنتين وانجلترا على فوكلاند، بالضبط على جزيره فوكلاند، وكمان هو من كان من من من الاشخاص اللي رفعوا اللافته السياسيه اللي بتدعم ارجاع جزيري للأرجنتين، وبالتالي كان في حكي انه هو كمان اثنين، اعتقد الحارس كمان مارتينيز وكمان لاعب، بالضبط انه ممكن يكونوا تحت المحاكم هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع من ورانا بجوز قسم منه. ولكن كيف انت بتقيم الميركاتو للمانيو؟
1: انا لحد قبل صفقة باليبا حكيت، كنا في بودكاست مع جولكاست بتقدروا تتابعوه، يعني تفوتوا على صفحتي اذا بتشوفوا امجد هريس، بتفوتوا على صفحة جولكاست بتشوفوا البودكاست اللي غاد. انا حكيت انه اذا اليونايتد من هون لاخر الديدلاين بيعملش كمان صفقتين او ثلاثة، مع انه ثلاثة كتير صعب نحكي على صفقتين، فوضع اليونايتد راح يكون كتير صعب. وتنساش انه اليونايتد اليوم راجع على الشامبيونز ليج وعنده سنة طويلة، احنا بنحكي على 50 لعبة هدول ثابتات بدون
0: راشفورد. رجع راشفورد من هذا الامر.
1: راشفورد انا برأيي الشخصي كصفقة، هو يعد كصفقة جديدة،
0: صفقة جديدة طبعا رجع.
1: اذا بيقدر راشفورد يعطينا شو اعطى نص موسم في برشلونة، هو يعد صفقة كتير
0: برأيي. هاي صفقة ممتازة لليونايتد وخسارة كبيرة لبرشلونة طبعا.
1: طبعا اليونايتد عمل يعني صفقتين في نص الملعب لحل مشكلة.
0: شو مع برونو فرنانديز
1: الملك؟
0: بس كان في حكي على فكرة انه
1: مزبوط، بس ما فكرش انه برونو فرنانديز بيقدر يترك يونايتد لما هو
0: من وين اجى الحكي يعني على هالموضوع؟ لاعب من النوع، لاعب اللي هو محوري، لاعب اللي هو يعني عليه الامور، يا يا يا بتبني عليه الامور يا بتهدم عليه الامور.
1: هو فايت في السنة الاخيرة في عقده،
0: ما في حكي على التجديد؟
1: في حكي على التجديد، واليونايتد عرض عليه رقم خيالي اللي هو،
0: وبعده مش مجدد،
1: 500,000 باوند
0: اسبوعي.
1: اسبوعي
0: شو بده؟
1: هو بده شيء.
0: انا اعطيني نص العرض، اعطيني 1% من العرض بمضي.
1: الصحافه بتقول انه هو رفض، بس حقيقه هو ما رفضش، بعده هو في نقاش مع الاداره. بس افكر راح يقبل هذا العرض وراح يستمر باليونايتد على القليل كمان سنتين ثلاثه.
0: حلو، حكينا احنا هيك قبل بداية البرنامج عن توقعاتك مين رح يكون البطل. على فكرة ليفربول كمان ما حكينا عنها، ليفربول اللي هو عاش اليوم رح يعيش حقبة جديدة بعد ترك محمد صلاح للفريق، واليوم عندك دم جديد بجوات الفريق.
1: صحيح، بس هل ليفربول رح يقدر يعود مكان صلاح؟
0: هون السؤال الأكبر. طيب
1: احنا داخلين في حقبة جديدة اللي هي مع إيراولا، وإيراولا طبعا أثبت هو في بورنموث أنه هو مدرب كتير ناجح تكتيكيا وفنيا، بس السؤال هل إيراولا بيقدر يدير فريق بحجم ليفربول، وهل بيقدر يدير فريق اللي هو بيشارك في بطولة الدوري وكمان في بطولة الشامبيونز.
0: على فكرة بجوز تعانكل أدفانتج الأفضلية للأرسنال، أنت حكيت على فكرة ما قبل البرنامج أنه تشيلسي من ناحيتك هو المرشح الأقوى، لأنه تشابي ألونسو ولا لأنه الكادر؟
1: كمان تشابي ألونسو وكمان الكادر، احنا بنحكي على كادر اللي هو كتير كبير ومع ميركاتو كمان في الأماكن الصح، احنا بنحكي على ماكسينس لاكيروا المدافع الفرنسي، بنحكي على كويندا الجناح البرتغالي الصغير، بنحكي على مورجان روجرز، طبعا هاي صفقة كتير رائعة لتشيلسي، وطبعا وجود جواو بيدرو اللي في بري سيزون كتير رهيب، ومع بالمر كول بالمر. فعدم وجود تشيلسي في بطولة أوروبية راح يعطيه هذا
0: أفضلية حسب رأيك في الدوري،
1: إنه من جمعة لجمعة تشابي ألونسو بفكره الواضح وتكتيكه الواضح يحضر أحسن 11 للمباراة.
0: حلو. طبعا انا بدي ارشح بدي اميل للارسنال لان الارسنال مع الكادر تقريبا هو نفس الكادر مع تعزيز الكادر بالاماكن الصح وجيمرايش هو عمليا تعزيز رهيب جدا بالذات في الاماكن اللي موجود فيها اوديغارد وزوبيمندي اللي معطى موسم زي ما كان متوقع منه الاسباني زوبيمندي اللي كمان في حكي انه بجوز

0: يترك الفريق، بالتالي هو تعزز بالأماكن الصح. بس بعتقد يعني السيتي مع مدرب جديد وتشيلسي مع مدرب جديد، حتى لو كان تشابي ألونسو ما كان له نجاحات طبعا مع ريال مدريد، بس كان له نجاحات في ليفركوزين، موضوع كمان مدرب ليفربول، فبالتالي في الأفضلية بتكون واضحة للأرسنال أو مانشستر يونايتد برأيي.
1: طبعا لأنه هن مستقرين مع نفس المدرب.
0: صحيح. طيب احنا راحين نطلع لفاصل إعلاني أول، نعود إليكم المستمعين والمستمعات.
2: جميع نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.

0: عودنا عليكم المستمعين ومستمعات، معكم محمد خصكي. اليوم برنامج المرتدة، وإلى جانبي الزميل أمجد هريش. حكينا أمجد ما قبل الإعلانات عن موضوع الدوري الإنجليزي، هيك حاولنا أنه نغطي الدوري، ولكن تعال نحكي عن الدوري اللي بلش. لليغا، الدوري الإسباني، برشلونة، ريال مدريد، عودة جوزيه مورينيو، سبيشل وان وفليك، والحوار والنقاش، وراح نكون نشوف هيك المنافسة والمناكشات ما بين الفريقين المدربين. وبلش الإشي على فكرة، بلش الإشي مع مورينو، كان أعطى مقابلة صحفية للإعلام الإسباني وحكى فيها عن كل المواضيع، عن كل المواضيع، الاستقطابات، موضوع التعزيز، اللاعبين، ليش هذا أجا، ليش هذاك ما أجاش. حكى عن رودري، وحكى عن نيغريرا، وحكى عن برشلونة، وحكى عن لامين يامال.
1: مورينيو
0: على فكرة في مسلسل في نتفليكس، بعرفش إذا شفته، عن جوزيه مورينيو. أي أم جوزيه بجنن، ثلاث حلقات. أنا خلصت تقريبا الحلقة الثانية، رهيب جدا جدا جدا. بيحكي عن فتراته
1: في سبورتينج
0: بالضبط، في سبورتينج، وكمان في الانتر. تعرف مورينيو عظيم عظيم عظيم عظيم المدرب.
1: في لقطة اللي أنا شفتها تكررت كتير، إنه
0: طبعا مع بورتو هو ما كان مع
1: كان متفق مع فيريكسون إنه هو راح يكون الخليفة لإله في بعد ما يطلع، وكان متفقين شفهي بينات بعض.
0: صح، وعلى فكرة كان في له اتفاق مع برشلونة كمان، كان في له حق قبل ما يجي على ريال مدريد في نهاية الأمر. بس خلينا نحط جوزيه المدرب المدريدي، وتعال نحكي مع المدرب النصراوي علاء الصايغ. يعطيك العافية علاء.
2: مساء الخير على كل جميع المستمعين.
0: مساء الفل كابتن علاء الصايغ، مدرب مكابي خاء الناصرة، والعودة إلى الدرجة الممتازة وأولى المباريات علاء، يعني كان فيها نوع من خيبة الأمل، بتوافق الرأي؟
2: طبعا يعني مين منا ما حلمش انه يفتح الدوري في 3 نقاط وبفوز. بس زي ما انت بتعرف اخي محمد، الدرجة الممتازة هي درجة جدا صعبة، درجة مجنونة. لعب اللي انت بتكون فيها بتقدم اداء ممتاز وبتهدر جميع كتير العديد من الفرص، بتخسر المباراة، وفي مباريات اللي بالموت بتوصل لفرصة واحدة وبتروح ب3 نقاط. احنا بداية الطريق، وان شاء الله تعرف يعني نفوت على اجواء الدرجة الممتازة باسرع وقت ممكن. يعني
0: صحيح، شو كان الخلل على يعني صراحة الفريق عمل ميركاتو صيفي ممتاز، لاعبين مخضرمين الى جانب تعال نقول مهارات وشباب اللي في عندهم تعال نقول الامكانيين هم يتطوروا اكثر واكثر، واسم خان ناصر يعني كل كل

0: كل تعال نقول المقومات كانت موجودة حاضرة. نتيجة 2-0 أمام فريق رعنان اللي لا يعتبر من أسود الدوري يعني، شو كان
1: طبعا أخ محمد، احنا
0: مع أنه مباراة أولى، أنا احنا ما بنيجي لا سمح الله طبعا
1: مظبوط، بس أفكر يعني في عالم كرة القدم تبدأ مباراة في أول 30 ثاني فريق رعنان بيحصل على ضربة جزاء، أفكر هذا غير لنا كل اتجاهنا وتخطيطنا لهي المباراة. يعني أنت بتكون جاي ومحضر، يعني محضر تعرف كيف تخطيط معين لهي المباراة، ما بعدنا يعني مش واصلين على الكرسي تاعتنا كمدرب، يعني اللي هن بيحصلوا على
0: بعدك مقعد على الكرسي ديك الاحتياط
1: بالضبط
0: جول
1: بالضبط ضربة جزاء، وهذا الاشي كتير كتير صعب هيك تبدأ المباراة، طبعا في مباراة خارجية. طبعا انت لعبنا ضد فريق اللي عنده خط هجوم انا باعتقادي راح يكون من افضل خط الهجوم الموجود في الدوري،
0: ذكرنا فيه خط الهجوم تبع رعنان
1: يعقوبو لاعب من خارج البلاد 19 سنة، انا يعني بفكر راح يوصل للدرجة العليا في اقرب وقت، ممكن امير بيركوفيتش لاعب مجرب، عندن بيتر مايكل المهاجم تاع طبرية له سنتين في الدرجة العليا افكر، بس الهدف الثاني اللي سجلوه برضه من ضربة ركنية اللي كان في المباراة، شاف فريق أخاء الناصر فريق بلعب فريق اللي أهدر عدة فرص اللي هي النتيجة 1-0، يعني أهدرنا 3 فرص محققة لأهداف. بس تعرف عالم كرة القدم بالآخر أنا راح أحاسب والفريق راح يحاسب على النتائج
0: طبعا،
1: بس أنا بعتقد بالآخر أنه إذا بداية الموسم إحنا عم نقدم هذا المستوى ومنلعب كرة قدم كتير كتير منيحة ومنوصل لفرص محققة، أنا في نهاية المطاف الإشي راح يرجعنا بنقاط كمان، يعني ما بقى من غير هيك.
0: صح الصراحة، يعني في عالم كرة القدم أنت مزبوط خسرت المباراة، بس الواقع والحقيقة أنك وصلت لكمية من الفرص، هاي مؤشر إيجابي، يعني أنك مزبوط خسرت ولكن أنت صنعت الفرص صنعت الخطورة، وفي الآخر الطابة راح تفوت الشباك في نهاية الأمر، يعني آجلا أم عاجلا، وهذا الإشي مهم جدا أنك تستمر فيه.
1: بوافقك الرأي، وأفكر المينوس اللي كان عندنا شوي بالفريق أنه في بعض اللاعبين اللي هن أول مرة بيكونوا في الدرجة الممتازة وإحنا بعد 3 سنوات.
0: مين أنا؟ مين أنس دبور؟
1: لا طبعا لا، يعني بس انه انت بتحكي،
0: لا بس عندك كادر منيح
1: طبعا بس تحكي على 3 سنوات يعني كان في لها طعم خاص هاي المباراة لقسم اللعيبة اللي يمكن في بداية المباراة بالذات أثر عليهم بشكل سلبي، أما من بعد ما تلقينا الهدف في أول دقيقة يعني أنت عن جد أنا تمتعت من الفريق، بس طبعا بقدرش أكذب عليك وأقول لك فرحان لأنه ما قدرناش نسجل الأهداف، أما أنا اليوم حكيت يعني وفرجيتهم على الفيديو إذا إحنا نكمل نقدم إنه هذا الأداء وكمية الفرص اللي بنوصلها أنا متأكد إنه الإشي راح يتغير.
0: كيف شفت المعنويات الصراحة يعني بعد المباراة، من كان من اللاعبين من الإدارة من الجمهور، يعني هاي الأمور إحنا بتهمنا لأن عارفين قديش جمهور الأخاء وقديش إدارة الأخاء تعبت واشتغلت على إنه الفريق يكون بالدرجة الممتازة.
1: أخ محمد، يعني بعالم كرة القدم مين بيخسر وبيكون فرحان ومش مستاء من الإشي، بس أنا بحب أوجه أول إشي كلمة شكر للجمهور، هذا الجمهور اللي كان له حصة كبيرة في دعمنا في الموسم القادم في الموسم اللي فات ودعمنا وحققنا الصعود على الدرجة الممتازة، وكان لاعب رقم 12. أنا بتفهم أنه كمية جمهور كبيرة أجت على كفر ثابة، توقعت أنه إحنا نروح في نقاط من هذه المباراة. أنا بطلب منهم أنهم بيكملوا الدعم اللي عودونا عليه، وإحنا ويفهموا أنه إحنا بعدنا في بداية الطريق، بوعدهم أنه نروح يشوف فريق أخاء الناصر اللي يرفع لهم راسهم عالي، وانه احنا كمان الاهداف تغيرت عن هذاك الموسم، هذاك الموسم كان فيه هدف واحد ووحيد هو الصعود للدرجه الممتازه.
0: صحيح،
1: فهذا الموسم الدرجه صعبه، احنا يعني الاخ ماهر حامد حكاها بعده محلات انه احنا بدنا بس نثبت اقدامنا في الدرجه الممتازه، وطبعا طبعا هذا حلم الجميع انه اذا قدرنا نخلص بين المراتب اللي بتادي للبلاي اوف العلوي، يعني احنا من
0: مهم جدا. كان في الحديث طبعاً اليوم مع ماهر حامد ابو المجد، وراح نفوت في هذا الحديث كمان شوي، ولكن هيك يعني ممكن تعطينا تعال نقول حتلني او تحديث بالنسبه لموضوع الكادر، هل انتهى تعزيز الفريق ام في براسك كم صفقه؟
1: انا افكر الكادر
0: بالذات بعد المباراه الاولى، يعني
1: لا الكادر عندنا ممتاز، انا مش من المدربين اللي بحكم على لعيب من بعد مباراه واحده ولا سنتين ولا ثلاثه، كل لعيب وقع في اخاء الناصر وقع بعد دراسه وبعد متابعته بشكل شخصي انا والطاقم المهني، أفكر طبعا أنا

0: غيش فكرة انه نضم حدا، يعني اي لاعب ممكن يجي ويساعد فريق مكابي
1: في براسك يعني
0: يتطور.
1: بوظيفة معينة ولا
0: لا لا انا
1: لا
0: بحكي بشكل عام،
1: بشكل عام
0: ما بتصل فيك وكيل اعمال بعرض عليك
1: في جيم تشينجر بيكون لاعب اللي هو مؤثر اللي ممكن يكون جيم تشينجر.
0: ممكن اعرض هذا الاشي على الاخ ماهر حامد وطبعا ناخذ القرار مع بعض،
1: مع انه النجوم بتعرف النجوم هي ما بتضمن لك شيء، يعني شايفين باجدود كمان شفنا الخسارة بالريني كمان امام فريق نيهودا. أنا ولكن أجدود هي كانت بجوز مفاجأة كبيرة جدا، وليش أنا بدي أقول عن أجدود إن خسرت أمام العفول 2-0 مع دور ميخا وباقي اللاعبين، لأنه المباراة القادمة لإلك ومكان الناصة رح تكون الدربي مش دربي زي النوفقلي ولكن دربي هو أمام العفولي، وللأسف تلقيت اليوم خبر إن المباراة رح تكون مش في علوط، رح تكون في نوفقليل بسبب عدم مصادقة وموافقة الشرطة على ملعب علوط لهذه المباراة.
0: مضبوط، وهذا الاشي تعرف كيف احنا كنا كتير حابين نفتتح الموسم في استاد علوط، للأسف بس انا واثق انه الادارة عنا راح تحل هاي الموضوع باسرع وقت ممكن ونرجع نستضيف اللعب على ارضنا في بيتنا، وافكر احنا في بيتنا فريق تاني ممكن فريق قوي كتير وفريق اللي راح يجيب كتير نقاط في البيت،
1: وهي مش راح تكون طبعا حجة للجماهير لانه ملعب علوط وملعب برئيل نوفا قليل حوالي بنحكي على 10 دقائق، يعني مش بعيد.
0: فكر اخي محمد انت بتعرفني انا ما بحبش
1: ولا مرة
0: لو بدي العب وين ما بدي العب انا راح اقدم، يعني انا شو بقدر اعطي راح اعطي 200%، وبوعد انه ان شاء الله كمان اللاعب يجوا بيوم منيح اللي يقدر يعطوا ويقدموا مباراة جميلة.
1: مباراة يوم 2 مظبوط على 7:30
0: صح على الساعة 7
1: 7 متأسف الساعة 7 يوم الاثنين، وطبعا ندعي الجماهير النصراوية
0: أكيد أكيد
1: تيجي وتدعمنا
0: بالضبط. احنا بنشوف قديش هن مهمين إلنا كفريق واللعيبة كيف بتحس مع الجمهور بثقة ودعم، وأنا بطلب منهم يدعمونا لنهاية الطريق إن شاء الله.
1: شو بنقدر نتمنى لك هيك للنهاية علاء؟
0: نعمل سنة هيك موفقة، سنة اللي ناجحة نقدم فيها أداء جميل جدا، وإن شاء الله إن شاء الله هيك تكون سنة يعني ممتازة لفريق مكابي أخاء الناصري من جميع النواحي إن شاء الله.
1: أنا بضم صوتي لصوتك ومن ثمك لباب السماء ولكل فرقنا العربية وأمجد كمان نفس الشيء، أمجد النصراوي كمان أكيد في عندك حصة بالقلب لفريق مكابي أخاء الناصري.
2: ربيت في الفرق الشبيبة
1: في الأخاء يعني الأخاء خسر موهبة كروية بس احنا ربحنا صانع محتوى أكثر من رائع. علاء الصايغ مدرب مكابي أخاء الناصرة، شكرا جزيلا على هاي المداخلة.
0: شكرا لك. شكرا.
1: طيب يعني حكينا عن مكابي أخاء الناصرة، ولابد نحكي أيضا هيك جملتين عن فريق الوحدة الصايبة كفر قاسم. شخصيا أمجد أنا بثت هاي المباراة لفريق كفر قاسم مع كفار شلام في قناة الرياضة قبل يومين. فريق كفر قاسم لم يظهر بالشكل المطلوب منه بالرغم من تعزيز الفريق بجميع الخطوط، خط المرمى، خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم، وبنحكي على أسماء كبيرة جدا. هدار فوكس في خط الدفاع أجا وكان في فريق كفر قاسم قبل موسمين أو ثلاث، واحد من اللاعبين الكبار والمميزين في خط الدفاع في الدرجة الممتازة. خط الوسط إيهاب غنايم اللي كان في الرين وكان بسخنين، الكل بيعرف من إيهاب غنايم. وخط الهجوم خوليو سيزر، ولكن ما قبل المباراة للأسف الفريق ما قدر أنه يمرق هدار فوكس في سلطة مراقبة الميزانيات، وهي الكل لازم يعرف شو وضع كفر قاسم، لأنه كان في كثير حكي احنا بلشنا وكمان بلشنا موسم جديد ولكن الاسطواني قديم. لا، في تغيير بكفر قاسم، في كادر ممتاز بكفر قاسم. شاءت الظروف أن هدار فوكس كان ماضي مع فريق كفر سابا، وبالتالي فسخ عقده مع كفر سابا وبده ينضم لفريق كفر قاسم، ولكن دستور الاتحاد العام لكرة القدم بنص على أنه إذا حبيت تنتقل من فريق ثاني لثالث في نفس الموسم لازم تستنى 30 يوم. بالتالي مروا 20 يوم أو 22 يوم، تبقى 8 أيام وهدار فوكس راح ينضم لفريق كفر قاسم. إيهاب غنايم ما مرق سلطة مراقبة الميزانيات لأسباب تعنقول تقنية فنية، ولكن راح يكون حسب الحديث اللي كان إلي مع أشخاص من داخل الفريق راح يكون جاهز وحاضر لفريق كفر قاسم أمام فريق هبوئل عكا المباراة يوم الأحد. خوليو سيزر لعب بس ما أعطى المطلوب أو المتوقع منه. ونقطة مهمة جدا عمري عامر قلب الدفاع.

0: ولا واحد اللاعبين المميزين في الدرجة الممتازة هو كفر قاسم، واحد من أفضل اللاعبين أخوه كمان حمودي عامر لعب في الموسم السابق في الدرجة العليا. حمود عمري عامر في له هيك شوية تعال نقول خلاف مع الإدارة، وحاليا هو مش في كادر الفريق وما بيلعب، بالتالي أيضا كان غائب عن صفوف الفريق. نتمنى أن فريق كفر قاسم يقدر يحل جميع هاي الأمور في أسرع وأقرب وقت، لأن فريق كفر قاسم بنى هذا الموسم بشكل ممتاز بشكل مبكر على غرار الموسم السابق اللي كان بداية صعبة جدا بسبب عقوبات الفيفا، وهي عن كفر قاسم. الريني حكينا عنه أمجد احنا كمان في هنا في البرنامج، انه كادر ممتاز نجوم وكادر اللي هو في مناسب للدرجة العليا، ولكن زي ما احنا عارفين النجوم ما بتجيب، يعني انت في الاخر بدك فريق كرة قدم اللي فيه انسجام وفيه اندماج، ولكن فريق الريني بعده بيبحث عن هاي الروابط وعن الانسجام والاندماج ما بين جميع خطوط الفريق، بالتالي اخذ له وقت مع انه البداية كانت امام بني يهودا كان متفوق 1-0. بني يهودا من اقوى مرشحين الموسم انه يرجع للدرجة العليا، رد باربع اهداف. المباراة كانت بيتي في برئيل، ولكن هاي مناشدة لجمهور الريناوي، انا شفت المباراة مقاطع منها، الجمهور بني يهودا كان متواجد بكميات كبيرة جدا، وهاي نقطة مهمة كمان جمهور الريناوي لازم ينتبه لها انه يدعم الفريق. مزبوط الفريق هبط من الدرجة العليا للدرجة الممتازة، ولكن ايضا الكادر تبعه هو كادر اكثر من رائع، وبالتالي هاي المناشدة وهي ندعي جمهور الريناوي يكون متواجد.
1: بعرف انه حسب معرفتي القليلة في الدوري المحلي انه الريني عانى السنة المركز،
0: عانى
1: بفهم منك انه هو السنة احسن وافضل،
0: عانى في الدرجة العليا والكادر، وعانى من عدة امور في الدرجة العليا وعدة مشاكل كانت مع المدرب درابيتش اللي بداية الموسم تعال نقول اعطى سعيد بصول اعطى درابيتش كثير كريديت، وبالتالي جمع طبعا نقول كان بعيد جدا عن الفرق الثاني، وبالتالي هذا الفارق ما غدر فريق الريني انه يسكره بالنهاية، وبدل 3 مدربين. كان عندك درابيتش ومن ثم ادم هادي، ومن ثم كان عندك الاور روبن اللي اليوم هو مستلم زمام الامور في فريق الريني. هاي عنا فريق الريني. امجد احنا حكينا عن فتنا بالدوري الاسباني، بنرجع للدوري الاسباني، توقعاتك انت شفت كمان هيك الموضوع الفاريز مع برشلونة رايح مش رايح، شفنا احنا اخر يومين انه هو باقي،
1: هو كما يظهر انه باقي في اتلتيكو مدريد، لانه اتلتيكو مدريد اخذ قرار رسمي وبشكل قاطع، برشلونة لا، بدكو ياتو
0: ادفع
1: ال 500 مليون
0: ما حدا بدفع 500 مليون، يعني احنا
1: فاهم انت، يعني هي تعجيز يعني انا ببيعه للكل ما عدا لبرشلونة.
0: وهي كان قرار نهائي من إدارة أتلتيكو، بسبب على فكرة كثير تحليلات لهي النقطة، بسبب توجه برشلونة للاعب قبل ما أنه توجه لإدارة أتلتيكو. وإدارة أتلتيكو واحدة من التصريحات اللي طلعت في خلال الشهر الأخير أو الشهرين قبل المونديال حتى، أنه مش أول مرة بيعملوها إدارة برشلونة،
1: طلع هاي طريقة خاطئة مش لازم تصير في عالم كرة القدم. احنا بنشوف انه في عالم كرة القدم الفرق بتروح بالاول لما بدها لاعب تحكي مع الفريق، اما اذا اللاعب نفسه بده يروح على الفريق وبده ينتقل فبيبلش هنا الامور تتغير.
0: طيب هاي بالناحية أتلتيكو، برشلونة حسب رأيك يعني حطت كل ثقلها على موضوع رودري، مع ان احنا عارفين منيح انه
1: افضل شغله صارت افضل صفقه لبرشلونه هو رودري.
0: ليش
1: راح يمسك برشلونه؟ هو الحلقه اللي ناقصه في برشلونه اليوم، هو اللي راح يتحكم في رتم مباراه برشلونه، وانت بده بسرع المباراه زي ما قلنا، وانت بده بطئ المباراه مع وجود كمان انتوني جوردون. برشلونه هو راح يكون المرشح الاقوى بنظري، هو المرشح الاقوى للدوري.
0: طلع أنا برأيي موضوع رودري خط الوسط لفريق برشلونة، خط وسط اللي فيه عدة لاعبين مؤثرين، موضوع رودري حطوه بروسهم بسبب جوز اصابات برنال ولا تعال نقول ديونج
2: اصابه ديونج
0: اصابه ديونج او برنال.

0: قال كمان هو مصاب، ولكن في نهاية الأمر برشلونة فقد ليفا، فقد روبرت ليفاندوفسكي، وما هو عانى جدا بهاي الوظيفة الموسم السابق، وبالتالي هو كان هو بحاجة لمهاجم، ومش صدفي مش صدفي هو راح على ألفاريز. والحكي اليوم إنه لوتارو من الإنتر،
1: شفت الأخبار الأخيرة إنه لوتارو، في حكي على لوتارو إنه هو يكون الصفقة اللي محل ألفاريز.
0: محل ألفاريز
1: مظبوط،
0: محل ألفاريز.
1: بس خلينا نكون شوي نطلع عليها بشكل تاني. انت شفت البري سيزون تبع برشلونة؟ شفت المهاجم حمزة عبد الكريم؟
0: مظبوط.
1: برأيي هذا الولد راح يكون هو الصفقة الناجحة، الصفقة الناجحة لبرشلونة.
0: المصري بتحكي عن اللاعب المصري اللي سجل الهدف الأول أمام الأهلي.
1: الولد عنده كل المقومات والبوتنشال إنه يكون من أفضل المهاجمين.
0: برأيك إنه فليك راح يعطيه الفرصة؟
1: بما إنه وصل لبري سيزون ولعب في البري سيزون، فهاي إنه فليك راح يعطيه الفرصة إنه يلعب. أكيد. هو ما وصلش للبري سيزون مع فليك بالصدفة، لما فليك قرر انه ياخده على البري سيزون، وحتى لعبه مبارح في الجامبر كاب
0: مزبوط امام الاهلي
1: وضرب سجل هدف.
0: سجل هدف
1: فهاي مش صدفة. فهنا فليك اكيد السنه راح يعطيه،
0: سوري راح ياخذ دقائق اللاعب كمان،
1: راح ياخذ مع فليك راح ياخذ.
0: هذا هو الحل، هذا الحل لفريق برشلونه في في في راس الحربه.
1: لا طبعا برشلونه قبل ما يسكر السوق الانتقالات اكيد راح يجيبوا مهاجم.
0: طلع انا بشوف انه رودري هو صفقه اكثر من ممتازه لبرشلونه، ولكن الصفقه اللي الانسب لبرشلونه هي خط الهجوم، خط الهجوم اللي هو راح يعاني منه هذا الموسم، لانه مزبوط عندك لامين يامال وعندك رافينيا، بس انت بحاجه لراس حرب اللي يعوضك ويعطيك الاهداف. رودري كمان مره صفقة أكثر ممتازة، وفعلا تعال نقول من ناحية المنافسة ما بين ريال مدريد وبرشلونة كانت نوعا ما ضربة لفريق ريال مدريد، مع أنه ريال مدريد حسب رأيي ما كان بحاجة كبيرة جدا للاعب رودري، لأنه حتى نمط اللعب لفريق ريال مدريد يختلف عن نمط اللعب اللي كان بالسيتي اللي رودري تميز فيه، وهو يختلف تماما عن نمط اللعب لفريق برشلونة. ريال مدريد مع جوزيه مورينيو بده يلعب اللعب السريع، التحولات السريعة، بده يلعب اللعب المستقيم زي في الدوري، اللعب المباشر في الدوري الإنجليزي، ما بيبحث عن التيكي تاكا، ما بيبحث عن استحواذ، وكل هاي الأمور شفناها كمان في البري سيزون في مباريات ريال مدريد بالذات مع شالكي، شفنا أنه سيلفا، وشفنا أنه جولر، وشفنا بيلينغها، وشفنا كمان لاعبين آخرين. بالتالي جبت رودري محل مين يلعب؟ تشاوميني، وعندك تشاوميني موجود كلاعب رقم تعال نقول خمسة ممتاز أو ستة موجود. صح. رودري راح أنا برأيي لو أجي على الريال راح يكون إضافة ممتازة، ولكن مش هو اللاعب اللي الريال بحاجة له. ممكن يكون بحاجة لكمان مدافع، مع أنه في حكي اليوم أنه ريال مدريد بده يجيب لاعب اللي هو موهبة كروية شابة، بس جوزيه مورينيو أعلن في المقابلات مع الإعلام الإسباني أنه هو تقريبا سكر شباك التنقلات، وأنه مبسوط من الكادر، وهذا هو أنه رودري، لأنه رودري تردد هو ما أخده.
1: سمعته هو قال أنه باللحظة لما اللعيب بتردد أنه يجي لعندي فهو مش بحاجة يجي، أنا مش بحاجة أجيبه، هو هيك حكى.
0: هو هيك حكى، بس هو بحكي أنه أي لاعب كذا بكل ريال مدريد بدي
1: بس
0: أفكر،
1: بس تعال نطلع على ريال مدريد.
0: أقول لك مبابي، مبابي قداش فكر؟ فكر خمس سنين، بجوز أربع سنين هو يفكر، في الآخر أجا، لأنه أنت ما بتسكر الأبواب أمام لاعبين كبار. فبالتالي هاي جملة مورينيو، مع أنا مشجع اللي هو متطرف ومحروق للريال مدريد، بس بقول لك هاي الجملة بعرفش على أرض الواقع قديش ممكن تتحقق، بجوز أنه موضوع رودري كان بهالطريقة، ولكن فريق ريال مدريد كان مع ما تخلي هاي الصفقة أنها ما نشوف الميركاتو الصيفي.
1: أنا برأيي ريال مدريد كان بده رودري، أنا
0: لا متوجهوا له أكيد،
1: كان بده ياته، كان بده ياته كتير، لأنه إذا منتطلع من سنت ما خلص مودريتش وكروس في ريال مدريد، ريال مدريد كتير عانى في وسط الملعب، ريال مدريد ما قدرش يلاقي هاي التوليفة بين اللاعبين اللي جابهن عشان يلعبوا في نص الملعب ويعودوا غياب كروس ومودريتش.
0: حلو العقلية تبعت مورينيو، بس شو بتقول لك؟ إنه كروس في بس واحد ومودريتش في بس واحد، وأعطى كمان مفاجأة اللي تابع تصريحاته عن جولر، حكى انه في كثير لاعبين بلشوا من بلاي ميكر من الرقم 10 ومع مرور الوقت
1: رجعوا
0: لورا لثمانية ولا ستة. وهي كان في نوع من الرمز ثقيل جدا باتجاه جولير انه شو راح يكون دوره في خط الوسط. ممكن نشوف جولير ما تفكر انه يعني عشان هيك قصير القامة وشوي قليل لانه كمان بيدري
1: بيدري قصير
0: قصير
1: كليل كمان جافي قصير
0: جافي. فبالتالي في هنا ممكن يكون تغيير في توظيف جولير
1: ممكن السنة طويلة وخلينا نشوف.
0: طب انت مين تتوقع في الدوري الاسباني؟
1: اسمع الميركاتو تبع ريال من احسن الميركاتو, ميركاتو ضخم, ميركاتو اللي كان عن جد رهيب. نحكي على كوكوريا, على كوناتي, على برناردو سيلفا, على ديوماندي بعد ان مش شايفين منه, تنشوف السنة شو راح يعطي شو راح يقدم. فصح انه الميركاتو كتير ضخم وراح يعطيهن بوش لقدام عن سنين قبل, بس كمية التغييرات الضخمة هاي بتخلينا أقول إنه برشلونة هو أكتر أمان بالنسبة للبطولة.
0: طلع أنا برأي برشلونة تعال نقول عنده الحظوظ الأكبر إنه يفوز لعدة أسباب. أول شيء هو مع نفس المدرب من آخر السنوات, مدريد مع مدرب قديم جديد ولكن بعده مش هو بنى الفريق هذا الموسم. فريق برشلونة تقريبا الكادر جاهز, عدا عن ذلك انه التعزيزات في فريق برشلونة في اماكن اللي هي معينة جدا. وفي ريال مدريد عندك انت كانت نهضة, كان في ثورة في جميع الخطوط, وشفنا مزبوط مع تقدم المباريات والوقت ممكن نشوف تحسن تطور في الاداء المدريدي, ولكن بالتالي الواحد يكون واقعي فريق جديد, بس الافضلية لفريق
1: برشلونة.
0: بدي أخذك هيك خطوة واحدة لقدام, نحكي عن دوري الأبطال اللي هي طبعا اليوم بتحكي على فريق برشلونة. الحكي اللي من وراء الكواليس احنا جبنا رودري مش للدوري الإنجليزي مش للدوري الإسباني, احنا جبناه للتشامبيونز ليج.
1: أصلا احنا ما جبناهوش, أنا بنظري برشلونة ما جابوهوش لسنة أو سنتين أو ثلاثة اللي قدام.
0: أربع سنين العقد طبعا.
1: أنا بدي إسا أنا جبته لإسا, أنا بدي بطولة إسا, بدي دوري الأبطال إسا. فهل بيقدر يحققه مع وجود لويس انريكي مع باريس سان جيرمان؟ افكر صعب لاي فريق. في
0: بتفكر انه باريس سان جيرمان عن جد رح يسيطر على الكره الاوروبيه في السنوات القادمه؟
1: افكر لانه لويس انريكي عرف كيف ببني الفريق الصح وعرف كيف تلعب الكره القدم الحديثه صح,
0: بمعنى انه كمان حتى التعزيزات اللي قام فيها فريق باريس سان جيرمان بطل يجيب النجوم الكبار زي اول.
1: انا مش بحاجه اجيب النجوم, انا بحاجه اجيب اللعيب اللي بخدم الفكر تبعي او التكتيك تبعي. فاذا بنطلع انت اليوم على تعال نقول على الجزء الهجومي لباريس سان جيرمان على لاعبين الهجوم, انت بتوقف بس بتصفن انا مين بدي اختار من هدول. انا كل لعبه بقدر العب ثلاثة شكل
0: حلو.
1: فإحنا بنحكي وطلع عليه وتعلمها منيح الدرس, تعلم الدرس منيح. طلع على أول سنة لما جاب الشامبينز ليج عرف كيف تنلعب اللعب صح. الثاني سنة شو سوى؟ كان عنده فريق يلعب بالدوري, ولما أصل الشامبينز ليج في عندي 11 تانيين اللي يلعبوا. لما وصلت لدوري الإقصاءات لدور الإقصاءات أنا كنت مجهز فريقي أنه يواجه هاي ومرتاحين يواجه أي فريق, حتى طلعنا عليه هو سيطر بكل اللعب اللي لعبها. فلويس انريكي افكر هو اليوم اعظم مدرب بعد ما اليوم جوارديولا
0: تنحى
1: جانبا. فلويس انريكي
0: كان في حكي على جوارديولا انه يروح لمنتخب ايطاليا
1: يروح
0: اخر مسار
1: بصيرش, لانه أول شيء جوارديولا معاشه كتير عالي, فانت بتحكي على 20 مليون بالسنه, فإيطاليا ما بتقدر تدفع هذا المبلغ.
0: لا في الآخر طلع هم كانوا في مفاوضات وكان في طلبات, بس في نهاية الأمر هو فضل أنه يأخذ سنة راحة مع عائلته. وهي شفناها كمان بالسابق لما ترك فريق برشلونة إذا متذكر بال2012-2013 إذا مش غلطان, وأخذ سنة راحة ومن ثم انضم للبايرن ومن ثم للسيتي. هاي كان المسار تبعه, حكى لك انه بده ياخذ سنه استراحه مع انه كان قريب جدا حسب ما فهمت هيك من بعض المصادر في الإعلام الإيطالي إنه كان قريب جدا. بس مؤسف جدا اللي بصير يعني هيك في في في إيطاليا، منتخب إيطاليا اللي يعني استصعب جدا إنه يلاقي مدرب للمنتخب، مدير فني للمنتخب

0: الإيطالي، وشفنا منتخب هولندا على فكرة مع تعيين تشافي
1: أول مرة من 45 سنة بيكسروا القاعدة،
0: من أكثر من
1: 49 سنة،
0: من 78 إذا مش غلطان
1: كسروا القاعدة.
0: كسروا القاعدة بجوز، تعرف الكل بيقول لك تشافي شو علاقته، لا هو هولندي، بس تشافي هو نشأ وترارع على
1: التيكي تاكا
0: المدرسة
1: الهولندية،
0: والمدرسة الهولندية كرويف، وكل ما يتبع. وأول اختبار راح يكون لمنتخب هولندا أمام ألمانيا ب 24/9. بس بجوز اللي كان مفاجأة لأنه تشابي ما كان له نجاح، يعني كان له نجاحات مع برشلونة، وقبل ذلك كان مع السد القطري،
1: مظبوط،
0: بس شايفين اليوم لاعبين اللي كانوا يلعبوا كرة قدم بيستلموا مناصب اللي هي مناصب مرموقة بالرغم من عدم النجاحات في نهاية الأمر.
1: صح، ففي جملة هيك بتنكالي، هو مش كل لاعب كبير هو مدرب كبير، ممكن يكون مدرب كبير.
0: صح،
1: الاشي بين شفناه انه في اللاعبين اللي هن ما نجحوا، وتعال نطلع عليها اللاعبين اللي هن نجحوا. زيدان اكبر،
0: زيدان كاريزما، بس زيدان كاريزما
1: لانه لاعب كبير وبفرض بفرض شخصيته على غرفة الملابس.
0: صح،
1: عشان هيك هو نجح. لما انت بتفرض كمدرب شخصيتك على غرفة الملابس
0: والاحترامه كمان اللعيبة،
1: طبعا اللعيبة اكيد راح تحترمه لانه هو كان لعيب كبير، هو اصلا مرجع بكرة القدم للكل يعني.
0: صح، وعلى فكرة كان هو مطلوب لريال مدريد، ولكن زي ما احنا عارفين هو استنى،
1: بس هو حلمه كان منتخب فرنسا، وبالنسبة له هاي زي هيك بسكر الدائرة.
0: كيف انت بتقدر، تعال نقول كيف راح يكون موقفه، او كيف راح يكون فترته مع منتخب فرنسا؟
1: تعرف بسموها ميستري بوكس هاي مع منتخب فرنسا،
0: مش محظورة
1: طلع مع كتر النجوم الموجودة في منتخب فرنسا. افكر صعب انك تدير هيك منتخب.
0: بس هو متعود، يعني متعود انه يدير،
1: هو متعود من ريال مدريد،
0: من ريال مدريد
1: هو مزبوط. بس كانوا النجوم هذلك اكتر صغار في العمر لما استلمهن يعني، ومع مساعد ما طلع لعيبة كمان صغار على الفريق في ريال مدريد، وقدر يعمل هاي المنظومة اللي بريال مدريد، اللي طبعا مش بالصدفة جابت الشامبيونز ليج 3 مرات ورا بعض يعني.
0: أكيد مش بالصدفة يعني، في كان من وراء الإنجازات كان في رأس تكتيكي.
1: فرنسا بعرفش، فرنسا في كتير لاعبين كبار اللي بمستوى كتير عالي.
0: احنا هيك تشعبنا للمنتخبات، معنا هيك حبينا انه نركز على تشامبيونز ليج. يعني انت برايك الدوري الانجليزي، الفرق الانجليزيه مش راح يكون لها، يعني حكينا عن برشلونه وحكينا عن ريال مدريد وحكينا عن باريس سان جيرمان، وين الانديه الانجليزيه بهذا الموضوع هذا الموسم؟
1: الانديه الانجليزيه لما تصل للماني تايم دائما بتفشل. الأندية الإنجليزية
0: سمع في هالجملة زي المنتخب،
1: طبيعي هذا الموجود في الدوري الإنجليزي وفي المنتخب الإنجليزي. الماني تايم هو أكبر فشل لإلهن، لأنه إحنا بنحكي طلع على أرسنال، خلينا نحكي على النهائي تبع السنة الماركت. إذا بتطلع لما أرسنال وصل للنهائي، وصل النهائي بجدارة،
0: مزبوط
1: بجدارة وصل، بس لما بلشت اللعبة ضد باريس هو جمد محله
0: بس كان خايف.
1: ليه؟
0: كان خايف
1: حتى
0: كان خايف، هو اعتمد على الدفاع اكثر، بجزء من هاي الحاله على فكره.
1: طلع
0: واجا الاستقطاب تبع برونو جيمارايش، لانه في نهايه الامر الارسنال كان باستحقاق وجداره في بدايه الموسم، كان يلعب كره قدم اكثر من جميله، ومن ثم اجا هبوط نوعا ما في الـ في الـ في النتائج، ولجأ ارتيتا للطريقه الدفاعيه بالضبط يحافظ. كثير ناس انتقدت
1: بس هي نجحت، لانه اذا نطلع سنين قبل، هو لعب فوتبول جميل من اول،
0: وما اخذ البطولات،
1: ما اخذها من اول زي ما بتقول من اول مباراه لاخر مباراه وما اخذها، بس عرف وتعلم الدرس انه الفوتبول الجميل مش بس هو لحاله بيجيب البطولات، انا بدي اعرف كمان كيف، وانت لازم ادافع
0: عيش قبيح ولا تموت وانت حلو وشغل.
1: ايوه
0: هاي اللي صار
1: مع 100%
0: مع
1: نجحت معه، بس فكر انه طريقه الدفاعيه امام باريس رح تنجح. هي على فكره لحد ما هافرت سجل الهدف هي كانت ناجحه،
0: بس على وراء ما بدنا نرجع للنهايه لانه شيء وانتهى، بس انه
1: بس
0: العقليه مجبوره تتغير،
1: هجمه واحده من كفارا جاب
0: وفتح الموضوع
1: وفتحت اللعبة.

0: فتحت اللعبة، وهي بالضبط أعتقد واحد من الشغلات اللي أنت حكيت عنها بداية البرنامج اليوم، إنه عزز النقاط القوة بزيادة. جيمرايش راح يكون إضافة كثير
1: كبيرة قوي.
0: وكمان في تشامبيونز ليج هاي الأمور جدا جدا جدا مهمة. يعني شفنا التعزيزات للفرق، حكينا عن برشلونة، وحكينا عن كمان فريق الأرسنال، وحكينا عن السؤال أنا المحيرني أكثر، كيف راح نشوف المانيو بأي مشهد، بأي منظر راح نشوف المانيو بعد غياب، بعد غياب طويل عن التشامبيونز.
1: هنا طلع عدة أسئلة
0: على فكرة كمان
1: حواليه،
0: لأنه كمان هو طامح وبده الدوري الإنجليزي. هل هو بيقدر إنه كمان الدوري الإنجليزي وكمان التشامبيونز؟
1: صعب. اليونايتد بعده مش جاهز إنه يحارب على البطولة، يكون منافس على البطولة المحلية، وبعده مش جاهز ليعطي كمان ينافس على بطولة تشامبيونز ليج. بالنسبة ليونايتد السنة كمان مرة إنه يكون بين أول أربعة، هذا رح يكون نجاح بالنسبة لإله. والانتقال من الدور المجموعات لدور الإقصاء، هذا رح يكون بالنسبة لإله نجاح في أول سنة عودة للتشامبيونز ليج.
0: طيب هيك لو نيجي نعمل كلوجر للحلقة اليوم ونشوف توقعات، تعال نبلش. الدوري الإنجليزي تقول تشيلسي، أنا بقول لك أرسنال. الدوري الإسباني شو بتقول؟
1: برشلونة.
0: أنا بقول لك الريال. يلا أنا رايح. الدوري الفرنسي،
1: الدوري الفرنسي فيش منافس لباريس.
0: فيش منافس بتقول؟
1: فيش باريس. منافس باريس
0: مع أنه خسروا
1: صح، ومع أنه هديك السنة كمان لانس كان متفوق عليهم في شي مرحلة، بس رجع عوضها
0: باريس عمل باك تو باك في الشامبيونز، عمل ثنتين ورا بعض. أنت بتقول
1: باريس كمان مرة بطل الدوري؟
0: الدوري الإيطالي،
1: الدوري الإيطالي هون علامات سؤال كبيرة، بس طبعا فيش منافس في الوقت الحالي لإنتر.
0: إنتر
1: مع أنه أنا متوقع أنه يوفنتوس يرجع يكون بين أول أربعة.
0: أنا برشح لإنتر مع أنه أنا ميال أكثر لنابولي. الدوري الألماني،
1: الدوري الألماني بايرن ميونخ
0: واضح يعني زي
1: من ناحية صفقات،
0: زي الشمس واضح
1: طبعا، زي الشمس فيش أوضح من الشمس.
0: صفقات البايرن أنت حكيت عنها، يعني في عندك هيك
1: أفضل صفقة سيباري. إضافة كتير كبيرة لبايرن ميونخ. أنت بتحكي على لاعب اللي بيقدر يلعب بعدة مراكز، إن كان جناح إن كان
0: شفناه بالمونديال طبعا المغربي طبعاً. سيباري
1: لحد ما
0: انصاب، سجل 3 أهداف أعتقد في دور المجموعات وانصاب، ومزبوط ما كانش تعويض مكانه، ما كان بنفس المستوى. هاي 5 دورات الكبرى تمام، والتشامبيونز ليج من برايك
1: هون انت حطيتني موجه
0: حشرتك بالزاوية. بالزاوية على الاخر. انا بقول لك البايرن على فكره
1: بايرن
0: انا لا البايرن في الدوري الالماني زيك يعني. بس التشامبيونز
1: راح اقول لك اياها للمره الثالثه، باريس سان جيرمان.
0: عنجد
1: وخذ هاي الكونبولي مني وخلي الكل يتذكرها، باريس سان جيرمان للمره الثالثه.
0: طيب انا بدي اقول لك يا برشلونة. أعزائي المستمعين، هيك إحنا وصلنا لنهاية البرنامج، مع حكينا عن الرياضة المحلية الرياضة العالمية، كان إلى جانبي أمجد هريش. شكرا أمجد
1: إنك شكرا محمد
0: معنا، شكرا على هاي المعلومات،
1: شكرا للمستمعين كله،
0: شكرا لعدي ياسين في الهندسة الصوتية الإذاعية، وشكرا أيضا للإشراف لمشرف العام بديع كرام. نراكم على خير في الأسبوع القادم أعزائي المستمعين والمستمعات، راح يكون معكم أنا محمد خصقي، وعلى أمل إنه ليلى تكون راجعة من بريت البلاد، وحتى تلك اللحظة أكون بألف ألف ألف خير.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: عالشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مشيرا إلى أن العزلة الاقتصادية المفروضة عليها ستكون الأكبر على الإطلاق. وأعلن الوزير عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القريب للحديث عن العقوبات، داعيا حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم إلى وقف التعامل مع النظام الإيراني. إيرانيا، نقلت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل إرهابا اقتصاديا وانتهاكا للقوانين، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها ضد طهران. وأكدت الوزارة أن العقوبات لن تؤثر على عزم إيران في الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ومتوعدة واشنطن بتحمل تداعيات إجراءاتها. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية سهلت عبور 1300 سفينة عبر مضيق هرمز منذ مطلع شهر مايو الماضي، وأضاف أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة لبيع قطر 4 طائرات للتزود بالوقود جوا إلى جانب معدات عسكرية مرتبطة بها بقيمة نحو 4.5 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لقطر والتعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة. في لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب التنفيذ، مؤكدا أن العودة إلى المسار الطبيعي للعلاقات تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية. ودعا راجي المسؤولين الإيرانيين إلى وقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشيرا إلى أن آخرها مواقف صدرت عن رئيس مجلس الشورى الإيراني. محليا، أفادت شركات طيران المسافرين بأن معظم الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون اليوم ستقلع دون الحقائب بسبب الوضع الراهن، ويأتي ذلك بعد اتفاق بين سلطة المطارات ونقابة العاملين في المطار على استئناف العمل عقب ساعات من الفوضى والاضطرابات التي شهدها بن غوريون في أحد أكثر أيام السنة ازدحاما. ومن المتوقع أن تستغرق العودة إلى جدول الرحلات الطبيعي بعض الوقت، فيما ينصح المسافرون بمتابعة التحديثات التي تصلهم مباشرة من شركات الطيران والتحقق من وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة.

0: نسمع كثير عن النقابات الطلابية، انتخابات، ممثلين، خدمات ونشاطات، ومن المفروض إنه النقابة تكون صوت الطلاب. بس السؤال، مين هم الطلاب اللي صوتهم فعلاً مسموع؟ قديش الطالب العربي موجود فعلاً في هاي المساحات؟ وهل وجوده بيعني إنه صوته مسموع وقضاياه ممثلة؟
1: والتمثيل يارا مش بس مقعد في النقابة، التمثيل بيعني مين بيحكي عن قضايا الطلاب، مين بيحدد الأولويات، ومين موجود حوالين الطاولة لما تتخذ القرارات.
0: التمثيل ممكن يبدأ من مكان ثاني، من طالب أو طالبة عندهم فكرة وبيقرروا يحولوها لمبادرة. نادي حياكي، حراك ثقافي، فركة دبكة، مبادرات ممكن تبين بسيطة لكنها بتخلق مساحة للطلاب العرب وبتعزز من انتمائهم وحضورهم وثقافتهم داخل الحرم الجامعي.
1: في حلقتنا اليوم رح نفتح ملف التمثيل الطلابي من أكثر من زاوية. هل الطلاب العرب ممثلين بما يكفي في النقابات الطلابية؟ هل التمثيل بمر فقط عبر الانتخابات والمناصب؟ أم إنه المبادرات الطلابية هي كمان شكل من أشكال التمثيل والتأثير؟
0: وكيف ممكن ننتقل من مجرد وجود للطالب العربي في الحرم الجامعي لحضور ومشاركة وتأثير حقيقي؟ ونسأل مع الطلاب، مين بيمثلنا؟ كيف ممكن نمثل حالنا بشكل حقيقي ومؤثر؟
1: واليوم رح نسمع أصوات طلاب أخذوا المبادرة، صنعوا مساحتهم وقرروا إنه ما يكونوا مجرد طلاب في الجامعة بل شركاء في صناعة الحياة الطلابية فيها.
0: مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، معكم من وراء الميكروفون يارا حج يحيى وزميلي حمزة سمارة، وفي الهندسة الصوتية عدي ياسين.

0: بن غوريون وعضو سابق بمجلس الطلاب. يزيد انجداد خريج علوم سياسية من جامعة بار إيلان ومدير تنفيذي اللجنة الإدارية في النقابة الطلابية سابقا في الجامعة أيضا. مساء الخير.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: طب هيك شوي قبل ما نبلش يزيد وكذلك مصطفى نغوص في عالم النقابات الطلابية والترشح، بدنا بالأول تأخذونا نرجعكم شوي كم سنة لورا بدون ما نفصح عن الموضوع كم سنة. خبرني مصطفى، لما بعد ما تخرجت من الثانوية كيف كانت سيرورتك للتعليم الأكاديمي؟ قديش أخذ لك وقت تمنك بلشت؟ كيف قررت أنه أنت حابب تتعلم علوم الحاسوب؟
3: الصراحة واحدة هاي يعني قصة عن جد بظني أحب أخرفها للطلاب اللي أنا بلتكي فيهم كسنة أولى وسنين اللي ببلشوا بداية تعليمهم أو بتخرجوا من صف 12. الصراحة أنا قعدت سنتين من وأنا صغير بحب الملامح الشيف أو علوم الحاسوب، حتى تخصصت بالثانوية هذا الإشي، وحتى بالعيلة يعني كنت معروف بهذا الإشي. تخرجت عملت زي غيري، عملت البسيخومتري وبلشت أشتغل، وللأسف أول مرة ما جبتش العلامة اللي بتفوتني هذا المجال، فكنت في مفترق كثير كبير إنه هل أفوت موضوع ثاني وأتنازل عن الموضوع اللي أنا بدي إياه، أو إني أصمم وأجرب أخرى مرة وأفوت على الموضوع اللي عن جد بدي إياه. فبالآخر يعني الوالدة يعني شجعتني على هاي الخطوة وكدت لي لا يما عيد البسيخومتري وفوت موضوع أنت عن جد بدك إياه، وبالفعل عدت البسيخومتري جبت علامة وفتت على الجامعة، وعن جد يعني كانت هاي من أكبر الدوافع وأكبر الأشياء اللي خلتني أكمل هذا الموضوع رغم أنه جدا صعب بالتعليم.
0: جميل. طب واختيارك للجامعة بن غوريون أو السبع بالأساس كان يعني بناء على أنه الموضوع متاح، ولا أنت كنت حابب هيك تبعد تأخذ التجربة هذه في بر السبع؟
3: الصراحة كنت أنا بين خيارين، الجامعة العبرية وجامعة بن غوريون، وسبحان الله يعني وديت للجامعتين ووصلني قبول بالأول من جامعة بن غوريون، فقلت خلص على بر السبع.
0: جميل. طب يزيد، هيك أنه دراسة العلوم السياسية مش إشي مفهوم ضمنهم، كيف كان لك هذا القرار؟ لوين نبع؟
2: بعد ما خلصت تعليم الثانوي اولا طلعت بريد البلاد بدي اتعلم. مش عن جد الاشي كان وجهتي، انه بلشت كنت احاول اتعلم طب. مش هالقد لقيت حالي بهذا الموضوع، فبعد نص سنه للسنه مسكت حالي وروحت على البلاد. والاشي رحت على تل ابيب. تل ابيب احنا اليوم انا جاي من قريه، بالقريه فيش عندك توجيه شو في شو تتعلم، يا مهندس يا محامي يا دكتور يا تروح ممرض. المهم رحت على تل أبيب. من تل أبيب مشت معي سنة تحضيرية على القدس، سويت سنة تحضيرية لهندسة اللي تفتح لكل الأبواب، وبرضو لمحاماة كانت يا مهندس يا محامي يا أي إشي. بعد مش عارف وين أتعلم، خلصت سنة تحضيرية رجعت على تل أبيب، رحت على بار إيلان قعدت معرفات. أجي قلت له بكبير مش عارف شو بدي اتعلم، قال لي في شيء اسمه شمية حفشي انك تسمع كل شيء، تعال اعطاني 6-7 مواضيع. من 6-7 مواضيع اخذت 3-4 كورسات وفتت، سويت سنة كاملة انا بتعلم من كل المواضيع.
0: واو.
1: خطوة جريئة.
2: المهم خلصت السنة، روحت عند الوالد قلت له بدي اتعلم علوم سياسية. قال لي شو ها؟ قلت له علم سياسي وشرق أوسط. قال لي في لها شغل؟ قلت له بتلاقى، فيش شيء ماله الشغل. الحمد لله مشينا ويانا اليوم محل كثير منيح.
0: ميل.
1: إذا بنسألكم هيك عن الجو في الجامعة، الجو العام من جامعة بير السبع لجامعة بار إيلان، كيف توصفه هيك الحيز العام؟
3: الصراحة دايما أنا بنسأل هذا السؤال، دايما بقولها وبرد أشدد على الموضوع، طلاب جامعة بير السبع هم بيعملوا جوها، للأسف هناك الجو حم مش أريح إشي، لكن عن جد الأجواء الطلابية أنا كنت متواجد بعدة جامعات بس بالدولة، زي الأجواء الطلابية الموجودة هناك عن جد بحث وبعيد إنه لا روح اتعلم هناك، عن جد الواحد بنبسط.
1: أنت بتحكي عن الأجواء الطلابية بشكل عام ولا الأجواء الطلابية عند الطلاب العرب بشكل خاص؟
3: احنا كلنا يعني بنختلفش فيها انه دائما في عزل بين الطلاب العرب والطلاب الثانيين، احنا لنا زي ما قالوها فعالياتنا واشياءنا ولهم فعالياتهم واشياءهم. فلا الحركات الموجوده الطلاب والناس عن جد التكيت ملان، ناس مبدعه، ناس متاكد انها رح توصل لبعيد، وبفتخر كثير اني انا تعلمت بهالجامعه يعني وهاي الطلاب.
1: جميل.

0: بار إيلان.
1: بار إيلان شوي جامعة مش شوي كثير مميزة. بار إيلان هي جامعة متدينة اللي إن كان يعني إن كان يهود ولا عرب يعني في الأغلب ناس متدينة. ووصلنا لهناك بديش أقول جامعة فيها فعاليات وسوى اللي بدك إياه وهيك. خلص دراسة سكن جامعي دراسة ولأنك قريب على تل أبيب تقدر خلص إذا بدك كيف تنزل على تل أبيب. هاي كان أول سنة. السنة الثانية فتحوا مشروع السكن الطلابي باركا معه. هناك شوي تغيرت الأجواء لأنه صرنا ما يقارب 500-600 طالب عربي ساكنين مع بعض فصارت الأجواء أحسن. وبرضو بفكر بار إيلان في شيء شوي غريب الطلاب العرب واليهود لأنهم ساكنين في السكن مع بعض بشكل دائري فصار في خلطة وصار في بتلاقي حالك يوم الخميس سهران أنت وطلاب اللي بيتعلموا معك إن كان عرب إن كان يهود وبرضو بتساوي فعاليات مع بعض. فأول سنة كان في عزلة. السنة الثانية السنة الثالثة حتى مع 17 العزلة اختفت يعني إنه ضلينا متمسكين مع بعض عرب ويهود.
0: إحنا دايماً بنطرح هذا السؤال لأنه منحب نزود الطلاب اللي يعني مقبلين على الحياة الجامعية بمعلومات عن الجامعات بشكل عام. ممكن الجو اللي أنت هسا شرحت عنه مناسب لبعض الطلاب وطلاب ثانيين بيحكوا إنه ممكن جو جامعة بير السبع يكون مناسب أكثر. بس مثير اللي قاعدين نسمعه هون. دايماً لما نسمع لما نسأل عن الجو الجامعي بشكل عام عادة غالبية الردود بتكون شوي هيك سلبية محبطة. حمزة شو رأيك؟
2: بتخيل انه بالفعل ان تجربتين مختلفات والانسان بالجامعة مش بس بتعلم من طريق الاكاديمي او المحاضرات. بالعكس احنا بنتعلم من برا المحاضرات اكثر من ما بنتعلم جوا المحاضرات. هذا ممكن يارا يكون المدخل لموضوع حلقتنا لليوم لان بدي ابلش واسأل مصطفى قبل ما بسنه اولى كطالب سنه اولى وقبل ما تبلش تنخرط اكثر في خلينا نقول في العالم اللي او الحيز السياسي الاجتماعي في الجامعه, شو كان تصورك عن النقابه وتعاملك معها؟ كان كنت بتعرف حقوقك مثلا بالنقابه؟ كنت بتعرف اصلا كطالب سنه اولى شو هي النقابه وشو بتعمل؟ كنت بتاخذ خدمات منها؟
3: الصراحه انا بدي اقول يعني هاي معلومه, انا فيرست جينيريشن ستودنت يعني اول واحد بالعائله اللي بروح على الجامعه.
2: جميل.
3: فروحت هناك عن جد على الجامعة ما بعرف شو إلي وشو لازم أعمل حتى يعني من أبسط الأشياء اللي شو المحاضرات ما كنتش كل هذا أعرفه. فما بالك إني أنا أعرف شو بطلع لي حقوق وشو بطلع لي أشياء. وللأسف ما كان في توجيه كما يجب من الأجيال اللي سبقتنا وكان في أشياء يعني مغلوطة هاي يعني كانت إشكالية اللي اشتغلنا عليها كثير يعني إنه نحاول الأجيال اللي بتفوت نحاول نوجههم كداش نقدر وما ينقص عليهم إشي ونفهمهم شو بيطلع لك شو بيطلع لك إيش. يعني عن جد في طلاب حتى هدية بداية السنة ما بأخذوها اللي إشي بسيط يعني.
2: نعم.
3: إن كان برضو حقوق زي مثلا بالتعليم مساعد أكاديمي مساعد نفسي اللي هو يعني عن جد أنا بشوفه موضوع كثير كبير ويعني معروف عندنا المجتمع العربي ما متخرف عنه الموضوع.
2: صحيح. جميل. طب ويزيد كيف كانت تجربتك كطالب في السنوات الأولى أمام النقابة؟
1: أنا تجربتي غير يمكن أنه لأن أنا وصلت أنا بتعلم علوم سياسية وبديش أقول 90 بدي أقول 99% من الطلاب معي في التعليم كانوا من أولاد عمنا يعني فأولاد عمنا منفتحين أكثر على مفهوم النقابة وشو النقابة وشو الخدمات اللي بتعطيك إياها وكيف ممكن تخفف الإشي عنك كطالب وكيف ممكن تغير لك حتى الجو إلك يعني بفترة الدراسة. فهذا الإشي فتح لي أبواب للنقابة. يمكن هذا الإشي اللي خلاني أخرى سنة ثانية أفوت أكثر وأسأل أكثر عن النقابة وأكون جزء لا يتجزأ من النقابة ببار إيلان ونساوي التأثير.
2: هلو. طب وشو اللي وينت كانت اللحظة مصطفى وكمان يزيد بعدها بحب نسمع اللي قلت انه انا بدي ارشح حالي للنقابة؟ هذا قرار نسبة يعني نسبة يارا صعب مش الكل بيعمله. الطالب كمان يعني ويله اللغة ويله الأكاديمية ويله الشغل إذا كان بيشتغل والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية فكمان عبء هذا وخاصة نحكي عن شيء تطوع يعني مثل أعضاء المجلس المحلي. أعضاء المجلس أيضا في النقابة هم ما بأخذوا مصاري على كل هاي يعني الساعات التطوعية اللي بيعملوها. فمن وين كانت هذه الدوافع مستقبلية؟ فليش قررت أنه أنا بدي أخذ هاي التجربة وبدي أترشح لمجلس الطلاب في الجامعة؟

0: صراحة نفس الشيء، كنت لك بدي أتعلم علوم حاسوب من صغري، برضو كنت متواجد مجلس الطلاب بالإعدادية بالثانوية، مجلس الطلاب البلدي، شاركت برضو بمجلس الطلاب القطري في حيفا، فكانت عندي هاي الروح من وأنا صغير. نفس الشيء ففتت سنة أولى وأنا من النوع من الناس يعني اللي عن جد بحب بدي أعرف شو بطلع لي وشو بطلع ليش، وكنت أعرف يعني ملم بهاي المعلومات. فدائما عندنا يعني معروف عندنا في جامعة بن غوريون احنا تقريبا 2700 طالب، وكلاتنا بنوسع في مجموعتين واتساب، فكل التساؤلات والاستفسارات موجودات في محل واحد. وكان كل ما حدا مثلا يسأل او يستفسر عن شيء وانا بعرف بروح بساعده. فدخل علي بداية سنة ثانية اجى علي صاحب صار كل انت يعني ليش بتساعد واحد واحد، شو رايك تفوت على المجلس وتصير تساعد كمية طلاب مرة واحدة؟ وشرح لي عن جد، شرح لي انطاني صورة كاملة شو لما تفوت على المجلس شو بتعمل شو مطلوب منك، وبالعكس أيدت الفكرة يعني، وحسب رأيي يعني ماركت بتجربة ناجحة يعني نسبيا.
1: وكنت طالب عربي وحيد في حينها؟
0: صحيح، أنا السنة اللي فتت فيها على المجلس كانت سنة الحرب، كنت الطالب العربي الوحيد يعني عن جد هاي بحد ذاتها يعني كانت مشكلة. من جهة أنا متوتر زي باقي الطلاب، شو إحنا وين رايحين، شو الوضع الأمني، هل في تعليم، هل في مش راح يكون تعليم. ومن ناحية ثانية في علي مسؤوليات في مجلس الطلاب، في برضو الطلاب كانت في حالة قلق كل الوقت يعني شو مع تعليمي، شو نعمل، شو نساوي، استفسارات كل الوقت، فكانت يعني تحدي كثير كبير يعني بالنسبة لي.
1: نعم، لو كمان أما يعني على طاولة النقاشات، وأنا أيضا خذت تجربة شبيهة بسنة بعدك في أنه كنت أيضا عضو في مجلس الطلاب، طاولة النقاشات بتكون أحيانا محتدمة، فوجودك كطالب عربي لحالك وحيد يعني مش مفهوم ضمنا. يزيد، كيف قررت أنه أنا بدي أكون في مجلس الطلاب؟ كيف في طريقك لهناك؟
2: برجع اللي قلته قبل شوي، أنه سنة أولى كنت أكثر مع الطلاب اليهود مش مع الطلاب العرب موجود، فكنت دائما بسمع منهن انه اي مشكله بتواجهنا في التعليم بنتوجه للنقابه، النقابه النقابه النقابه، صار هيك يلا على النقابه، صار هيك يلا على مجلس الطلاب. ما كنتش فاهم شو هذا الاشي. المهم اول السنه الثانيه صار معي مشكله، قلت اوكي بدي اتوجه للنقابه، رحت على المبنى النقابي 107، وصلت لهناك فيش ولا عربي واحنا 20% من الطلاب، فأقل ما فيها يطلع لنا تمثيل اللي مناسب لعددنا أو نسبتنا في الجامعة. بالصدفة بالصدفة بالصدفة كانت هناك عاملة موظفة اللي بتشتغل على اللي بتعطي خدمات للطلاب اللي بيجوا للعرب ولليهود مش خصوصي للعرب، عربية. جيت سألتها إنه في هنا إشي قسم للطلاب العرب أو إشي، قالت لي لا. قلت لها طب إحنا 20% ليش لا؟ قالت لي فيش هذا الإشي. قلت لها تمام، كنت رايح أسألها عشان يحلوا لي مشكلة. وصلت هناك بس صارت المحادثة، قلت لها اسمعي بدي التكنون الميثاق تبع النقابة. استغربت هي، قالت لي ليش؟ قلت لها هيك بدي اياه وبدي اشوف ودار شوي النقابة كيف مبنية، شو الصلاحيات تبعتها، كيف ممكن تفيدني. فوتتنا على الموقع، قالت لي من هون تنزلوا، نزلته مسكت حاله وطلعت على السكن. بلشت قعدت اخذت هيك مساحة لحالي، مركت عليه كلياته، بلشت أرجع على الأشياء، على أشياء اللي صارت، الجلسات كل جلسة هي بيطلعوها على الموقع. فهمت شو قوة التأثير تبعت النقابة. الإشي اللي ما كنت فاهمه يعني إنه شو هي النقابة، شو عملية النقابة. طب إحنا بنحكي نقابة الطلاب نقابة الطلاب نقابة الطلاب، شو نقابة الطلاب اللي هي بالآخر طلعت هي جسم موازي للجامعة، يعني هي اللي بتحصل لك حقوقك، هي اللي بتعطيك خدمات
3: طلابية اجتماعية
2: حفلات يوم الطالب، ومش بس هيك، برضو كل اشي بخصوص مثلا اذا عندك امتحان بالعيد طب مين يأجله، مين يقدر يساعدك، هاي الاشياء. اذا عندك مثلا في الكريسماس مرات بحطوا اثنين شهر واحد يعني اي امتحان. طب المسيحية عندها عيد كريسمس، هذول انت بدي ترسلهم، ما حداش كان يتوجه. فالنقابة بتعطيك هذا الجواب. قلت اوكي، روحت قعدنا بالسكن، قلت لاصحابي اسمعوا بدنا نفوت على النقابة. قالوا شو بتحكي؟ قلت لهم بدنا نفوت على النقابة. بلشت اشرح لهم شو القصة، وقصة من هناك بلش المشوار. مشوار كثير ممتاز، كثير حلو، كثير مميز، واللي عاشوا معنا بفكر يعرف انه ما ينوصف بكلمات.
3: كمان شوي هيك منخوض اكثر بهاي المشوار او المغامره او التجربة.

0: تجربة، بس بدي أطرح سؤال هيك على الطاولة. في كثير تفسيرات ليش الصوت العربي أو الطالب العربي تمثيله ضئيل بالنقابة، حسب رأيكم ومن منظوركم ومن الصعوبات اللي واجهتوها، وكمان شوي بنحكي هيك أكثر عن الصعوبات، ليش الصوت العربي مش موجود اليوم بالنقابة؟
1: طيب أنا حسب رأيي بشوف هين كسببين. سبب الأول زي ما قال حمزة بداية هالحلقة، إنه عن جد الجامعة هي تحدي كثير كبير، مطلوب منك تحط ملامن وقتك وملامن طاقتك. يعني الصراحة لما يكون عندي وظيفة ولا امتحان هالكد نهائي وكثير كبير، وين هل بفضل أحطه على تعليمي ولا أحطه على نقابي؟ أنا الصراحة راح أفضل أن أحطه على امتحاني، بالآخر أنا جاي على الجامعة عشان أتعلم. والسبب الثاني أنا دائما بقوله إنه إحنا ماشيين ملان اللي اللهم نفسي، طالما أنا مش صاير معي مشكلة أنا بهمنيش، ما دخلنيش
2: فردانية
1: بالضبط. باللحظة اللي بيصير فيها معي مشكلة بصير نادي وين بقدر، لمين بقدر أتوجه، مين بقدر يساعدني، وبالكاش حدا، عشان الكل بيقول بهذا، بيمشي بهذا المبدأ. فهاي المشكلة عن جد يعني صرت أشوف إنه كاد بتنحل وكاد الطلاب بتبادر بهاي النقطة.
2: جميل. يزيد شو رأيك؟
3: لا عدم السبب السبب الرئيسي إنه فيش عن جد طلاب عرب في النقابات هو إنه الطالب العربي بيعرف إيش يعني النقابة، مش فاهم شو مفهوم النقابة، وهذا البعد عن النقابة صار من محل إنه النقابة هي عنصرية، النقابة مش عم تعطيني إيش أنا بدي. وبرضه إنه الكتل الطلابية اليوم موجودة في الجامعات مش عم تيجي تطرح فكرة إنه تعنفوت على النقابة، عم بتساوي النشاط تحت اسمها ككتلة مش تحت النقابة. فالطالب بيقول لك بديش أروح على النقابة، بدي أروح عند الكتل. بس بآخر 3-4 سنين هذا موضوع اللي بفكر كثير مهم أخرى ينحكى عنه بشي مرحلة، إنه الكتل برضو خففت الفعاليات والخدمات للطالب في الجامعة، وخلى الطالب عنده تساؤلات عن النقابة. فلما أجل الطالب يفوت على النقابة عرف أن النقابة عنصرية وأخذ خطوة لبرا.
0: بس يعني يزيد، هل هاي الادعاءات هي ادعاءات وهمية باطلة؟ يعني في تاريخ كامل للحراك الطلابي العربي أمام النقابة، شفنا شو صار بجامعة حيفا بآخر انتخابات واللي قبلها واللي قبلها. ممكن هاي الادعاءات اللي بتيجي من قبل طلاب عرب هي مبنية على تجارب معينة، وممكن في طلاب عرب عارفين شو دور النقابة أو المفروض إنه يكون. يعني بالسنوات الأخيرة زي ما حكيت وكأنه دورها يقتصر على الأعياد والفعاليات الترفيهية ومفهومها شوي يعني هيك تغير مع الوقت. شو حسب رأيكم يعني هاي الادعاءات والأصوات اللي بتطلع، يعني هل هي طلعت من ولا محل؟
3: بينفعش نيجي أنا أجاوب أول إشي عن النقابة وبعدين ده أحكي عن قصة حيفا، تمام؟ لأنه فضل. كان إلي برضو هناك يعني ذراع فيها.
0: فضل.
3: بينفعش نيجي نحط كل المسؤولية على النقابة، إنما هي الإشي مشترك على النقابة وبرضو على الطالب العربي وعلى الكتلات. يعني النقابة لابد انه لازم تكون اقرب للطالب العربي، لازم تدور على الطالب العربي. برضو من الجهه الثانيه بنفس الوقت الطالب العربي لازم يكون اكثر مبادر، يعني لازم يعرف حقوقه، يرشو الادوات المتاحه عنده، يعني اللي خليه يفوت على النقابه. وبرضو وظيفه الكتله الطلابيه تيجي بتدعم في محلات، بديش اذكر اسامي، يعني في محلات مثلا بالجامعه العبريه في طلاب اجت بدها تترشح بدها تفوت على النقابه، كتل الطلابية قالت لا خلينا نقاطع.
2: فكرة المقاطعة
3: هاي بتبعد الطالب برضو، ولما الطالب يكون بعيد عن النقابة، النقابة برضو مش عم بتدور عليه، حقك ضاع.
0: السؤال ليش في أشخاص بقاطعوا؟ يعني هاي الأيديولوجية ما أجت من عبث، أجت كمان مرة من أحداث ممكن صارت، وفي تاريخ حافل يعني بالأحداث وبمواقف اللي هي عنصرية، تعال نحكيها هيك.
3: في عبارة بتقول لك أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام 1000 مرة، تمام؟ بقدر أستظني أبكي على حالي بقول ولا بالزمانات صار مع الطلاب هيك، صار مع هذيك الكتلة هيك، هذوكم يرجعوا عنصرية هيك، وهذولك أبصر شو صار معهن، بظني قاعد أبكي على حالي، بخلص التعليم 3 سنين وأنا أبكي أقول خلص عنصرية. من جهة ثانية بقدر أقول لا يا عمي أنا موجود اليوم هون فيش عندي شو أخسر، ماكسيموم بجرب بفشل بس لا بجرب وبنجح أقدر. هذا ليش اللي صار معنا ببر إليان. بر إليان أول تجمع للطلاب جمعنا ما يقارب 100 طالب، وقفت قدام هنا عرفت لهم شو الفكرة، صار في أصوات بيقولوا لي أنت مجنون، إحنا بأكثر جامعة عنصرية، كيف بدك تسوي هيك شيء؟ بحياتها بجامعة بار إليان ما كان في ممثل عن الطالب العربي. إحنا جمعنا حالنا كتبنا على ورق وقلم شو الخطة تبعتنا، قدرنا ننجح في فرق 9 أصوات، مش بس فوتنا ممثلين عرب، يعني في عندك 3 وظائف في النقابة اللي هي تأخذ القرار، رئيس المجلس، النائب تبعه، والمدير. مش بس فتنا عرب، برضو فتت أنا كمدير كبن آدم يقعد على الطاولة بيجي بيقول هنا وقف شوي، إحنا هون عرب، إحنا جزء لا يتجزأ من هاي الميزانية، إحنا بنشكل صح 20% من الطلاب بس برضو من ميزانية النقابة إحنا 40% تقريبا، لأنه الطالب اليهودي بيجي يلغي رسوم العربي بيعرفش. فجينا قلنا لهن إحنا 40% بدناش 40% بدنا 10%، أخذنا حقنا بدينا. وأفكر لو إنه ردينا على الكتلات وقالونا لا تجارب سابقة ما قدرناش نفوت كان خسرنا كثير.
2: جميل، هي هذه فكرة يعني ووجهة نظر تحترم أيضا، اللي هي فيها نوع من نوع معين يعني من البرجماتية، وكأيضا الإصرار على أنه أنا بدي أخذ حقوقي بغض النظر عن الأيديولوجية تبعت المؤسسة أو الدولة اللي إحنا كلنا عارفينها واللي هي صعب فيها. ومن هذا الباب مصطفى أنا بدي أسأل، يعني كل إنسان المفروض بيكون عنده دوافع في رسالة معينة بده يوصلها، شو الأهداف اللي أنت حطيتها نصب عينيك في فترة في الفترة اللي أنت كنت فيها عضو في المجلس؟ شو منها تحقق، شو منها كان أكثر في تحدي وما قدر يتحقق، شو أهم النقاط اللي أنت اشتغلت عليها وحاولت تقدمها؟
1: حلو، الصراحة كان أهم نقطة عندي أني أزيد تمثيل الطالب العربي في وجوده في الكامبوس، حتى ما مش بس بالمجلس مش بس بالوظائف، لا كوجوده في مكان. والأشياء بتبلش من عن جد من أشياء بسيطة، وبلغ هاي اللي يعني عن جد الخطوات اللي شوي شوي طلعت فيها. كان أول طلب لإلي أنه كل منشور بنشروه يكون له ترجمة بالعربي من هاي من
2: هالف باب محلات معين.
1: بالضبط بالضبط، يعني انه ولا هالدرجة، يعني احنا 2700 طالب في الشيء اللي بوستر بالعربي اقراه لازم يعني اترجم، طب انا بطلع لي في لغتين. صحيح. حلو، بلشنا شوي شوي، فكان ردهم انه كان في مترجم بس احنا بما انه فيش له شغل طرينا المترجم. طيب اوكي، طب كيف بدنا هاي نحل هاي المعضلة؟ فظلتني وراهم وراهم وراهم وراهم وراهم، طبعا كل شوية أزيد الحيار بالطلبات. فكان طلب الجاي، وبعرفش أنا كنت حكيت مع حمزة قبل الحلقة، وأظن إن أنا بعرف متأكد من معلومتي، جامعة بن غوريون هي الجامعة الوحيدة اللي في لها صفحة للنقابة الطلاب باللغة العربية، وهي كانت مبادرة منها. طبعا جامعة ثانية في لغة بصفحات باللغة العربية بس نقابة الطلاب بس جامعة بن غوريون. فكان حطونا ملان تحديات، شو يعني؟ قالوا لنا أوكي بدك نعطيك ترجمة بالعربي، بدك تثبت وجود الطالب العربي، نعمل لك صفحة. طب كيف بدنا نترجم؟ ففي وظيفة مركز الطلاب العرب زادوا له ساعات عشان هو يترجم، زادوا عليه شغل. طيب شو مع الصفحة، شو بدكم تعملوا فيها؟ احنا بدنا نعملك نعطيك بايلوت شهر، هل عن جد مستاهل اني انا اجي اللي هو قسم الإعلام، انه هل انا اجي؟ بتعرف هم مسؤولين عن كل الاشياء اللي بتطلع من الجامعة، كل الاشياء اللي بتنتشر، هل انا مستاهل اني انا احط طاقتي واحط المصارية ومصادري عشان صفحة اللي هي مش راح تنجح؟ فهنا بتشوف دعم الطلاب الرهيب والدعم الغير مشروط. كان يعني نشرنا اول فيديو ميتا وكنت انا موجود بهذا الفيديو، ونعلم فيه انه صار اليوم في مكان انك انت تحكي فيه بالعربي. يعني كنت يعني حاطط هدف انه نوصل 5,000-6,000 مشاهدة، اظن انه وصلنا 30,000 مشاهدة. وتعليقات بالهبل، والطلاب عن جد الكيت التفاف من الطلاب اشي رهيب، الطلاب بدها وبحاجة لتمثيل وبدها ناس تكون متواجدة،
0: في تعطش التمثيل اكيد.
1: ويعني قصة طريفة يعني، وهي عن جد احرجوني شوية الطلاب فيها، يعني عن جد دائما لما اذكر القصة تفل الصدر، يعني زي ما قالوها. للأسف كان في تعليقات عنصرية
2: أكيد،
1: من حسابات وهمية موجودة، كمية الردود اللي كانت من طلابنا العرب وحتى اليهود اللي بالمجلس والالتفاف اللي كان حوالي، يعني إشي رهيب. يعني هنا هاي يعني أكد لي أني أنا موجود بالمحل الصح، والطريق اللي إحنا نمشي فيه هو طريق صح. فعن جد هاي كانت بالنسبة لي أكبر خطوة. الخطوة الثانية أنه أعرف الطلاب شو بطلع لها، حقوق أكاديمية اجتماعية، حتى كان من ناحية مصاري شو بطلع لك.

0: بيطلع ملان خدمات وملان أشياء الطلاب مش مستغليتها. ليش؟ ما هو حقك هذا إشي بيطلع لك، ليش إنه يروح عليك؟ طبعا برضو كنا نساعد الطلاب اللي بكون يتمشكلوا بالامتحانات بالمحاضرات مع المحاضرين. ستكون يعني عن جد أنا كنت بجلسات استماع وأترجم، ستكون الأسباب أصغر وأسهل مش أنتم متخيلين. ليش مثلا فوتت معك ثلاث ورق بدل أربعة؟ ما كنتش عارف، ما قريتش.
1: فهاي أحياناً بتكون يعني بحاجة لهذا الدعم، لأنه فعلاً يارى الطالب العربي يعني عالم جديد، بيئة جديدة لما بيفوت على الأكاديمية الإسرائيلية، لغة جديدة اللي حتى وكمان جيل صغير، فحتى أبسط الحقوق أحياناً بتضيع بين الرجلين هيك بيقولوها، بسبب إنه ما بيكون في عنده هذا الالتفاف. وأنا طلع لي يعني بالصدفة إنه أنا موجود كمان في يعني وقتها تعلمت في جامعة بن غوريون، فبتذكر النشاط تبعك مصطفى على الجروبات اللي ما شهدته بسنوات أخرى، طول الوقت في حتلانات، طول الوقت في إعطاء معلومات. فيعطيك ألف عافية، هذه تجربة جدا غنية لغير مفهومة ضمنا. يزيد تأخذنا شوي لبار إيلان، شو أهم النقاط اللي حطيتها نصب عينيك، نقطتين ثلاث كبار اللي قلت بدي أشتغل عليهن هاي السنة في جامعة بار إيلان؟
2: احنا بار إيلان كان عندنا هدف اللي الطالب العربي يحس انه متساوي مع الطالب اليهودي، حتى في انه لما بيفوت على الصف يكون اسم المعلم، اسم البروفيسور مكتوب بالعربي مش بس بالعبري. هاي واحدة من الاشياء. اثنين، الكورسات اللي بتاخذها عنك كعربي مش يجي معلم يهودي يعلمك اياها، لانه بينفعش واحد يهودي بعلمك عن تراثك وتاريخك العربي. وكمان كورسات اللي عن جد لمصلحة الطالب العربي، بما أنه الكورسات الكلالية هي معمولة عشان ترفع معدل الطالب العربي، فكانت إحدى الأهداف أنه نفوت كورسات اللي بتكون سهلة على الطالب العربي عشان نزيد المعدل تبعه. وكمان كان في عنا الأشياء اللي بخصوص الفعاليات، إن كان الثقافة الهوية وهي الأشياء. بس بالآخر للأسف يعني صار معنا 17، والمسار أو البرنامج اللي حطناه في النقابة تغير كليا، حتى الميزانية اللي مرقت تغيرت، لأنه بعد 17 بطل في تعليم في الجامعة على فترة معينة، فالهدف بعد 17 تغير. فكر هذا الإشي الكل انتبه له، أنه كل الجامعات كل الكليات توقف طلاب، كان ملاحق لطلاب، ما عدا المحل الوحيد هو بار إيلان. بعرفش إذا سمعتوا عن قصة صارت ببار إيلان من 17،
1: مستحيل انه الملاحقات اللي كانت بعد 17 ما
3: بتعرف شو التفسير لهذا الموضوع، انه الجامعه من اساسه مانع اصلا اي اراء سياسيه يعني،
2: لا كان في
3: وكانه في يعني زي ما بحكوها هيك بنيه تحتيه لهذا الموضوع، انه احنا اصلا ما نحكيش سياسي بهذا الحرم، يهود عرب يسار يمين، فعشان هيك ما كانش في
2: اجوا في بار إيلان عملوا غرفه طوارئ. هسه بلا مؤاخذة أنا بدوي، رئيس الرئيس والرئيسة اللي كانوا أجوا قالوا تعال بدنا نفتح غرفة طوارئ، الطالب اللي نزل بوست مش محله أو ستوري مش محله بدنا نروحه. بس أنا بدوي.
1: مين اللي دعا لهذا الموضوع؟
2: الرئيس النقابي، رئيس النقابي.
1: مش الجامعة.
2: رئيس الجامعة. لا رئيس النقابي. وأنا كبدوي قلت لك هذا بدوي مش عربي، فهنا عندي هاي التفرقة، أنا ما عنديش هاي الشغلة. فقلت لها تمام يعني جاي، نزلت لعندها قعدنا في المكتب، بلشت تورجيني طلاب يهود بعثين لها مصورين استوريات لستودنت معها. قلت لها طيب أنا بترجم لها، إيش يعني بيكون مساوي، بترجم لها بالعكس، بترجم لها بالعكس، بترجم لها بالعكس.
3: وإن يا رب ما تكون تسمعنا.
2: لا خلص تسمعني مش مشكلة. أجت بسألها لو كلها، بتقول لي في حوك مرق عنا في الجامعة، في قانون اللي هو نقدر نوقف الطالب اللي مسيت كيلو هستاء
3: تحرد،
2: هستاء وقزعنوت مش هستاء في قزعنوت. فقلت لها تمام أوكي، في كلمة أو يعني برضو المسيا ضد العرب تقدر تضري، فهي كسفنت فيه. قالت لي بس فيش، جيت طلبت من احنا كنا فريق يعني مش يزيد لحاله بار إيلان
1: عمل مجموعات،
2: احنا كنا مجموعة والنجاح كله للطلاب العرب يعني اللي تفاعل مع الاشي، كنا مجموعة 500 ستودنت 500 طالب، بلشوا يبعثوا اشياء عن طلاب اليهود بيكتبوا اشياء عاطلة، فرجيتها اياها جت قالت تعرف شيء خلص طب الغرفة روحنا.
3: واو
1: كثير للاهتمام، هذا شيء غير مفهوم ضمنا. وهذا كمان بأخذنا

0: سؤال يارا، إنه كيف كان التعامل بالنقابة مع باقي الطلاب؟ يعني بتجاربكم مصطفى وكمان يزيد، هل كنتوا تحسوا إنه باقي أعضاء النقابة بيشاركوا بتعاونوا لما مثلا أنتوا تطلبوا مواضيع اللي بتخص أكثر الطلاب العرب؟ كان لكم مريح تجيبوا صوت أو تتناقشوا في مواضيع اللي هي شوي حساسة سياسيا واجتماعيا في عليها عدم اتفاق؟
1: هيك زي ما قلت لك، وانت زي ما كنت تعرف في الجلسات، يعني اغلب الجلسات مش كل الجلسات اللي كانت تنعمل للنقابة كانت تمد لساعات متأخرة عشان جنود الاحتياط الحكوك والحرب والاشياء وشو بيطلع لهم. طبعا انا عربي هيك قاعد اللي طب ماني انا
0: لا ناقة ولا جمل،
1: ضبط بقدرش انا اشارك، بقدرش اقول هل اذا بطرح رايي كعربي بطلب اشي رح يفيعوا فيي يقولوا لي اشي. فهنا كانت اللعب اللي كنت ألعبها دائما، كنت دائما أجيهم بلفة بهدوء مثلا، حتى رأى يعني عن جد أعضاء المجلس قلت لكم أنا كنت العرب الوحيد، كانوا دائما بالتفاف حولي، يعني يجوا يسألوني عن جد يقولوا لي هل شو عن جد الطلاب العرب، شو بيطلع لهم، شو حقوقهم، وين ليش انتوا بتبينوش، ليش مثلا احنا متعلمش مع بعض، يعني حتى هم من طرفهم في استغراب انه ليش احنا منتشاركش يعني هاي الفعاليات يعني. وكلاتنا بنعرف يعني يوم الطالب قليل جدا ما نلاقي مشاركة عربية، إشي بيمثلناش ولا بأي شكل، بيستغربوا يعني طب لما في 2700 طالب عربي موجود بجامعة بن غوريون وين هم موجودين؟ بيشاركوش بالفعاليات، بيشاركوش مثلا بالهاي الساعة المفتوحة، ساعة كل يوم ثلاثة بيشاركوش، وين هم؟
2: نشاط الأسبوع اللي بنعمل.
1: أوه.
2: بس مهم نرجع لإيش حكى يزيد، يعني هون في عنصرية بنيوية، يعني أول إشي بمخيالهم إنه فيش أشخاص يهود بحردوا، بس العرب اللي بحردوا، وإحنا بنعرف إنه بعد 17 عشان يعني ما نكونش بريئين أو نلطف الصورة، الدولة أصبحت أكثر عنف والجامعات كانت وكأنها تمثل الدولة، يعني وكأنه يعني المؤسسات التعليمية يعني كثير تشكت على طلاب عرب، بس بالآخر نسبة اللي عن جد الأشخاص اللي حردت وكتبت أي منشورات معينة كانت نسبة ضئيلة بعد يعني كل لجان الطاعة وكل الأمور اللي حثت. وهون بتخيل التحدي إنه المؤسسة بالآخر هي مؤسسة ضخمة، إذا بنحكي بموازين القوى هي مؤسسة قوية. أنا سامع هون إنه عم بتحاولوا وبتحاربوا بطرق سياسية بدي أسميها، هي فعلا. والنقاش اللي هون كتير بذكرني حمزة بالنقاش اللي بصير بمجتمعنا العربي بين التمثيل والمقاطعة، ومهم جدا نحكي من هذا المنبر إنه إحنا نحترم جميع الآراء وجميع الأيديولوجيات، بس إنها تكون عن قناعة وبحث، مش لأنه أنا بس دوري أجي أتعلم وأروح أو أخذ خدمات معينة وأروح. فقداش الأمور عن جد بتتلامس وبتتشابك.
0: صحيح، وهذا امتداد يارا، هل موضوع عزوف الطلاب يعني عن المشاركة السياسية في الحيز الأكاديمي اللي بتمثل بالأساس بالنقابات الطلابية هو اللي بخليهم بمحل معين أيضا يعزفوا عن المشاركة السياسية في التصويت للبرلمان انتخابات الكنيسة برأيكم؟
3: بدي أوضح شغلي قبل أن نفوت هذا الموضوع. أولا في فرق، النقابة هي مش مؤسسة هوية إنما هي مؤسسة مدنية. يعني إنه أنا في النقابة باجي أنا غير مصطفى، مصطفى كان ممثل فهو بيمثل الطلب العربي، أنا كنت بمنصب اللي أنا بمثل الطلب العربي واليهودي. فانجبرت هناك.
0: أنت وصولك بس للتوضيح للمستمعين، وصول مصطفى كان انتخابات، صح. وصولك كان مش انتخابات، كان انت قدمت لوظيفة ام تعيين سياسي ام مثير للاهتمام الموضوع؟
3: الاشي كان اتفاق سياسي بعد ما بنينا قوة اللي هي جمعنا كل الطلاب العرب، على فجأة صار الطالب اليهودي والمرشح اليهودي بحب العرب، اجد يقعدوا معنا بدي يعرضونا ايش نساوي ايش نعطيكو، تعالوا بدنا نعطيكو. فجأة علي واحد، بس انا مبين عليه صغير هيك يعني انه مش حخملوق مش الشاطر، فأجي علي بيقول لي اسمع خلي العرب يصوتوا معنا بعطيك تكون ممثل الطلاب العرب. قلت له وين رايح حبيبي، اذا انت زقط وين نجحت ممثل الطلاب العربي للعربي، تعال حكينا على شيء ثاني. قال لي شو بدك؟ قلت له تعال حكينا على شيء ثاني، انا احنا كعرب احنا 100% 100% فايتين لجوا بربع المجلس، راح نكون فإحنا يعني أي قرار بدي يمرق أنت بدك تكون معنا.

0: بدك قرارات تمرق ثلاث سنين قرارات صائبة للعرب، ومش بس هيك تنعطينا واحد من الثلاث وظائف اللي تأخذ القرار في الهاي. قال لي لا فيش. قلت له تمام انت خسران. قال لي بنشوف. رحنا قعدنا مع الثانية قلت له هذا اللي عندنا. قالت لي أبشر. ربحنا في 9 يوم فاتوا الأعضاء العرام أجت تعرف يفتحوا إنه تعالوا تقدم لها الوظيفة. تقدمت للوظيفة. قبل أن تقدم الوظيفة في اللجنات، لجنة المخرزيم الوظائف مكونة من 3 عشان حد يفوت لهناك في تصويت بالمجلس. برضو سوينا كواليتيا عرب يهود، فوتنا الناس اللي احنا بدنا إياها على هاي المحلات. ولما جينا دا نقدم برضو اللي باللجنة لأنهن كلياتهن معنا، سوينا زي ائتلاف. فلما أنا قدمت فتت برضو، فهذا كان متفق عليه.
1: جميل، لا تجربة مثير للاهتمام. يعني أحيانا بحاجة إنه كيف نسميها من تحت الطاولة، وذكاء يعني وذهاء سياسي اللي هو شرعي جدا يعني في كل مكان في العالم.
0: بالنسبة لأسنا نرجع على الإشي المدني ب17، فأنا مش إنه ما حسيتش بالطلب العربي، بس أنا برضو مجبور بالطلب اليهودي، لأنه بينفعش يقول آه يهن العرب فاتوا احتلوا النقابة وأخذوا كل إشي، لأنه بالمرة الجاي مش راح يكون استمرارية. هيجي يقولوا لك آه العرب لازم يظلوا برا، لأنه إذا فوتوا جوا بيأخذوا كل الكعكة إلهن. فانجبرت أكون سواسي مع الكل. وفكر هذا الإشي اللي بخليني اليوم بآمن بفكرة إنه ممنوع تقاتل، ممنوع يكون عندك نزوف من النزوف السياسي. وحاولت أوصل هاي الفكرة للطلاب العرب اللي مقاطعين إنه اسمعوا، إذا أنتوا بتصوتوا إن كان للكنيسة إن كان للنقابة، هذا بيحددش هويتك، هذا بيساعدك تحصل حقوقك. مش قاعد أقول لك اللي إنه صوت وفوت بكل ثمن، يعني بكل ثمن خذ حقوقك، لا صوت وفوت، حاول أقعد بائتلاف، حاول تقطعش، حاول كون منفتح أكثر،
1: كون جزء من طاولة اتخاذ القرار، كونش فقط متفرج.
2: هذا نقاش طبعا طويل ومركب وفيه عن جد عدة أطراف وأراء. ممكن أنت يعني المواقف اللي أنتوا مريتوا فيها حسيتوا فيها بتحدي، بس قدرتوا تتعاملوا معها. في عشرات الألاف من الطلاب اللي مرات بيمروا بمواقف وبيكون عليهم صعب أصلا يستمروا بالجامعة نفسها. حمزة، كيف حسب رأيك الوجود ممثلين عرب بالنقابات الطلابية ممكن عن جد يحدث أثر اللي يكون ملموس بالحيز الجامعي ككل؟
1: أنا إلي أيضا رأي يعني بالموضوع، وبحب بعدها أسمع رأي مصطفى ويزيد فيه. إحنا كمان حكينا ده يعني عن التمثيل، هنا من جهة كان في التمثيل اللي مثله مصطفى أكثر، الانتخابات الطلابية اللي أنت بتوصلك للمجلس، واللي الحكى عنه يزيد هو أنه تكون بالمنظومة من داخلها في الوظائف. وبالفعل هذا جدا بفرق. أنا من تجربتي في المجالس الطلابية بالأخير، الإشي اللي ممكن يسرع القرارات أو يكون شو شكل الكامبوس اللي في الجامعة، الحيز الجامعي شو شكله، شو الفعاليات الموجودة، شو النشاطات بأي لغة مكتوبة، هي الناس اللي بتشتغل بوظائف داخل النقابة، اللي كل يوم بتصحى الصبح بتختم الدخول والخروج، بتعمل 6-7 ساعات بتشتغل. هاي الناس اللي بتشتغل يوم يوم هي اللي بتأثر. فوجود وانخراط طلاب عرب هناك في هاي المناصب في عدة أقسام، سواء كان قسم الرفاه، كان قسم الإعلام، كل الأقسام، قسم الأكاديمية، كل ما كان في طلاب عرب منخرطين هناك بيقدروا يساعدوا ويجيبوا صوت الطالب العربي أكثر. يعني لما بيكون في قسم الرفاه وبده يعمل أحداث ثقافية اجتماعية اللي لابد الطلاب بدها إياها، كداش برأيكم، هذا بحب أنه تتطرقوا له، موضوع يوم ستودنت، هذا يعني شئلات كيف بيحكوها بالعبري، موضوع العام اللي كل سنة بصير فيه نقاشات لا حصر لها، يعني
2: يوم طالب بديل طبعا.
1: كمان هذا سؤال، هل يوم طالب البديل، هل مين المسؤول عنه؟ أنا، الحزب، الفرد، الطالب، ولا النقابة مجبورة والمفروض؟ وهل كان في محاولات لكم بهذا الصدد إنه تخلق جزئية من يوم الطالب للطالب العربي، إشي بحاكي ثقافته بشبه هويته؟
2: قبل ما هيك نبلش ونخوض بإجابة على هذا السؤال، أنا بدي أحكي إنه النقاش هو جدا صحي ومهم، إنه بيكون في نقاش على هاي المواضيع وتغييرات. وإذا اللي بتطلع على المشهد الجامعي بآخر سنوات في تغيير ملموس، فهذا من أفضل الأشياء اللي لازم تكون. الحياة مش أبيض وأسود، ومهم إنه في هيك تحريك للمياه الراكدة في كل ما يخص النشاط الطلابي.

0: كان في شيء اسمه لجان الطلاب العرب فكر يا رأي لحقته وإحنا ما لحقناه
1: مش كثير حرام عليك مش كثير
0: لا لأنها موجهة ف... الإشي لحد 2007 كان في شيء اسمه انتخاب اللجان الطلاب العرب في المؤسسات التعليمية وبعد ما كل مؤسسة تعليمية تنتخب حدا عندها كان بالتالي انتخاب قطري فهذا الإشي كان عن جد هاي اللجنة القطرية كانت تعطينا يوم الطالب العربي كانت تعطينا فكرة يوم الطالب العربي تمام بعد 2007 الكتل متأسف على الكتل أنا بحبكم يعني صراحة وكثير اشتغلت معكم ومش بكل المحلات قاطع وبحيفة اشتغلنا وكان يجنن الكتل هيك شوي تهاوشت وراحت اللجنة القطرية
2: فرطوا اللجنة
0: بال 2009 رسول سعدة حاول يعود يرجع ابن الإشي مش عن طريق التمثيل إنما فات على وظيفة جوية اتحاد النقابات القطري لكل النقابات في البلاد من هناك حتى قدروا يحصلوا 50 مليون للطالب العربي للديكانات إن كان يعني الديكانات العرب هاي الموجودة في كل جامعة اليوم والفعاليات الموجودة بس بعد 2009 برضو شو صار راحت الاستمرارية ليه لأن الكتل أخذت الإشي إلها إنه إحنا اللي بدنا نسوي هذا النشاط بس مع الوقت
2: على عاتقها يعني
0: على عاتقها مع الوقت الكتل بطل عندها وقت بطل في عندها طلاب اللي يجي يسوي هذا الإشي فهذا ضيع اليوم الطالب العربي واليوم بار إيلان إذا بدي أجع بار إيلان تقولهم بدي يوم طالب بس للعرب يقولك وين جاي فاهم لأنه نسبة
2: يعني المقولة في الجامعة يزيد هي أنه هذا يوم الطالب لكل الطلاب وتفضلوا أيها الطلاب العربي يعني اللي بتحبوا اشتروا تيكتات تذاكر وتعالوا حتى لو أنه ما بيحكي ثقافتكم ولا هويتكم ولا دينكم
0: هذا اللي بيجي يقول لك إياته أنه بدك تيجي أهل وسهلا بتكاش مثلا بار إيلان رفعت بيسوي لك أول السنة بيجيب لك مغني نفس المغني بيجيب وصل 10 سنين وعندك آخر السنة بيسوي لك كمان عرض بيقدروش يجي اليوم احنا بار إيلان 2000 طالب تمام وال2000 في منها 500 متدينين مثلا فاهم
3: 2000 طالب عربي
0: 2000 هيك أكثر أقل تمام 500 منهم متدينين 500 منهم مسيحية 500 اللي هن شوي بعد عن الدين فاهمي فأي أي يوم طالب عربي بدك تساوي
2: قصدك أنه مركب الإشي يعني مركب. في تنوع ثقافي وديني
0: فهي إشكالية يعني اللي برضو تمنع أنك تيجي تساوي يوم طالب عربي
2: فهمت عليك ومصطفى شو رأيك بهذا الصدد بكل ما يتعلق بنشاطات الطلاب العرب اللي الثقافة بتنظمها أو لا تنظمها
4: حلو عنا يعني بجامعة بن غوريون تجربة شوي تختلف ويعني حاولنا نشتغل هاي الاشي بس ما قدرنا هاي واحدة من الأشياء اللي ما قدرناش نحسنها كانت الميزانية تقريبا 50,000 تقريبا استعملنا 10% منها طيب أنا هون
2: 50,000 للطلاب العرب
4: للطلاب العرب في منصبين موجودات هي مسؤول عن الرفاه الاجتماعية ومركز الطلاب العرب هني هذول أشبر وظيفتين اللي في صلة مع الطالب العربي وكان كل خرافي معهم إنه أنا عن جد ودائما أتبع معهم شو بتصرفوا شو بدكم تعملوا شو بدكم تساووا هاي هون بتيجي على إشكالية إنه أنا ليش فوت انتخابات ليش مش رحت مثلا منصب مع إنه صحيح لي إني أكون مركز طلاب العرب أو أفوت على اللي هو القسم هذا لما تكون أنت بتشتغل مع النقابة الطلابية تقدرش تطلع أنت تنتقدهم وتطلع تقول ما اشتغلوش صح لما كنت بالمجلس كنت لا أطلع أقول يا عمي هذول ما اشتغلوش صح في إشي ما مشاش كما يجب هاي اللي كانت تفرق عندي يعني مع انه على الرغم انه ما كانش يندفع لي عندهم بكون يندفع لهم بحكم انك انت بندفع لك ممنوع تطلع تدنا في شيء وين رايح فدائما كانوا مثلا يجوا يعملوا ورشات مثلا يطلبوا منا انا عارف يشتركوا 30 طالب ما يشتركوش طيب اول فعاليه ثاني فعاليه ثالث فعاليه كان ينعمل عندنا يوم للطالب العربي يوم تراث وكان يتسمى طب لما شافوا انه فيش اقبال والميزانيه كل سنه انا بستعملهاش طب ليش نعطيهم اياها طبعا هذا تقصير من المركز طلاب العرب وتقصير من الطلاب العرب بيشاركوش يعني وهنا صارت الفجوة هاي انه الطالب العربي فقد الثقة بالنقابة وبالجامعة صح انا صرت انا بطلت اشوف حالي ممثل فيهم ليش تني اشارك في فعالياتهم
2: اشعر بانتماء اصلا
4: بالضبط بروح على الفعاليات تبعت الحركات
3: حتى لو الفعاليات بتحاكي احتياجات الطلاب كمان فيش مشاركة
4: اي نعم
3: حتى كان في عمليات مسح احتياجات
4: قبل مخصصة للطلاب العرب يعني حتى كان دائما كل بداية كل سنة يتودى ينبعث رابط شو الفعاليات اللي بحبوا تشوفوها يعني يعني هون انا ديش اغوص اكثر بهذا الموضوع يعني انا كثير تمشكلت بهذا الموضوع انه توجهت لمركز الطلاب العرب وقتها بقولها انه طب ليش ما تعمل فعاليات

0: بتقول لي بعرفش. شو اللي بعرفش؟ عن جد الاشي ابسط من شو احنا متخيلين يا عمي. عمل لي بطولة بلاي ستيشن والله وصل في وصلت لدرجة قلت لهم كده فايل 38,000 شيكل قلت لهم انطوني اياهن انا دنزل على الطلاب اوزعهن بالجامعة بحرم الجامعة بس بدي استغلهن باي شكل باي شكل باي شكل مش مهم. كانت هنا الإشكالية يعني اللي صار يقولوا لك هذا مصطفى بده يصعب علينا المهام هاي السنة في حدا قاعد على الرقاب المالية عشو بصرفوا عشو بيعملوا شو بدهم يساووا ليش بتفاعلوش عن جد. فأه هنا بشوف الأكبر نقطة يعني ليش إنه بنعملش إشي للطالب العربي. الطالب العربي فقد ثقته بال...
1: نعم يعني أنت بتقوله هنا شغلة يعني وكأنه فيها حدين من جهة كمان الطالب العربي فقد ثقته بالنقابة ومش عن جد بيسجل لكل الفعاليات والنشاطات أو بيشترك فيهن، ومن جهة هناك أيضا التقصير اللي موجود من النقابة يمكنها ما بتعمل كثير الأمور اللي ذات صلة للطالب اللي بتحاكي وبتحاكي هويته ويعني وكأنه ما بتصدق أنه بدكم مش فيعني بالناقص بالزبط. بالناقص شغل
0: بالزبط.
1: جميل. احنا رح نكون في يعني دهمنا الوقت فبدنا منكم بدقيقة رسالة أخيرة منكم بوحي من وحي تجربتكم الطلابية اللي كانت زخمة وفيها مشاركة سياسية واجتماعية، رسالة للطلاب اللي عم بسمعونا أو للمستمعين عامة.
0: الصراحة أنا بحب أوجه رسالة لكل طالب عربي إنه يفهم لما يفوت الجامعة هو مش بس بيمثل حاله. أنا يعني لو كنت بأي بقعة ثانية على الأرض كنت بقول لك اسمع تعليمك إلك نجاحك لإلك إلا هون. أنت لما تفوت على الجامعة أنت بتعكس صورة مجتمع كامل، مش بتمثل نفسك، بتمثل أهلك مجتمعك ناسك وكل تصرف بالعمل مش بس بنحسب عليك بنحسب على الناس اللي واقفة وراك. وعشان هيك مهم إنه نكون مش بس مطلقين ومش نستنى حدا يجي يساعدنا أو يغير عنا، لازم نبادر نسأل نشارك ونطرح مشاكل ونقترح الحلول برضو. عشان عبلاطة مش راح يتغير الإشي إذا بظني ساكن وبستنى التغيير يجيني، أنا لازم أعمل التغيير بإيدي.
1: صحيح. ويزيد رسالتك
2: مع إنه رسالتك شوي متعبة هيك حطت أعباء على الطلاب العرب بس
0: كدها طلاب غايب طلابنا كدها.
2: يزيد
3: أنا دحك إشي صغير، إحنا سوينا انتخابات مش بس بنقابة بار إيلان، سوينا بأكثر من محل وساعدنا كثير طلاب وكثير طلاب انبسطات وما كانش تحت اسم يزيد، تحت كان تحت اسم الطلاب العرب. رسالتي هي استمرارية إنه استمروا في الإشي، بلاش نخسر الشغلة الحلوة اللي بنيناها. والإشي الثاني إنه أنت كطالب عربي أعرف إنه في النقابة اللي هي بتمثلك غصب عنها، لازم تعرف كيف تستخدمها ولازم تكون مستعد تشارك فيها وتأثر من خلالها، لأنه بالنهاية التمثيل الحقيقي ما يصير بس بوجود النقابة وإنه يعترفت بيك، إنما بوجود طلاب العرب جويتها واستعدادية إنك تكون جزء من النقابة وتأثر.
1: نعم، وبهيك بلغنا نهاية ساعتنا الأولى. شكرا لكم يزيد نجداتو.
2: شكرا يزيد.
1: شكرا
2: مصطفى.
1: نورتونا واستنونا في
2: الساعة الثانية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن عددا من القوى والفصائل الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات أولية لتشكيل تحالف وطني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب المصادر يضم التحالف حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح إلى جانب ناصر القدوة وألوية الناصر، فيما لم تحسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها بعد، ومن المتوقع أن ترد الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية في خطوة غير مسبوقة في مسار الحركة السياسي والانتخابي. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مشيرا لأن العزلة الاقتصادية المفروضة عليها ستكون الأكبر على الإطلاق. وأعلن الوزير عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القريب للحديث عن العقوبات، داعيا حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم إلى وقف التعامل مع النظام الإيراني. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل إرهابا اقتصاديا وانتهاكا للقوانين، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها ضد طهران. وأكدت الوزارة أن العقوبات لن تؤثر على عزم إيران في الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ومتوعدة واشنطن بتحمل تداعيات إجراءاتها. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تسهلت عبور 1300 سفينة عبر مضيق هرمز منذ مطلع شهر مايو الماضي. وأضاف أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في الطريق عودتها إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة لبيع قطر 4 طائرات للتزود بالوقود جوا إلى جانب معدات عسكرية مرتبطة بها بقيمة نحو 4.5 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لقطر والتعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة. إلى لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف فرجي أن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب التنفيذ، مؤكدا أن العودة إلى المسار الطبيعي للعلاقات تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية. ودعا رجي المسؤولين الإيرانيين إلى وقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشيرا إلى أن آخرها مواقف صدرت عن رئيس مجلس الشورى الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: موضوعنا لليوم التمثيل الطلابي. في الساعة الأولى حمزة هيك حكينا عن النقابات الطلابية، النشاط الطلابي وكل التحديات المؤسساتية والطلابية الموجودة هيك بالحيز الجامعي. وبالساعة الثانية رح نحكي عن تمثيل هيك من نوع ثاني.
1: نعم، ولهيك احنا يعني بالساعة الثانية بدنا نحكي عن أكثر الحيز الثقافي الطلابي اللي هو بالأكثر بنبني بسواعد الطلاب نفسهم. هل الطلاب بتكون بصنع فعاليات، بالمبادرة لمبادرات اجتماعية متنوعة بتحكي ثقافتهم، دينهم، معتقداتهم، وعاداتهم وتقاليدهم. ولهيك احنا معنا بالأستوديو ضيفين اليوم
0: رزان جبارة
1: مختلفات.
0: معنا رزان جبارة وأنس صغير. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: بداية بنحب نسمع منك هيك رزان، شو درستي وكيف كانت طريقك نحو الجامعة؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: تفضلي. تعرفينا هيك شوي عن حالك.
2: اسمي رزان جبارو من الطيب المثلث، تعلمت هندسة نظم معلومات في جامعة بن غوريون، أنهيت اللقب الأكاديمي السنة اللي مركت. ومن ناحية القسم الثاني من السؤال، اخترت موضوعي الأكاديمي من منطلق حبي للرياضيات وحل المشاكل والمسائل. وكمان كان عندي تجربة مسبقة بالبرمجة، فعشان هيك انطلقت في هذا المجال.
1: نعم، ولماذا بئر السبع؟ هل كان الاختيار بناء على الموضوع أم أنه حبيت أنه هيك تستقل نوعا ما وتبعد شوي عن المركز وتخوض هاي التجربة؟
2: هو الموضوع كان موجود بس أنا كنت حاطة 3 إمكانيات: بن غوريون، تل أبيب، والتخنيون. فأيامها كان بس مفتوح بالتخنيون وبن غوريون، وكان عندي إشكالية في اليعيل بالتخنيون، فعشان هيك رحت على بن غوريون.
1: يعني كان الأفضل لك من ناحية الاحتماليات. جميل. وأنس هيك عرفنا عن حالك أكثر وعن طريقك نحو الجامعة.
3: أنس صغير من مجد الكروم، طالب حقوق ولقد دولي سنة أولى بالجامعة العبرية بالقدس. كانش طريقة هويني لا أصل للقدس، فأنه اخترتها خصيصا، ما أخدتش أي إمكانية ثانية. فعشان أصل للقدس كان في عدة عقبات، منها بسخومتري التوصل مرة لآخر وصلت للقدس يعني.
1: جميل. طب وفي تجربتكم هيك كيف كانت لكم الحيز الثقافي الجامعي؟ يعني في صعوبات أكاديمية أكيد رزان كطالبة سنة أولى، من ناحية أولا الأكاديمية كأكاديمية يارا، وكمان من ناحية اللغة. يعني قد ما بدنا نكون جباهذة في اللغة العبرية بتضلها لغة غريبة عنا، ولكن في جانب آخر اللي يمكن الناس أقل بتحكي عنه، وهو الجانب الاجتماعي الثقافي. أنا موجود بحيز ما بلبس زيي، ما بحكي زيي، ما باكل زيي، عم بسمع مصطلحات غريبة. يعني أنا بتجربة بس هيك صغيرة كنت دايما يفوتوا طلاب يهود ويمسكوا إشي بالباب وأنا مش فاهم، ويبسوه يعني يقبلوه وأنا مش فاهم شو بيعملوا. ففي هيك إشي جميل اللي بمعنى أنه أنت بتنفتح على أمور اللي أول مرة بتشوفها ولكن هي بتظلها ما بتشبهك. فكيف كانت لك تجربة وجودك في الحيز؟ هل كنت تحس مريح، أقل مريح؟ كنت تحس في فعاليات ونشاطات وحيز اللي بيشبهك؟
2: تجربتي مع السنة الأولى كانت كثير مختلفة، لأنه بدأت بفترة الكورونا فما كانش في حيز أصلاً.
1: كان حيز افتراضي.
2: بالضبط، كان التعليم عن بعد. كنت كمان من الكلة اللي سكنت كمان هناك، يعني أخذت سكن كمان بسنة أولى رغم أنه كان كل إشي على الزوم. وكمان واجهت هاي المعضلة تبعت أنه كل إشي غريب عني، بنفس الوقت أنا بعيدة عن الأشياء الجديدة، أنا بالغربة. كان صعب بالنسبة لي أتأقلم، بس مع هيك حاولت قد ما بقدر أنه أفوت بهاي الجو عن كل تبع الجامعة. يعني حتى لما كانت تنفتح الجامعة بأشياء بسيطة، مثلا بس طابق واحد في المكتبة، فكنت أروح حتى لما ما كانش حد يدرس معي، حتى لما كنتش أعرف حدا بتعلم معي. وهيك الإشي انبنى شوي شوي عن كل سنة ثانية، بدأت عن جد أشوف الناس اللي تعلمت معهم سنة أولى.
0: رزان، أنت اليوم معانا هيك بقبعة مؤسسة نادي الحياكي في جامعة بير السبع. كيف ولدت فكرة نادي الحياكي؟
2: نادي الحياكي بدأ من حاجتي إنه أكون بمساحة اللي بنتمي إلها وبتريح فيها، لأنه بسنة أولى كانت كورونا، كان كل إشي ضغط علي نفسيا، فحسيت بضغط مستمر إنه حابي أكون بمساحة اللي بحكي فيها وبشارك وبتعرف.

0: حناس، كل إشي كان مسكر بهذيك الفترة إن كان كتل أو برامج أو مشاريع. وكمان الطلاب اللي كانوا يتعلموا معاي كمان ما كانش عددهم، يعني كانوا هيك بنعدوا على الأصابع، والكل بيختار البيئة الدراسية تبعته اللي في البيت. فعشان هيك كنت دائما حاسة بهاي الحاجة المستمرة، وبنفس الوقت كان عندي مهارة في الحياكة اللي استمرت على مدار سنين وكنت متقنتها الحمد لله. ففي فترة معينة في هاي استغليت الحاجة هاي والمهارة اللي عندي، ومن هنا تبلورت الفكرة. بس مع هيك كان عندي خوف مستمر انه أبدأ بهاي الفكرة. بتذكر انه صار فيه هيك زي شراره بموقف صار معي، اللي هو موقف جدا جدا بسيط. تعرفت عصبيه اللي بتحيك، واتفقت معها انه نلتقي ونقعد نحيك بين استراحات الدراسه، ومن هناك حسيت بكديش هاي المساحه دافيه وحلوه وبتحمسني وبتعطيني طاقه ايجابيه انه اكمل. فرغم خوفي وقله خبرتي في الاداره والتنظيم والمبادرات، ظل هاي التدفق الافكار يجيني انه شو اعمل وكيف اعمل وحابه اعمل شيء كبير. واستمر هيك 3 أسابيع، وكأنه كد ما عندي خوف كبير مستمر، بس في إشي بدفعني إنه أعمل شغلة. وأيامها كنت حابة أعملها صراحة على الديشي بإشي بسيط، بس مع هيك كانت عندي حيرة هل مسموح نقعد على الديشي في الجامعة، هل أي مجموعة بتقدر تقعد. فكنت سامعة عن شخص اللي بعمادة شؤون الطلاب بدي كانت اللي بيساعد الطلاب العرب، قررت أتوجه له وأسأله إذا هاي الإمكانية متاحة، هل في عندي مجال إنه أنظم مجموعة ونقعد على الديشي وهيك. فهو وقتها فاجأني وعرض لي فكرة اللي هي على مستوى أرتب، حكى لي إنه في عنا غرفة للصبايا العربيات في الجامعة، وبتقدري هناك تحجزي، يعني تبعثي لنا بالأوقات اللي بدك إياها تحجزي الغرفة، وهيك بتقدري إنه تمرر اللقاءات في هذا في هاي الغرفة. وكمان هم يعني بادروا كمان صمموا لي إعلان ونشروا له بالبريد الإلكتروني للصبايا العربيات وقتها، فكانت خطوة يعني مش مفهومة ضمن.
1: جميل جدا رزان. ومن نادي الحياكي رح ننتقل لسيرو وسيرورة. أنس صغير، احكي لنا أكثر عن الحراك الثقافي اللي أنت جزء منه.
2: حراك سيرو وسيرورة وحراك فلسطيني بالجامعة العبرية بالقدس. الحراك أسس بسنة 2012 بجامعة بيرزيت، بعدها اجى على الجامعة العبرية. الحراك غير مسيس، غير محزب، الحراك مستقل وفيه اعضاء وجمهور من كل انحاء البلاد، من القدس، من الضفة، من الشمال، من الثلث والجنوب.
1: انتوا بتحكوا عن الحراك انه حراك لهدفه انعاش الحياة الثقافية للطلاب، ممكن اكثر توسع لنا هاي النقطة؟
2: هدف الحراك الأساسي طبعاً كتعريفه حراك ثقافي. حراك ثقافي منطلق من أنه الحاجة لخلق توازن بين الحركات الموجودة بالجامعة اليوم اللي أغلبها حركات سياسية، لنلائمها للطلاب اللي هي غير منتمية سياسياً لأحزاب معينة، فعشان أعطيهم البيئة الداعمة والبيئة الثقافية اللي بيحتاجوها لما يروحوا على جامعة غريبة، فوردت هاي الحاجة.
1: عن أي أنشطة إحنا بنحكي لما نحكي عن أنشطة ثقافية؟
2: في كثير أنواع من أنشطة ثقافية. يعني هاي السنة مثلا ابتدأناها بالجولة المعتادة تبعتنا اللي هي جولة للبلد القديمة بالقدس. هاي الجولة جدا مهمة وجولة نعملها كل سنة، اللي برضو يعطي دعم لأهل القدس والمصالح موجودة بالبلد القديمة، ومن جهة ثانية منعرف الطلاب على القدس اللي مش بس الجامعة، في إشياء ثانية بريت القدس لازم نزورها ولازم نروح عليها. غير الجولة كان في عنا فعالية جدا كبيرة وعملاقة، فعالية كانت شوي ترفيهية، أنا برضو أجيب الطلاب العرب بغيروا الجو قبل الامتحانات وبرضو أربطهم ببعض، اللي كانت ستاندب كوميدي مع الفنان نضال بدارني. كان في كثير فعاليات، منها كمان أسبوع النكبة وأزيد الوعي والفهم على أسبوع النكبة وأشدد على الهوية وعلى استمرار الهوية. يعني خلال عملنا جولة ببلدة عين كارم ووقفة صامتة لأحياء ذكرى النكبة.
3: وهي النشاطات بالعادة يعني حتى لما تكون داخل الحرم الجامعي ما بتلاقوا تحديات في استصدار الموافقات اللوجستية على الموضوع من قبل الجامعة؟ يعني الجامعة بتتدخل كثير هيك في
2: مثلا فيش إمكانية لوجود وقفة لطلاب عرب اللي مقابلها ما يكونش وقفة لطلاب يهود. في الوقفة اللي عملناها لأحياء ذكرى النكبة وقفنا احنا وقفة صامتة، بس بالمقابل كان في طلاب يهودي وقفوا انه ما فينا نقول بس يجاكروا فينا، يعني ما كان في عندنا هدف ثاني غير هيك الوقفة. وطلبنا تكون الوقفة في نص الجامعة وين يكون في ناس كثير تتواجد يعني، بس ما وافقوا فحطونا بمحل جدا بعيد منعزل يعني.
3: يعني بتقول انه في عراقيل وعقبات ولكن ما زال يعني في بعض حرية التعبير يمكن المتواجدة بالجمعية بالجامعة العبرية على عكس جامعات اخرى على فكرة،
2: خاصة بالجامعة العبرية. انا بوافقك الرأي انه بعد في مساحة اللي هي مفتوحة حاليا يعني، بس بيصير عليها الضغط خارج المؤسسات الثانية.
3: هذا اكيد، وفي الاعلام ايضا. رزان، بلشت تحكي عن موضوع نادي الحياكي وكيف انبثقت الفكرة من عندك. السؤال هو كيف لاقى الموضوع الرواج عند الطالبات؟ هو كمان فقط للطالبات صحيح؟
0: صحيح، نادي الحياكي هو مفتوح لكل صبي وامرأة عربية، ولما كان بالحيز الطلابي بالجامعة كان مفتوح للطالبات العربيات. اعذرني بس شو كان السؤال كمان؟
3: انه كيف تقبلنا الطالبات الموضوع؟ هل كان في اقبال؟ هل الاقبال تزايد مع السنوات؟ هل كان في انتقادات معينة يمكن؟
0: بالبداية صراحة كان إقبال جدا كبير عكس ما توقعت، لأنه أنا بنيت المساحة عشان بالأول عشان أكون مرتاحة، فما توقعتش أنه يكون فيها هالقد إقبال للصبايا أنه ينضموا. فنشرت، وكان يعني كنت أنشر استمارة في بداية كل فصل دراسي وتخلص يخلص التسجيل بعدها بيوم. صراحة كان في عندي كان في تقييد بالغرفة لأنها ما كانش توسع أكثر من 15 صبية، بس كان التسجيل فوق 40 صبية بأكل من ليلة، وفي يعني فصل دراسي يكون مثلا هالكد التسجيل، فصل دراسي آخر كان التسجيل يكون فوق 60 وحدة. فاستغربت إنه هالكد فيه إقبال ودفك الصبايا يعني بالذات بيحتاجوا هاي المساحة اللي يحسوا فيها براحة وكمان يتعلموا إشي جديد.
3: نعم. طب كدي حسيت رزان يعني ما قبل نادي الحياكي وما بعد نادي الحياكي، شو الأشياء اللي من ناحية نفسية واجتماعية تأثرت في حياتك كطالبة في جامعة بير السبع؟ هل زاد لك الانتماء؟ هل خلق لك مكان دافئ؟
0: كان فارق جدا كبير بتجربتي الجامعية. حسيت أنه قبل نادي الحياكي كنت زي ما حكيت كنت بحاجة أنه أكون في مساحة اللي برتاح فيها وبحكي وبشارك، وخلال هالمساحة كمان طورت مهاراتي فيما يتعلق بالمهارات الاجتماعية وكمان الإدارية والتنظيم، وكمان الحس بالانتماء للمجموعة والاختلاف اللي موجود في الحيز هذا، وكمان شوف التأثير بين الصبايا. يعني كنت أشوف صبايا قد ما يكونوا مختلفات بس يعني بعرفش اسمك بس بعرفك ومتريحت لك وبشاركك، فكان إشي جدا حلو أنه أشوف هذا التأثير على أرض الواقع من إشي جدا بسيط.
3: جميل. طب كان في يعني بحاجة أنتو دائما المفروض لتمويل، كيف كان التمويل يجي من البداية الجامعة مولته ولا بمراحل متقدمة أكثر؟
0: صراحة النادي مش ممول من الجامعة، النادي مستقل، هي مبادرة مستقلة، أنا بس استعرضت الحيز نعمل فيه اللقاءات في الجامعة وهم بادروا في النشر، فما كانش في أي
3: يعني هو أكثر نشر. تعاون مش
0: ما كانش في خليط انه هم يعرفوا مثلا كيف بمر اللقاءات شو بعمل وشو بخطط، كان الاشي منعزل ومستقل تماما.
3: اوكي، والتمويل يعني ذاتي، هو انت بتحتاجي معدات، فمين اللي بمول المبادرة؟ كل مبادرة بحاجة للتمويل، فهذا سؤال ايضا.
0: صحيح، بس الحياكي هو بلزمها أدوات يعني بمبلغ بسيط والصبايا كانوا يدفعوا، يعني أنا كنت أوفر الأدوات وهم يعني يشتروهن مني وأنا أوفر لإياهم.
3: جميل. كمان
0: يعني كان الجهد هو اللي تأكل بدون مقابل، هي المبادرة كان
3: ألو وغير مفهوم ضمنا يعني التطوع والعطاء رغم الانشغال في الحياة الجامعية. أنس، اللي بدي أسألك يعني حكيت عن الحراك الثقافي في سير وصيرورة وحكيت عن عدة نشاطات، والواضح جدا أنه الجزئية السياسية والثقافية الهوياتية أيضا موجودة بشكل واضح وصارخ، يعني ما غير مخبأة أو مبطنة، وهذا جميل بوجهة نظري على الأقل. سؤال، كيف الطلاب تتعاطى مع الموضوع؟ هل سبق وكان في تجارب لطلاب اللي يعني لا يا عمي أنا بدي الحيط الحيط ويا رب استيري ما بديش أتدخل، أنتو بالنسبة لي مشبوهين، لا بخاف أشترك، طب أنتو شو بدكم مني، بلك الجامعة طردتني، في هذا هيك خذنا لهاي المتاهات؟
2: هذا التخبط طبعا موجود مش بس في الجامعة، بكل محل، أي نشاط سياسي أو أي نشاط آخر. احنا كحراك سيرو سيرورة عرفنا عن نفسنا بالاول انه احنا حراك فلسطيني ووطني وجاي عزز

0: الهوية ويعطف عليها الثقافية للجامعة. أنا حاطط الحد تبعي ومستهدف جمهور معين، ما بقدر أستهدف كل الجمهور، في كل حركة له فكرته، كل حركة بستهدف الجمهور تبعه.
1: صحيح.
0: فأنا صح عندي أكبر وأوسع شريحة، بس هذا الإشي لا ينعكس على كل الفعاليات. في فعاليات وصلنا فيها 350، بس فعاليات أخرى وصلنا 20-30 طالب. وطبعا لما تعمل أول فعالية وتكون كبيرة ويتخللها يعني تخللها وجود الهوية بشكل كبير واضح، يعني فعالية نضال بدارني كان في النشيد الوطني الفلسطيني، فهذا قدام ممكن تخلي ناس لي يعني كيف قلت تاخذ خطوة إلى الوراء يعني. بس الهدف الأخير والأول إنه طبعاً أعزز الهوية، أحافظ عليها بكل ضغط الجامعة والوجود بين المجتمع اللي احنا موجودين فيه، والأمر ناجح فإنه في تفاعل، بس دمًا في لي خطوة إلى الوراء.
2: حكيت إنه الحراك قائم من 2012، بدي أخذك لآخر 4 سنوات بالجامعة، هل كان في اختلاف بالنشاطات أو بإقبال الطلاب؟
0: الحراك كانت في فترة سنة أو سنتين اللي كان فيها شوي صغير بسوبات، فتعني نقول قبل 3 سنين المسؤول عن الحراك حاليا مارسيل صغير كان لوحده في الحراك، فكانت السنة الصعبة كل المسؤولية كانت على أكتافه، بالسنة وراها انضم له كمان عضو وساعدوا اثنين، بس اجينا على هاي السنة فإحنا اليوم 14 عضو تقريبا. كان اختلاف رهيب، يعني هاي السنة عملنا كثير فعاليات بشكل عن جد كبير، بس ما ليش ما كانش موجود بسنين سابقة.
1: طب الجامعة كيف يعني بتتعاطى معكم؟ يعني احنا شفنا التفاف من الجامعة على عكس العادة على فكرة حول المبادرة تبعت رزان، فكيف انتو علاقتكم بالجامعة؟ الجامعة بتساعد بتعرقل؟
0: في هيك وفي هيك حسب يعني لما نعمل مثلا فعالية اللي هي
2: حسب النشاط
0: اذا ما تكون في فعالية اللي هي عملنا فعالية ضد العنف إيه إجوا وقفوا ناس من الجامعة معنا بهاي الفعالية. مثلا كمان بالوقف لذكرى النكبة كان في برضو ناس اللي هي لمنصب الجامعة وجت وقفت معنا، بس الفعاليات اللي هي أكثر وطنية وأكثر ممكن يكون الجدية، مستوى الخطاب السياسي تبعها أعلى، فممكن يكون في حد لا ما في داعم، ما بيكون في داعم، بس يعني إذا واجهنا أي مشكلة ثانية فالجامعة تيجي تقول إنه في يعني حرية التعبير داخل نطاق الجامعة فالأمور تمام.
1: بس بكبير يعني من ناحية حيز على الأقل إنه قادرين توفروا حيز للفعاليات إذا بنتكون محاضرة، يعني في تعاون أولي
0: فيه.
1: ولو
0: تعاون فيه صحيح
1: ولو بسيط. أوكي
2: حمزة، قبل هيك ما نكمل ونستأنف ملفنا رح نطلع على فاصل غنائي قصير.

نشاط بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقت زمانك واحد تاني أو واحد تالت أنا بكبر

0: والعالم بيقول. عدنا بعد الفاصل الغنائي مع مبادراتنا الجامعية اللي قامت من مبادرة وأفكار الطلاب العرب. رح نسأل هيك سؤال كمان لرزان وكمان لأنس، ليش في حاجة أن يكون في مساحات ثقافية للطلاب العرب؟
1: عدم وجود هاي المساحات ممكن يخلي الطلاب تقضي وقتها الفراغ بأمور اللي هي مش معنية إلهن، مش شو بعنيهم بالحياة، ممكن أدي بالآخر لطرق اللي هي عن جد رح مش منيحة، بتاع نقول هيك. ومن ناحية ثانية كيف دائما نقول إنه الجامعة مش بس للتعليم، الجامعة إطار أنا بقدر أستغله لأشياء أحسن من هيك بكثير. فأنا لما أجي أطرح مبادرة اللي هي لأعزز هويتي وأعزز فيها فعاليات ثقافية، بقدر أوعي فيها الطلاب وأعطيهم نوع إضافي من التعليم، هو مش بس باخذ بالحصص، انا باخذ اشياء ثقافيه عني وعن هويتي وعن وين انا جاي وعن تاريخي،
0: وكانه بطور كمان نواحي من شخصيتي، مش بس انه بكتب.
1: ونواحي اللي جدا مهمه كل حد يكون عنده منها، خاصه لما يجي لنا صرت بالجامعه في اشياء ضروريه لازم اكون اعرفها انا زياده عني بس التعليم، خط التعليم الاساسي تبعي.
0: رزان،
2: بقدر اضيف انه المساحه هاي بتعترف بوجودي، يعني بالجامعة أنا بحسش أني مرتاحة أحكي زي ما حكينا قبل، بين كان باللغة أو بأي إشي ثقافي بالجامعة، هو مش إشي بمثلني يعني، ومش ضمن هويتي. فعشان هيك ضروري أنه تكون هيك مساحة عشان أقدر أولا أعبر عن نفسي، ثانيا عشان أفضفض وأشارك ناس اللي بيشبهوني أو تعنكول بنفس هويتي وثقافتي. وكمان من ناحية ثانية الحيز الطلابي هو محل اللي بيجمع كل الطلاب العرب من كامل الاختلافات، يعني هو المحل الوحيد، الفترة الوحيدة اللي بقدر فيها أقابل عدة ناس وهم بالمرحلة الأكاديمية، يعني مش أشخاص اللي هم مثلا مجالات جدا مختلفة عني أو أجيال مختلفة. فإحنا بنتشارك بأفكار اللي هي ممكن تتنمى وتتطور بالذات بهذا المحل.
3: نعم، على فكرة هو دائما متاهة يارا، يعني موضوع لما دائما كنا نحكي بالحركات الطلابية عن المبادرات كثير بمحلات معينة بصفي انه عم نعطي ما يسمى شروتيم او خدمات للطلاب، وكأنه عم نحاول نفوت محل المؤسسة الأشياء اللي مش عم تشتغل صح ونفوت محلها نصلح أو نعطي للطلاب العرب. فهذا كمان سؤال رح نأخذه بعد مداخلتنا الهاتفية اللي بدنا نجاوب عليه بنرجع له، هي وين الحد الفاصل بين دوري أنا كطلاب بإقامة حركات وإعطاء خدمات، وين دور الجامعة

0: اللي مش عم تأخذه على عاتقها وتعمل.
1: حكينا عن مبادرة في جامعة العبرية، مبادرة في جامعة بير السبع، ومعنا عبر الخط الهاتفي ورد قعدان، مؤسس فرقة دبكة الشيخ مونس. مساء الخير ورد.
2: أهلا وسهلا. مساء الخير وسهلا. شو الأخبار؟
1: الحمد لله إحنا تمام، وبنتمنى إنه أنت كمان تمام. ورد، هيك بداية عرفنا عن نفسك أكثر، شو بتدرس في جامعة تل أبيب، وكيف دخل النشاط الطلابي؟
2: طوالي فتنا للموضوع. أولا يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
2: ويارا يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
2: أنا ورد كعدان من باكر الغربية، بتعلم من الحقوق في جامعة تل أبيب ثاني ثالثة. بحب أعرف عن نفسي برضو كدبيتش محترف لاعب سل، لعبت سلة في حياتي لفترة طويلة، وحاليا أنا مدرب فرقة الشيخ مونس جامعة تل أبيب.
1: الاسم يعني بحد ذاته ورد بحمل دلالة، احكي لنا أكثر عن كيف بلشت هاي الفكرة.
2: مضبوط. أول شيء اسم الفرقة فرقة الشيخ مونس على اسم القرية المهجرة اللي تهجرت طبعا النكبة، وقت النكبة ال48، وبنيت على أنقاضها جامعة تل أبيب. لهذا السبب احنا سمينا، مش احنا بالاساس اللي اسسوا الفرقه، اللي هسه برضه وصل هالموضوع، سموا الفرقه فرقه الشيخ مونس.
0: نعم. طب وعن تاريخها قليلا، حكيت انه منذ تاسست، وين تاسست
2: الفرقه؟ بلشت بفكره بسيطه لمجموعه طلاب اللي بحبوا الدبكه، اللي بلشت كفكره انه الطلاب حابين يجتمعوا، بدهم مساحه يجتمعوا فيها ويدبشوا، لانهم بحبوا يدبشوا، وشافوا انه الجامعه تقدر توفر لهم هذا الشيء. ومن هناك الفكرة تطورت وأثمرت، وصفت فرقة شيخ مونس فرقة بتقيم تدريبات أسبوعية لكل الطلاب، سواء كان طلاب تل أبيب، كل الطلاب العرب بتل أبيب أو غيرها، بشكل ثابت وأسبوعي.
1: كيف كان؟
2: طبعا هاي أول يعني مسلول، بس برضو فرقة الشيخ مونس هي فرقة عرض اللي برضو بتعرض في الجامعة في يوم الطالب، في برضو مناسبات أخرى. وفي 2015 حتى عرضوا بريد البلاد، فكانت هي المرة الوحيدة اللي فيها عرضت الفرقة بريت البلاد. واليوم حتى هاي وصلها أخرى شوي، يعني لسه الحديث هسه.
1: كيف كان تفاعل الطلاب معكم أو اليوم بسنوات نشاطك في المبادرة؟
2: حلو. هسه أول شيء أنا مهم جدا برضو أذكر اللي أسس الفرقة بصدفة، يبكى أخوي اسمه جاد فعدان من 2010. وبال 2015 برضه تأسست فرقة السريت اللي هي الدبكة الشعبية، فرقة عرض برضه عندنا الدبكة الغربية، اللي على مدار السنين دائما بقى في تعاون بين فرقة السريت وبين فرقة الشيخ مونس. فمن 2010 لحد 2023 فرقة الشيخ مونس بقت دائما قائمة، وبقت دائما التدريبات ماشية في، يعني طبعا إدارة الفرقة تبدلت يعني مع الأجيال، ولحد الحرب على غزة هون طبعا كل الدول يعني صار الاوضاع جدا صعبه، وبطل يعني كل شيء وقف، حتى التعليم بقى موقف مرحله معينه. لهذا السبب ليش ذكرت كل الاشياء، لانه انا صراحه لما بلشت التعليم ب 2023 بكيت يعني اكثر شيء متحمس له في الجامعه غير التعليم نفسه هو مشروع الدبكه، يعني بكى بالنسبه لي هذا الشيء اول شيء. بكيت انا يعني طبعا في تواصل دائما مع عبد النداف اللي انا اخذت الفرقه من بعده، وبكيت متحمس كثير اني ابلش وانا اخذ الفرقه، طبعا مع اعضاء الفرقه الجداد اللي بعدها فتنا وهيك. بس الصعوبه اللي واجهناها هو بكى اول سنتين هي يعني ما كانش في دبكه بالمره، والثانية بكت هي أول ثانية اللي رجعنا فيها.
1: ورد أنت هنا بتسأل وهو بتجاوب، بس إحنا هنا كنا بدنا نسألك.
2: أنا بحاجة مواضيع صراحة.
1: جميل.
2: لا تجاوب على السؤال على شيء.
1: طيب يلا تفضل.
2: بدي أجاوب على السؤال وبعد.
1: تفضل.
2: آسف على.
1: ولا يهمك يلا.
2: تفاعل الطلاب صراحة بكى رهيب الثانية.
1: جميل.
2: خصوصي بعد سنتين اللي بكاش فيهن دبشي بالمرة، بكى الإقبال جدا جدا كبير يعني ورهيب. يعني فوق ال 150 طالب احنا قاعدين نخرف عن اول تدريبات. يعني
1: بدي اسالك عن المؤسسه جامعه تل ابيب، هل هي داعم يعني كانت على مدار السنوات داعمه للفكره، بتعطيكم ميزانيه معينه عشان تقدروا تعملوا هاي التدريبات؟
2: اعطينا ايش؟
1: ميزانيه معينه، موارد معينه.
2: هذا الموضوع برضه من احد التحديات اللي احنا بنواجهها بالفرقه، بأنه الجامعة

0: الجامعة بتوفر لنا مساحة، بس
1: اها
0: برضو يعني بعد يعني دايما بعد عناء طويل يعني تعطينا بالجامعة بتطلب كثير موافقات، واللي هي بيروقراطية يعني، ملان تفاسيم ملان إشوريم دايما
1: بالذات جامعة
0: بتحتبس.
1: الأبيب صحيح.
0: يعني حتى جامعة تل أبيب اللي هي جامعة ليبرالية المفروض وديمقراطية وتحترم الحقوق اللي عندها، في حقوق طالب حتى وهيك. مع ذلك يعني الجامعة بقت كثير صعب علينا في الموافقات والمتطلبات اللي لها، ومن ناحية التمويل ولا مرة اللي يعني من 2010 لليوم ولا مرة الجامعة ساعدت بالتمويل للفرقة ماديا.
1: فأنتوا بتدربوا بشكل تطوعي يعني
0: طبعا
1: المدربين.
0: طبعا.
1: وهل الفرقة هي فقط للشباب ولا كمان في صبايا؟
0: لا الفرقة طبعا برضو مختلطة الفرقة، واحنا زي ما قلت احنا برضو فرقة عرض اللي بتعرض، يعني هدفنا نبني عرض اللي هو فني اللي نعرضه في يوم الطالب او في مناسبات اخرى اللي هي مناسبة للطلاب، يعني في اطر جامعية او ما الى ذلك. وايضا برضه احنا بنمرر تدريبات، تدريباتنا يعني كل التدريبات وبرضه الفرقه مختلطه، يعني احنا الاعضاء برضه شباب وبرضه بنات.
2: جميل ورد. طب ورد، شو الرساله ممكن اللي انتم بتوصلوها ايضا من وجود، يعني هل هي فقط انه احنا بنحب الدبكه كهوايه، وانا بقول لك كشخص هاوي ايضا للدبكه، ولا هل في
0: حلو.
2: ابعاد سياسيه او ثقافيه اللي انا بدي اوصلها رسائل؟
0: سياسية احنا بنحاول نبكي اول شيء، لا غير مسيسين، بس السياسي تفوت بكل شيء. بس الدبكي هي مش بس مجرد رقصة فنية، يعني بالاخر هذا تراثنا اللي يعني انتقل من سيادنا لسيادنا والاجيال اللي بعد، واحنا برضه واجب علينا نمرره للاجيال القادمة عشان ما يتحول من تراث اللي من يعني تراث اللي شيء خاص بخصنا ونمارسه في كل مناسباتنا والاحتفالات والاشياء اللي هاي، لشيء اللي بس نصرف عنه كماضي، يعني شيء اللي بس بنحكي عنه حكي، فمهم جدا نحافظ عليه طبعا. ولا مش بس مجرد مش طبعا مش مجرد رقصه يعني.
1: ورد
0: سمعتنا في الجامعه.
1: أي ورد، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، بدي أتمنى لك بالتوفيق بامتحاناتك، إحنا بنعرف إنه عندك امتحانات.
0: فشكرا
1: شكرا لإلك وبالنجاح بالنجاح.
0: شكرا لكم أنتم على الفرصة هاي اللي أعطوني إياها أشارك في القناة، ويعطيكم ألف عافية. مشكورين
1: جدا
0: يا رب وحمزة.
1: شكرا شكرا لك.
2: فعلا يعني يارا موضوع يعني يثلج الصدر هيك هسه، يعني بنفكر يعني من بير السبع للعبرية لتل أبيب، بادرات غنية توجهات ثقافية وفنية مختلفة، يعني من التطريز للجولات والوقفات للدبكة، في رسائل بتحملها انه احنا قادرين نخلق ايضا حيز بيشبهنا رغم وجودنا بحيز اللي هو ما بيشبهنا، وهذا اللي بلشنا قبل المداخلة بالضبط نحكي عنه، انه وين بفوت الحد الفاصل برايكم كمان رزان وكمان انس حول الموضوع، انه وين انا لازم اعمل المبادرة، وين انا لازم احاول اقدم، وين الجامعة لازم تيجي وتقدم لي اشياء اللي بتلائمني، لاني انا طالب ولاني بدفع رسوم رفاه ولاني بدفع قسط تعليم كبير ولانه انا موجود بمؤسسة كبيرة ومنظمة اللي المفروض انها توفر لي حيز ثقافي. فهذه هيك موضوع شوي مركب بدنا نحاول نفكفكه سوا، بنحب نسمع رايكم بهذه النقطة.
3: بعد رفض السؤال منتجة ثانية، الجامعة بتقدم فعاليات وبتقدم كثير اشياء اللي بتقدر تعطي الطالب، بس السؤال هل هذه الفعاليات بتلائم التوقعات تبعتي او بتلائم احتياجاتي انا كطالب عربي فلسطيني في هاي الجامعات؟ فبالنسبة لي الجواب هو لا. فانا كطالب عربي رح اضل اقدم واقدم واقدم، ما فيش جسم ثاني يقدم غيري. انا بحس بالمسؤولية هاي على عاتقي تجاه الطلاب زملائي في التعليم، كل الطلاب العرب، اني اقدم لهم هاي المساحة اللي يرفعوا عن نفسهم فيها، المساحة اللي يتثقف فيها، يعني مش بس الجامعة، حتى اي جسم ثاني بالجامعة مثل نقابة الطلاب حتى فعالياتها وقديت قدرت تقدم، ما بتقدم اي ميزة للطلاب العرب كيف اني بفكروا، ما بحسوا ما بتلاقي مستوى التوقعات. فعشان هيك انا باجي وباخذ دوري وبقدم فعاليات للطالب العربي. وهذه الفجوه رح نضل نسد فيها ونسد فيها ونسد فيها لاخر الاخر احنا نطلع نكون مسؤولين عنها. الجامعه ما رح تقدر تيجي تاخذ دوري ولا رح اقدر اخذ دورها.

0: ف مش بالضبط في حد بين وجودي كحراك او وجود الجامعه او فعالياتنا، لانه كل واحد ماخذ بطريق مختلف.
1: بس جدا مثير للاهتمام اللي بتقوله، ومحل معين على فكره يعني ما بدي اقول يعاكس بالمره، ولكن يختلف عن ما تحدثنا فيه يا رب الساعه الاولى. انت عم بتقول انه المفروض انا اخذ هذا الدور، كان في صوت بالساعه الاولى انه احنا بدنا نفوت على النقابات عن طريق سواء الترشيح أو الوظائف ونغير ونقدم هاي المبادرات من هناك. فالسؤال لحد كده أنا بقدر أسد محل المؤسسة بدل ما أقارع المؤسسة وأطالبها بحقوقي؟ يعني
0: حتى لو بدي أجي أطالبها وأطالبها بحد اللي هو جدا كبير، وأنا ألتقي مع أنه إحنا بالجامعة العبرية بنلتقي مع ممثلين عن هاي المؤسسة، بنحاول نلتقي بقضايا بالنص بيناتنا يعني نشاركهن معها، بس إحنا بالجامعة العبرية عملنا العكس. أقامنا ما يسمى اليوم بلجنة الطلاب العرب، هي لجنة مشتركة فيها خمس حركات من الجامعة العبرية، منفع نقول هي جسم بديل للنقابي. فأنا بدل ما أفوت وأرع من جوا، لما أنا بطلع برا وبأخذ مسؤولية كاملة على حالي، مسؤولية كجسم وفيه كثير حركات من جوا، كثير أديولوجيات، وبكمل طريقة عني من خلالها.
2: أناس مهم لإلي بس أسألك، هل في يعني الطلاب اللي مشاركين بالحراك أو بيشاركوا بنشاطات الحراك شو يعني بيميزهم؟ هل هم سنة أولى، من سنين متقدمة، ناس بتعرفوها؟
0: بقدر أحكي لك خصيصا عن سير وسيرورة، من بعد ما قلت إنه كان في زي سبات، بعدين كانوا بس شاب وبعدين بس شابين لحالهم، يعني خصيصا سير وسيرورة الأعضاء موجودين من القدس ومن الضفة، من الشمال والجنوب والمثلث، بس بحركات سياسية ثانية ما في طلاب من القدس أو من الضفة، يعني ممكن نقول مثال بسيط، نحجي ما بيغضغر صوته، فأنا كحراك سياسي اللي بأدخل الكنيسة ما بفع أستقبل هاي الطلاب عندي. فأنا كحراك ثقافي اللي قلت بدي أوازن بين الحركات السياسية للطلاب اللي هني غير منتمين سياسيا لحد كبير، فعندي شريحة واسعة من الطلاب اللي بدهم من كثير مناطق ومن كثير سنين، يعني أنا سنة أولى، في طلاب سنة رابعة، في طلاب لقب ثاني، ففي وجود كبير يعني.
1: جميل. بدنا أنتقل للرزان وأسأل موضوع مهم. رزان، أنت الآن خريجة، أنهيت التعليم في جامعة بن غوريون، طب ماذا حول الاستمرارية؟ فكرتي في الموضوع؟ هل ستنقل المبادرة لشخص آخر مشان استمراريتها بالسبع؟ هل رح تشرفي عليها عن بعد؟ شو الفكر للموضوع؟
3: نادي الحياكي هو مستمر من 4 سنوات، يعني كمل 4 سنوات. أول 3 سنوات كانوا بمبادرة اجتماعية في الحيز الطلابي، ومن بعدها خلصت التعليم وصرت أمرر اللقاءات في حيز نادي بلد النقب في بير السبع. من ناحية الاستمرارية صراحة حسيت أني كثير أعطيت لهذا المحل، وحبيت أنه أستثمر فيه للآخر، أنه أخوض هاي المخاطرة لآخر نفس. فعشان هيك لما خلصت التعليم اخترت أنه أكمل فيها، ونفس الوقت أوسعها، يعني أطلعها من برا الجامعة، وكمان أفتحها لفئة أكبر، لكل الصبايا للصبايا والنساء العربيات بالمنطقة، مش بس طالبات. ومن ناحية الأفق البعيد، بشتغل صراحة على فرع في الطائبة عنا ببلدي.
1: جميل.
3: وبنفس الوقت بوازن بين وجود كمان فرع في بئر السبع، عشان كمان خلال فترتي بالنادي الحياكي، سيرورة نادي الحياكي بالجامعة، كمان حملت معاها كثير مواقف وأشخاص اللي ساعدوني على مدار
1: اللي دعموا.
2: جميل.
3: وأنا بهذا الشأن يعني بحكي عن الأشخاص كطلاب مش كمؤسسات، يعني لما كان يكبر النادي كنت بحاجة لصبية لتساعدني في تعليم الحياكي، لما فتحت صفحة للإنستغرام كنت بحاجة لصبايا يساعدوني بالتصوير وتصميم الفيديوهات وما إلى ذلك، وبعدها كمان عملنا مبادرة للتوزيعات للطلاب قبل فترة الامتحانات، كان إشي هيك لطيف، وفي كمان يعني 17 صبية بالنادي حياكت، وكمان جمعت كمان أكمن صبية اللي مهتمات في التخطيط وتنفيذ المهام، عشان نقدر نأدي المبادرة هاي البسيطة بشكل مثالي. وهيك تعنقول مع كل هاي الوقت كانت المتطوعات يعطوا في وقت فراغهن، ممكن يكون الإشي لمدة شهر، ممكن يكون لفصل دراسي كامل، ممكن يكون لسنة أو سنتين، والمتطوعات اللي ضلوا معاي هن عدن أبو عجاج وهي العطاونة اللي هسه هن من النقب، من أهل النقب، فبقدر أركن عليهن إنه كمان يمسكوا الحيز فيزيت بشكل وجاهي، وبنفس الوقت بحاول أدير الإشي عن بعد وأكون موجودة باللقاءات اللي لازم أكون فيها.
2: رزان، كيف بتفسري هذا الإقبال وشو بتحسي هيك بنادي وبجلب أكثر ناس إنها تكون جزء من هذا الحيز؟
3: كمان مرة بتقدري تعيد السؤال؟
2: أكيد. سؤالي كان إنه شو كيف بتفسري إقبال هدول الصبايا وتطوعهن وإنهن بيجوا بيختاروا يقضوا الوقت بنادي الحياكة وبتطوعوا وبعتوا فيه؟ شو بتحسي هذا الإشي من وين نابع؟ من احتياج معين؟ من فراغ معين؟ ولا من إيمان مطلق بهاي المساحات؟
3: بفكر إنه كل صبية أعطت للنادي كانت عشانها بتأمن بأهمية هاي المساحة وبالدفء والعطاء اللي بيعطيها المساحة. فكنت عن طريق هاي المحل كمان نشارك أفكارنا إبداعاتنا. كمان كانت في هاي الرسالة اللي دايما موجودة بين اللقاءات ما وراء الكواليس، إنه أنا مش أنا كصبية في هذا المجتمع مش لازم أضغط على نفسي وأعطي فوق طاقتي عشان أثبت قدراتي أو أكون بمحل معين. بكفي أنجز إنجاز بسيط وأنا أكون مبسوطة وكل الصبايا اللي معاي يكونوا مبسوطات وكلنا نفتخر بهذا الإشي. وكمان من ناحية ثانية كانت زي بتحتضن كل الحالات النفسية اللي نمر فيها، يعني إن كان كنت خايفة مبسوطة زعلاني متحمسة، كنت حابة أحكي مش حابة أحكي، أكون هيك أسلم زاويتي الخاصة. فكان كل هاي الحالات والمواقف نمر فيها مع بعض وتلمس قلوبنا جميعا.
2: حمزة، إذا أنت ملاحظ من نادي الحياكي لسير وسيرورة لا دبكة الشيخ مونس، الثلاث مبادرات جاي تحكي إشي إنه موروثنا وثقافتنا بيستحق إنه يستمر وينتقل من جيل لجيل، مع إنه في كثير إدعاءات على جيلكم اليوم أو الأجيال الشبابية والطاقات الشبابية إنها ملتهية بالتيك توك بالإنستجرام دائما، كل كمان الأعباء يعني أو هم السبب بكل إشي وكأنه اللي بمرك على مجتمعنا، بس هنا عم نشوف نماذج ثانية ومشاهد قوة.
1: نعم، أنا كمان بحب أسأل أكثر عن التوجه نحو فكرة إنه بنفع اللي عم نحكي عنه إذا تعاوننا مع يعني هي صح متاهة، وإنت حكيت عن رأيك فيها، ولكن أنا ما زلت بفكر إنه التعاون مع المؤسسة بمحل معين ممكن إنه يجيب المنافع. يعني مثلا مثل ما حكيت رزان عن موضوع التطوع والاستمرارية، هل مثلا فكرتوا مرة في إنه إذا الجامعة ممكن بتعطي في منح بالجامعات اللي هي بتنعطى مقابل ساعات تطوع لازم تنعمل بالجامعة، هل لو ممكن مثلا إنه الطالبات هاي اللي كانت تتطوع في تعليم الحياكة تكون موجودة في مسجلة رسميا في الجامعة في أحد الأطر اللي بينفع إنه تعمل فيها ساعات التطوع تبعتها وتأخذ منها؟ هل إشي ممكن يخلي لك متطوعة موجودة بتعطي 100-200 ساعة خلال العام؟ ونفس الإشي يمكن بنشاطات معينة بسير وسيرورة، اللي إذا بنى إشي زي هيك ممكن إنه عن جد يخلي في عندك أكثر زخم، أكثر استمرارية، أكثر مؤسسة كفكرة أيضا وتوجه. فشو فكركم أنس بهذه الفكرة؟ هل كان في تجارب شبيهة؟
2: الحراك؟
0: الحراك مسجل بالجامعة، مسجل كحراك طلابي. شو ممكن ياخد من الجامعة؟ ممكن ياخد من الجامعة تمويل، بس احنا بسير وسيرورة ما بناخد التمويل، ما بنقبله. ليش؟
1: من منبع ايديولوجي؟
0: من منبع ايديولوجي هاي اولا، والحراك تعرف وقيم على هاي الاسس مكتوب بهوية الفريق، شو مكتوب بالدستور
2: مستقل
0: او يقاطع اي تمويل خارجي. فاحنا نعمل اقتطاع من كل اجتماع عشان نقدر نمول فعالياتنا بايدينا وبحد ذاتنا، ومش شوية بطلع برا وبرضه اجيب تبرعات. بس انه من الجامعة خلال الجامعة بفكر شخصيا صعب اجي اعرض افكار وفعاليات اللي بتدير على هويه فلسطينيه، وبالمقابل انا تكون الجامعه الى جنبي والحد يعني، واخذ منها مساحه جدا كبيره وتمويل ومصاري واي اشياء ثانيه.
1: فهمت عليك. طب وبدنا نسال كمان عن استقبالاتكم للطلاب بسنه اولى، بيكونوا هيك الطلاب سنة أولى دائما كثير ضائعين، يعني يمكن حتى غالبية الطلاب العرب للأسف بنسبة تفوق 40%. بتخيل حكينا عن هذا الموضوع قبل حلقتين في برنامج الكامبوس أو بالحلقة السابقة مع ريان، إنه في فوق يعني نسب كبيرة اللي أو بتغير موضوع تعليمها أو ما بتقدر تمرك التجربة الجامعية وبتسقط بسنة أولى أو بتغير جامعة، نسب كبيرة. وعلى فكرة ما بيكون دائما بس أكاديمي، بيكون يمكن من محل

0: انه الطالب ما قدر يتحمل كل ينتمي ويتحمل كل هاي الضغوطات. فهل عندكم كمان برامج اللي او تركيز ببرامج معينه على طلاب سنه اولى عينيا يعني لهاي الفئه؟
1: عينيا على طلاب سنه اولى حاليا ما فيش، بس كان مثل 4-5 سنين لورا كان في كبدايه كسنه اولى انا باجي كانوا يوزعوا مثلا زي رزنامه لطلاب سنه اولى ويتعرفوا عليهم ويحسوهم انه احنا معكم وفي بيئه دافئه لتحضنكم تعالوا معنا. احنا يعني الاجتماعات هي مش بس دائما انا بحكي التقنيات، انا بكون بقدر انا اعبر عن ذاتي وزي اخذ نفس واعرف احكي بالمساحه اللي هي امني،
0: وتبني تشبيك كمان مع طلاب اللي هم أكبر منك، وهذا الإشي بيخليك تشعر أنك في مكان يعني بتحتوي له بيحتويك عفوا وبتنتمي له.
1: وهذا الهدف اللي نعمله دائما من جولة القدس، صح أنه في هدف أنه أنا أنزل وأدعى المصالح المقدسية، بس مقابل أنا أسرع على جولة هاي السنة. كان الجولة كانت بيوم اللي هو كان كثير ممطر، كان كثير شتاء، مع هيك كان في عدد له 50 طالب. 50 طالب يعد كثير، أنا ماشي بسوق القدس وبهيك جو يعني. فهذول الطلاب كانوا من عدة تخصصات ومن عدة أجيال ومن عدة خلفيات، فيعني كان فينا محطة، إحنا قعدنا بقهوة وقعدنا نتعرف عن بعض، فكل واحد لقى له صديق جديد أو لقى معلومة جديدة أي إشي يفيده خلال مسيرته التعليمية.
0: جميل جميل. رزان، لو بدنا بحب نعمل هذا التحدي أحيانا، يعني نروح على فانتازيا شوي، لو ما في أي معيقات شو كان في شكل مبادرة بتحبي كنت تشوفيها بالجامعة لو رجع فيك الزمن لورا؟ مبادرة معينة، إشي موفر، خدمة معينة ممكن للطلاب العرب أو للطالب عادي اللي كان ممكن يخليك تمرق يعني تجربة جامعية أجمل شوي، أحلى، فيها دفء أكثر؟
2: قصدك من الجامعة نفسها؟
0: من الجامعة، من الطلاب، إشي ما كانش موجود اللي كنت بتقولي يعني لو أنه كان موجود كانت تجربة الجامعية بتكون أحلى؟
2: صعب سؤالك لأني بعد ما عملت نادي الحياك يعني جوار المساحة موجود.
0: وكأنه تحقق حلمك، كان هاي أحد الأحلام اللي
2: بس بقدر أشارك أنه أنا بشكل عام بحب أي مساحة اللي بتقدر تطورني وأكون مرتاحة فيها. فحتى قبل ما أفتح نادي الحياك كان كنت حابة كمان أشترك بمجموعة للدبكة وهيك، فعشان كنت جبت كمان مبادرة من هالشكل، فكمان
0: وما كانش موجود،
2: ما كانتش موجودة، وكمان كانت معيقات من الجامعة عشان كان كنا بدنا نعملها بس للصبايا، فكان الإشكالية بما يخص المحل إنه يكون مثلا مسكر، كمان يكون كبير، وكمان من المسؤول عن الغرفة، كانت معيقات من هاي الناحية أيامها،
0: معيقات لوجستية وبيروقراطية اللي حالت يعني دون هاي المبادرة. في عندك هيك حلم كنت لو أنا بواقع آخر بجامعة بتتعامل معك ممكن بكل الأريحية اللي بالعالم، إشي كنت ممكن بسهل تجربتك الشخصية كطالب في الجامعة العبرية أو بثريها؟
1: إيش ممكن يسهل التجربة؟
0: يسهل يثري يخليها أحلى؟
1: طبعا إذا بتلقى أنا مثلا جامعة اللي يعني بتوافق على طلباتي وأفكاري الجامعة اللي نحكي عليها يعني
0: مثلا
1: مثلا تمويل كثير بيساعد حياة، تمويل كثير بيساعد، لأنه أنا مثلا بدل ما أجي مثلا فعالية معينة اللي جاي لحاجة الطالب، بدل ما أجي أطلب إنه مبلغ مالي معين عشان أقدر أقيم هاي الفعالية وأوصل لحاجته، كنت بقدر بالعكس بأريحية، خاصة إنه الطالب واجه إنه مشاكل اقتصادية يعني.
0: جميل. طب إحنا يعني بدنا دهمنا الوقت، فبدنا منكم قبل أن نختم الحلقة يارا رسالة هيك بتبعثوها، رسالة أمل، رسالة احتضان للطلاب والطالبات اللي بسمعونا، رسالة call to action، شو ما كان رسالتكم؟ إذا أنس جاهز بتحب تقول الرسالة أول ونرجع لك رزان؟ ممكن.
1: إن الحركة الطلابية ما بتخوف، بالعكس هي مساحة آمنة بنفع تجي تضمنا بكل أريحية، أي طالب ينفع اليوم ينضم لأي حراك، مش بس سيرو سيدورة، مش بس الجامعة العبرية، بالعكس كل الجامعات. خلينا نشتغل على بعض على تذويت الهوية وعلى نقل هاي الحركات والأفكار من جيل لجيل. هاي صعوبة ممكن نواجهها طبعا، إنه كيف ممكن الحراك وأفكاره ومعتقداته من جيل لجيل. الفعاليات معمولة لإلنا وعشاننا، فلازم نستغلها ونتواجد فيها، بنستفيد ونقضي وقت مع بعض وبناخذ مساحة آمنة وبيئة حاضنة اللي نقدر يعني

0: نريح نفسها فيها من الضغط التعليمي.
1: جميل. رسالة رزان.
2: إيه بحب أشارك إنه أنا كشخص اللي بدأ بمبادرة مستقلة وكله كان مني، فكان إحدى الأشياء اللي دائما براسي هي الخوف والتردد، فكنت بنصح أي شخص عنده فكرة وحابب يعملها يخوض هاي التجربة للآخر ويخاطر رغم كل المخاطر اللي ممكن تكون بالطريق والمراحل المتغير. يعني أنا شخصيا كانت هاي المبادرة ضمن الفترة اللي فيها بحقق ذاتي، بحقق استقراري، الموازن اللي كانت بين المبادرة الاجتماعية هاي والتعليم كانت تحدي كثير كبير، بس مع هيك لما خطها تيسرت الأمور، وعشان حبيت هذا المحل وشفت الإقبال فيه الإشي استمر وصل لهم.
1: جميل.
3: وصلنا هيك لنهاية الساعة الثانية، وحمزة مهم نحكي ونلخص شوي. الساعة الأولى حكينا عن النقابات الطلابية وكأنه التمثيل السياسي للطلاب داخل الحيز الجامعي، والساعة الثانية حكينا عن مبادرات عن الحيز الثقافي الموجود بالجامعة ومبادرات اللي أجت من الطلاب أنفسهم، كان قبل سنتين ولا قبل 10 سنوات. ومهم جدا نحكي أنه هون في مشهد قوة
1: صحيح.
3: وفي عدة أراء عن التمثيل، تمثيل الطلابي، مفاهيم التمثيل الطلابي، يكون هل ضمن المؤسسة ولا خارج المؤسسة. مهم جدا نحكي أنه النقاش نفسه هو نقاش مهم، وفي شيء قاعد يتغير بالمؤسسات الأكاديمية في السنوات الأخيرة.
1: نعم يا روى، إضافة قصيرة على كل ما أسلف الضيوف وأسلفتي أنت، هي فعلا يعني هذا سؤال دائما اللي أنا بقول قبل كل تجربة، يعني الإنسان ببلش التجربة بيكون شخص، على باب بداية التجربة هو بودع نفسه، بده يلتقي بشخصية جديدة، بده يلتقي بنفسه من جديد بعد نهاية التجربة. فأنا دائما بقول للطلاب لما بنمرق معاهم توجيه أنه اسأل نفسك، مش بس بدي أكون طبيب ودي أكون مهندس ودي أكون إعلامي ومحامي، هي أشياء رائعة. سؤال أي نوع من الأطباء أريد أن أكون، أي نوع من المحامين أريد أن أكون، وأي نوع من التجربة الطلابية الجامعية أريد أن أخوض. هذا سؤال يعني جدا جميل، لأنه الأيام بمحل معين إذا راحت ما عادتش بترجع. فأنا جدا بضم صوتي لكل الأصوات اللي انذكرت، اللي لما حكى كمان يزيد عن أنه نضيء شمعة أحسن من أنه نلعن الظلام، والمبادرات نآمن فيها نسعى إلها ونخلق تجربة جميلة. الحيز مش معجبنا، الحيز ما بشبهنا، كون نغير الحيز.
3: بدنا نشكر طبعا ضيوفنا إن كان بالساعة الأولى، وكمان أنس ورزان شكرا كثير لكم. ضيوفنا حمزة مهم نحكي بيجوا من بلدات معينة من مسافات صحيح. بعيدة. شكرا لكم، نتمنى لكم بالتوفيق ونجاح.
4: شكرا لكم.
3: مستمعينا ومستمعاتنا تصبحوا على ألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة محش رائحة اتهام ضد شرطيين من الحرس الوطني إلى محكمة الصلح في بئر السبع بتهمة الاعتداء في ظروف مشددة والتسبب بإصابات. وبحسب رائحة الاتهام اعتدى الشرطيان بصورة عنيفة وغير قانونية على اثنين من سكان تل السبع خلال جولة دورية في البلدة ما أدى إلى إصابتهما بجروح. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن عددا من القوى والفصائل الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات أولية لتشكيل تحالف وطني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب المصادر يضم التحالف حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح إلى جانب ناصر القدوة وألوية الناصر، فيما لم تحسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها بعد، ومن المتوقع أن ترد الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية في خطوة غير مسبوقة في مسار الحركة السياسي والانتخابي. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقع بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية، كما أفادت بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة في محيط مرتفع علي الطاهر بمنطقة النبطية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عند أطراف ميس الجبل. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مشيرا إلى أن العزلة الاقتصادية المفروضة عليها ستكون الأكبر على الإطلاق. وأعلن الوزير عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القريب للحديث عن العقوبات، داعيا حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم إلى وقف التعامل مع النظام الإيراني. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل إرهابا اقتصاديا وانتهاكا للقوانين، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها ضد طهران. وأكدت الوزارة أن العقوبات لن تؤثر على عزم إيران في الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ومتوعدة واشنطن بتحمل تداعيات إجراءاتها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة لبيع قطر 4 طائرات للتزود بالوقود جوا إلى جانب معدات عسكرية مرتبطة بها بقيمة نحو 4.5 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لقطر والتعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة محش لائحة اتهام ضد شرطيين من الحرس الوطني إلى محكمة الصلح في بئر السبع بتهمة الاعتداء في ظروف مشددة والتسبب بإصابات. وبحسب لائحة الاتهام، اعتدى الشرطيان بصورة عنيفة وغير قانونية على اثنين من سكان تل السبع خلال جولة دورية في البلدة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.

0: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن عددا من القوى والفصائل الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات أولية لتشكيل تحالف وطني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب المصادر يضم التحالف حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح إلى جانب ناصر القدوة وألوية الناصر، فيما لم تحسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها بعد، ومن المتوقع أن ترد الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية في خطوة غير مسبوقة في مسار الحركة السياسي والانتخابي. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقع بين بلدتي ميبدون وزوتر الشرقية، كما أفادت بأن مسيرات إسرائيلية ألقت مواد متفجرة في محيط مرتفع علي الطاهر بمنطقة النبطية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عند أطراف ميس الجبل. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مشيرا لأن العزلة الاقتصادية المفروضة عليها ستكون الأكبر على الإطلاق. وأعلن الوزير عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القريب للحديث عن العقوبات، داعيا حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم إلى وقف التعامل مع النظام الإيراني. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل إرهابا اقتصاديا وانتهاكا للقوانين، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها ضد طهران. وأكدت الوزارة أن العقوبات لن تؤثر على عزم إيران في الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ومتوعدة واشنطن بتحمل تداعيات إجراءاتها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة لبيع قطر 4 طائرات للتزود بالوقود جوا إلى جانب معدات عسكرية مرتبطة بها بقيمة نحو 4.5 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لقطر والتعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش لائحة اتهام ضد شرطيين من الحرس الوطني إلى محكمة الصلح في بئر السبع بتهمة الاعتداء في ظروف مشددة والتسبب بإصابات. وبحسب لائحة الاتهام، اعتدى الشرطيان بصورة عنيفة وغير قانونية على اثنين من سكان تل السبع خلال جولة دورية في البلدة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن عددا من القوى والفصائل الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات أولية لتشكيل تحالف وطني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب المصادر، يضم التحالف حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح إلى جانب ناصر القدوة وألوية الناصر، فيما لم تحسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها بعد، ومن المتوقع أن ترد الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية في خطوة غير مسبوقة في مسار الحركة السياسي والانتخابي. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون

0: زوتر الشرقية، كما أفادت بأن مسيرات إسرائيلية ألقت مواد متفجرة في محيط مرتفع علي الطاهر بمنطقة النبطية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عند أطراف ميس الجبل. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مشيرا إلى أن العزلة الاقتصادية المفروضة عليها ستكون الأكبر على الإطلاق. وأعلن الوزير عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القريب للحديث عن العقوبات، داعيا حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم إلى وقف التعامل مع النظام الإيراني. إيرانيا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل إرهابا اقتصاديا وانتهاكا للقوانين، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها ضد طهران. وأكدت الوزارة أن العقوبات لن تؤثر على عزم إيران في الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ومتوعدة واشنطن بتحمل تداعيات إجراءاتها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة لبيع قطر 4 طائرات للتزود بالوقود جوا إلى جانب معدات عسكرية مرتبطة بها بقيمة نحو 4.5 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لقطر والتعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة محش لائحة اتهام ضد الشرطيين من الحرس الوطني إلى محكمة الصلح في بئر السبع بتهمة الاعتداء في ظروف مشددة والتسبب بإصابات. وبحسب لائحة الاتهام اعتدى الشرطيان بصورة عنيفة وغير قانونية على اثنين من سكان تل السبع خلال جولة دورية في البلدة ما أدى إلى إصابتهما بجروح. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن عدداً من القوى والفصائل الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات أولية لتشكيل تحالف وطني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب المصادر يضم التحالف حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح إلى جانب ناصر القدوة وألوية الناصر، فيما لم تحسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها بعد، ومن المتوقع أن ترد الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية في خطوة غير مسبوقة في مسار الحركة السياسي والانتخابي. ميدانياً في لبنان، أفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية، كما أفادت بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة في محيط مرتفع علي الطاهر بمنطقة النبطية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عند أطراف ميس الجبل. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف أفراداً على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مشيراً إلى أن العزلة الاقتصادية المفروضة عليها ستكون الأكبر على الإطلاق. وأعلن الوزير عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القريب للحديث عن العقوبات، داعياً حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم إلى وقف التعامل مع النظام الإيراني. إيرانياً، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل إرهاباً اقتصادياً وانتهاكاً للقوانين، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها ضد طهران. وأكدت الوزارة أن العقوبات لن تؤثر على عزم إيران في الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ومتوعدة واشنطن بتحمل تداعيات إجراءاتها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة لبيع قطر 4 طائرات للتزود بالوقود جوا إلى جانب معدات عسكرية مرتبطة بها بقيمة نحو 4.5 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لقطر والتعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 23، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلام، ده حياتي بنسماكي سلام.
1: الصداع لسه تعبك؟
2: سلامتك يا سميحة هاني، في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
1: تحب نقوم؟
2: نستنى.
3: مش معقولة الآن؟
2: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نرتاح أبدا.

0: تفهموا أخي، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفنا كلنا دي.
2: مع السلامة. أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.